0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم، كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويسألونك عن الروح قل الروح من

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

لا حول. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن في حياة المؤمن أشياء يقينية وأشياء ظنية، فإذا اقترف ذنبا قد يتوب وقد لا يتوب، وقد يجره الذنب إلى ذنب أكبر، فالتوبة ظنية، أما إن لم يقترف ذنبا فالنجاة يقينية. لذلك قالوا درهم وقاية خير من قنطار علاج. إلا أن القضية الوقائية في التوبة تنطلق من معرفة الله. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفنيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. أنا حينما أعرف جهة قوية ينتظرني عطاء كبير لو أطعتها، وينتظرني عذاب وبيل لو عصيتها، فمعرفتي بهذه الجهة القوية الحكيمة العادلة الرحيمة يقيني من أن أعصيها. مما يلفت النظر أن في القرآن الكريم ما يزيد عن 1300 آية تتحدث عن الكون وعن خلق الإنسان وعن خلق الحيوان وعن خلق النبات وعن الأرض وعن المجرات. ألا يسأل عاقل لما هذه الآيات؟ وما سر وجودها؟ وما الحكمة منها؟ أيعقل أن يقول الله كلاما لا يعنيه؟ أيعقل أن يقول الله كلاما لا معنى له؟ أيعقل أن يقول الله كلاما ليس له تطبيقات عملية؟ مستحيل. إذن أصل الدين معرفة الله. ولسيدنا بلال رضي الله عنه كلمة رائعة يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت. أنا حينما أعرف من هو الله، ما عظمة الله، ما حكمته، ما عدالته، ما رحمته، ما وعده، ما وعيده، أعد للمليار قبل أن أعصيه. إذن الوقاية الوحيدة من أن أذنب أن أعرف الله. وقد تجد في القرآن الكريم أوامر، ونحن في علم الأصول كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. فحينما قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، هذا أمر. في اللقاء الزوجي الرجل بيفرز 500 مليون حوين، وتحتاج البويضة إلى حوين واحد وتختار أقوى هذه الحوينات. هذه آية يقول الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأخرجنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. أمر إلهي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. جاء الفعل بصيغة المضارع، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن التفكر في خلق السماوات والأرض أحد أكبر الأبواب المفتحة لمعرفة الله. إن التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب إلى الله وأقصر طريق إليه، لأنك تواجه عظمة الله مواجهة رائعة، فيخشع قلبك وتستعظم أن تعصيه. إن سر الوقاية من التوبة أن تعرف الله، وفرق كبير بين أن تعرف أمره وبين أن تعرفه. أن تعرف أمره يحتاج إلى أن تقرأ وأن تكتب وأن تحضر مجلس وأن تطالع كتاب وأن تؤدي امتحان، لكن من أجل أن تعرفه لابد من أن تجاهد نفسك وهواك. وقد قيل: جاهد تشاهد. جعل الله لنا طرائق عدة لمعرفته، فخلقه أحد أسباب معرفته، وأفعاله أحد أسباب معرفته. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في الكون نتفكر، وفي أفعال الله ننظر، وفي القرآن الذي هو كلامه نتدبر. نعرفه من خلقه بالتفكر، ومن أفعاله بالنظر، ومن كلامه بالتدبر. ولأضرب على هذا مثلا: في الإنسان غدة صغيرة لا يزيد وزنها عن نصف غرام، هي ملكة الغدد في جسم الإنسان، اسمها الغدة النخامية، مربوطة بجسم تحت السرير البصري في الدماغ ب150,000 عصب. إنها ملكة، كما أن الدماغ ملك الجهاز العصبي،
وأوامره نبضات كهربائية، فالغدة النخامية ملكة الجهاز الهرموني وأوامرها هرمونية. هل نصدق أن هذه الغدة تفرز 9 أوامر هرمونية؟ لو تعطل أي أمر لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. أول هرمون تفرزه هذه الغدة هو هرمون النمو. هذا الهرمون مؤلف من 188 حمضا أمينيا، وذرات الكون لا تكفي لصنع ذرة حمض أميني صدفة. هرمون النمو فيه 188 حمضا أمينيا. هذا الهرمون ينبغي أن يكون في كل لتر من الدم نسبة لا تقل ولا تزيد عن 10 ميكروغرام من هذا الهرمون. لو أن هذه النسبة نقصت لتقزم الإنسان، ولو زادت لتعملق الإنسان، وكلاهما مرضان خطيران. فمن خلال هذا الهرمون، هرمون النمو، يكون جسم الإنسان معتدلا وطوله معتدلا وأعضاؤه معتدلة.

خلق الإنسان. هذه الغدة النخامية التي هي ملكة الغدد تفرز هرمون آخر، هو هرمون يحس الكظر. كظر ماذا يفعل؟ أنا حينما أرى شيئا مخيفا، عدوا، أرى سلاحا مشهرا علي، أرى نفسي سأذهب ضحية حادث سير، ما الذي يحصل؟ صورة هذا الشيء الخطير تنطبع على شبكية الإنسان، تنطبع إحساسا. لكن بحسب مفهوماتي عن هذا الشيء، لو أني رأيت ثعبانا كبيرا، عندي مفهومات عن الثعبان اقتبستها من دراستي ومن خبراتي ومن مشاهداتي، مجموع الدراسات والخبرات والمشاهدات تكون مفهوم الثعبان، فالثعبان لدغته قاتلة. أنا حينما أرى ثعبانا تنطبع صورته على الشبكية إحساسا، وتنتقل هذه الصورة إلى المخ إدراكا، فبحسب المفهومات التي في المخ أخاف. ما الذي يحصل الآن؟ ملك الجهاز العصبي وهو الدماغ يدرك أن هناك خطرا مميتا، يعطي التماسا إلى ملكة الغدد، الغدة النخامية، أن تتصرف. الغدة النخامية ملكة وعندها أتباع وموظفون، من أتباعها غدة القذر التي فوق الكلية. هذه الغدة القذر ما إن يأتيها أمر من الغدة النخامية أن تتصرف إلا وترسل أمر هرموني إلى القلب يرفع وجيب القلب من 80 ضربة في الدقيقة إلى 150 ضربة، فالخائف يخفق قلبه. ومن أجل أن يتم تنقية الدم من غاز الفحم يأتي أمر آخر إلى الرئتين فيرفع وجيبهما كي تتناسب حركات الرئتين مع دقات القلب السريعة. الخائف يلهس، والخائف يحتاج إلى طاقة، إلى دم، فيأتي أمر ثالث من الكظر إلى الأوعية المحيطية في الجسم تضيق لمعتها من أجل أن نوفر الدم إلى العضلات، فالخائف يصفر لونه. ويأتي أمر رابع إلى الكبد بإطلاق كمية سكر زائدة كي يكون طاقة لعمل استثنائي، ويأتي هرمون خامس إلى الكبد ليأمره بإفراز كمية استثنائية من هرمون التجلط لئلا يسيل دمه بضربة واحدة. الإحساس والإدراك واتخاذ القرار وتوجيه الملكة، والملكة توجه من دونها وهو الكظر، وإفراز 5 أو 6 أوامر هرمونية إلى الأوعية والقلب والرئتين والكبد، هذا يتم في أقل من ثانيتين. هذا من أثر هرمون الكظر الذي يحثه على أن يأخذ دوره في الدفاع. هناك هرمون آخر تفرزه هذه الغدة، الهرمون الجنسي، هو المسؤول عن تمايز الذكر عن الأنثى. هناك صفات أساسية وصفات ثانوية في الذكر، وهناك صفات أساسية وثانوية في الأنثى. الذي يبرز هذه الصفات في سن البلوغ هو الهرمون الجنسي الذي تفرزه هذه الغدة التي وزنها 0.5 غرام، والتي ارتبطت بالجسم ب150 ألف عصب. هناك هرمون آخر تفرزه هذه الغدة، هرمون لون الجلد. فالإنسان بين أن يكون أبيض ناصعا، وبين أن يكون حنطيا، وبين أن يكون أسمرا، وبين أن يكون ملونا أو أسود اللون، فهرمون اللون تفرزه الغدة النخامية لتأمر خلايا تحت الجلد أن تصطبغ باللون المناسب. هناك هرمون تفرزه هذه الغدة وهو هرمون توازن السوائل. لو قصر هذا الأمر لاحتاج الإنسان إلى أن يمضي وقته كله إلى جانب الصنبور يشرب كميات خيالية من الماء ثم يطرحها. فمن خلال هذا الهرمون يتم ما يسمى في علم الطب بتوازن السوائل. ثم إن هذه الغدة مسؤولة عن الولادة عند المرأة، فالولادة آلية معقدة جدا، يتسع الحوض ميكانيكيا ويتغير اتجاه الجنين ميكانيكيا، وتفرز هرمونات الحليب في جسم المرأة، العملية معقدة، ثم يتقلص الرحم تقلصا متزامنا مبرمجا لطيفا لأن فيه الجنين. فإذا خرج الجنين تقلص تقلصا فجائيا شديدا جدا كي يمنع النزيف. قال بعض العلماء لو انعكست الآية لماتت الأم ووليدها. قبل الولادة تقلص لطيف متزامن كي يدفع الطفل إلى خارج رحم أمه، أما التقلص الثاني

أكثر من 100,000 شرايين انقطع، فلئلا ينزف دم الأم ينقبض الرحم انقباضا شديدا جدا حتى يغدو كالصخر ليمنع النزيف. هذا كله من آثار الغدة النخامية. الحقيقة أن الله عز وجل له آيات دالات على عظمته. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني أصل الدين معرفة الله، وإن عرفت الله مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه. فالحديث في هذه الموضوعات حديث في الوقاية من الذنب، والوقاية من الذنب يقينية بينما التوبة ظنية. الإنسان قد يتوب وقد لا يتوب،

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن كعب بن عجرة أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسمع النداء ولعلي لا أجد قائدا. قال: إذا سمعت النداء فأجب داعي الله عز وجل. عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول. عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثة فليبني على ثنتين، وإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعة فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. عن عياض بن هلال قال: قلت لأبي سعيد: أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد به إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج المسلم إلى المسجد كتب الله له بكل خطوة خطاها حسنة، ومحى عنه بها سيئة حتى يأتي مقامه. عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 72 بعد 100.
1: باب اغتباط صاحب القرآن. الحديث 1830 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث 1831 عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث 1832 عن عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. باب استذكار القرآن وتعاهده. الحديث 1833 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. الحديث 1834 عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. الحديث 1835 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، والذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. باب مد القراءة. الحديث 1836 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. باب حسن الصوت بالقراءة. الحديث 1837 عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. باب في كم يقرأ القرآن. الحديث 1838 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا، ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلقني به، فلقيته بعد، فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. قال: صم في كل شهر 3، واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر 2 وصم 1. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم، صوم داود، صيام 1 وإفطار 1، واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا، فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. باب من راى بقراءة القرآن. الحديث 1839 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. الحديث 1840 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر وخبيث وريحها مر. باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. الحديث 1841 عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
1: من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حياة اف ام. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدي وسيدكم رسول الله، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجزي اللهم الصحابة البررة عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب

ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك

ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون

0: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
1: هذه القصة الثانية، الحديث عن مريم وعن ابنها عيسى صلى الله عليه وسلم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، انتبذت أي تركتهم تركا تاما، واتخذت مكانا شرقيا لأنهم كانوا يحبون ناحية الشرق دائما. اتخذت من دونهم حجابا، أي كان بينها وبينهم حجاب لأنها تجردت للعبادة بعيدة عن كل شيء، ولا تجد أي شيء، بل لا تحب أي شيء يشغلها عن العبادة. فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، سوي الهيئة، معتدل القامة، حتى لا يزعجها وحتى لا يرهبها. ولكن مع ذلك، مع كونه بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وفي هذه الآية يكثر الناس التأويلات، وكلها تأويلات ليست مقبولة. فبعضهم يقول إن كنت تقيا أي ما كنت تقيا، وبعضهم وبعضهم، ولكن حقيقة تأويل الآية أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا فأنا أعوذ بالرحمن منك. فكيف إذا لم تكن تقيا؟ لماذا؟ لأنه جاءها في مكان لا يصل أحد إليه، هي متجردة للعبادة في مكان قد أغلقت على نفسها كل باب، فكيف وصل؟ هذا أمر عجيب. وهنا يطمئنها فيقول إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، أنا رسول ربك لأهب لك بأمر الله وليس مني، الله أراد هذا، غلاما زكيا طاهرا طيبا. وهنا تقول أن يكون لي غلام، كيف، من أين، ولم يمسسني بشر، لم أتزوج ولم أكن بغية، أنا لست من اللواتي يفعلن الفواحش. وهنا كلام لصاحب الظلال رحمه الله، كلام جيد فليقرأه من شاء. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، صراحة تامة يا أخوة. ويقول قال كذلك قال ربك، هذا من الله، هو علي هين. فالله تبارك وتعالى الذي خلق آدم من تراب بلا أب وأم يستطيع أن يخلق إنسانا بلا أب، وهذا الذي شاءه لك، وهذا الذي كرمت به يا مريم دون النساء جميعا. لم تكرم امرأة بمثل ما كرمت به، لم تكن هناك امرأة ولدت من غير زوج، وأنت يا مريم ولدت من غير زوج، من غير رجل، فهنيئا لك. وإذاك يقول الله تبارك وتعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية في سورة المؤمنون، ويقول في سورة الأنبياء عليهم السلام والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هنا قال وجعلنا ابن مريم، وهنا قال وجعلناها وابنها. يا أخوة، تلكم هي قدرة الله تبارك وتعالى، وينجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، آية للناس لأنه أمر ما عرفه الناس، ورحمة منا سيكون رحمة هذا الإنسان لأنه سيصلح كثيرا مما أفسدوه، وكان أمرا مقضيا، وأمر الله تبارك وتعالى لا بد أن ينفذ. فحملته، صار الحمل، فانتبذت به مكانا قصيا، أي مكانا بعيدا عن الناس. وهنا يختلف الناس، هل كانت مدة الحمل كحمل النساء 9 أشهر أم ماذا كانت؟ فبعضهم يقول لحظة، وبعضهم يقول يوم، وبعضهم، وكل هذا لا دليل عليه. والقرآن الكريم يا أخوة لم يبين لنا هذا، ولعل الحمل كان كحمل النساء 9 أشهر والله أعلم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، المخاض الذي يأتي النساء الحوامل إلى جذع النخلة، وهي مستندة إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأن النساء يتعبن من هذا المخاض كما نعلم يا أخوة. وهذا الذي كان لمريم رضي الله عنها، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أي لم أذكر البتة. وفي قراءة مت، مت ومت، مت مضارعها مات يموت، ومت مضارعها مات يمات، هكذا يا أخوة. قراءتان سبعيتان متواترتان. وقراءة حفص، رواية حفص، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، وفي قراءة فناداها من تحتها، فناداها من تحتها أو ناداها من تحتها، لكن القراءة التي نقرأها نحن فناداها من تحتها ألا تحزني. من الذي نادى؟ بعضهم يقول جبريل، وبعضهم يقول المسيح هو ابنها عيسى عليه السلام، وهذا الذي نرجحه إن شاء الله. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. سريا أصح الأقوال فيها أنه النهر الصغير، وبعضهم يقول فراش، وبعضهم يقول كذا وكذا، كثير من الأقوال، وبعضهم يقول هو المسيح عليه السلام. سريا يعني فاضلا، ومنه قول الشاعر لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فهناك الفعل سروا، سروا، هناك سرى اللي هو خرج ليلا، وهناك فعل سروا أي عظمة وشرف، ومنه لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ومنه هنا سرية. على كل حال قد يكون سرية الفراش، وقد يكون المسيح عليه السلام، وقد يكون إلى آخره. وعلى كل هذه أقوال كلها يمكن أن يجمع بينها. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. وهنا يا أخوة قالوا خير ما يمكن أن تأخذه الحوامل عند الولادة هو الرطب، وكتبت كتب في هذا ورسائل حقيقة، هزي إليك بجذع النخلة. ورحم الله من قال ألم تر أن الله أوحى لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. نعم لكل شيء سبب يا أخوة، فما أحسن وما أعقل وما أحصف من يجمع بين التوكل على الله تبارك وتعالى وبين الأخذ بالأسباب. اعقل وتوكل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، زكيا طيبا جديدا، فكلي من هذا الرطب واشربي من هذا النهر وقري عينا ليدخل السرور على قلبك ولتهنأ نفسك بما أنعم الله به عليك. أنعم الله عليك يا مريم بما لم ينعم به على امرأة في الدنيا لا من قبلك ولا من بعدك. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إما ترين، إما هذه يا أخوة ليست كلمة واحدة مثل قول الله تبارك وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء. إما منا بعد وإما فداء إما كلمة واحدة. أما هنا فإما هي إن الشرطية التي تجزم فعلين، وما التي جاءت للتأكيد، والأصل فإنما، لكن أضغمت النون بالميم فصارت فإما. ترين فعل مضارع جاءت له نون التوكيد غير المباشرة، ولهذا فهو ليس مبنيا على الفتح، لأن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة فإنه يبنى على الفتح، أما غير المباشرة فإنه يعرب. قال ابن مالك رحمه الله: وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. فهنا إما ترين، إن حرف شرط، وما للتأكيد، وترين فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والأصل ترينن فحذفت إحدى النونين للتخفيف. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الفرق بينها وبين صوم زكريا عليه السلام أن صوم زكريا كان آية من ربه، يعني لم يستطع أن يتكلم مع أنه ليس به علة. أما هي فصومها كان نذرا لله تبارك وتعالى، ومن هنا لم تتكلم، فأتت به قومها تحمله، تحمل عيسى صلى الله عليه وسلم، فعجب القوم وأرادوا أن يسمعوها الكلمات القاسية النابية. قالوا: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا، شيئا ما كنا نظن أن تأتي به واحدة مثلك. من أنت؟ أنت العابدة الصالحة يا أخت هارون. وهارون ليس أخا موسى صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم، كما نسمي اليوم نحن يا أخوة محمد وأحمد وخالد وعمر. قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، كان أبوك صالحا، وما كانت أمك بغية، كذلك كانت أمك صالحة، فمن أين أنت جئت بهذا الغلام؟ لماذا كنت بدعا من هؤلاء الطاهرين؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، وسنكمل إن شاء الله ما بقي من تفسير الآيات الكريمات التي تليت في هذه الحلقة في الحلقة التالية إن شاء الله. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى اللهم الصحابة البررة خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. يحكى أن جماعة من أهل الفضل جلسوا إلى وزير حكيم عارف ببواطن الأمور خبير بمآلاتها، فأرادوا أن يفيدوا من سعة علمه وطول تجاربه ليستنبطوا منه دواء لداء يصيب المرأة في مقتل، ألا وهو داء العي، أي تعذر اللسان واضطراب البيان. سألوه: أيها الحكيم، أي شيء أستر للعي؟ أي ما الذي يغطي نقص من غاب عنه البيان؟ أجاب: عقل يجمله. فالعقل لجام يحجز اللسان عن الخطل ويلبس المرأة هيبة تغنيه عن فضول الكلام، لكن القوم أرادوا ما هو أبعد فسألوا، فإن لم يكن له عقل يهديه قال: فمال يستره. فالناس تغض الطرف عن زلل الغني وتجعل ثروته ستارا لجهله. قالوا: فإن لم يكن ذا مال؟ أجاب: فإخوان يعبرون عنه، أي صحبة صالحة فصيحة تدافع عنه في المحافل وتترجم مقاصده بألسنتها، فيبدو بفضلهم ذا منطق قويم وبيان. تعجبوا واستزادوا. فإن لم يجد إخوانا يشدون أزره أطرق الحكيم ثم قال: فيكون عييا صامتا، وليكن الصمت حسنه الحصين، فمن صمت نجا. هنا سألوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ عندها نظر الحكيم نظرة حازمة وقال: فموت خير له من أن يكون في دار الحياة. وبعد، فإن المرء مخبوء تحت لسانه، فإما عقل يزينه أو صمت يصونه، وإلا فالتراب أولى به.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن أهمية أنك تحافظ على معلومات شركتك وما تطلع أسرارها. اليوم بدي أضيف جانب ثاني، مش كفاية تحمي سمعة شركتك، لازم كمان تساهم ببنائها. أنت جزء من الصورة اللي الناس بتشوفها عن شركتك، والقاعدة سمعة الشركة بتبنى بسلوك موظفيها قبل إعلاناتها. الموظف العادي ممكن يشتكي من شركته بأي مجلس بأي مكان وبيحكي إنه مجرد بفضفض، بس الشخص اللي قدامه ما بيسمع موظف متضايق فقط، بيسمع شخص اختار يضل في مكان هو نفسه ما بيحترمه. أما الموظف المثالي إذا عنده مشكلة بيعالجها من الداخل وبالقناة المناسبة، وخارج الشركة بيمثل مكان عمله باحترام. وهذا مش مجاملة للشركة فقط، سمعة الشركة جزء من الصورة المهنية إلك وعنك أنت فعليا. إذا كنت تعمل بشركة محترمة واحترافية وكنت أنت مهني في تمثيلها، الاثنين راح ترفعوا بعض. والموظف القوي ما بيكون مجرد حارس أسرار، بيكون سفير جيد. يعني لما يحكي عن خدمات الشركة بيحكي عنها بصدق، ولما يحضر فعالية أو مناسبة بتمثلها بكون واعي إنه تصرفه محسوب على اسمه واسم شركته. طب كيف تطبقها؟ تعلم رسالتك المؤسسية، شو بنقدم لمين وليش. إذا حدا سألك عن الشركة احكي بالمعلومة اللي بتعرفها ولا تخترع. إذا سمعت زميل بنشر معلومة سرية نبه بهدوء. إذا عندك اعتراض حقيقي استخدم القنوات الداخلية بدل ما تحوله إلى حديث مجالس. ونقطة مهمة، هذا مش معناه أنك أنت تحكي إشي مش صدق أو تخفي مشكلة حقيقية عن الشركة للناس، لا، لكن ما تحكي إلا المعلومات الإيجابية، واحترم شركتك لكن خليك صادق. الخلاصة، احمي أسرار شركتك وابني سمعتها، وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وسمعة المكان اللي أنت بتمثله اليوم ممكن يكون جزء من السمعة اللي بتحملها بكرة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-322.
3: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدالله.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، مع القرآن الكريم وقوله تعالى في سورة البقرة الآية 31 و200: وإذا طلقتم النساء. إخواني ومن تسمعوننا، يعني هذا تشريع وليس حثا معاذ الله على الطلاق إطلاقا، لكن هذه حياة فيها تعقيدات، فيها أحيانا قبول ورفض، ولك في مخرج بدل ما يعني ينتحر هو ولا هي، يكون الطلاق حل مشكلة. ربما مش أنه إحنا اخترعنا موضوع الطلاق، لا، هذا حل إشكال. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. مولانا حدد أجل الشهور لأجل براءة الرحم، يعني فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بمعنى أنه انتهت عدتها فيبقيها من أجل أن لا تأخذ نصيبها في زواج بديل. الله تعالى لا يقبل هذا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، تتمسكها مش معزة وإنما مضارة، ومن يفعل ذلك أي من مضارة فقد ظلم نفسه. يا سلام، أنت لما ظلمت الخلق ظلمت نفسك، لأن الخالق سبحانه يدافع عن الخلق، هؤلاء خلقه، ينصرهم، ينصر المستضعفين، ولا يقبل أن يظلم من عباده أحد. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يا سلام، يعني الآن تسن قوانين، فمن يخرج عن القانون يعاقب عقابا شديدا، فكيف بمن خرج على قانون الإله العظيم سبحانه؟ إله هذا الكون بكل ما فيه يحترم قانونه، يحترم تشريعه سبحانه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الويل لمن يتخذ آيات الله إما تعطيلا وإما هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم، ولاحظ نعمة الله جت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك النعمة مفتوحة على المدى. نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الحكمة هي أحسنية الفهم. قالوا الحكمة هي السنة، يا سيدي ماشي، هذا ما بيضاد هذا. يعظكم به واتقوا الله، دائما تقوى الله تصاحب الإنسان في كل أعماله، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أي ضرر لو كان بمقدار ريشة، بمقدار قشة لإنسان، زوجة ولا غير زوجة، بقصد المضار عند الله لا يضيع حق لأحد. وإذا طلقتم النساء، مرة ثانية هذه الآية 32 و200: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، نفس النص الأولاني، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني انتهت العدة من عندك أنت، والآن تبدأ بيت جديد وحياة جديدة. أنت هتبدأ بيت جديد وحياة جديدة، زوجة جديدة، فلا تحرمها حقها الشرعي والديني والشخصي، هذا سلوك جاهلي. إذن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، العضل يعني المشاقة، أن ينكحن أزواجهن، يتزوج حقها، هذا شرع الله تعالى. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، اللي هو يعني الزوجة والزوج، خلاص احنا انفسخنا عن بعض، لك حياة ولي حياة والسلام عليكم، بداش المسألة يعني شخصنا وحقد، وليه انت تبدأ حياة جديدة ويتبدأ حياة جديدة، لكم هذا خيار الله لكم أن تكونوا دائما في مجتمع المحبة لا مجتمع الكراهية. إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يا سلام، قانون الإله يوعظ به، ما أجمل القرآن وكلام القرآن. لا قسرية ولا جبرية، إنما قال يوعظ به. يا سلام، مش المسألة بالشدة والغلظة والقسوة، لا، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين على هذا المنهاج الكريم. نجتمع دائما على مائدة القرآن، نراكم بخير، سلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات من دفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فام.

0: صباح الخير من صوت حياة.
1: إذا مستمعينا الكرام الحمد لله على أمطار الخير والبركة. يعني دائما إحنا لما نتحدث عن المطر نقول أنها نعمة، بس دائما أول شتوى بدها خلينا نقول شوي يكون الانتباه مضاعف. أنتوا عارفين الأتربة والزيوت اللي بتكون موجودة في الشوارع، فدائما أول شتوى قد يكون فيها انزلاقات، فالله يحفظ ويحمي الجميع على الطريق. انتبهوا وكونوا يعني على على على قد المسؤولية. بعتقد اليوم إحنا دائما أول دقائق المطر بتكون هي بديش أقول الأخطر، لا بل بدها انتباه، فإن شاء الله ربنا يحفظ الجميع وما نسمع عن أي حوادث مؤلمة في الأيام القادمة. رح نحكي أكثر عن تفاصيل الساعات المقبلة وعن أمطار الخير اللي أثرت علينا، لكن بدي أحكي معكم بموضوع يمكن البعض يقول قديم جديد صح، ولكن الجديد في الموضوع أنه بدأ الأسبوع الماضي تشديد العقوبات وتشديد تطبيق القانون في هذا الموضوع، وتحديد الموضوع بيع الدخان لمن هم دون سن 18. قبل كم يوم شفت ولد حامل شنطة على ظهره، يمكن صفه خامس سادس هيك أتوقع، وماسك سيجارة بيده، يعني بدون مبالغة السيجارة أطول منه. صراحة المشهد كان مؤلم ومؤسف، وطبعا هو يعني بهذا العمر انتم عارفين يعني هو ماسك السيجارة ويحاول يخلي كل الناس اللي ماشي بالشارع تشوف انه ماسك سيجارة، يعني على اساس ينتبهوا له انه يعني

قد تكون هذه الصورة تعكس أو تختصر مشكلة كبيرة، أو قد تكون هذه الصورة يعني تغني عن ألف كلمة. والله تعرف يعني لما أشوف يمكن البعض يقول لي هذا مش جديد، صح احنا شفنا كثير، لكن انا اقوله انه لما تشوف طالب يعني او مراهق او فتى او طفل لسه لا يتجاوز 11-12 سنة وتشوفه ماسك سيجارة ويدخن، تسأل سؤال، هذا كيف وصل الدخان له؟ هل اهله يعرفوا؟ مين باعه الدخان؟ الشخص اللي باعه الدخان يعني قال له هذا الدخان لابوي، ولا هو عارف انه هذا الدخان راح كونه اشترى سيجاره بالفرط هو عارف انه راح يدخنها؟ فبعتقد المفروض احنا اليوم لما نحكي بهذا الموضوع يعني لازم نقول انه في مسؤوليه صراحه مشتركه ما بين الاهل وما بين المدرسه وما بين المجتمع ككل. يعني الطالب بهيك عمر المفروض لما يكون طالع على المدرسة مش يدور له على على على دكانه يشتري سيجارة فرط، يكون يفكر بامتحانه، يكون يفكر بدروسه، يكون يفكر شو بده يلعب بالفرصة مع أصحابه، ها؟ مش يفكر إنه ماسك سيجارة ومدخن. فوالله مرة ثانية إخواني المشهد خلاني أفكر قديش إحنا مرات نكون مشغولين بتفاصيل حياتنا، حياة أولادنا اليومية، وعمل هيك ولا ما عمل وشو سوى وين طلع وين راح، بس في تفاصيل ثانية قد تكون هذه التفاصيل تؤثر على حياتهم وقد تشكل عادات، وبتحس إن هاي التفاصيل بتكون أحيانا بعيدة عن عيوننا، وهاي أنا باعتقادي الصراحة باعتقادي مشكلة. يمكن البعض يقول لي قديش في أولاد مروا بهاي التجربة ولقوا الطريق الشراء مفتوح، ولقوا طريق عدم المتابعة من الأهل مفتوح، ودخن هو عمره 12 سنة والآن عمره 30 ولا بنهاية العشرين ولا اليوم قاعد يدخن. هذا شو صار بالجهاز التنفسي عنده، اللي يدخن عمره 11-12 سنة المفروض انه يركض وينط ويلعب مع اصحابه، لقى صاحب محل ما وقفه وسأله انا ممنوع ابيعك، او قال له انا ممنوع ابيعك انت صغير، لا عشان انا اليوم مع الاسف يعني البعض وانتم عارفين الدكاكين اللي عبواب المدارس، الله يسامحهم البعض طبعا مش الكل، لا في منهم عنده ذمة وضمير ويخاف الله صراحة، بس مع الأسف المعظم الدكاكين لعبواب المدارس عشان 3-4 دنانير يربح باليوم ويمكن أقل كمان، ما عنده مشكلة يبيع سجاير لطالب عمره يمكن 10 سنين ما عنده مشكلة. فبعتقد اليوم مثل ما قلت احنا اليوم امام مسؤولية مشتركة. بدي اقولكم شو اللي صار بالموضوع. وزارة الصحة، او ما الذي دفعنا ان نتحدث بالموضوع غير المشهد اللي شفته قبل كم يوم، وزارة الصحة عفوا شددت العقوبات، او خلينا نقول شددت تطبيق منع بيع الدخان. العقوبات موجودة والقانون موجود، وهي مشكلتنا مع الاسف في كثير من مناحي الحياة عندنا في البلد. ما شاء الله لما تمسك القوانين ممتازة وموجودة والبنود يعني مغطية كل شيء، لكن تسأل عن التطبيق دائما، أين التطبيق؟ فوزارة الصحة قالت قبل كم يوم بدأنا بتشديد تطبيق العقوبات، هذا تصريح على لسان مديرية التوعية والإعلام الصحي، لمنع بيع الدخان للي أعمارهم أقل من 18 سنة. وقال إنه إحنا اليوم عدينا برنامج للتفتيش والتوعية، وهذا البرنامج سيتم تطبيقه، وعندنا أكثر من 500 ضابط ارتباط مدربين ويحملون صفة الضابط العدلية، يعني يقدر يخالف ويضبط وأحيانا يوقف. والأهم بعتقد اليوم احنا لما نقول عندنا 500 وبدهم يبلشوا يلفوا على الشوارع والأحياء والمحافظات، الأهم نشوف أثرها في شوارعنا وأحيانا بالأماكن اللي يوصلوها الأولاد ويشتروا منها دخان. فبعتقد اليوم احنا لما نقرأ عن هاي الأرقام لازم نقرأ عن العقوبات. العقوبات كالتالي: عقوبة بيع السجائر لمن هو دون سن 18 سنة بحسب المادة 63 من قانون الصحة العامة، الحبس من 3 أشهر لستة شهور، وغرامة من 1000 إلى 3000 دينار. بصراحة عقوبة فعليا رادعة، لكن هل العقوبة مطبقة؟ هل هذه العقوبة مطبقة فعليا؟ وأيضا القانون يعطي وزير الصحة صلاحية أن يغلق المكان، مش بس يخالف ويسجن، بل أن يغلق المكان اللي صارت فيه المخالفة بالمدة التي يراها وزير الصحة مناسبة. يعني دكان على باب مدرسة مش مخلي طالب غير بايعه سجاير، غير

0: الغرام وغير السجن أقدر أنا كوزير صحة أسكر الدكان كمان بالمدة التي أراها مناسبة. هاي عقوبات رادعة ولازم كل بائع يعرفها ويعرف قديش أنه ممكن تكون في عقوبة إذا أنا تساهلت وبعت الدخان لطلاب بالمدارس. بس السؤال إلى أي مدى هذه الرقابة حاضرة؟ إلى أي مدى هذه النصوص القانونية وما رافقها من عقوبات فعالة؟ إلى أي مدى فعالة؟ أنا ما عمري سمعت والله، أنا ما عمري سمعت عن صاحب دكان تغرم على الصعيد الشخصي، مش عارف إذا أنتم يعني في أي مشاهدات عندكم، اتغرم لأنه باع أولاد صغار دخان ولا باع سجائر بالفرض. فهل يطبق هذه النصوص؟ هل تطبق بالقدر الكافي؟ هل فعليا وجودها كان سببا في أن حدت من التدخين بين المراهقين؟ والموضوع مش بس بيع، الموضوع كمان التدخين. وانتوا عارفين يا اخوان، انا اسمحوا لي اقول انه الاولاد بهيك عمر تقريبا 11 12 15 17 بهيك عمر يعني عندهم دافع، خلينا اقول التجربة، يندفعوا نحو التجربة بدافع الفضول، بدافع تقليد اصحابهم، بدافع انه قاعد يشوف له فيلم ولا يشوف له بطل فيلم ماسك سيجارة يقول لك بدي امسك سيجارة. لذلك المفروض انا اليوم يعني يكون وصوله للدخان كثير صعب، لأنه هو قد يندفع من مثل ما قلت بدافع الفضول أنه يبحث عن دخان، بده يمسك ويجرب موضوع السيجارة. لذلك اليوم المفروض أن يكون وصوله إلى الدخان كثير صعب، فهذا بيقلل من الاحتمالات. مش أي دكان يلاقيها قدامه أو أي بائع يلاقي قدامه يعني يشوف أنه مستعد أنه يبيع دخان. فبعتقد اليوم مع الأسف إحنا يعني يمكن البعض يقول لي أخوي ليثي وقفت على الدخان على السجائر الفرض. اتفضل شوف طلاب وطالبات، مش بس طلاب وطالبات ذكورا وإناثا المدارس، اللي ماسك السيجارة الإلكترونية بإيده وطالع على المدرسة، واللي ماسك الفيب بإيده وطالع على المدرسة. قديش صرنا نشوف هاي المناظر، وبس يفوت المدرسة تخبيها ولا يخبيها بجيبته ولا بالشنطة طول، وبين بين الحصتين يطول السيجارة الإلكترونية ويدخن جوا الصف. فمثل ما قلت أنا، إذا بدحكي عن السجائر أو الناس اللي تبيع الدخان لمن هون دون 18، أعتقد اليوم هذا كله له علاقة بصاحب المحل، له علاقة بالأهل، له علاقة بالأسرة، له علاقة بالمدرسة. إحنا أكيد ما بنقدر اليوم إنه إذا بنقول إحنا فرضنا عقوبات على أصحاب المحلات إحنا هيك والله أنهينا المشكلة. لا لا لا، المشكلة لها عدة جوانب وعدة زوايا يجب أن يكون في هناك شغل عليها. هذا قد يكون جزء منه. المراهق ممكن يطلب من شخص أكبر يشتري له، صح؟ ممكن يأخذ الدخان من الدار، ممكن يسرقه من بكيت أبوه، ممكن يدور على محل رغم تطبيق العقوبات، ممكن يدور على محل. هذا المحل أحيانا قد يكون يتساهل مثلا ببيع الدخان للأولاد الصغار أو لطلاب المدارس، ممكن يروح على محل يقول له والله هذا الدخان لأبوي. فبعتقد اليوم احنا عشان هيك لازم مثل ما قلت يعني انه انا اشدد بس على اصحاب محلات لوحده لا يكفي، يجب ان تكون الرقابة شاملة. صاحب المحل يعرف انه راح يتخالف او ينسجن ويدفع اللي فوقه واللي تحته ويمكن يتسكر محله، حتى لو الطفل حكاله هذا الباكيت لابوي. والاهل بدهم يكون في لهم رقابة صراحة على اولادهم، يعني مش معقول انا ابني يدخن وما بعرف وما أكتشف ذلك، ما أشم ريحته، ما أعرف أنا مين بمشي. فبعتقد أحياناً يمكن البعض يقول لي إذا بدك تحكي عن الأهل شوف تصرفات الأهل. طب ما هو الأب هو اللي يعطي أبوه مصاري، يعطي ابنه مصاري يقول له روح اشتري الدخان، صح؟ والله صحيح. وأليست التربية بالقدوة؟ هذا شو بدك تقول له للولد؟ لا تدخن يابا وانت رايح تشتري لأبوك دخان. أنا يعني مثل ما قلت، لذلك قلت قبل شوي المسؤولية مشتركة. فشو الرسالة اللي احنا نوصلها لأولادنا؟ أحيانا تكون الرسالة اللي احنا نعملها كفعل أقوى من كل النصائح. فأنت لما تمسك سيجارة وتدخن بكيت وبكيتين في اليوم قدامه وقدام إخوانه الصغار، يعني كيف بدك تقول له لا تدخن؟ لما أنت اليوم تعطيه مصاري وتقول له روح اشتري لي دخان، فبعتقد رح يصير عنده فضول يدي جربه، بقول لك بدي أدخن زي أبوي بدي أجرب. فإحنا كأهل أيضا يعني نحتاج شوية وعي بهذا الموضوع، نحتاج نسأل حالنا قبل ما نقول أولادنا دخنوا ولا ما دخنوا. هل أنا بس أدخن والله غير أضربك، بس أدخن والله غير أهدد بالعقاب وأمنع عنك المصروف وأمنع عنك البلاي ستيشن ولا التليفون ولا تطلع مع أصحابك؟ طب ليش ما تسمع منه شو اللي خلاه يدخن، شو اللي خلاه يفكر بالسيجارة اليوم؟ إذا اكتشفت إن ابنك يدخن بس أنت بتزعل وأنت يعني عندك تصرفة، فبعتقد هذا كله لازم لازم لازم يكون في له مجال للحوار صراحة. وأعتقد اليوم أنت إذا بدك تعطي هذا المجال الحوار وعشان ابنك يحكي لك الحقيقة، إذا اكتشفت إنه ابنك يدخن لا سمح الله، طبعا الغضب أكيد مفهوم، لكن عشان يحكي لك الحقيقة بدك اليوم تقعد معه وتصاحبه وتقرب منه، تعرف متى بلش وكيف بلش ومتى استمر ومن مين، وبدل ما يصير كل همه يخبي علبة الدخان ولا السيجارة ويتهرب من أسئلتك. فمثل ما قلت هذا الموضوع سيكون حديثنا، المدرسة لها دور، الأهل لهم دور، أصحاب المحلات لهم دور. إحنا اليوم لما نتحدث عن الدخان مع الأسف مع الأسف مع الأسف الأردن إحنا في قائمة الدول ونتصدر نسب العالم بين شعوب العالم في التدخين. بدك بدائل لما تمنع طفل عمره 12 و13 سنة يدخن، بدك رياضة، بدك نشاطات، بدك مساحات، لما تطلب منه أن يبتعد عن هذه العادة لازم كمان تنتبه للبيئة اللي قاعد يقضي ابنك وقته فيها. فاليوم احنا في تطبيق جديد، وزارة الصحة مثل ما قلت قالت احنا بدنا نشدد العقوبات على هذا الموضوع، نشدد تطبيق العقوبات. أي شخص يبيع قاصر دون 18 راح يكون في عليه غرامة ومخالفة والموضوع مش سهل. مثل ما قلت اليوم بدنا نشوف بعد التطبيق بشهر شهرين هل تراجعت أعداد المدخنين بين المراهقين، هل صار فعلا الوصول إلى الدخان بين المراهقين صعب، الرقابة بعدها موجودة ولا بس يخف الاهتمام الإعلامي وينتهي الموضوع وتبطل الناس تحكي فيه على السوشيال ميديا، ترجع حليمة لعادتها القديمة ويرجع أصحاب الدكاكين على أبواب المدارس يبيعوا دخان فرط. الولد اللي أنا اليوم مثل ما قلت اللي شفته قبل كم يوم أنا ما أعرف اسمه صراحة، لكن لكن لكن المشهد هذا ظل في بالي، ويمكن يمكن مع الأسف خلينا أقول قد يكون هذا ابن واحد فينا يا إخوان، ابن المجتمع، وأتمنى تكون مسؤوليتنا، أتمنى تكون مسؤوليتنا كلنا. فإحنا مثل ما قلت مع الأسف واصلين لمراحل كثير متقدمة في نسبة التدخين، وإن شاء الله نشتغل على هذا الموضوع. راح أحكي معكم بعد شوي عن هذا الموضوع، لكن اسمحوا لي أرحب بالدكتور جمال موسى المستشار والمتنبي الجوي في طقس العرب. دكتور صباح الخير سيدي. يا مرحبا يا هلا دكتور. دكتور إذا ممكن تحطنا بتفاصيل الساعات القادمة تفضل، خاصة مع
1: يعني اليوم بدأت من الليل أو الصباح الباكر حالة من عدم الاستقرار الجوي بتأثر على المملكة، انخفاض على درجات الحرارة، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، وسقوط زخات متفرقة من المطر على فترات بإذن الله، لكن مساء بتخف هذه الحالة، وغدا الأربعاء بتعود ترتفع درجات الحرارة، والخميس والجمعة بتكون الأجواء دافئة، يعني بتكون خاصة يوم الخميس بحدود 28-29 على الأقل العظمى، والصغرى بحدود تقريبا 18-19 درجة مئوية.
0: نعم.
1: وكذلك يوم الجمعة، لكن يوم السبت القادم في حالة، السبت والأحد القادم حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي ممكن تؤدي إلى زخات رعدية من المطر وأحيانا تكون غزيرة.
0: يعني حالة اليوم إلى متى ستستمر معنا دكتور جمال؟
1: تقريبا لبعد العصر، وبخف تدريجيا، لكن في أماكن مختلفة، يعني بدأت في المناطق الجنوبية الوسطى الشرقية، يعني في ساعات الظهر وما بعد الظهر ممكن يكون في أمطار في المناطق الشمالية،
0: بس واضح أنه أمطار خفيفة، يعني زخات خفيفة وليست أمطار غزيرة مثل ما كنا نتحدث الفترة الماضية أنه كان قد يؤثر علينا أمطار غزيرة. ها سيدي،
1: ما هو لسه جاي الوضع
0: إن شاء الله.
1: لسه الخريف بأوله وحالات عدم الاستقرار الجوي بأولها، ممكن الحالات القادمة تكون أشد وأغزر، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وبرق وبرد ورعد، وأحيانا تكون غزيرة، يعني وارد. يعني عندنا من الآن وحتى تقريبا منتصف شهر 12 أو بداية شهر 12 ممكن نتعرض، والأسبوع القادم أتصور في كذا حالة جوية من الأمطار إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: وبتبدأها من يوم السبت والأحد إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: لكن أربع خميس جمعة في ارتفاع الحرارة تدريجي، والسبت إن شاء الله بتكون في والأحد عدم استقرار جوي جديدة. وامطار باذن الله.
0: نعم ان شاء الله امطار خير وان شاء الله.
1: طبعا في تحذير مهم اليوم
0: انه
1: هاي اول شتوي تقريبا تعمل طبقه لزجه. نحذر جميع السائقين، طلاب رايحين على المدارس، الموظفين رايحين الى اعمالهم، ياخذوا الحيطه والحذر ويسوقوا بحذر نتيجه الانزلاقات اللي قد تحدث على بعض الطرق.
0: مهم مهم مهم. احنا عارفين اليوم الشوارع مليانه بقايا زيوت واتربه، فدائما نعم. اول شتوى، يمكن انا حكيت في بدايه حديثي، اول شتوى بدها شويه انتباه صراحه، بدها شويه انتباه.
1: بالضبط.
0: الله نعم. يحفظ الجميع. شكرا دكتور، ان شاء الله الاسبوع الجاي بنتواصل حتى نفهم منك اكثر عن الحاله الجويه التي سنستقبلها ان شاء الله بدايه الاسبوع القادم. شكرا دكتور جمال موسى المستشار والمتنبي الجوي في تقصي العرب. شكرا يا سيدي. يا اخوان، قبل كم يوم بدات امانه عمان حمله على ما يسمى بالفاليتس. هذول مجننين طبعا، الفليت مجننين فعليا، يعني تطلع تشم هوا، ولا تطلع على مطعم، ولا تطلع عندك شغلة بمحل، ولا تظلك تلف وتدور حتى تلاقي موقف، وبس تشوف موقف فاضي تنبسط، بدك تروح تصف يطلع لك واحد يقول لك والله احنا هون فليت. يعني تطلع حواليك الشارع عام والموقف قدامك فاضي. طبعا هذه صور خلينا نشوفها على الفول سكرين، لأنه صراحة مهتمين كنا نشوفها. هاي صور لأمانة عمان انتشرت الأيام الماضية، للي حاطين قمع وحاطين كراسي مكسرة وحاطين شو اسمه قوارير مي وغيره، يعني على أساس يحجز الموقف. فأمانة عمان تقول أنه إحنا اليوم ما في إشي يمنع المواطن أنه اليوم يصف في المكان العام، وما في إشي يسمح لشخص أنه يقرر يحجز الشارع ويمنع يوقف الناس فيه ويسلم ويأخذ مفاتيح سيارات الناس ويدفعوا له كمان الناس. يعني غير أنه مخالف، لا كمان الناس تعطيه سياراتها. يعني وأنا من متى لازم أستأذن عشان أصف بمكان مسموح الوقوف فيه؟ عشان هيك أمانة عمان قالت إحنا عملنا حملة، هاي صور الحملة أمامكم. بيقولوا هاي الحملة الهدف منها راحة الناس، والحملة بالتعاون مع الإخوان في الأمن العام. فالمواطن اليوم اللي بده يوقف سيارته لحاله هو حر، اللي بده يخلي مفتاحه يعني بجيبته مثلا، ولازم يقدر يعمل هذا الاشي بدون ضغط، بدون نقاش طويل، بدون ما أحس أني أنا دخلت بمواجهة مع واحد لأنه مجرد أنا رفضت خدمة أنا مش طالبها أصلا، فعليا أنا مش طالبها. فمثل ما قلت يا أخوانا، أحيانا المشكلة يا أخوان، أحيانا المشكلة يعني تتحول من من من من خدمة، بعض الممارسات تتحول من خدمة إلى أزعاج، أو خلينا أسميها من خدمة إلى فرض أمر واقع. يعني أنت غصبا عنك، يعني يا بتدفع وبتعطينا مفتاح السيارة، يا فيش تصف، أو بتعمل مشكلة ونتاوش إحنا وياك. فأنت اليوم لما تحط أقماع ولا كراسي ولا عوائق عشان تحجز مواقف، ويصير هذا الشارع، قال هذا الشارع والله فليت لمصلحة فلان، مين هذا فعليا؟ مين هذا؟ والمواطن يدفع له الساعة بدينارين. طيب يعني، أو إنك بدك تصف لك بعيد 2 كيلو أو تمشي مسافة على أساس أنك تلاقي لك موقف فاضي، لأنه هذا الشارع كله من أول الشارع لآخر الشارع محسوب على الفليت. يعني لا، والأذية أحيانا بتزيد لما يكون معك أولاد صغار، ولا يكون معك مرافق حدا كبير في العمر. فبعتقد اليوم يعني وأحيانا مرات أنت تكون مستعجل، فآخر إشي آخر إشي يعني أنت ممكن بدك يصير معك أنه واحد يوقف فوق راسك ويستعجلك، أو واحد يحكي معك بأسلوب مستفز ويقول لك هات مصاري. طب أنا واقف لا، بقول لك هذا ملك خاص، إحنا والله دافعين مواقف لأمانة عمان. طبعا هذا الكلام كله كذب يا أخوان، وكله احتيال عشان تكونوا بالصورة، ولا واحد فيهم يعني هي يمكن أماكن معينة ومحدودة جدا جدا جدا، الباقي كلهم غير صادقين. بقول لك والله إحنا دافعين، قال لأمانة عمان مواقف، يلا ادفع. ففي ناس يا أخوان يعني صراحة أنا منهم، طبعا أنا ما برتاح أسلم مفتاح سيارتي لحدا ما بعرفه، لأني سمعت كثير قصص. أنا ما بسلم مفتاح سيارتي لحدا ما بعرفه، وهذا قراري، يعني أنا حر، يعني فيش داعي تضغط علي تقول لي هات مفتاح السيارة. طيب أنا مثلا في أغراض شخصية بالسيارة، ما بدي، أنا بدي صف سيارتي لحالي، أنا بدي أعرف وين صفت السيارة. في ناس يقول لك والله ما بعرف وين أخذوها، يأخذ مفتاح السيارة ويروح صفها. طب وين صفوا لك السيارة؟ فليش أنا أكون مجبور أني أسلم المفتاح عشان أدخل مطعم؟ يعني ليش أكون مجبور أسلم المفتاح عشان أدخل على المحل ولا أقضي مشوار. فمثل ما قلت يعني الخدمة إذا في خدمة ومرخصة، إذا في خدمة مرخصة المفروض تنعرض علي، مش المفروض أنه يعني بالغصب، يعني تنعرض علي خدمتك إذا كنت مرخص. أنا وافقت وافقت، ما وافقت الموضوع ينتهي بدون إلحاح، بدون تضييق، بدون يعني ينتهي بكل احترام. فحتى اللي يختار إنه يقول لك أنا والله فليت، أنا من حقي إني أعرف اليوم شو هذا الفليت، أنت من وين جايب كلمة فليت، وين راح أصف سيارتي، وين راح تستلمها، وين يعني. فبعتقد اليوم هذا كله لازم يكون فيه عليه شغل. شكرا لأمانة عمان، إحنا أنتوا عملتوا خلينا أقولكم حملة سابقة على موضوع الـ العوائق الموجودة على الشوارع، ومع الأسف ما زالت الناس وأصحاب المحلات يضعوا. إن شاء الله تستمر الحملة أكثر وتتعمم على كل الشوارع. عملتوا حملة على حاطين قوارير مي وكراسي وسمنت وغيره على أبواب المحلات، إن شاء الله كمان تستمر. واليوم حملة على الفليت، إن شاء الله ننتهي من من من كل من شخص يحاول اليوم أن يستغل حاجة الناس أنه بده ما يتأخر على مشوار ويوصل في المكان ويوقف ويستنى. فبعتقد اليوم هذا كله مهم. أصحاب المحلات والمطاعم أيضا أنتم عليكم مسؤولية، يعني مش معقول تتعامل مع الناس والزباين اللي جايين عليك بهاي الطريقة. يعني بعتقد اليوم فيش داعي للزبون يفوت عندك متوتر من نقاش واحد على الباب قرر أنه يحط بشروطه، بيقول لك أنا بدينار، واللي جنبي بدينار ونص، واللي قباله بدينارين حسب الضغط، وهذا بالساعة وهذا طول اليوم، حط بشروطه قال أنا بحط هالقد، وغيرهم يأخذ دينارين ونص وقول لك هذا المصف يعني. فبعتقد اليوم هذا كله لازم يكون فيه على الشغل. فشكرا لهذه الحملة، إن شاء الله تكون سبب في منع من يحاول اليوم حجز المواقف العامة، منع من يحاول الضغط على الناس. أنا مش معقول أطلع مشوار أو كل مشوار أطلع بعمان عشان أدفع لي دينارين، يعني فيش مواقف مجانية بالبلد؟ كل مشوار بدي أطلع أدفع لي دينارين وثلاث، ولا في مرات بالساعة بصير تركض ركض عشان ما تفوت الساعة الثانية، إذا فاتت الساعة الثانية خاصة بالبلد ومناطق العبدلي بدك تدفع لك كمان دينارين. فبعتقد اليوم هذا الموضوع بده متابعة حتى ما ترجع هاي الأقماع والكراسي والمعاناة يعني من نفس الأشخاص وبنفس الأماكن. فمرة ثانية شكرا لأمانة عمان، إن شاء الله يكون في شغل على هذا الموضوع. إذن إلى حديثنا وسؤالنا لكم، البدء مثل ما قلت بتشديد تطبيق منع بيع الدخان من دون سنة 18. مثل ما قلت يا أخوان في البداية، القانون مش جديد والعقوبات مش جديدة، يعني إحنا ما أقرينا إيش جديد من مجلس النواب، لا موجودة ومن سنوات لكن ما في تطبيق صراحة. فاليوم وزارة الصحة قالت بعد ما انتشر الدخان بين المراهقين وبين اللي أقل من 18 طلاب المدارس، إحنا بدنا نبلش بتشديد هذا المنع، بدنا نطبق القانون ونفعله حتى نحد من هذا الموضوع. سؤالي لكم يا أخوان، إلى أي مدى يمكن هذا التطبيق الجديد أو التشديد في التطبيق سيحد من التدخين بين المراهقين والطلاب المدارس بعد موجز الأخبار مع صفية؟
2: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن مجد الحراسيس يتفقد إحدى وحدات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية ويطلع على جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والظروف. منطقة عجلون التنموية تغلق تلفريك عجلون أمام الزوار اليوم لإجراء أعمال صيانة دورية. مديرية زراعة إربد تؤكد أن 48 معصرة في المحافظة استكملت جميع إجراءات التراخيص اللازمة لتشغيلها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق في محافظة بيت لحم بالضفة وتداهم منازل الفلسطينيين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن ما تقوم به الولايات المتحدة في إيران يجنب العالم أسوأ كارثة على الإطلاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أن التحالف أحبط مخططا لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وإلى الحالة الجوية تتأثر المملكة اليوم بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع هطول زخات متفرقة من المطر. نهاية الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
7: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
8: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحص للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحص، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
3: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
6: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
2: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. أبدأ باستقبال اتصالاتكم وسؤالنا لكم مرة أخرى. إذن البدء بتشديد تطبيق منع الدخان لمن هم دون سن 18 مثل ما أعلنت وزارة الصحة. البدء بتشديد تطبيق الدخان بيع منع بيع الدخان لمن هم دون سن 18. سؤالي لكم، إلى أي مدى يحد هذا الإجراء من التدخين بين المراهقين؟ قديش مهم؟ قديش سيكون سببا في حل هذه المشكلة؟ وهل المشكلة إحنا تنتهي باعتقادكم اليوم مجرد ما إحنا وقفنا الدخان بين المراهقين ستنتهي المشكلة، ولا الموضوع باعتقادكم لا، يعني إحنا في عنا مسؤولية ومنظومة كاملة لازم نشتغل عليها؟ طبعا أنا بديت حديثي بالحلقة اليوم وقلت أنه أول شتوى فيها انزلاقات، الشوارع عالقة فيها التراب والزيوت وغيرها من الأمور اللي ممكن تؤدي إلى انزلاقات، وقلت أنه كثير مهم أنه إحنا نسوق على مهلنا، يكون في عنا شوية يعني انتباه أكثر من الأيام العادية. مع الأسف أعلنت مديرية الأمن العام الصبح أن فرق الإنقاذ والإسعاف في غرب عمان تعاملت مع حادث تدهور حافلة وانقلابها على جانب الطريق بمنطقة طريق المطار، ونتج مع الأسف عن هذا الحادث وفاة شخص إثر تعرضه لإصابات بالغة وإصابة 40 آخرين. هذا اللي كنت أحكي أنا وياكم فيه أخوان قبل شوي. أنتوا عارفين أنه أول شتوى خطيرة، أنا قلت خطيرة ولغيت كلمة خطيرة وقلت لكم بدها شوية انتباه، صح؟ لا، خلينا نقول خطيرة. ويعني وهذا يخلينا اليوم نأكد على أهمية أن نكون حريصين كل الحرص أن نكون متقيدين بالسلامة العامة وبالقيادة، ونفحص مركباتنا كمان استعدادا للشتاء، نتأكد من الإطارات، نتأكد من البريكات، نتأكد من الصيانة. وإضافة إلى ذلك أنتوا عارفين الشوارع كيف بصير انزلاقات. فمع الأسف يعني هي إحنا نقول عن أول شتوى فقدنا شخص وإصابة 40 شخص إثر حادث تدهور حافلة في منطقة طريق المطار. الإصابات قيد العلاج، الله يشافيهم ويعافيهم، وتم فتح تحقيق مروري في أسباب الحادث. الله يرحم المتوفي ويصبر أهله. معنا تفاصيل عن الموضوع أكثر، وربنا يشافي ويعافي المصابين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: إذا أبدأ باستقبال اتصالاتكم، البدء بتشديد تطبيق منع بيع الدخان لمن هم دون سن 18، باعتقادكم إلى أي مدى سيحد هذا الإجراء من التدخين بين المراهقين؟ أبدأ مع أبو كريم.
1: السلام عليكم.
0: هلا أخوي أبو كريم، عليكم السلام.
1: أول إن شاء الله يرحم اللي توفى، ويكون لازم ندير بالنا والله الوضع خطير، يعني الشوارع خطيرة. بخصوص الدخان صديقي، أتوقع أنه راح يحد، لكن مش هو العلاج الكامل. أول إشي راح يحد بمناطق معينة، مثلا الشوارع الرئيسية، والدولة ما راح تراقب كل دكان. إحنا تقريبا 99% من البقالات اللي عنا ببيعوا دخان،
0: 99%
1: معظم البقالات
0: دخان. قصدك الفرط، السجاير الفرط،
1: ببيعوا سجاير فرط على الشوارع الرئيسية، ما بتبيع مثلا أو المناطق الرئيسية، الشوارع الرئيسية ما بتبيع سجاير فرط، لكن بالحارات والأحياء الشعبية في
0: كل سجاير فرط. على أبواب المدارس أخوي أبو كريم،
1: على أبواب المدارس ممكن تلاقي، وهلا ما بلاقي عند باب المدرسة، بلاقي بدكان ثاني بعيد،
0: بلاقي دكان ثاني. صح.
1: يعني سهل، هو المبدا كلياته الدخان.
0: انا كنت اقول قبل شوي يا ابو كريم، كنت اقول معقول في شخص يعني يبيع ذمته وضميره عشان 3-4 دنانير يربح باليوم؟
1: ممكن. وفي اصلا شباب صغار، انت اذا بتلاحظ في بقالات كنت يا شباب صغار
0: صح،
1: يعني ما بيكون زلم كبير، يكون شباب صغار او عامل مصري او عامل يعني تلاقيه موجود، فبيبيع الدخان عادي يعني. فهذولا ما بتفق معهم، وفي أصحاب من الناس ما عندهم مش ضمير بيبيعوا برضه، بيهمهم المصاري، ما بيهمهم هذا صحته ولا صحة فلان. وهي إجمالا الدخان عندنا بالأردن ليش مسموح؟ إذا بدك تخليه مسموح خليه زي الدول الثانية. أنا مدخن على فكرة، بيحكي معك أنا مدخن، خلي باكيت الدخان 7 دنانير 10 دنانير، إيش تخليه بلفتين وربع، بلفتين وبلفتين ونص، خليه بعشر دنانير، ما حد راح يدخن، ما حد راح يسرق مشان يدخن.
0: نعم
1: تمام. في نقطة ثانية بموضوع الدخان برضو، أنا واجهتها أول امبارح. أنا بنتي سجلتها بمركز تدريس بمنطقتنا، ورحت على المركز حكيت لهم بنتي هيك بدي تقووها بالمواد هذول. والله طبعا القاعة هي الباب الرئيسي، بتفتح وبتفتح القاعة، يعني القاعة قدامك. والله قالوا لي خلينا نجرب، خلينا تشترك. قلت لهم بشترك معكم أسبوعين أبصر بداية هيك، خلاص خلينا نبلش من اليوم. قلت يلا خلينا نبلش من اليوم.
0: أيوة.
1: سحبت حالي وطلعت، انا رنوا علي على 6:30 قالوا هاي بنتك خلصت تعال خذها. فتحت الباب انا زي هيك، ريحه الدخان مش طبيعيه. المديره واقفه قبالي والمكتي على طاوله الطلاب، يعني صف ثالث ورابع وخامس. فطلع المكتي ان المديره تفهم شو بتعمل هاي المكتي هون. أيوة. شو ريحه الدخان هاي، والمكتب مسكر ما في شبابيك. يعني
0: طبعا هذا الاشي ممنوع، انت عارف يعني ممنوع المعلم داخل
1: ممنوع طبعا.
0: يعني مع الاسف احنا مرات
1: قاعدين بنوكل اخوي الدكتور داخل البنت طبعاً اكسجين، مرتين مدام رنت عليهم انه بنتي كيف بتخن قدامها كيف صريش. طبعا كنت ماخذ القرار ما رجعهاش. شو بتحكي المديرة؟ تحكي ما هي المسألة، انت بتحسس ان الدخان ولا لا؟
0: نعم. أشكرك سيدي والحمد لله على السلامة. إذا تحب نتابع الموضوع احنا جاهزين بعد 9 تعطينا بس تفاصيل اسم المدرسة ونتابع الموضوع مع الشباب في وزارة التربية على طول. شكرا أبو كريم. أبو أنس تفضل.
2: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا أخوي أبو أنس.
2: الله يعطيك العافية.
0: هلا يا سيدي، صباح الخير.
2: على نعمة المطر وأمطار خير وبركة إن شاء الله.
0: آمين.
2: ملاحظة قبل ما نحكي عن الدخان سيدي، في أنا الصبح نازل من الهاشم الشمالي رايح اتجاه صلاحية العابد.
0: نعم.
2: يعني في سيارة يا اخوان، يعني في سيارة كهرباء، والله يا ابو زيد من سرعته ما ميز شنو على السيارة. الدين الصبح وزحليل، وفي مدرسة قباد دارت السيدة تعرفوها معروفة بمدرسة بنات.
0: نعم.
2: يعني رايحين الصبح على المدارس، ما بعرف يعني يا اخوان مش مستاهل، والله ما مستاهل. والله لو قدرت اصوره كان صورته وشكيت عليه، لكن ما قدرت اصوره. يعني أجواء زي هاي يا إخوان، هاي في حادثة حافلة الله يرحمه وتوفي وشاف المصابين،
0: 40 إصابة طبعا. يعني هذا مش حادثة، مأساة هذا اللي صار.
2: مأساة طبعا، مأساة سحليل. وهي في بنزول المنارة عند جامع الشورى في المنارة في حي عدن، باص مدرسة برضو هاي قصة تكسير البوز تبعه مع طلاب مدارس.
0: وين بأي منطقة نزول عدن؟
2: نزول حديقة الشورى بحي عدن. مسجد الشورى.
0: متى هسه الصبح؟
2: نعم هسه قبل نص ساعة أنا سأكون مريض بغاد.
0: لا حول ولا قوة.
2: باص طلاب مدارس بوز تبعه رايح.
0: يعني إحنا يعني مش عارف شو أقول، بس إحنا متصدرين العالم بالدخان ومتصير مصدرين العالم بحواث السير ومتصدرين العالم بوضعنا المائي الحرج والصعب. يعني كل شيء مش عارف.
2: الله يرضى. بس يا اخوان والله يعني رجاء الحار والله السرعه شفت مع السياره الكهربائيه ما بيست واحد بسرعته ما ودينا شتاء وزحاليق. ليش سرعه يعني؟ خلينا عمهنا ابنائنا احنا اهلنا في الشوارع. انت خاف على حالك يا سياره الكهرباء، انت مش اتاري ولا بلاي ستيشن تلعب سياره هاي حتى لو انها كهرباء شو يعني. الله يرضى.
0: ابو انس الدخان يا سيدي، يلا
2: موضوع الدخان حبيبي،
0: إلى أي مدى هذا الإجراء الجديد من وزارة الصحة منع بيعه لمن هم دون 18 سيحد من الدخان بين المراهقين؟
2: يعني أنا في البداية اسمح لي أشكر معالي وزير الصحة دكتور إبراهيم البدور على عمله الميداني وعمله فعلا اللي بيشتغل الوزير خلينا نقول الوزير العامل.
0: نعم
2: الله يبارك.
0: والله لسه قبل شوي كنت أحكي أنا وياه على الواتساب قبل 10 دقائق بحكي عن الموضوع وقديش فعليا اليوم خطوة مهمة ولازم فعليا اليوم احنا نقيم بعد شهر شهرين نشوف شو ممكن اليوم تصير النسب عندنا وقديش راح تقل الأعداد. فبالعكس شكرا لوزارة الصحة كلهم صراحة على هذا الجهد المهم.
2: نعم هذا جهد مهم ومهم جدا، يعني مش مهم شوي، خاصة الدخان للأطفال خلينا نقول أطفال. والله يا أخوي بزيد الدكاكين زي ما تفضلت أنت اللي ببيع ضميره وببيع دينه عشان الارتياح ثلاثة يربح فيها، ببيع فرض بربح في البكيت أكثر، وهاي للأسف
0: بربح بالبكيت أكثر.
2: طبعا
0: صح،
2: لما يبيع البكيت دينار ونص ولا ثلاثة
0: بس والله قديش يربح يعني هذا باليوم قديش بالأخ 5 دنانير باليوم
2: وإن شاء الله 10. ليش
0: لا بقول يعني هو عشان 5 دنانير ما عنده مشكلة يبيع كل أولاد المدرسة
2: يعني ما عنده ضمير، مش ما عنده مشكلة ما عنده ضمير. أنا بقول ما عنده ضمير لما تبيع طفل سيجارة أو سيجارتين. ليش يعني
0: قديش يكون الوصول إلى الدخان صعب قدام المراهقين، قديش يكون هذا الموضوع سبب في إنه اليوم يخفف من النسب؟
2: والله يا أبو زيد
0: كل ما كان الوصول إله صعب قديش يخفف؟
2: القرار رائع، أنا مع القرار 100%، ويا ريت تطبق 100% إنه ممنوع بيع الدخان مش بس يعني للأطفال تحت 18 سواء مسكر ولا مش مسكر. يقول لك لأبوي ومش لأبوي، لا خلي لأبوك يجي يشتري الدخان. في شغلة ثانية أخوي بزيد أنا أشوفها يعني
0: أنا قلت قبل شوي عن الأب اللي مع الأسف المفروض أن يكون قدوة لأبنائه، وحكيت بأنه يعني هو يدخن بكيتين باليوم بالدار ويقول لأبنه يا ويلك إذا تدخن
2: أبو زيد
0: ويعطيه دينارين ولا 3 دنانير يقول له يا أبو روح اشتري لي بكيت دخان.
2: يا ريت يقول له روح اشتري. بس يعني أنا شفت بعض الناس ورجون صور إله مفتخر إنه ابنه عمره 2 أو 3 وحاط سيجارة بين أصابعه ومصوره مصور ابنه قاعد مع سيجارة، واللي بصور ابنه هو مع برميش الأرجيلة.
0: نعم
2: يعني هاي برضو بدها تعاون منا احنا قبل وزارة الصحة وقبل الحكومة.
0: صح طبعا صح
2: احنا الأهل
0: التربية طبعا.
2: لما صور ابني معاه سيجارة ايش معناها يعني؟
0: نعم
2: يعني لما صور ابني هو قاعد جنب الأرجيلة وماسك برميش الأرجيلة وعمره 3 سنين ولا 2 سنين ولا 4 سنين ايش يعني؟ شو الرسالة بدك توصلها؟ شو الرسالة؟
0: نعم
2: فالمسؤولية الأولى على الأهل، بعدين على التاجر او البائع البقال اللي بيبيع للاطفال. ومره ثانيه شكرا وزاره الصحه، شكرا دكتور ابراهيم البدور اللي لحد الان اليوم استلم قراراته كلها. انا مبسوط بصراحه كاول وزير وجود بيجعل الحكومه الاردنيه بيشتغل الشغل الصح.
0: نعم
2: وربنا يحمي هالشعب.
0: اشكرك تسلم ابو ابراهيم تفضل.
3: الله يزيد فضلك.
0: يا هلا ابو ابراهيم.
3: أهلا بك. أول شيء طبعا إحنا بنشكر وزارة الصحة على هذا القرار، ونتمنى إنه الوزارات الثانية تشاركهم بالفكرة. كيف يعني مثلا وزارة الأوقاف تبدأ مثلا بنشر توعية كويسة عن حرمة التدخين، عن مضاره، يعني تمشي بإجراءات دينية من ناحية دينية برضو.
0: نعم.
3: الشغلة الثانية اللي بدي أحكي فيها
0: تفضل.
3: أعتقد إنه سيجارة التجربة هي السيجارة اللي بتخلي الإنسان يدمن، ولو جينا إحنا حاولنا نشوف شو أسباب هذا الإشي. يعني مثلا أنا كشاب مراهق بدي أجي باجي بفكر إني إذا مسكت سيجارة أنا هيك صرت كبير، أنا هيك صرت رجل.
0: يعني هو صراحة في هاي النظرة موجودة عند الأولاد الصغار.
3: هي موجودة بمجتمعنا موجودة.
0: نعم.
3: يجي مثلا الولد يجي بيسأل أبوه بيقول له لما تكبر دخن مثلا. فهو أول ما يعني يكبر الولد صار 15-16 فكر حاله صار رجل مثلا.
0: أيوة.
3: أول ما يفكر يعمله مثلا يمسك سيجارة، يصير يتأخر مثلا في التراويح على الدار، مثلا يبطل يرد على أهله. هو يعتقد إنه هاي الأشياء هي اللي بتخلي إنه الأمر إنه هو صار رجل مثلا. إذا مصاب يقول والله أنا أهلي قالوا لي ست كبير يتأخر برا الدار.
0: يعني هذا المحتوى، هذا المحتوى لازم يكون قصدك إله نقاش حتى نعكس هذه الصورة النمطية. كويس كلامك صح، انه يعني انا اخليه يفهم انه السيجاره مش هيبه وتثبت انك كبير وانك صرت رجل. السيجاره العكس تماما،
3: العكس تماما.
0: صح صح صح.
3: في شغله ثانيه كمان ثقافه موجوده، انه السيجاره بتريح، هي نفسيا بتريح اما مش حقيقيا بتريح. هو يعتقد انه اذا مسك السيجاره وعمل هذا التصرف هو ارتاح، لكن هذه في الحقيقه هي شيء ما بيريح ابدا.
0: نعم.
3: فإحنا بحاجة إلى يعني نشر دورات ورشات عمل، إشياء تبين للشباب شو معنى أنا صرت رجل، كيف التعاملات.
0: نعم.
3: هذا هو اللي يعني
0: أبو إبراهيم، أبو إبراهيم أبو كريم قال لازم الوصول للدخان يكون مش بس صعب إنه نمنع البيع، لازم يكون غالي كثير. شو رأيك بهاي النقطة؟
3: والله مع بس للأسف أعتقد إنه الناس راح تعمل المستحيل عشان يدخن. يعني اللي بده يدخن اليوم بيسرق عشان يدخن، فهو لو غير السعر انت ما راح تمنع المشكلة، قد تحد منها قليل للأطفال بس.
0: طيب تسلم سيدي، شكرا أبو إبراهيم. أبو
3: الله.
0: قيس حياك تفضل.
4: يسعد صباحك.
0: صباح الخير، هلا أبو قيس.
4: وتحياتي لك ولفريق العمل ولمشاهدينك ومستمعينك. يعني أنا من متابعينك يوميا وفي أحيان مداخلات سيدي.
0: الله حيك.
4: أول شيء شكرا على الموضوع الحساس يعني المهم. طبعا أنا ما حطول كثير، بس يعني اسمح لي أني أحدد، أنا معلم متقاعد ومدرب. نعم. معلمين.
0: الله حيك.
4: يعني إحنا عندنا القوانين للأسف يعني غير منفذة.
0: ما شاء الله القوانين يعني القوانين رائعة.
4: رائعة بس للأسف
0: بس ما في
4: تنفيذ.
0: ما في تطبيق. يعني بالله أنا بدي أذكركم بالقانون، اسمح لي، مخالفة اللي بيع سيجارة ولا باكيت لمن هو دون 18 حبس من 3 أشهر لـ6 أشهر وغرامة من 1000 لـ3000 دينار، والقانون يعطي وزير الصحة صلاحية يسكر المحل بالمدة اللي يراها مناسبة. شو أكثر من هيك؟
4: بس غير منفذ، غير مفعل.
0: عمرك بالله دادي. انت كونك معلم واكيد في دكاكين جنب
4: المدارس. انا متقاعد
0: معلم متقاعد. عمرك سمعت عن بقاله ولا عن دكان يبيع فرط للولاد سكرت؟
4: يا ريت بس ببيع فرط. يعني احنا لو وقفنا على بيع الفرط لسه الطب شوي. لسه هناك من يسوق داخل المدارس حتى للطلاب انفسهم بحامل باكيت بجيبته مخبيه وببيع فرط جوا المدرسه مشان بالفرصه ولا بالحمامات يدخن. هاي عندنا مشكله كمان. بعدين انا بحكي لك تجربة شخصية معي. أنا أنا كنت أخذ الطالب اللي بمسكه بمناوبتي أمسكه على الإدارة. يعني إجراءات، ما في إجراءات، المفروض يكون في إجراءات رادعة.
0: اللي قصدك تمسكه هو يدخن أستاذ أبو قيس؟
4: أيوة. أكثر من مرة يعني عرفت عليه كيف، أكثر من صارت. وكنت أختلف مع مدراء المدارس مع احترامي للجميع طبعا. تطبيق القانون هذا لازم يطبق عليه القانون، لازم ولي أمر، لازم كذا، لازم اثنين، لازم ثلاثة، لازم أربعة. بعدين أنا بزيارتي لبعض المستشفيات، ما بدي أحدد أي مستشفيات، على الدرج هو ممنوع التدخين داخل المستشفيات، لكن الكاميرات ما بتغطي أماكن معينة. والله على الدرج بفتح يعني بلاقي واقفين بدخنوا ذكورا وإناثا، لم يقتصر الموضوع على الذكور مثلا.
0: الثقافة هاي صراحة مشكلة.
4: فأنا مع مبدأ دائما التوعية أستاذي. مع مبدأ التوعية. يعني إحنا هل في مناهجنا ما يمنع الدخان ما يتحدث عن مضاره ومنعه؟ ما فيش. هل في خطبنا؟ أوكي إحنا مش بحاجة. يعني لازم نتطرق كمان، يعني لابد أن يكون في توعية مجتمعية. إحنا عندنا مش بس الدولة لحالها. هلا أنا مع القرارات لكن مع التنفيذ، مع التجديد، مع يعني قبل شوي حضرتك والأخ المتصل بيحكي عن المسرع في المحطة تقريبا، والباص اللي بتحكوا عليه حادث هسه سمعته منكم، يعني انه مشكلة هاي مأساة. فعندنا كمان مأسي، مش بس مأساة الدخان، عندنا مأسي. لازم يكون في لجنة أولويات ودراستها وعمل خطة فعلية مع تنفيذ، لأنه إذا تنفذت العقوبات يا أستاذي، إذا تنفذت العقوبات يعني تنفيذ حقيقي فعلا. نعم. بنقدر نرجع.
0: يعني
4: اما رفع الدخان انا مش مع ولا ضد، يعني مش مع ولا ضد، لانه لو يصير ب 10 ليرات كمان حينشر، حيصير باساليب ملتوي.
0: نعم.
4: لا تاخذنيش استاذ ليث، لا تاخذني. الدخان الموجود بالمجمعات اللي هو المهرب اللي باسعار برخص من اسعار الصناعات المحليه عشان الضريبه، كمان عندنا مشكله هذه. عرفت عليك؟
0: نعم.
4: موجود يعني احنا من اكثر الدول في هذا الموضوع.
0: مع الاسف احنا وصلنا لمراحل
4: طويل ومراحل كثير اكثر من هيك، لكن يعني بعتذر انه يعني شو بدك معلومات، انا مستعد اكون متعاون مع الجميع.
0: الله يبارك فيك، ما بدي قصر. شكرا ابو قيس، شكرا سيدي.
4: شكرا.
0: اخ سعيد جميل،
5: السلام عليكم ورحمه الله.
0: سعيد وجميل، يا سلام، يعني مع بعض ان شاء الله تضلك دائما سعيد وجميل يا اخوي سعيد.
5: امين، الله يسعد صباحك
0: بزي. صباح الورد. هلا اخوي سعيد.
5: المستمعين
0: هلا يا سيدي.
5: والله انا بقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. انا بنظر للاسوه، الاب والمعلم.
0: نعم.
5: الاب انا بحكي عن تجربه، انا ابني كان بالتوجيه، طلعت على سطح البيت لقيته بدخن. ترتبك ويعني متوقع اني اضرب.
0: ايوه.
5: لا لا يابا، الله يرضى عليك يا محمد. يابا اذا في فائده بالدخان انا بتقنع، انصحني عشان ادخن انا وياك، اشتري انا وياك.
0: هذا اول ما شفته هيك قلت له مباشره. يعني دخلت معه بالحوار، مش بلشت تهدد وبدك تضرب.
5: ايوه. اذا ضربت بعاند والله غير اشتري باكيت مش سيجاره وحدي. الأب والمدرس، المدرس اللي بدخن أمام طلابه هذا أباب المدرسة، طب كيف الطالب بده يعني يكون قدوة هذا إله؟ بعدين الأرجيلة يعني في أهميتها، يعني مش أهمية إلها الأرجيلة، فاتحين مقاهي أرجيلة للنساء والرجال. أنا بعد المولات والله قرأت من الساعة 3 للساعة 7 أرجيلة مجانا للبنات والشباب.
0: يا سلام، هالعروض أرجيلة مجانا. بعدين هم يسموها نفس.
5: نفس
0: يعني على اساس انه يقول لك الموضوع صحي.
5: اي لا، ما هو ده مجلب الطلاب والمراهقين يعني. والبنت بتارجل والله.
0: طيب بالله بالله بدي ارجع لمحمد يا اخوي سعيد ابنك.
5: نعم.
0: بعد ما حكيت انت وياه ويعني وخلص يعني فهمت منه التفاصيل، هل فعليا اليوم كان سبب هذا الحوار اللي بينك وبينه انه يترك الدخان؟
5: والله ما بيمسك سيجاره، عمره 48 سنه
0: ما شاء الله.
5: والله ما عمري شفته حمل سيجاره.
0: بعد السيجاره اللي انت شفته ماسكها؟
5: بعد السيجاره الاولى، لان ما ضربت ولا عنفت ولا.
0: أيوة. بدي اعمل كويس.
5: يعني انا
0: يعني انا كاب ممكن لما اشوف ابني يدخن غضبي مفهوم، بس اني اترك مجال الحوار.
5: نعم، الحوار
0: عشان يحكي لي الحقيقه الولد.
5: هذا صحيح. اما ضرب ما بيجيب فايده. وبعدين النقطه الاهم، البارات والنوادي الليليه، وهذا اللي بتجيب لنا اكثر واكثر. يا جماعه ليش الدخان بس وقفت عند الدخان؟ ما هو في شيء اكبر.
0: هو شوف، هو الفكره، انا مثل ما قلت الفكره انها مسؤوليه مشتركه. يعني عدم الوصول الى الدخان مهم، صعوبة الوصول للدخان مهم، عدم بيعه لمن هم دون 18 مهم، بس كمان لازم تطبقوا قانون الصحة العامة في الشارع. يعني ممنوع يدخن في السيارات العمومية، ممنوع يدخن في السيارات الخصوصية، الباصات العمومية، النقل العام ككل، ممنوع يكون في دخان في الأماكن المغلقة. إحنا قاعدين بتروح على مطعم تأكل مع العائلة مثلا، بتلاقي يعني جنبك الطاولة حاطين أراجيل. طب أنا فايت على مطعم أتغدى، يعني انا مش بكف يعني مش بقهوه، انا فايت اتغدى بمطعم، كيف تحطوا جنبي طاوله وكلها اراجيل؟ فبعتقد اليوم احنا عدم، وطبعا هذا مخالف للقانون لكن لا يوجد تطبيق، عدم تطبيق القانون احنا مشكلتنا. يمكن هذه ام المشكلات عندنا في البلد، انه احنا قوانيننا ما شاء الله يعني مفخره، لكن لا يوجد تطبيق حقيقي للقوانين ولا يوجد التزام. شكرا اخ سعيد، الله يقويك. تسلم سيدي، صباح الخير. محمد عدنان، تفضل اخوي محمد.
6: السلام عليكم.
0: هلا اخوي محمد.
6: سيدي احنا مصبح عليك دكتور ابو زيد وعلى
0: عليكم السلام. هلا اخوي محمد،
6: ومبارك للوطن بهذه الامطار، يعني مطرنا بفضل الله ورحمته
0: الحمد.
6: اللهم طيبا نافعا. احنا بالنسبه للتدخين يعني لو تروح تعمل مثلا مقابلات ميدانيه مع محلات الاراجيل والدخان، بقول لك اغلب زبايني بنات واطفال صغار. وبتلاقي ارجيله زهريه وصفراء وجذابه للبنات.
0: نعم.
6: يعني ما بعرف ليش. بالنسبة للدكاكين اللي أمام المدارس كل أسعارها غالية، وبيبيعوا الدخان بأقل الأسعار، يعني بتلاقي الدخان أصغر من أرخص من حبة البوصة أو أرخص من باكيت الشيبس.
0: نعم.
6: ليش طيب؟ وبتلاقي يعني مثلا في دكانة عند مغفر الشميساني مقابل مدرستين بنات، كده زيادة شلن بجميع السلعة، وبيبيع دخان فرط، وبيبيع ورق أوتومان هذا. هذا بيعملوا
0: ليش ما تشتكي؟ ليش ما تشتكي عليه محمد؟
6: يعني احنا
0: بنشتكي.
6: يعني
0: اشتكي لا بالعكس والله، اللي بايع ضميره ويخرب كمان الاولاد الصغار، لا هذا لازم الواحد يشتكي عليه.
6: احنا بنوجه الحملات هاي على الكافيهات على الاكشاك، هاي بتبيع دخان وبعينه اولاد صغار، تلاقي ولد صغير اللي ببيع، ولد صغير اللي بالمحل. يعني هسه انت روح اشتري سلاح، روح اشتري سكينه، ما برضى يبيع ولد صغير سكينه، بينما دخان ببيعه.
0: نعم.
6: وبعدين تعال نسأل المدخن، هل أنت بتحكي بسم الله لما تدخن؟ بتشربها بإيدك اليمين ولا الشمال؟ لو أذن عليك المغرب وأنت مثلا في الحمام بتدخن ولا بتاكل أكل عادي؟ يقينا الدخان.
0: شو رأيك بالخطوة؟ شو رأيك بالخطوة الجديدة اللي اتخذتها الوزارة؟
6: الخطوة رائعة، وإحنا بنتمنى أنها تتوزع كمان يعني على الحدود. يعني بتلاقي واحد سافر سفرة بده يطلع حق سفرته، بروح يشتري له كم كروز وبوديهم من بلد لبلد. لو إحنا على الحدود نمنع الأفراد هذول اللي بيسافروا من بيع الدخان ونقله من دولة لدولة، مثلا بالرحلات بتلاقي الواحد طالع رحلة، مين اللي بيحمل الأرقيلة؟ ابنه الصغير. مين اللي بولع الفحم؟ ابنه الصغير. مين اللي بيجهز الأرقيلة وبعدين بأخذ له كم نفس عشان تزبط عبين ما أبوه يدخن؟ فالأب هو اللي بيعلم ابنه الدخان، وبتلاقيه بيفتخر إنه ابنه. يعني شوف أنت، أي واحد بيأرقل، أي واحد طالع رحلة، الولد الصغير هو اللي بيحمل الأرقيلة. شوي شوي زوجته بتكون بتدخن، إيش لما يتزوج بتصير تأرقل وتدخن، بصير يقول لك هاي الأرقيلة مرة بالأسبوع أو مرة باليوم عادي. شوي شوي بتلاقي مدخن درجة أولى.
0: نعم.
6: يعني الأب يعني بيكون لحاله، بيصير زوجته معه، بعدين بيصيروا عائلة كاملة بتدخن بسبب هذا المدخن. وبعدين بتلاقيه بعين ولد صغير أو بنت صغيرة في محل دخان. لو إحنا بس نسكر المحلات اللي بيشتغلوا فيها الصغار، يعني أنت بتقبل تشتري دواء من صيدلية بيبيعك إياها واحد عمره 10 سنين؟ لا. ليش؟ لأنه ممنوع، بتسكر الصيدلية. بينما الدخان الكل تاركه بحاله، بيبيعه بيسرح وبمرح زي ما بده.
0: صح.
6: سلامتكم.
0: الله يسلمك، شكرا. أم أنس تفضلي.
7: السلام عليكم.
0: هلا أم أنس، عليكم السلام.
7: أنا فيك أكثر في مستمعينك، صباحكم الحمد لله على الأمطار وأمطار الخير، ربنا يجعلها تقيا رحمة لا تقيا عذاب يا رب.
0: آمين. وين آمين. وين بأي منطقة ساكنة يا أم أنس؟
7: بالزرقة.
0: بالزرقة، كيف الوضع بالزرقة الشتاء؟
7: لا والله الحمد لله، فضل من الله ومنا والله، ما شاء الله من قبل الفجر وهي تمطر.
0: ما شاء الله، ممتاز ممتاز. أم أنس، القانون عندنا موجود بموضوع الدخان، لكن هل يطبق هذا القانون بالقدر الكافي؟
7: والله سبحان الله، يعني أنا بنظر للتطبيقات يعني القوانين ويأكلها فزعات، بس تيجي في وقت معين بعدين يعني بتخفت، ما بعرف ليش. زي ما تفضلت حضرتك على هو الوضع، الشغلات هاي بأمام المحلات والأشياء هاي،
0: يعني بس فزعات. بس فزعات.
7: نعم. هذا اللي بصير،
0: نفزع فترة وبعديها نرجع نطفي.
7: بس لو جينا مين السبب الرئيسي والأكثر في ارتفاع هاي النسبة؟ مش الدكاكين أخوي أبو زيد لوحدها. وأنه الأسرة، الأسرة هي السبب. لما تكون الأم بتدخن أو بتأرقل والأب، وهسه بشكل مخيف منتشر هذا الإشي. يعني الصبية بتكون قاعدة على برا، يعني مثلا أنا ذيك اليوم بمؤسسة كنت رايحة.
0: أيوة.
7: الصبية طلعت برا على رصيف وحملت لك هذا الذب ومعكاسة القهوة، وهي راح استراحتها طبعا كانت أمام الطالع والنازل بدون عفوا أي خجل أو حياء يعني. فمين هذا السبب الرئيسي؟ لما الأب يطلع هو زوجته وأمه والعائلته على المقاهي هذه ويقعد يأرقل وياها، شو بدك تنتظر من النتائج؟ القانون لحاله.
0: بس يعني بس أنا اللي أقوله إنه كمان يعني رغم إنه إذا كان الأب أو الأم مدخنين، ما حدا يقبل ابنه 12 سنة يكون يدخن. ما حدا يقبل بنته 13 سنة 14 سنة تدخن. فأنا اللي أقوله، إحنا اليوم وين رقبتنا على أولادنا بهذا العمر؟ ويعني بيكون صار لهم سنوات أحيانا يدخنوا.
7: ألم يقول الشاعر أو مقولتهم لا تنهى عن خلق وتأتي بمثلي عار عليك إذا فعلت عظيمه.
0: صحيح.
7: يعني
0: صحيح.
7: كيف أنت يا أب أو نعم. أم بتأرقل وبتدخن وبعدين بتكي ابنك ولا بنتك ما بتدخن؟
0: نعم. صح.
7: الله المستعان.
0: شكرا.
7: الله
0: يحفظ
7: أولادنا وأولادك يا أستاذ. والله يعني هاي كاذبة، أنا أعتبرها صحية لا أكثر، يعني صحية واقتصادية على صح. علينا وعلى البلد.
0: صح.
7: فنرجو الله عز وجل يطفينا ويطفي أولادنا وأولادكم.
0: آمين. تسلم ستي. تسلم. لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله. صحيح. هذا هو عنوان القدوة يا أخوان، هذا هو عنوان التربية. أحمد إدريس، فضل أخوي أحمد. أحمد طولنا عليك. محمد سلامة، هلا أخوي محمد.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا أخوي محمد.
8: صباحكم سيدي.
0: صباح الورد، هلا يا سيدي. هلا
8: سيدنا. احنا مشيتنا مش التطبيق، يعني القانون موجود على الكل، ولكن احنا مش

0: ولكن للأسف تركت وراها معدل تقريبا أثر بالشوارع، حدائد بارزة قصتهم وراحت ما تابعت، شوارع فضتهم وعملتهم، وشوارع زي ما هم ممتدين على الشوارع.
1: أخي محمد، بالنسبة للدخان شو رأيك بالخطوة الجديدة التي اتخذتها وزارة الصحة؟
0: ممتاز جدا، ولكن سيدي ديمومة، نرجع نحكي لابد من الديمومة. الدخان صراحة هو أكثر آفة، وللأسف مثل ما تفضلت أبو زيد أنه إحنا الآن متصدرين،
1: صح
0: متصدرين، وهذا الشيء يعني صراحة لازم نكون متصدرين في أشياء ثانية أفضل مني.
1: إحنا من الأعلى، من الأعلى بين شعوب العالم في نسبة.
0: نعم صحيح، صح. نعم صحيح. تبدأ من الأهل سيد، تبدأ من دكين، وإن شاء الله ربنا يحمينا يحمي أولادكم جميعا سيدي.
1: آمين آمين. تسلم تسلم تسلم. محمد سلامة. أخوي أحمد إبراهيم، أخوي أحمد تفضل.
2: ألو السلام عليكم.
1: يا هلا أخي أحمد، عليكم السلام.
2: الله يسعد صباحك يا رب.
1: صباح الخير. هلا أخوي أحمد.
2: خطوة إن شاء الله بتكون بالمسار الصحيح إن شاء الله، ولكن إن شاء الله يكون تطبيقها بمسار أفضل. نعم. لكن في عندي رب العباد بيحكي بالقرآن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
1: نعم.
2: وزارة الصحة مشكور على الخطوة، ولكن لازم يكون في خطوة أهم. يعني على سبيل المثال أنا بجيب لوالدتي أدويتها كل شهر من مستشفى الجامعة.
1: نعم.
2: الآن في الكراسي الخارجية هي عند مداخل الطوارئ والعيادات. أكيد تعرفها. لا أخفيك، حدث ولا حرج بالدخان، يعني إلا يكون في مرضى سرطان، مرضى مثلا مشاكل صدرية. فهناك دكاترة مع ممرضين مع المراجعين مع الناس اللي بتكون متواجدة للزيارات كلها مدخنة. الكراسي هاي بنسبة 90% مدخنين على الكراسي هاي. المفروض هاي محيط المستشفى أو مدخل المستشفى ممنوع فيه تدخن، انزل تحت عند الشارع الرئيسي.
1: شوف أنا انت بتقول لي بمستشفى واحنا قاعدين ندخن. امبارح كنت قاعد مع صديقي اصب عليه بالخير ابو حيدر، هو ساكن في كاليفورنيا في امريكا، فبيقول لي انه يعني انتقل لبيت جديد في منطقة، بيقول لي المنطقة يعني معظم سكانها كبار في السن، بيقول لي ممنوع التدخين حتى داخل البيت.
2: هذا الصح
1: داخل بيته. انت بتخيل داخل بيته ممنوع التدخين؟ يعني كيف انت لما تروح تنزل بفندق وكاتب لك ممنوع التدخين جوا غرفة الفندق، واذا بدك تروح في منطقة تدخين خاصة بالفندق او خارج الفندق؟ بيقول لي ليث ممنوع التدخين داخل بيتي. انا كانت صراحة المعلومة الي يعني اول مرة اسمع معلومة زي هيك، ممنوع التدخين داخل بيته.
2: فهو
1: بأرجل، فبيقول لي انا مش عارف كيف بدي اصير ادبر حالي بموضوع الارجيله. فيقول لي انا يعني انا بيقول لي حتى لما استاجرت وتغلبت حتى لقيت هذا البيت وحاول ياخذ هذا البيت عشان يعني يضطر ياخذ بهاي المنطقه لانه يعني قريب من والدته، فبيقول لي انا ما قدرت اني الاقي غير هذا البيت، لكن تبين انه المنطقه الحاره كلها يعني حتى في الشارع تمشي في الحدائق او في الشارع ممنوع التدخين. فبيقول لي حتى في البيت ايضا ممنوع التدخين. فانت قاعد بتقول للناس بتدخن على ابواب الطوارئ على درج المستشفيات، شو بدك تحكي؟ والله
2: كوارث.
1: شو بدك تحكي
2: اخي ليش؟ يعني انا بصراحه انا الحمد لله بحياتي ما دخنت ولا ارجلت.
1: نعم.
2: فضل الله يعني.
1: نعم.
2: هذا رحمه من رب العباد. زوجتي ب 2018 اصيبت بالكانسر الحمد لله.
1: نعم. الله
2: مراجعة لمركز الحسين.
1: نعم.
2: بالأمانة مركز الحسين هو الوحيد في المملكة الأردنية الهاشمية اللي بطبق قضية التدخين بحذافير القوانين.
1: نعم.
2: بالأمانة.
1: نعم.
2: لقيت مرة واحد عند في زي مدخل مركز الحسين على الجانب هيك زي قعدات مدخل مركز الحسين للزوار، فروحت اشتكيت عليه صراحة للأمن. للأمانة ما استنى ولا ناقشني، راح عليه مباشرة قال له اطلع برا ولا بخلفك أو بخلفك الأمن.
1: صح صح. لازم هذا لازم هو الأصل. لازم يكون في تطبيق صراحة، لازم يكون في تطبيق. شكرا أخوي أحمد.
2: الله يكرمك.
1: تسلم. يسعد صباحك. بارك الله فيك يا أخوان. أنا يعني يمكن بداية حياتي المهنية اشتغلت في البي بي سي، كان مبنى البي بي سي 8 طوابق. كان الشخص اللي بده يدخن حتى لو يعمل في الطابق الثامن لازم ينزل 8 طوابق ويطلع ويروح على مكان مخصص خارج المبنى تماما. هذا الحكي بال2015 تقريبا. لازم يطلع خارج المبنى تماما ويدخن سيجارة، يعني السيجارة بتأخذ منه مشوار 25 دقيقة ما بين نزلته وطلعته وتدخينها. فيعني مرات تلتغي السيجارة على أساس أنه ما يتبهدل البهدلة هي كلها. هذا كله يأتي ضمن صعوبة الوصول إلى الدخان الذي يخفف من النسب، طبعا إضافة مثل ما قلنا إلى التربية، وإضافة إلى المدرسة، إضافة إلى التو

0: إضافة للمناهج وكل الكلام اللي حكينا قبل شوي، كله منظومة كاملة. أما أقول أنا بس بدي أمنع لمن هم دون 18 وخلص إحنا هيك تمام، لا، أعتقد في عنا كمان مشكلة حتى عند البالغين. شكرا أخوي أحمد إبراهيم. أحمد إدريس، تفضل أحمد. أحمد إدريس. محمد يوسف، هلا أخوي محمد.
1: يعطيك العافية.
0: هلا أخوي محمد، يا هلا.
1: يا سيدي، حتى القوانين الجديدة ما لا تكفي، إنه يعني بتروح على أي دائرة حكومية بتلاقي بدخمت، المقهى بدخمت، المدارس بدخمت.
0: نعم.
1: حتى الكبار، يعني حتى في صديق مدرس أخذ من طالب سيجارة إلكترونية.
0: أخذ من الطالب.
1: أيوة. أقول له رن عليه الوالد الطالب. أقول له لو سمحت رجع له إياها، لأنه هاي عيد عيد ميلاد.
0: نعم.
1: يعني حتى الآباء عندهم تقصير كبير، والحكومة برضو مرابحها من الدخان الهائلة.
0: نعم.
1: يعني الحكومة بتشجع.
0: بس طلع الدخان الإلكتروني خفت الضرائب للحكومة.
1: لا، ما خفت، بالعكس.
0: لا، زي ما بقول لك خفت
1: على الناس.
0: وكان بقول خفت الضرائب اللي على الحكومه لما طلع الدخان الالكتروني، لانه الدخان
1: البكيت ما هي زادت استيراده من السجائر الالكترونيه.
0: نعم، تمام. تسلم اخوي محمد، شكرا، بارك الله فيك. بدي اروح لرسائلكم عبر الواتساب، نسمع محمد الشواهين. يلا.
2: صباح الخير ابو زيد، الله يعطيك العافيه.
0: هلا اخوي محمد.
2: والعاملين في قناه حياتي.
0: صباح الخير.
2: وان شاء الله يا ربي هاي الامطار امطار خير، وان شاء الله سقيا رحمه ان شاء الله.
0: آمين.
2: أخوي أبو زيد، بالنسبة لموضوعك، موضوع التدخين، بصراحة الطلاب المدارس للأسف منتشر كثير التدخين بينهم.
0: صح.
2: وأتمنى العاملين في الأمانة عمان، المسؤولين بوزارة الصحة، أي حدا يبيع دخان فرط، المفروض تمنع بيع الدخان الفرط، لأنه الطالب لما يروح يشتري سيجارة بعشرة قروش بيقدر يشتريها، أما لما يجي تقول له باكيت دخان حقه دينارين أو ثلاثة أو دينارين ونص، صعب أنه يشتري. وأتمنى أنه يكون تجديد العقوبة على أصحاب المحلات اللي تبيع الدخان الفرط، هيك بنحد منها إن شاء الله.
0: تسلم،
2: الله يعطيك العافية أبو زيد، معك محمد. حياك. شوي
0: نسمع إبراهيم زيادة.
3: أبو زيد، السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين.
0: هلا.
3: أبو زيد، هذا القانون صعب يطبق، بعدين اللوم على الآباء والأمهات اللي بودوا أولادهم وبناتهم يجيبوا لهم سجائر ومعسل. أبو زيد،
0: نعم.
3: بعدين كتطبيق حتى في الدوائر الحكومية ما في تطبيق يا أبو زيد.
0: نعم.
3: مكتوب ممنوع التدخين ومنطقة خالية من الدخان، بتلاقي كعب يدخن. وإذا قلت له ممنوع التدخين بعقد معاملتك، فما في لحل أبو زيد غير الآباء نفسهم والأمهات هم يبطلوا وما يمدوش أولادهم يشتروا، أو إذا واحد شاف واحد ببيع تحت السن القانوني يصوروا ويبعث يعطونا رقم نبعث عليه.
0: نعم،
3: والله يعطيك العافية.
0: راح نحكي لكم الآن عن الرقم أكيد.
4: الله يسعد صباحكم. ليش بتعالج
0: الحوراني
4: من كافة جوانبها؟ اللي بيدخن تحت سن 18 يتعاقب، مش بس صاحب المحل.
0: نعم.
4: يعني اللي بيدخن تحت سن 18 يأخذوا الأحداث إذا أهله مش قادرين يسيطروا عليه.
0: شكرا حوراني.
5: السلام عليكم. الله يعطيك العافية الحبيب وزيد. أول شيء الحمد لله على نعمة الخير، اللهم يا ربي غيثا هنيئا مريئا يا رب صيبا نافعا، والحمد لله على السلام، والله يرحم المتوفى. أما يا أخوي أبو زيد، بالنسبة للتدخين، تعال شوف أنت المقاهي، القهوات، الأعباب، المدارس، يعني واحد بيأخذ مصروفه من أبوه ربع دينار أو نص دينار. وانت حكيتها الدخان الفرط مصيبة.
0: صح.
5: والله عندنا في بقالة في الحارة يا رجل، والمشكلة انه المستلم هزلم كبير، يعني يشهد عليه الله، يقول ابو زيد انه ما ظل ولا حق ولا ولد في الحارة، كلهم اولاد صغار بياخذوا مصروفهم اللي بريزه ولا 15 قرش، كلهم بيشروح بيشتروا سجائر دخان فرط. يا اخي وين وزارة الصحة؟ طب وين عنهم يا سيدي العزيز؟ هذول امانة عمان.
0: اشكرك. صح. نسمع عامر.
6: الله يسعد صباحك أخوي أبو زيد وكل الإخوة المستمعين.
0: صباح الخير. هلا.
6: أخوي أبو زيد، خطوة ممتازة ورائعة على الطريق الصحيح، بس بنتمنى أنها تستمر، لأنه كثير يعني عملوا حملات زي هيك وفرضوا زي هيك وردوا، يعني فترة بشدوا بعدين بتنام الشغلة، ترجع حليما عادتها القديمة، وبطل فيه لا رقابة ولا أي شيء من هذا النوع.
0: صح. شكرا. نسمع عمر.
7: الله يسعد صباح أخوي أبو زيد.
0: هلا عمر.
7: أخوي أبو زيد، أكيد القانون يعني إشي مهم، وبس الأهل هم يعني هم خط الدفاع الأول يعني صح. إذا الأب أو الأم مش عارفين وين ابنهم مع مين وشو بيشتري لا حكومة ولا ألف قانون بحلوا المشكلة. فأهم إشي هي التربية والرقابة بالبيت. يعني الرقابة في البيت هاي لازم تسبق الرقابة اللي تكون في الشارع وعلى الدكين. السيجارة ممكنها تنمنع يعني من بقالة بس تنشال هاي الفكرة من العقول من عقول عقولهم.
0: أشكرك. تسمع نسمع الأستاذ باسم الصفدي.
8: صباح الخير أستاذ أبو زيد.
0: صباح الخير باسم. هلا
8: أنا المحامي باسل الصفدي.
0: الله حيك.
8: حبيت أنوه يعني أنه لازم يكون في تعديل على النص. النص بحكي كل من باع لمن دون الثامن عشرة كذا وكذا وكذا. طب هو ممكن أنا أبعت ابني يروح يجيب لي دخان وأحكي له للزلمة أو صاحب الدكان أنا بحاسبك أو بحاسبك كليك، فصفى هيك أنه أعطى الولد مش باع الولد، وهيك لا يعاقب عليها قانونا.
0: نعم.
8: فأعتقد لازم تصحيح النص بحيث أنه لمن باع أو من أعطى من دون الثامنة عشرة يعاقب بكذا وكذا وكذا. حبيت أنوع عن النص.
0: تسلم. بس تسلم أستاذ باسم الصفدي. نسمع أحمد إدريس.
9: السلام عليكم يعطيكم العافية.
0: عليكم معك السلام.
9: أحمد إدريس سيدي. في عنا مشكلة كبيرة عند مدارس الصناعة. عند مدارس الصناعة كلها تقريبا بتبيع دخان فرد. تعال انت عند ترويحة المدارس، عند ترويحة المدارس شوف قديش في ناس بتبيع دخان فرد.
0: شكرا بارك الله فيكم. يعني في رسالة بس ما بدي أذكر اسم الشخص اللي أرسل الرسالة لخصوصية الرسالة. أنا مراقبة صحة من مديرية صحة العاصمة، عندنا كشوفات مشتركة على موضوع التدخين، ومن عندنا بتطلع المخالفات، في عندنا شباب بيطلعوا مسائي على المحلات، وعندنا تحويل للمحكمة استنادا لقانون الصحة العامة. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا أبو سنينة. ياسر صباح الخير بيقول لي أبو زيد المشكلة أحيانا في طلاب عشان يوفروا يشتروا باكيت كامل ويوزعوه على بعض بيطلع أرخص هيك. ما مشكلة مشكلة، احنا لازم نلاقي حل صراحة ايضا توعوي وتربوي في هذا الموضوع. اوس انا عايش بامريكا في ولاية في الجنوب اللي يقول لك الدخان ممنوع في البيوت، اعتقد انه غير مطبق. انا مثل ما قلت لك القصة هاي لسه مبارح، يعني قد يكون صعب تطبيقه نعم، لكن ان يكون الفكرة، ان تكون الفكرة اني انا اقول لك ان القانون يمنع انك تدخن حتى في البيت، يعني تخيل لوين نظرة الصحة العامة. أم محمد الحمد لله على نعمة عدم التدخين. الحمد لله يا ستي. بدي أروح للدكتور محمد القعدان مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي بوزارة الصحة. دكتور صباح الخير.
10: صباح الورود أستاذ ليف. صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين.
0: دكتور إحنا بدنا نأكد أول نقطة أنه القانون مش جديد، القانون موجود من زمان.
10: نعم عزيزي طبعا،
0: بس الفكرة اليوم انه احنا نعم. بدنا نشدد في تطبيق القانون. هل كان القانون مطبق؟ يعني هل هل هل يعني يطبق بالقدر الكافي؟
10: اول شيء يعطيك العافية عزيزي ورسنا على سؤالك. احنا خلينا نعمل مداخلتنا كالتالي بما يخص التوجيهات الأخيرة وما تم توجيه به من دولة رئيس الوزراء، يعني بالإشارة للي بنشهده احنا اليوم من إجراءات رقابية وتطبيق للمخالفات. زي ما تعرفوا حضراتكم هو جاء استنادا إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لتشديد الرقابة على المنشآت وتفعيل أحكام المادة 63 من قانون الصحة العامة طبعا، واتخاذ إجراءات الإغلاق بحق المنشآت اللي بتثبت قيامها ببيع أو تقديم أو حتى السماح بمنتجات التبغ لمن هم دون سن 18 سنة. إذا بدنا نحكي إحنا على تفعيل قانون الصحة فهو فعال فيه، وبالعكس أنا عندي زيارات سنوية تنفذ وعندي أرقام وإحصائيات.
0: احكي لنا الأرقام دكتور محمد.
10: يعني إذا بدنا نحكي إحنا بال 2022 كان عندي تقريبا 8000 زيارة وبدأت بتصاعدا، يعني إذا بدنا نروح لسنة 2023 إحنا نفذنا 13000 زيارة إشرافية وميدانية.
0: زيارات لوين؟
10: رقابية على المنشآت.
0: وشو طلع؟ وشو نتج عن هذه الزيارات؟ ماذا نتج عن هذه الزيارات؟
10: هي الزيارات عادة يتم خلالها عمل رقابة على المنشآت، بنتج عن هاي الزيارات يا إنذارات أو مخالفات.
0: عندك أرقام؟
10: وهي بتزايد، يعني لما نروح على 25 أنا عندي 43000 زيارة نفذنا.
0: 43000 زيارة
10: بال 2025.
0: يعني هاي المنشآت سواء مقاهي مطاعم دكاكين كله سيدي؟
10: طبعا عزيزي بتشمل جميع المنشآت
0: والدوائر حكومية قطاع خاص
10: بتشمل الدوائر الحكومية وتشمل القطاع الخاص، لا يوجد استثناء لأي جهة، يتم عمل زيارات تفتيشية إلى الجميع.
0: طيب يعني إيش مثلا إيش المخالفات اللي اتخذتوها بحق الناس الغير مخالفين؟
10: هلا في عندي أنا بعض المخالفات مثلا كانت بحق المخالفين على سبيل المثال اللي هو التدخين في المكان العام. عندي بعض المخالفات مثلا بيع منتجات التبغ بالقرب من المدارس والمؤسسات الصحية بحسب نظام تنظيم عرض منتجات التبغ.
0: هاي إنذارات ولا مخالفات كانت؟
10: هاي مخالفات.
0: مخالفات كم عدد المخالفات يعني تقريبا؟
10: خلال الحملة هاي، إذا بدنا نحكي عن هاي الحملة أنا لغاية اليوم من الأسبوع الماضي لغاية اليوم سجلنا 17 مخالفة.
0: وبال25 كم سجلتوا؟
10: بال25 عندي كان عدد المخالفات تقريبا 241 مخالفة.
0: هذا بكل المملكة دكتور؟
10: نعم عزيزي.
0: طيب في من ضمن هذه المخالفات كان لمن يبيع دون سنة 18؟
10: هلا انا بصراحه لا
0: كلها ولا كانت
10: المخالفات الماضيه اذا 2025 اذا عم نحكي عن 2025 فلا اذكر تفاصيل هاي المخالفات، ولكن اكيد تضمنت لمن هم يبيعون تحت 18 سنه.
0: طيب دكتور يعني قديش مهم موضوع الاستمراريه؟ يعني احنا ليش اليوم قلنا بدنا نشدد العقوبة، نشدد تطبيق العقوبة للي بيع دون 18؟ ماشي احنا خطوة كويسة، بديش اقول ليش اليوم، بس بدي اقول كيف مهم ان تستمر ويكون في ديمومة في هذا الموضوع.
10: شكرا سيدي، خلينا احنا نحكي عن اهمية هذا الموضوع. طبعا اهمية هذا القرار وتجديد الرقابة على المنشآت بما يخص وبشكل خاص تجديد الاجراءات على المنشآت اللي بثبت قيامها ببيع أو تقديم منتجات التبغ، هو بيجي وبركز بشكل مباشر على حماية الأطفال وعلى حماية اليافعين دون سن 18 سنة. طبعا حمايتهم من أضرار التدخين وأيضا من جزء آخر وهو الأهم، الوصول أو الحصول
0: صح
10: على منتجات التبغ.
0: يعني يصير الوصول للدخان صعب، هذا إشي كويس صح.
10: يعني هسه هو ممكن يوصل لمنشأة بتبيع التبغ تمام، ولكن إذا واجه هناك عائق من قبل البائع اللي رفض يبيعه صار عنده مشكلة حصول، عرفت علي؟ وإحنا هون بنقطع السلسلة قاعدين.
0: طب دكتور محمد أنا اليوم شفت دكان أو مكان مخالف لموضوع الدخان، يعني مثلا دكان قدام باب مدرسة يبيع دخان فرط للأولاد، أو أنا فتت على مطعم أو على مكان حكومي وشفت الناس تدخن في أماكن غير مسموح للدخان فيها، هل في رقم معين ممكن أنا أصور وأبعث عليه؟
10: طبعا طبعا أستاذي، وإحنا من خلال مداخلاتنا الإذاعية ومن خلال حملاتنا الإعلامية التوعوية دائما بنحط هذا الرقم عشان نوعي المواطنين.
0: يلا أعطينا الرقم والله مهم.
10: خليني أحكي لك يا هو رقم 06 500 45 45.
0: هذا عليه واتساب؟
10: هذا عليه لا ما عليه واتساب.
0: بدنا رقم مثلا الناس تصور وتبعث لك لوكيشن وتبعث، مش تليفونات، في رقم واتساب مثلا ممكن الناس
10: يبلغنا بجميع التفاصيل ويتم التعامل معها مباشرة.
0: لازم أرن تليفون يعني؟
10: نعم
0: والله لو تعملوا لكم خط ساخن واتساب انه كثير مهم.
10: في عندك
0: زي ما عملوا الشباب إدارة السير وكانت خطوة كويسة صراحة، لأنه الناس انت عارف صار يصور لوكيشن وخلص يقول لك انا بدل ما اقعد ارن وابقى على الخط وانقلني على الخط الثاني وثلاث اربع دقائق حتى يردوا علي.
10: مباشر استاذ ليك هذا مباشر، يعني
0: بتوقع لو يكون في واتساب يكون
10: في كمان عندي منصه بخدمتكم، كمان بامكانه يدخل الى منصه بخدمتكم ويقدم الشكوى ويرفق معها الصور.
0: العقوبات يعرفها البائع اللي يتساهل ببيع الدخان للناس او للطلاب؟
10: احنا بنعمل بشكل مستمر حملات توعويه على قانون الصحه العامه.
0: قبل انا بذكر طلعت الدكتور محمد انا وياك حكينا قبل اكثر من سنه على موضوع الدخان اللي بنعرض قدام المحلات، وقلت لي هذا كله رح نشتغل عليه ونخبي الدخان، ممنوع الدخان ينعرض بهاي الطريقه، بس المحلات لليوم عارض الدخان بنفس المكان، شو صار؟
10: احنا اليوم احنا ليس بفتره بعيده اشتغلنا على موضوع تعديل تعليمات نظام تنظيم عرض منتجات التبغ،
0: يعني المفروض انه التبغ ما يكونش معروض قدام الناس، المفروض يكون مخبى بدروج مخبى تحت الطاوله.
10: صار في اشتراطات استاذ ليث، وقبل ما نبدا بتفعيل النظام وتطبيقه ومخالفه المنشات عملنا حمله وزرنا فيها المنشات واعطيناهم انذارات فقط وعرفناهم
0: يعني هسه اي واحد عارض دخان يعتبر مخالف؟
10: نعم صحيح.
0: إذا أنا أقدر كمواطن أرن عليه
10: إشارة سوداء على منتجات التبغ بحسب التعليمات،
0: لازم إشارة سوداء.
10: نعم هو يعتبر مخالف.
0: شو مخالفته بالله دكتور محمد؟
10: المخالفات. المخالفات تتراوح من 1000 ل 3000 دينار، هاي الغرامة المالية، أو بالحبس بمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن.
0: هذا ما ببيع، هذا بس عارض بطريقة يشوفوها الناس لما يدخلوا على المحل.
10: نعم سيدي. نعم
0: كويس، مهم يعني. أنا بتمنى من الناس تكون لها دور صراحة وتساهم، لأنه بالنهاية وزارة الصحة قالوا عندنا 500 ضابط ارتباط، فما راح يقدر يفوتوا على كل المحلات بنفس اللحظة. أعتقد اليوم إحنا لنا دور في الرقابة، أن يكون المواطن شريك في هذه الرقابة حتى نكون سببا في حماية أبنائنا من هذه الآفة. شكرا دكتور حماد القعدان، مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة. الله يحييك دكتور، شكرا، بارك الله فيك. بدي أسمع محمد. شكرا سيدي. محمد صالح على الواتساب.
11: صباح الخير ابو زيد، يسعد صباحك وصباح.
0: هلا محمد، صباح الخير.
11: والله ابو زيد انا كوظيفتي كمندوب مبيعات مرات بشوف في بعض المحلات بكون يستنى ترويحة المدارس مشان تلاقيه مجهز باكيت الدخان ويصير يبيع فرض.
0: نعم.
11: بالنسبه له هاي الساعه اللي بطلع 5 ليرات فيها هي اساس شغله كلياته اليوم.
0: مع الاسف.
11: وفي صار معه موقف قدامي والله، في مره صاحب دكاني اجى عليه ولد صغير يشتري باكيت دخان، والله ما رضى يبيعه، قال له خلي ابوك يجي يشتري.
0: عفي عليه.
11: راح الولد رد رجع بحكي له هي ابوي برا، قال له خلي ابوك يجي يفوت.
0: نعم.
11: فاجى ابو الولد والله العظيم بهدل صاحب المحل لانه ما رضى يعطي باكيت الدخان لابنه. والله العظيم.
0: مع الاسف.
11: وصاحب المحل ظل ساكت عادي، المهم انه اعطى باكيت الدخان لابو الولد. انبسطت منه والله.
0: الله يبارك فيه. ومع الاسف يكون الاب بهي الطريقه. اسمع عبد
12: اخوي ابو زيد، الله يسعد هالصباح انت والاخوه المستمعين الكرام. اخوي ابو زيد قرار يعني رائع جدا، وتنفيذ والتشديد عليه شيء جميل، بس يا ريت يكون كمان في مسانده من وزاره الصحه، يعني يكون فريق ميداني ياخذ عينات عشوائيه من داخل المدارس.
0: نعم.
12: وخبر اهالي هذول الطلاب انه يا عمي هذا ابنكم بدخن، لانه معظم هذول الطلبه الان هذول اللي بدخنوا القاصرين اهلهم ما بيعرفوا عنهم، كل التدخين يعني باخذوه عن طريق الشارع فقط لا غير، يعني هو بالبيت ما بيقدر يدخن قدام اهله واهله ما بيعرفوا عنه يعني.
0: نعم.
12: يعني انا بفضل تكون هناك لجنه مختصه من وزاره الصحه تاخذ عينات عشوائيه من كل يعني من هالطلاب.
0: نعم.
12: هيك اللي بشك بامره بشوف كيف وضعه يبلغ اهله، الطلاب ساعتها بيشعروا بالخوف والرعب يعني بطلوا يقدروا يدخنوا. أعتقد
0: أشكرك. والحوار والفهم والتوعية أيضا مهمات. شكرا لكم جميعا اتصالاتكم وتعليقاتكم. الله يحفظ أبنائنا من هذه الآفة. فاصل ونعود.
13: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وفاة شخص وإصابة 40 آخرين أثر تدهور حافلة وانقلابها على جانب الطريق في منطقة طريق المطار بمحافظة العاصمة. إدارة السير تدعو السائقين إلى أخذ درجات الحيطة والحذر مع بدء تساقط الأمطار، لا سيما مع وجود مخلفات فصل الصيف من الأتربة والزيوت على الطريق، مما يجعل المركبات عرضة للانزلاق. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم بلدة بني نعيم شرق الخليل وتفتش عددا من منازل الفلسطينيين وتحول ثلاثة منها إلى سكنات عسكرية. المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يقول إن قواته تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية وما يروج له العدو بطولات وهمية. الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان يدخل مرحلة التنفيذ العملي لالتزاماته ضمن عملية فجر اليمن. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
8: سمارت باي
7: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
9: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
10: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: براند عالمي نضعه بين يديك.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسية ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي أول أرمشة بتحكي الحكاية.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم وسمع ملاحظات على 0-6-516-40-20 516-50-20 و 516-20-60.

0: اسمحوا لي أروح للحملة التي يعني بدأتها فيها أمانة عمان لإزالة الفاليه غير المرخص من شوارع العاصمة. أنا حكيت في بداية الحديث عن هذا الموضوع, بدنا نسمع تفاصيل من المهندس غازي الحديد المدير التنفيذي للمناطق. يا هلا مهندس غازي, صباح الخير.
1: صباح الخير أخ ليث, صباح الخير إليك للأخوة المستمعين.
0: حياك يا سيدي حياك. يمكن إحنا اليوم شمة الهواء بعمان لازم تحسب لها ألف حساب إذا كنت رايح بسيارتك, لأنه صارت مواقفنا مع الأسف كله بيقول لك هون فاليت ممنوع توقف, هات مفتاح السيارة ودفع لك دينارين. فبدي أسمع منك يا سيدي الـ كيف اليوم يستطيع أن يميز المواطن بين الفاليت المرخص وغير المرخص؟ هذا واحد. اثنين, الحملة هل تشمل جميع مناطق العاصمة؟ تفضل.
1: زي ما تعرف أكليت, يعني إحنا عندنا بأمانة عمان يعني من خلال حملاتنا طبعا اللي كانت قبل فترة مستمرة اللي هي أي إحاطة على الأرصفة أو على الشوارع,
0: صحيح, اللي إزالة العوائق. نعم
1: نعم, إزالة العوائق.
0: نعم.
1: وطبعا هاي حملتنا سيدي اللي هي على الفاليت اللي هي بخصوص الاصطفاف على الشارع العام, يعني اعتبار أو إنه استخدام الشارع العام.
0: مهندس, الفاليت صار فرض أمر واقع على الناس
1: والله سيدي
0: صراحة, يعني يحجزوا ويمنعك توقف إلا إذا سلمت سيارتك ودفعت له مصاري.
1: والله سيدي إحنا يعني حملاتنا مستمرة وموجودة, لكن كثفنا جهودنا خلال الفترة الماضية يعني الضبط المخالفين بالشوارع والمناطق التجارية, يعني بمعنى إحنا كمان المناطق يعني استهدفناها خلال الأيام الماضية اللي هي في يجينا عليها شكاوى كثيرة ومتواجدين فيها.
0: نعم.
1: فهاي ركزنا عليها. طبعا احنا حملاتنا مستمرة. انت سألتني سؤال انه في كل مناطق أمانة عمان. نعم صحيح سيدي, في كل مناطق أمانة عمان.
0: نعم.
1: ان شاء الله ان مستمرين فيها, ويعني عددهم يعني لا بأس فيه.
0: وين اكثر مناطق موجودين في الاسواق, في المطاعم, بالبلد؟ وين اكثر الاماكن والله اللي رصدتم فيها هذه المخالفة؟
1: والله يا أخ ليث يعني نقدر نقول لك كمناطق, خلينا نقول منطقة, يعني ما يعني حاليا منطقة وادي السير ومنطقة زهران.
0: وادي السير وزهران. يعني خلينا نقول من الدوار, من الدوار الأول للثامن.
1: لا تقريبا نقدر نقول من الدوار, يعني من الدوار السابع لغاية خلينا نقول لغاية الخامس, يعني المنطقة الصوفية ومذينة, حي السهل اللي هو جهة الملكية.
0: جهة الملكية.
1: يعني
0: آه.
1: كان نعم نعم. يعني هذا يعني هاي المواقع خلال الفترة الماضية طبعا تم ضبط يعني أشخاص. طبعا احنا هاي الحملة طبعا بشراكة مع مديرية الأمن العام أخ ليت, متواجدين معنا دائما ونشكرهم يعني عبر إذا عندكم سيدي دائما معانا.
0: الله يسلمك. لا لا, مهم مهم اللي يعني هذه الحملة مهم, وأنا كنت أحكيه في البداية. اليوم إحنا لازم يكون أثرها واضح على الشارع وعلى راحة الناس صراحة, لأنه أنا كيف بدي أستأذن من شخص الشارع مش ملك إلك حتى أصف في مكان مسموح المكان للوقوف في العامة يعني. والبعض أنت عارف مهندس يعني صار يستغل هذا الموضوع, يستغل إنه الناس مثلا مش لاقي مصف, يستغل إنه الشخص مستعجل مضطر يروح على موعد ولا بده يفوت على مكان. ويعني احيانا يحكوا مع الناس باسلوب يعني خلينا اقول في شويه تضييق, يعني بتعامل معك كانه هذا انا ملك خاص الي, فقرارك يعني يا بتسلم يا بتطلع سيارتك. فمهم, هل في اماكن بالشوارع, انا لا اتحدث عن الاماكن الخاصه كمواقف, بالشوارع هل في اماكن ملك للفاليت فعليا مثل ما بيقولوا لما توقف معه وتقول له طيب هذا شارع عام, يقول لك انا دافع مواقف لعمان لا أمانة عمان. هل في فعليا أشياء مرخصة ومسموح فيها؟
1: والله أخليت زي ما تعرف أنت يمكن يعني إخوان المواطنين يعرفوا حتى على مستوى المحلات التجارية أو داخل يعني المستأجر إله داخل المأجور,
0: داخل المأجور فقط.
1: هسا كيف أنا الرصيف ما إله, فكيف الشارع؟ طبعا الشارع هذا ملك, يعني مثل ما تقول ملك للمواطن. يعني هاي اصطفاف مواقف عامة.
0: نعم.
1: ما في إنه أنا مثلا أوقف وأحجز مواقف. فإحنا سيدي هاي حملتنا بالنسبة إن لضبط هذول الأشخاص المخالفين بهاي المواقع.
0: طيب سؤالي الثاني, الكراجات, في أحيانا كراجات بيصفوا الناس فيها في بعض الأماكن اللي فيها مثلا دوائر حكومية وفيها مجمعات, ويعني كل واحد يحط السيارة على كيفه, هاي الكراجات مرخصة؟
1: هسا أخليت يعني بالنسبة للمواقع التجارية والمحلات التجارية اللي هم العمارات التجارية, إذا يكون في عنده خدمة اصطفاف فاليت, احنا خلينا نحكي عن الفاليت اليوم, اذا عنده خدمه اصطفاف فاليت هذا بده يكون يعني مرخص ومعه رخصه رسميه من امانه عمان, وطبعا هاي الرخصة اللي هي المواقف عنده داخل المنشأة التجارية
0: داخل المنشأة. يعني خلينا أفهم منك مهندس غازي ونحكي للإخوان اللي يسمعونا، أي فاليت لازم يكون داخل المنشأة؟
1: لا سيدي، هسه
0: على الرصيف ولا على الشارع هذا مش مقبول.
1: لا سيدي، على الرصيف وعلى الشارع ماشي، يعني استخدام انه يستخدم الشارع او يحط اعاقات على الشارع بحيث انه يستخدم هاي المواقف له وياخذ السياره منك ويصفها محله، لا ما له. اما اذا في جزئيه مرخصه بده تكون له مواقف موفره داخل هاي المنشاه، يعني اعتبار العماره موفر مواقف غير المواقف اللي تحتاجها اللي هي العماره. يعني بمعنى في العمارة لها 20 موقف بده يكون موفر كمان يعني 20 موقف أو 10 مثلا، هذول يكونوا زيادة مش محسوبات من ضمن يعني من ضمن العمارة.
0: نعم.
1: بالإضافة إذا في عندي يكون مرخص بده يكون عنده ماخذ يعني قطعة أرض، ممكن يكون يعني قطعة أرض مرخصة إنشائيا وماخذ عليها اللي هي خدمة الاصطفاف أو خدمة موقف.
0: يا سيدي الله يعطيكم العافية وقويكم، مهم هذا الموضوع، إزالة العوائق اللي تحجز مواقف القمع والكراسي ويعني وقوارير المي وغيره مهم كمان. تسلم يا سيدي، الله يبارك فيك. أنا بس عندي ملاحظة وصلتنا تحت الهواء الآن مهندس غازي، مدرسة آسيا مدرسة حكومية في منطقة أم نوارة تقول مرسلة الرسالة أنه تم فتح قهوة على باب المدرسة وقدموا شكوى للأمانة، فبيقولوا كيف يتم ترخيص قهوة على باب مدرسة بنات وبتجمعوا شباب وفي مضايقات كثيرة حصلت، شو رأيك؟
1: احنا جاهزين سيدي اي ملاحظة اذا هذا بس الشباب يبعثوا ليها تحت الهواء ومع الدائرة المعنية عندنا اللي هي دائرة الرقابة الصحية والمهنية ونتأكد من الموضوع سيدي، وجاهزين ابدا.
0: تسلم، ابعثوا للمهندس غازي الصور واسم المدرسة الشباب وإن شاء الله بيتابعوها الشباب في أمان. شكرا مهندس غازي الحديد المدير التنفيذي للمناطق في الإقليم الأول، شكرا يا سيدي، شكرا بارك الله فيك.

0: يهديكي بالغالي. أروح لريم. تفضلي ريم.
1: السلام عليكم.
0: هلا هلا ريم. عليكم السلام. هلا ستي.
1: حبيت أخبركم عن مشكلتي. أنا بعتها للشباب. أنا ساكنة منطقة جريبة برصيفة مقابل نزلة قرطبة. الآن أنا ساكنة بطلعة رابينة من 4 سنوات. وطلبنا قدمنا طلب للبلدية بتضبيط يعني سفلتها وتضبيطها للقرى من 4 سنين. وإحنا براجع أنا وزوج أختي على الموضوع هذا وما في أي فائدة. تفضل بزيارتي الأستاذ شادي البناتي إجا وجاب المهندس معه وخلص يعني خلص مدته. أجا ثاني مدير بلدية ثاني مش مذاكر شو اسمه نفس الإشي. أجا وشاف الموقع وحكى لي موقع بحاجة إلى أنه يتصلح وبرضه نفس الفائدة. إله سنتين ما في أي جديد. طبعا أعطاني رقم المهندس اتواصلت معه. كل ما أحكي معه أستاذي ما في عنا ما في عنا مواد. ما أخذنا عطاء. يعني أنا إلي 4 سنين يا أستاذي بستنى العطاء. طبعا أنا أم لـ3 أطفال. واحد عمره 6 سنين، واحد عمره 5 سنين، واحد عمره 3 سنين. بروح كل يوم الصبح على روضات والمدارس. بضطر أنا أمسكهم كل يوم الصبح. أنا أنزلهم النزلة كاملة ولما يجوا أطلعهم الطلعة كاملة لأنه ولا باص برضه يطلع ولا سيارة بدها تطلع. يعني أنا
0: خليكي ما هي معي الأستاذ محمد زبون رئيس لجنة بلدية رصيفة. هلا أستاذ محمد صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك.
0: هلا يا سيدي. بالله الموقع مرة ثانية ستريم.
1: الموقع رصيفة جريبة مقابل مسجد قرطبة.
0: قديش تقريبا طول الشارع ستريم؟
1: يعني تقريبا يعني طلع أنا مش مساحة والله يعني بالأمتار ما بعرف. بس هي يعني طلعة طويلة جدا وحادة. أنا بعثت شباب زودت الشباب بالصور تبعتها.
0: هاي الفيديو على البث المباشر. أخ محمد صباح الخير مرة ثانية. بتقول من وقت ما كان الأخ شادي الزيناتي رئيس البلدية إجا وزار المنطقة وعد إنه تنحل لكن الآن ما في حلول.
2: والله
0: أنا عندي فيديو يعني الأرض تراب وحتى يوصلوا للبيت بتغلبوا خاصة الآن في فترة الشتاء. تفضل.
2: سيدي الله يسعدك. صباحك صباح اختنا وصباح جميع الاخوان المستمعين. يعني تعرف انت بجوز جريبه شويه هي منطقه واسعه ومنطقه جبليه بالنسبه للموقع البلديه خلينا نقول يعني بالخدمات. احنا حتى مش بنكون صادقين وواضحين يعني انا مثل الصوره ما حكت معي لك نهائيا من اول ما اجيت. انا هاي واحده. اثنين انا الوزاره أعطتنا عطاء كامل والعطاء أحلنا 90% منه وإن لم يكن 100% 90% كليات وفتح وتعبيد شوارع في منطقة جريبة. وفتح تم فتح العطاء وسيتم إحالته إن شاء الله تعالى خلال 4 أو 5 أيام لأنه الآن انتهى فتح العطاء بس بانتظار من يرسو عليه عند المتعهد. وكل الخدمات البلدية يعني أرست عطائها تقريبا ما يقارب 90 إلى 95% منه كلياته في منطقة جريبة. إحنا مع أخونا علما أنه كل الأخوان اللي أجونا في هذاك الموقع يعني معهم وأغلبهم طلعت معهم أنا شخصيا على الأخوان كل الأخوان ونشتون نخدمهم فيه يعني ما كنا نقصر معهم وحطينا كل الطرق علما في هناك زيادة على حطينا يعني زي ما نحن احتياط أنه فيما إذا ظهر عنا أي ثغرات أو أي مواقع أخرى بحاجة إلى إيصال أو بحاجة إلى تثبيت إمكانيات لإلحاق فتح والتعبيد الجديد فإحنا جاهزين. وأنا أحكي
0: يعني إحنا ممكن نعمل إجراء جديد. أنت عارف الشتاء على الأبواب إجراء سريع مثلا لحد ما يوصل فترة التعبيد.
2: بتحكي مع الأخت أنا هاي تلفوني عندك. أنا والله ما حكت معي وأنا أي واحد بيحكي معي يدوز إضافة لخدمة الشباب. يعني بحب أطلع أنا وبشوف كل إشي بحكي ملاحظة مواطن زي هيك. إحنا الشباب وأنا وأغلب الأحيان أنا والأخوان المهندسين نطلع بشوف شو نقدر نساعد الأخ المواطن باللي نقدر عليه. أنا بقول لك
0: إمكانيات راح نعطيك رقم المهندس الأخ محمد زبون يا ستريم وتواصلي معه واعطيه تفاصيل كامله اذا سمحت.
1: هو كلامه صح، لانه احنا كل المنطقه اللي حوالي انا تعبدت
0: تكرم.
1: كل المنطقه اللي حوالي تعبدت.
0: بعثيله الموقع، بعثيله الموقع، خليه يجي اليوم او بكره حسب ترتيب ويزوركم.
2: وانا اليوم بوعدك ان اليوم بجيها
0: ابدا. بارك الله فيك.
2: تأمير من الساعة 5 يعني اليوم، الحمد لله رب العالمين.
0: بارك الله.
2: فأنا بوعد.
0: خلص.
2: احكي
0: معنا
2: ابدا مع الخدمه.
0: احكي تسلم، الله يبارك فيك، ما تقصر. احكي معه الان يا ريم ويجيك اليوم ان شاء الله الاخ محمد.
1: الله يسكن الاحترام لك.
0: يا هلا بك. يا هلا. شكرا رئيس لجنه بلديه رصيفه محمد زبون. شكرا ريم على ملاحظتك يا محمد. هلا يا سيدي. شكرا.

0: اخوي يزن تفضل.
1: على السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا اخي يزن.
1: يعطيك العافيه استاذي.
0: هلا يا سيدي. هلا
1: استاذي. انا بدي اطرح موضوع كثير مهم في حياتنا اليوميه فيه اثر على صحتنا. انا شفت اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص بهارات باكج مرتب فانغرينا فيه. لما وصلنا بداية لقينا
0: إعلان. إيش الإعلان؟ آسف ما سمعتك.
1: إعلان على الفيسبوك.
0: عن إيش؟
1: على إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك.
0: عن إيش يا أخوي الإعلان؟ شو الإعلان؟
1: عن بهارات
0: إيش
1: يعمل مع ستاند مرتب مع كذا. طبعا وصلت الأوردر. وصلني الأوردر يختلف تماما عن طبيعة الإعلان. بعد استخدام البهارات اكتشفت غش واضح جدا. بداية يعني الفلفل الأسود خبز محروق أستاذي. تخيل
0: فلفل أسود محروق.
1: خبز محروق.
0: خبز محروق. أيوة
1: خبز محروق. بودرة الثومة أنا متأكد 100% أنه عبارة عن جبصين أو سمنت أبيض. أنا مستعد أطرحها للجهات المعنية أنهم يحللوها.
0: فلما
1: نحكي بنكبهم. لما أجيت بدي أكبهم اكتشفت أنه البهارات فيها دود صراصير. هلأ لما أنا حكيت مع الزلمة صاحب الإعلان حسب ما فهمت منهم قال إنهم مطاحن مرخصة بيشتغلوا باسم تجاري وعامل له اسم تجاري.
0: نعم.
1: فهمت قصدي؟ وأنا قدمت شكوى للغذاء والدواء من أكثر من أسبوع ونص.
0: نعم.
1: شاكرين ما قصروا بالعكس عملوا اللي عليهم وزيادة.
0: نعم.
1: بس أنا اللي انصدمت منه إنه الصفحة قاعدة بتكبر بطريقة مجنونة. بلاحق التعليقات الكويسة للصفحة بلاقي إنها عبارة عن صفحات وهمية اللي معطي تعليقات والصفحة قاعدة بتكبر بطريقة جنونية. حكيت مع الغذاء والدواء.
0: طب الغذاء والدواء ما سكروا الصفحة لما تواصلت معهم؟
1: الغذاء والدواء قالوا لي إنه لازم تتحول للجرائم الإلكترونية مشان يقدموا بلاغ بالصفحة والصفحة بتحتاج لوقت إنها تنغلق.
0: نعم.
1: فهمت علي؟ هلأ هذا الموضوع أستاذي كلنا ببيوتنا بنستخدم بهارات بشكل يومي ومن هذا الحكي. بس لما أنا أشوف قاعدة صفحة عفواً بتكبر على صحتنا مشان مسوي عرض خرافي عفواً ما في زيه ما بتقدر تحصله. تلاقي كل اللي إجاك عبارة عن أنا متأكد إنها منتجات غير غذائية.
0: نعم.
1: وغير صالحة للاستخدام الآدمي. ولسه هي المنتجات عندي مستعد أطرحها لأي جهة معنية ممكن تحللها وتشوف إيش اللي فيها.
0: لا بالعكس كويس إنك حكيت. ودائما إحنا بنقول إنه إحنا بنستفيد من تجارب بعض. هاي الشباب فاتحين على الصفحة قدامي وقاعد أتفرج على الأسعار. فعليا الأسعار يعني اللي يشوف طبعا هو شوف مرات السعر يكون غير منطقي فيخليك تشك. يعني كاتب زعتر كيلو ب15 دينار صار بثلاث دنانير. يعني ففي أشياء تخليك تشك. وبعدين عندهم كل إشي يعني أنا مثل ما فهمت يعني مثل ما قاعد بشوف. مهم إحنا راح نبلغ عن الصفحة أخوي يزن. وهي الشباب تواصلوا
1: هاي المطاحن. أنا متأكد
0: وهي الشباب تواصلوا مع الإخوان في المؤسسة العامة للغذاء والدواء مع السيدة شمس. ويعني كالعادة أكيد راح يتخذوا إجراء. بس دائما صدقني دائما التعويل إذا سمحت لي دائما التعويل على وعي الناس. يعني أنا اليوم لما أشوف في سعر مبالغ فيه وغريب وغير منطقي المفروض أحط علامة استفهام. يعني صح مدام كل السوق قاعد يبيع بسعر يعني خلينا أقول الرينج من إلى وفي راح واحد قاعد يبيع سعر بعيد تماما وهذا السعر أقل يعني بمراحل فأكيد في إشي غلط صراحة.
1: ما هو يا أستاذي لما أنت تلاقي تعليقات إيجابية وتلاقي صفحة عفواً قاعد.
0: ما هو التعليقات الإيجابية يعني أنا ممكن أشتري مليون تعليق يا أخي. أنت الآن إحنا صرنا يعني فاهمين السوشيال ميديا والناس صارت كلها تعرف المعلومات. أنت الآن تشتري فولوورز بتشتري تعليقات بتشتري مشاهدين كله مشترى. يعني قد تكون تعليقات كلها وهمية عرفت.
1: أكيد التعليقات أنا بقول لك شفت الصفحات اللي معلقين له بعد موقع.
0: فأنا اللي أقوله أنه هذا وعي الناس مهم. ثانيا أكيد الرقابة مهمة. الصفحة راح نرسلها للشباب في الغذاء والدواء.
1: نحن أوجه رسالة من خلالكم.
0: تفضل.
1: ما حدا من المستمعين يمزح بصحته وما حدا يسترخص بصحته لأنه يا أستاذي الأشياء اللي جتني غير صالحة للاستخدام الآدم نهائيا. وأنا متأكد أنه في ناس استخدمتها للأسف لأطفالها ولبيوتها ولناسها وهذا الحكي خطر جدا.
0: صح.
1: أنا بقول لك جيت بدي أكبها يا أستاذي وأسكر الموضوع إن غشينا.
0: لا مهم إنك تشتكي. صح.
1: لما ألاقي فيها صراصير ودود إيش معناته هاي
0: ما يتورط حدا غيرك. صح. لا اللي عملته مهم، وبارك الله فيك وربنا يحفظكم جميعا.
1: شاكرين فيكم يا أستاذي ولجهودكم، وطبعا بعيد الغذاء والدواء نهائيا ما قصرت، بالعكس تلقت ملاحظتي برحابة صدر، وكل ما رنيت عليه ورجعته برحابة صدر راجع شكواي وما قصر. شاكرين لإلهم.
0: الله حيك، شكرا أخوي زاني.
1: الله يسعدك، شكرا لإلهك.
0: هلا يا سيدي،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام على خير.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: استراتيجيكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الم

0: الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى

للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم. أروح لخالد. يا هلا أخ خالد، تفضل.
1: يعطيك العافية أستاذ.
0: هلا هلا أخوي خالد، يا هلا بيك
1: أستاذ. والله أنا يعني ساكن منطقة شوية داخل المملكة يعني، ولقيت مرض أدوية.
0: منطقة وين داخل المملكة؟
1: داخل المملكة الأردنية يعني. مشان ما هو المشكلة، أنا حكيت معك واحد مشان الطرد، مشان أفضل لصاحب الطرد. كل واحد بيقول لي أعطيني المواصفات، أعطيهم المواصفات وأعطيهم كل شيء. طرد يعني غالي شوية. علاجات بيطرية. عرفت؟ وحاط أصل لصاحب الطرد هذا شكله موزع، ممكن واقع منه، والطرد فيه مبلغ يعني حرام يعني روح هيك. وحاولت أوصل معك
0: يعني جهاز. يعني أنت حضرتك لقيته يعني بتاكسي، لقيته بسيارة؟
1: لا، لقيته عشارع
0: عشارع
1: رئيسة.
0: أوكي،
1: عرفت؟ والله الصراحة يعني حاب الطرد هذا يوصل لصاحبه أو اللي كان راح يوصل له طرد، لأنه مبلغ، إذا أنه كان يعني بيعرف خسارة مبلغ وقدره حرام.
0: يعني حدا تواصل يعني معك؟
1: والله سيدي أنا تواصلت مع الشركات الموزعة اللي بتودع الطرد، وقاعد قلت لهم انا اعطيك اعطوني المواصفات، قلت لهم اعطونا للكرتونه. بعدين قالوا افتح لنا الكرتونه وطول لنا حبه منها. بعدين اعطيت، قلت لهم بدي ارش لكم حبه، انا اعطيك رقم الطرد ومعطيك انا رقم التشغيل ومعطيك رقم الكرتونه، يعني وش بكون كلياته؟ قال لي لا مش عليك هيك، باك بدي اقول لك انا الطرد ان المدير. قلت له كيف لكم، انا حاجه معكم كم يوم وما رديتوا علي، وترد علي برساله وترد علي اخر الليل بتجاوبوني. يا اخي طوشت هذا بصراحه، لذلك انا حاب يعني عن طريقه الطرد بعت لكم الصوره له يعني.
0: يعني هاي الصوره على البث المباشر، اي حدا يعني ان شاء الله انه يكون يعني صاحب الطرد يسمعنا او حدا يعرفه مضيع طرد. هو طرد ادويه بيطريه؟
1: طرد ادويه بيطريه.
0: ادويه بيطريه ان شاء الله سيدي. اذا حدا
1: توصل والله معنا. هو ترى سعره غالي شويه، غالي غالي يعني، انا تفاجئت بسعره.
0: نعم،
1: اذا يعني حرام وكانك بسعره يعني، برضو يعني صاحب العلاقه اذا موزع هو اولى انه يعني.
0: صح بالعكس، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني قاعد بتسعى انت حتى تحصل وتصل الى صاحب الطرد.
1: والله والله يا استاذ انها امان وامان.
0: بالعكس بارك
1: يعني
0: الله فيك،
1: انا وجدته ونحطه بعاد رقبتي يعني.
0: لا بالعكس
1: يعني بارك الله فيك، وان شاء الله تصل لصاحبه باذن الله.
0: ان شاء الله اذا حدا تواصل معنا اكيد راح نحكي معك اخوي خالد.
1: على بركه الله سيدي.
0: الله يحييك. الله يحييك.
1: مشكورين مشكورين على الاذاعه الجميله هاي.
0: الله يحييك يا صديقي.
1: حياك الله.
0: يا هلا والله، شكرا.

0: 17 سنة الذي تعرض للاعتداء في وجهه بمشرط من أحد أصحاب الإسباقيات، وتم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بوقت قياسي. حابين نطمن على عبد الحي أبو محمد. صباح الخير.
1: الله يصبح بالخير يا أخوي. الله
0: يا هلا بيك، شلونك؟
1: الله يسلمك يا رب.
0: طمنا، ان شاء الله انه اموره كويسه، لانك المره الماضيه حكيت لي لا ياكل ولا يشرب ولا يروح على المدرسه. ان شاء الله تحسنت نفسيته شوي.
1: نفسيته الحمد لله تحسنت من بعد امبارح، لانه بفضل الله ثم فضل عبد الله المنصير اللي قام على علاجه وجرت عمليه اليوم امبارح جراحيه 4.5 ساعات مستشفى السعودي بعمان.
0: ممتاز، عمليه تجميليه يعني؟
1: عملية تجميلية 4.5 ساعات تحت العمليات بالمستشفى السعودي بعمان خلة.
0: مستشفى سعودي. وطمنا كيف يعني كيف وضعه بعد العملية؟
1: الحمد لله تحسنت وضعيته، يعني وتفائل انه ان شاء الله وجهه رجع زي اول وان شاء الله خير.
0: يعني الان بعد العملية شو حكوا لكم الاطباء؟
1: حكوا لنا بده يضل تحت الرعاية لمدة سنة لعمليات ليزر ودهون
0: اللي هي أدوية الأدوية المعنية بترميم الوجه والجرح. نعم. طيب يعني كم قعدت في العملية تقريبا؟
1: العملية دخلوا على 7:00 على 5:00 طلعت حوالي على 9:15.
0: من 7:00 للتسعة إلى ربع.
1: من 5:00 المساء للتسعة إلى ربع.
0: 5:00 المساء للتسعة، والله وقت طويل.
1: حوالي 4 ساعات إلا شوي.
0: وراح يرجع يعني راح يقدر يرجع يداوم على المدرسة الأسبوع الجاي إن شاء الله؟
1: لسه ممنوع يشوف الشمس نهائيا، نشوف الشمس عبين عمل جروح يكتم مظبوط.
0: لسه ما زال في المستشفى ولا يعني قديش راح يظل في المستشفى هسا؟
1: هسا خروج المستشفى بكرة إن شاء الله.
0: بكرة؟
1: إن شاء الله بكرة صباحا نكون عنده خروج
0: يا سيدي. الله
1: يبلش معاملات حيوية.
0: الله يشافي ويعافي. وان شاء الله
1: كله برجع لبعود لعبد الله المنصير،
0: وان شاء الله وان شاء الله انه اللي بوجهه كله يروح ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا
0: احنا من خلالك بدنا نشكر الاخ عبد الله المنصير. انا والله عبد الله اني ما بعرفه، لكن يعني تكفله بهذا الموضوع ان دل على شيء يدل على هذا مجتمعنا المحترم الطيب اللي دائما الحمد لله احنا نفزع لبعض.
1: احنا بنشكر مش عبد الله كمان، بنشكر جميع من ساهم
0: بالنشاب. وانا امبارح والله تواصل معي
1: وسام المصريين ابو قصي، يعني شباب فزع
0: كذا كلهم. بقول لك انا امبارح تواصل معي
1: كل شباب فزعوا فزعه السلطيه.
0: نعم. وانا بالامس تواصل معي اكثر من شخص، ومنهم اول امس حتى، ومنهم لا امس والله امبارح الاثنين نعم، ومنهم الدكتور محمد ابو كف، محمد بيك المقدم الدكتور محمد ابو كف، وكمان يعني قال لي بده يساعد ببعض الامور، فانا اكيد راح نحاول نشبكك معه بشكل مباشر. وربنا يحفظه ويحميه، وان شاء الله انه اللي بوجهه يروح تماما ويرجع لحياته الطبيعيه وتكون الامور ممتازه
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: احنا بس حبينا نطمن عليك وعلى عبد الحي. اهم شيء الان تشتغلوا انتم كاهل، تدعموه وتشتغلوا على نفسيته على اساس انه ان شاء الله الفتره الجايه يرجع الاسبوع القادم للمدرسه ويعود الى حياته الطبيعيه وبين اصحابه. وان شاء الله الجاني ينال جزاء وينال عقابه، ما تتنازل عن حقك ابدا. هذا الشخص
1: انا مش بتنازل حقي نهائيا طبعا،
0: كويس.
1: اقصى العقوبات
0: 100% لا تتنازل عن حقك ابدا، بالعكس
1: كان هو او امثاله
0: 100% على اساس انه هذا الشخص ياخذ جزاءه ويتعلم من اللي عمله على اساس انه ما يتكرر مع الاسف هذا الخطا مع شخص اخر. الحمد لله على السلامه اخوي. الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك يا اخوي. الله يسلمك.
0: وخبرنا بس يطلع من المستشفى بلكي بكره كيف وضعه ان شاء الله.
1: ان شاء الله نبرن عليكم ان شاء الله وخبرك ان شاء الله.
0: الله يحييك ابو محمد.
1: اي الله يسعدك.
0: شكرا يا صديقي. شكرا. شكرا لمجتمعنا اللي دائما فعليا عودنا على الخير والسخاء والكرم والعطاء والايادي البيضاء، اللي دائما النشامى الاردنيين عودونا على الفزعه مع كل شخص يستغيث او كل شخص ملهوف. بارك الله فيكم جميعا.

0: شكرا لكم، انتهى وقت صوت حياة. شكرا عزيزي القاضي الشفاشي والمؤمنة معالي أنس عربد عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث لجبور. نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
1: صوت حياة مع ليث لجبور.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن أهمية أنك تحافظ على معلومات شركتك وما تطلع أسرارها. اليوم بدي أضيف جانب ثاني، مش كفاية تحمي سمعة شركتك، لازم كمان تساهم ببنائها. أنت جزء من الصورة اللي الناس بتشوفها عن شركتك، والقاعدة سمعة الشركة بتبنى بسلوك موظفيها قبل إعلاناتها. الموظف العادي ممكن يشتكي من شركته بأي مجلس بأي مكان وبيحكي إنه مجرد بفضفض، بس الشخص اللي قدامه ما بيسمع موظف متضايق فقط، بيسمع شخص اختار يضل في مكان هو نفسه ما بيحترمه. أما الموظف المثالي إذا عنده مشكلة بيعالجها من الداخل وبالقناة المناسبة، وخارج الشركة بيمثل مكان عمله باحترام. وهذا مش مجاملة للشركة فقط، سمعة الشركة جزء من الصورة المهنية إلك وعنك أنت فعلياً. إذا كنت تعمل بشركة محترمة واحترافية وكنت أنت مهني في تمثيلها، الاثنين راح ترفعوا بعض. والموظف القوي ما بيكون مجرد حارس أسرار، بيكون سفير جيد. يعني لما يحكي عن خدمات الشركة بيحكي عنها بصدق، ولما يحضر فعالية أو مناسبة بتمثلها بيكون واعي إنه تصرفه محسوب على اسمه واسم شركته. طب كيف تطبقها؟ تعلم رسالتك المؤسسية، شو بنقدم لمين وليش. إذا حدا سألك عن الشركة احكي بالمعلومة اللي بتعرفها ولا تخترع. إذا سمعت زميل بنشر معلومة سرية نبهه بهدوء. إذا عندك اعتراض حقيقي استخدم القنوات الداخلية بدل ما تحوله إلى حديث مجالس. ونقطة مهمة، هذا مش معناه أنك أنت تحكي إشي مش صدق أو تخفي مشكلة حقيقية عن الشركة للناس، لا، لكن ما تحكي إلا المعلومات الإيجابية، واحترم شركتك لكن خليك صادق. الخلاصة، احمي أسرار شركتك وابني سمعتها، وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وسمعة المكان اللي أنت بتمثله اليوم ممكن يكون جزء من السمعة اللي بتحملها بكرة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وفاة شخص وإصابة 40 آخرين أثر تدهور حافلة وانقلابها على جانب الطريق في منطقة طريق المطار بمحافظة العاصمة. شهيد وإصابة برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة وخان يونس في القطاع. وأمطار تعم مناطق واسعة في المملكة اليوم. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية ناس عربد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيم. تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسي سحد وحدات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، واطلع على جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والظروف. واستمع اللواء الركن الحراسي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز حول طبيعة الواجبات والمهام التي تنفذها الوحدة وخططها العملياتية والتدريبية والأمنية ومستوى جاهزيتها. كما تفقد عددا من مرافق الوحدة والمواقع التابعة لها على الواجهات الحدودية، واطلع على آلية تنفيذ الواجبات المناطة بها وأهم الأجهزة والمعدات المستخدمة في حماية الحدود والحفاظ على أمن المملكة، مؤكدا ضرورة المحافظة على جاهزيتها وكفاءة العملياتية. وجه وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن مديريات الأشغال في مختلف محافظات المملكة بعدم مطالبة المواطنين بتقديم تقارير مساحية عند التقدم بطلبات تتعلق بالطرق الواقعة ضمن اختصاص الوزارة. وأكد أبو السمن أن على مديريات الأشغال تولي أعمال الكشف والمسح الميداني اللازمة لهذه الطلبات من خلال الكوادر الفنية والمساحية المتوفرة لديها، بدلا من تكليف المواطن بإحضار تقرير مساحي على نفقته الخاصة. ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود الوزارة للتخفيف على المواطنين وتبسيط الإجراءات وتسهيل حصولهم على الخدمات والحد من المتطلبات التي يمكن للوزارة إنجازها من خلال كوادرها وإمكاناتها الفنية. تناقش لجنة البيئة والمناخ النيابية اليوم الإجراءات المتخذة من قبل أمانة عمان الكبرى بشأن إزالة الأشجار من الأرصفة وأثرها البيئي والحضري. وكانت أمانة عمان الكبرى أعلنت في وقت سابق أنها بشرت بإزالة عوائق الأشجار المزروعة على الأرصفة والتي تشكل عائقا أمام حركة المشاة بهدف تعزيز السلامة العامة وتسهيل حركة المشاة وضمان الاستخدام الأمثل للمرافق. وتأتي هذه الأعمال في إطار توجه الأمانة نحو توفير بيئة حضرية وصحية أكثر ملائمة للمشاة من خلال إزالة العوائق التي تحد من انسيابية الحركة على الأرصفة، وبما يراعي احتياجات كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ومستخدمي عربات الأطفال. كما تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة من خلال خلق بيئة مهيئة تشجع المواطنين على ممارسة رياضية أو ممارسة رياضة المشي خاصة في الأحياء الداخلية، بما يسهم في تعزيز نمط حياة صحية لسكان المدينة وزوارها. توفي شخص وأصيب 40 آخرون اليوم إثر تدهور حافلة وانقلابها على جانب الطريق في منطقة طريق المطار بمحافظة العاصمة، وذلك وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام. وقال الناطق في بيان صحفي أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان والشرطة تعاملت مع الحادث الذي أسفر عن وفاة شخص إثر إصابته بجروح بالغة وإصابة 40 آخرين. وأضاف أن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى المستشفيات، فيما جرى إخلاء الوفاة والإصابات قيد العلاج. وبين أن تحقيقا مروريا فتح للوقوف على أسباب وقوع الحادث. قال مدير زراعة محافظة إربد عبد الحافظ أبو عرابي إن 48 معصرة في المحافظة استكملت جميع إجراءات التراخيص اللازمة لتشغيلها، فيما تعمل 5 معاصر حاليا على تصويب أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المطلوبة على أن تمنح التراخيص فور استكمالها، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة ونقابة أصحاب المعاصر. وأوضح أبو عرابي أن المديرية دققت وعاينت جميع المعاصر للتأكد من مطابقتها للأنظمة والقوانين والاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة لدى الوزارة قبل منح التراخيص، مشيدا بمستوى الالتزام والتعاون الذي أبداه أصحاب المعاصر. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة غزة وخان يونس وخان يونس جنوب القطاع. وأفادت مصادر محلية طبية فلسطينية بأن مواطنا استشهد وأصيب آخر في غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال قرب متنزه البلدية وسط مدينة غزة. وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من الفلسطينيين أصيبوا بجروح جراء استهداف دراجة هوائية في شارع الوحدة غرب المدينة، كما أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال أحدهما في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة والآخر جراء إطلاق نار من الآليات العسكرية في منطقة بئر 19 جنوب مواصي خان يونس جنوب القطاع. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس قبل يومين من الذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول من العام 2023. وقال غوتيريش في بيان: لقد حان الوقت لأن يصبح وقف إطلاق النار دائما، لقد حان الوقت للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، وحان الوقت لاحترام القانون الدولي. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدنا وبلدات في الضفة وداهمت منازل وهدمت بناية سكنية بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين وإحراق مركبات الفلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب غرب جنين وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا من الفلسطينيين وحققت معهم ميدانيا قبل الإفراج عنهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما تقوم به الولايات المتحدة في إيران يجنب العالم أسوأ كارثة على الإطلاق. وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي أن الولايات المتحدة دمرت بحرية إيران وسلاح الجو لديهم وقضت على قادتهم أو على قادتهم ودمرت كل شيء. وتابعت أن الولايات المتحدة سيطرت على مضيق هرمز، وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة تتكبدها الولايات المتحدة مقابل إبقاء العالم بأمان، وأكد أن الحرب شارفت على الانتهاء، وأشدد على أن أسعار النفط والسلع الأخرى ستبدأ بالانخفاض. دخلت السعودية وتركيا وباكستان مرحلة التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية اليمنية في الساحل الغربي وسيطرتها على مناطق ومواقع استراتيجية قرب باب المندب ومدينة المخا ضمن عملية فجر اليمن. وعقدت اللجنة السياسية والاستراتيجية للدفاع المشترك بين الدول الثلاث اجتماعا طارئا في الرياض بحث آليات تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بما في ذلك سرعة توفير ونشر القوات والقدرات العسكرية في السعودية وفقا للقوانين الوطنية لكل دولة. قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قواتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية وما يروج له العدو بطولات وهمية على حد تعبيره. وأضاف أن قواتهم نفذت خلال الساعات الماضية عشرات الضربات التي استهدفت بها تحشيدات العدو شرقية محافظة الجوف وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. هذا وأكد رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع اليمنية أن عملية فجر اليمن مستمرة ولن تتوقف حتى يتم تحقيق جميع أهدافها، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء. وقال إن القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية جاهزة لتنفيذ مهامها وتحقيق الأمن والاستقرار. يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الفنزويلي عند الساعة 8:00 مساء اليوم على استاد الملك عبد الله الثاني في مباراة ودية تأتي ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027. وبالانتقال إلى التفاصيل الحالة الجوية انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جمال الموسى مستشار التنبؤات في موقع طقس العرب. أهلا بك دكتور. يعني هطول الأمطار منذ ساعات الفجر، أطلعنا على تفاصيل الحالة الجوية خلال الفترة المقبلة.
1: يسعد صباحي صفي وصباح جميع المستمعين والمشاهدين. اليوم بدأت تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، أجواء غائمة جزئيا أحيانا غائمة، وتنخفض درجات الحرارة في زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، سواء في المناطق الجنوبية الوسطى الشرقية وأيضا بعض المناطق الشمالية. اليوم العظمى بتكون بحدود 23-24 أقل من المعدل، الصغرى بحدود 14 درجة، والأجواء بتكون باردة نسبيا في الليل. غدا الأربعاء استقرار على الأجواء، الطقس معتدل بالنهار ولطيف في الليل، تظهر بعض السحب، والعظمى بتكون بحدود 26 غدا الأربعاء والصغرى 16. الخميس والجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، لكنها راح تكون حارة نسبيا في الأغوار والعقبة والبادية، والعظمى بتكون يوم الخميس بحدود 29 والصغرى 19، ويوم الجمعة العظمى بتكون بحدود 30 والصغرى 20 درجة مئوية. لكن يوم السبت والأحد القادم أيضا تتأثر المملكة مرة أخرى بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسقط زخات رعدية من المطر بين الحين والآخر. فرصة الأمطار يوم السبت أكثر، لكن أيضا تبقى موجودة يوم الأحد لكن بشكل أقل. العظمى يوم السبت تكون بحدود 28-29 في عمان، والصغرى بحدود 17 درجة مئوية. هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة. كما بنحاول نحذر الإخوان السائقين يأخذوا الحيطة والحذر من الانزلاقات، خاصة في المطر في بداياته وبعد انقطاع طويل بعد فترة الصيف، فهناك طبقة بتكون لزجة تسهل الانزلاق وعدم التتابع القريب بالسيارات، ونرجو للجميع السلامة إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك دكتور جمال الموسى مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب على هذه التفاصيل. وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. يحكى أن جماعة من أهل الفضل جلسوا إلى وزير حكيم عارف ببواطن الأمور خبير بمآلاتها، فأرادوا أن يفيدوا من سعة علمه وطول تجاربه ليستنبطوا منه دواء لداء يصيب المرأة في مقتل، ألا وهو داء العي، أي تعذر اللسان واضطراب البيان. سألوه: أيها الحكيم، أي شيء أستر للعي؟ أي ما الذي يغطي نقص من غاب عنه البيان؟ أجاب: عقل يجمله، فالعقل لجام يحجز اللسان عن الخطل ويلبس المرأة هيبة تغنيه عن فضول الكلام. لكن القوم أرادوا ما هو أبعد فسألوا: فإن لم يكن له عقل يهديه؟ قال: فمال يستره، فالناس تغض الطرف عن زلل الغني وتجعل ثروته ستارا لجهله. قالوا: فإن لم يكن ذا مال؟ أجاب: فإخوان يعبرون عنه، أي صحبة صالحة فصيحة تدافع عنه في المحافل وتترجم مقاصده بألسنتها، فيبدو بفضلهم ذا منطق قويم وبيان. تعجبوا واستزادوا. فإن لم يجد إخوانا يشدون أزره، أطرق الحكيم ثم قال: فيكون عييا صامتا، وليكن الصمت حسنه الحصين، فمن صمت نجا. هنا سألوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ عندها نظر الحكيم نظرة حازمة وقال: فموت خير له من أن يكون في دار الحياة. وبعد: فإن المرء مخبوء تحت لسانه، فإما عقل يزينه أو صمت يصونه، وإلا فالتراب أولى به.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 إلى 12 لربع مواضيعنا العديدة والدافئة، وخصوصا مع هذه الأجواء رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب، كيف الأجواء حاليا مع الشتاء الجميل؟ في عنا شوية برودة، في عنا ريحة عدس بالأجواء، فأنت كيف أجواءكم؟ شاركونا فيها.

بشعر بأجواء البرد دائماً لازم يكون في عنا شيء نشربه خاص، يعني حطوا القهوة على جنب. القهوة بكل الفصول، صيف شتاء خريف ربيع، القهوة لازم تكون موجودة، لكن في مشاريب خاصة للشتاء. في ناس بتحكي لك بنحب الشاي الدافي، وفي ناس على فكرة بيحبوا الشاي بعز الصيف، وعندهم مبرراتهم الخاصة اللي بحترمها لأني أنا مثلهم. وفي ناس بتحكي لك الفصل الشتاء إله عن جد الكوب الخاص فيه، المشروب السخن اللي خاص فيه، أعشاب جعدة مثلاً هاي عشان المغص ما مغص، أو السحلب. يعني أنا بالنسبة إلي السحلب بالشتاء رهيب مع القرفة والمكسرات، يا سلام. وفي ناس بتحب هيك شوي يعني هيك تكون مستواها مختلف، تحب الهوت شوكليت، مش هوت شوكليت، هوت شوكليت، هدول بيحبوها مع الشتاء بتكون، أو سبانيش لاتيه.

0: هنا.
1: يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، من الشمال للجنوب أو عبر جميع تردداتنا، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. دائما بحكي لكم إياها بفخر وبعز، دائما حياة اف ام معكم وبرنامج بيت حواء معكم، شو مكان الطقس، شو مكان الحالة الجوية، كنتوا على الجبل، بالسهل، بالواد، وين ما كنتوا احنا دائما معكم بإذن الله تعالى. طبعا

0: عمان الحلوة بالعزة تلالي. وعبد الله حسن من تلفزيون حياة خلى عمان تلالي بشاشتنا لليوم. بالله عليكم مش إبداع، دائما كل شاشة أحلى من اللي قبلها، واليوم أنا بالنسبة لي هي تعتبر التوب بين كل الشاشات اللي اختارهم عبد الله حسن. فالله يقويك ويعطيك العافية يا عبد الله، ومن إبداع لإبداع يا رب. طلعوا الأجواء الجميلة، جبل القلعة، العلم تبارك الله، وهل الشتاء اللي ورانا ما شاء الله، يا هيك الشاشات يا بلا.
1: أيوة هيك.

0: صباح الخير من حياة أف أم.
1: اليوم كلنا لما طلعنا من الشبابيك وشفنا الدنيا هيك عم بتشتي وشمينا ريحة الأرض بعد فعلا أول شتوى، هاي الريحة الجميلة يلي بتغذي أرواحنا، يلي فعلا بنستنشقها استنشاق إحنا ما بنشمها عادي، إحنا بنستنشقها قد ما هي جميلة. أول شتوى في عمان بالصلت وبعجلون وبقربد وبجرش ومعان الزرقة، بعرف شتت عندكم ولا لا، شو الأجواء عندكم؟ ف يعني هاي الأجواء الجميلة في المحافظات كلها، ريحة التراب بعد الشتاء يا محلى هالريحة، هاي الروائح يلي لما نروح على أي مكان بالدنيا لا يمكن أي شيء يعوضها. أي نعم إنه أحياناً نزعل من القصص يلي بتصير بأول شتوى من الزحليق، الحوادث، يعني اليوم صار على شارع المطار حادث وتوفى شخص الله يرحمه، وكان في إصابات الله يشافيهم ويعافيهم، فعلا شيء محزن ومؤذي للنفس. لكن لما الشتوى نفسها، الأشياء اللي بتغسل قلوبنا قبل ما تغسل الشوارع، قبل ما تغسل الشجر، قبل ما تنعف ريحة الأرض هيك بالأنف، هاي الرائحة الجميلة يلي لا تعوض بأي مكان، ما بنقدر ننقلها، يعني إحنا بنتذكرها تذكر، بتكون في مكان تتذكر الريحة، لكن تنقلها معك تهون عليك غربتك ولا يمكن. فالله يديم نعمة الشتاء علينا ونعمة الأجواء الرائعة بإذن الله تعالى.

الشوارع الجميلة مع هيك الهبات الهواء اللي بتيجي والشجر اللي عم بنزل ورقه على الأرض والأرض المبلولة. الله على جمال هاي اللحظات. اسمحوا لي يعني كوني أنا استغرقت وأسهبت بأن نحن نحكي عن شتاب نقرأ الكومنتات يا جماعة الخير. أنتوا ربع الفيسبوك لازم نعطيكم اهتمام إكسترا اليوم لأنه هيك الأجواء الحلوة بدها الناس الحلوة تكون بحياتنا. ميساء غنام يسعد صباحك يا ميساء. وميساء بتقول اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم آمين. أم أحمد تحكي لنا بعض الابتسامات تشبه الفجر لا تبدد الظلام فحسب بل تزرع في القلب حياة. صباح الخير لكم لقلوبكم لعيونكم بلا استثناء. يسعد الصباح يا أم أحمد. مؤيد رباب عم يحكي صباح الخير للجميع. يسعد صباحك يا مؤيد، يا هلا ويا رحب فيك. شأشرقت ونورت في بيت حواء. أم أحمد بتقول هيلا هيلا يا مطر يا رب تغسل قلوبنا وأجسامنا من كل ما يعكر صفو حياتنا اللهم آمين. سميرة يا أم سمير وينك مختفية عنا يا أم سمير، بتقول لنا السلام عليكم. يا هلا وغلب أحلى بيت، يا هلا وغلب أحلى مذيعة، يا هلا وغلب أحلى متابعين، يا هلا وغلب كادر هالبيت الدافي. يسعد لها الصباح. يا هلا يا هلا وغلا فيك يا أم سمير.

0: لك اجلس مع من يزرع فيك الأمل، تحدث مع من إذا سمعت حديثه حلقت روحك تفاؤلا، تحاور مع من تسعد بقربه وتنعش. صباحكم خير وتفاؤل، يسعد هالصباح يا أم ثائر. فاطمة أبو غليون يسعد لنا هالصباح، بدنا صباح يحمل في طيات الأمل والتفاؤل. صباحكم سعادة ورضا من الله وبداية خير وبركة، يسعد هالصباح يا فاطمة. ميساء بتقول لا إلا السحلب يا رند ما بحبه أبدا، فش بعد القهوة. جربي هيك من تحدياته احكمي بعدين. بتقول أم أحمد أنا بحب السحلب بالمكسرات والقرف وبعشقك يا سحلب. حياة إف إم يا رنود يا حبيبتي يا أم أحمد، الله يسعدك يا رب وإحنا منحبك بالأكتر يا عمدتنا. مي تقول يا صباح السعادة ومطر الخير اللي بنستناه من زمان، صباح الزيتون والتين والزعتر، صباح خيرات بلادي الحلوة وصباح النعم اللي إحنا بنعيشها كل لحظة ولكن ما بنقدرها لأنه تعودنا عليها الحمد لله ملايين المرات على كل إشي عنا. يسعد هالصباح يا أم يا مي. أم هاني يسعد لنا صباحك يا مي، بتقول عليه أفضل الصلاة والسلام صباح الورد والياسمين يا وردات، الله يعطيكم الصحة والعافية. مأمون ميناوي يسعد صباحك. صباح أبو عايشة بتقول يسعد صباحكم بيت حواء، أنتوا زي المطر لما نشوفكم نفرح بحضوركم يا أروع ناس، ولصباح الخير لكل حدا بشاهد بيت حواء. يسعد صباحك يا صباح الجميلة. راتب بقول بنتنا الخلوقة رند عناب وكادرك الرائع، نصيحتي لإخوان الأزواج، أخي الزوج الحبيب عند الخلاف مع زوجتك أسرع وتواضع لإرضاء زوجتك، فالمرأة يؤتى إليها ولا تأتي، طيب خاطرها وأدخل السرور لقلبها وأشعرها بأنها كنز لديك. أخوكم المحب راتب الباز. يسعد الصباح يا راتب وكلام من ذهب والله. عامر بيقول يا وهاب هب لنا نصيبا يرفع شأننا في الدنيا والآخرة واجعل لكل أقدارنا خير وسعة ومحبات المطر أجمل وأحلى الصباحات. يسعد صباحك شريفة، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. يا هلا ورحب فيكم. رح نكمل بالكومنتات ودردشاتنا بس بعد الفاصل رح تكون دردشتنا عم تحكي ليه دائما بنكون مع الغرب أكثر هدوء بس مع الأهل والعيلة ممكن ننفعل طبيعي وأكثر انفعال. بعد الفاصل رح نكمل بدردشاتنا والكومنتات إن شاء الله. خليكم
1: ما حلتش يا ناس إلا مشاعر مصدق.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية،
4: باور بانك جيليكو،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374 74 24.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. أحياء أف أم.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم.
2: مطاعم الخيمة اليمنية باور بانك جيليكو.
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

اهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا مستمعي ذات حياتي في ام في برنامج بيت حواء ومكملين معكم بدردشتنا لليوم. ليه دائما بنكون اكثر هدوء مع الغرباء وأكثر انفعال مع الأهل والمقربين؟ نستقبل أراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020. وعلى فكرة يقيسوا فيها هاي القصة على شغلة، لما نكون إحنا الستات رايح نعمو على الدكتورة أو بالصالون أو بأي مكان يتطلب أن نكون قاعدين مجموعة مع بعض وفي انتظار، لاحظوا كيف نحكي ونتبادل الحديث. لو وين ما كنا نكون صرنا نحكي مع بعض، نفضفض، نسمع رأي الغريب. ليه ممكن أتقبل كلمة من الغريب ما بتقبلها من القريب؟ وما حد يحكي لا يا رند ما بيصير هذا الكلام، لا بيصير. خلينا نراجع حالنا لأنها بتصير. ممكن أشكي شغلة معينة، أحكي موقف معينة لحد غريب أنا وياها قاعدة بغرفة انتظار بأي مكان كان، صرت انصحني سوي هيك اعمل هيك، لو سويت هيك انا لعملت كذا انا كذا انا كذا. بينما لو نفس الكلمة طلعت من شخص قريب بتشعر انها مؤذية او تقيلة. شو السبب؟ شاركونا بآرائكم عبر التعليقات او هواتف البرنامج.

عمر أبو زيتون بيحكي لنا يا صباح الخيرات والبركات والشتوات والمطرات. الحمد لله على نعمة المطر، يا هلا ورحب بالشتاء وأجواء الشتاء ورائحة الشتاء التي أعشق. إن شاء الله أمطار خير وبركة، ويا رب هون برد الشتاء على أهل الخيام في غزة، اللهم أمين. يا عمر أمطار والله هذاك اليوم كنت ببالي بقول أمطار مختفية، جماعة الخير وينها؟ فبتحكي صباح الخيرات والبركات والأمطار. اليوم العقبة، الأجواء خرافية بعد صيف وحر 5 شهور، يعني عاد المطر والعود. أحمد ويا أم طارق. أم عبود الجعبري صباح الفل والياسمين. أم خالد ضمرة بتقول صباح أنا عشته زخات المطر والغيوم وتفاصيل الشتاء. رب اجعل أمور حياتنا كحبات المطر تأتي بدون موعد، واجعلنا سعداء بكل ما نتمنى. صباح الأمطار والخيرات والبركات والغيث النافع، صباح المطر والجو الحلو، صباح العقبة كمان.

0: معنا مشاركة عبر الهاتف رشا. رشا يا رشا، يسعد صباحك.
1: صباح الخيرات.
0: اهلا اهلا، كيف حالك؟
1: اهلا فيك. هلا حبيبتي.
0: انا
1: سمعت جزء من السؤال انه هي اللي هي تأثير الكلمة.
0: لا، هي مش تأثير الكلمة. ليش احنا دائما اكثر هدوء مع الغرباء اكثر من العيلة؟ يعني
1: انا بقول لك
0: ليش. احكي لي.
1: اللي سمعته صح. انا بحكي لك لانه دائما وابدا كل ما حبيت الشخص اللي قدامك تعشمتي فيه اكثر وما توقعت الاذية تيجيكي منه. فدائما وابدا الشخص الغريب بتقولي انا مرة حلت ايه وما بهمني وما بدي اترك انطباع على خير ولا شر، مش كتير هاممني. لكن الشخص القريب منك كل ما زاد عشمك منه كل ما تأثرت بالكلمة منه اكثر. يعني بالعكس، انا بحس انه لما انت ما تتاثري المفروض الشخص اللي قدامك يفهم انه انت ما او انت ما بتعني لي شيء كثير. لانه انا لما اختي راح تاثر فيي اكثر من صاحبتي، وصاحبتي راح تاثر اكثر من زميلتي، وزميلتي اكثر من الغريبه. يعني كل ما زدتي قرب كل ما كلمتك علمت جواي اكثر.
0: يعني رشا انت قصدك
1: كل ما صارت صعب تنسيها.
0: يعني انت قصدك الغريب كلمته ما بتاثر لانه ما بيعني لي، فشو ما حكى ما بيهمني.
1: يمكن اشوفه مره ما اشوفه الثانيه.
0: صح.
1: يعني خليني بدي اشوفه مثلا بعد فتره. يعني شو همني انا؟ كانت دائما استخدم كلمه لما يقولوا لي مثلا بمحيط الشغل برري قدام مثلا الزملاء عن موقف. كنت اقول لهم اللي بيعرفني مو محتاج ابرر له، واللي ما بيعرفني لو بحلف له ما راح يصدق. فنفس الشيء الكلمه انا مو مضطره ابررها قدام شخص ما بيعني لي، لكن شخص بيعني لي حزعل انه انت بعد هالعشره لساتك تعتقد فيه هذا الاعتقاد.
0: صح صح، بتفق معك قلبا وقالبا. لانه حتى رشا احنا عاده لما نحب اشخاص معينين بنحبهم بكل ما نملك وبنرفع سقف توقعاتنا فيهم، فبنتوقع الاشي احنا حطيناه لهم. اذا عملوا العكس للاسف ما بنتقبل، ممكن ننفعل وهات بلاش عاد. رشا
1: لانهم اخذوا مكانه انت بدك انهم فعلا يعملوا انهم يحافظوا عليها. فعشان هيك لما يهدموا بكلمة بتصرف في إشي بينهدم السور عندك أسرع من الغريب. الغريب خلاص أنت حاطة حجر اسمنتي بينك وبينه، بس هذا أنت حاطة قشة بينك وبينه. فأول الكلمة رح تولع القشة، مش لأنك أنت ما بتحبي. بالعكس كل ما زاد عتابك على الشخص وزعلك منه اعرف أنه كان ماخذ مكانة أعلى من غيره.
0: جميل جميل كلامك يا رشا، شكرا على مشاركتك الأكثر من رائعة، ونتمنى لك يوم سعيد يا حبيبتي. شكرا جزيلا.

عبود الجعبري يسعد صباحك. أم يوسف بتحكي لنا صباح الورد والياسمين يا غالية. صباح الورد والياسمين على الكادر حياة اف ام على مستمعينها. يا وردي يسعد هالصباح يا أم يوسف. إيهاب الأخرس بحكي لنا أجمل حياة اف ام، سلم لي على علي جبور والكادر الإذاعي كله بالله عليك. يسعد صباحك إيهاب وعلي وكل الكادر اللي بتحب نسلم عليهم. عمر غزال يسعد صباحك، يا هلا ورحب فيك. منى إبراهيم يسعد صباحك وكل أوقاتك. مي بتقول والله يا رند ما أحلى بلادنا لما تروحي خارج عمان. مبارح رحنا على زي وعلى السلط وعلى شارع الستي من الصبح للعصر وتغدينا هناك وقضينا وقت بجنن. الله يديم عليكم الأيام الحلوة يا مي. سامي فخر المحافظة أسعد الله صباحكم، يسعد هالصباح. أبو العز العبيدي صباح الفل والياسمين. أم أحمد بتقول من اشترى زيتون منكم؟ إحنا والله ما بنشتري عادة، يعني إحنا بنستنى يفرط زيتون وبنكبس، إحنا بنستنى فرط الزيتون. ما بعرف مين ممكن يكون اشترى زيتون. زكية يسعد لي هالصباح. أم معاذة يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم سمير شو بتحكي لنا؟ إحنا بنكون مع الغرباء أكثر هدوءا ولطفا بسبب رغبتنا الفطرية في ترك انطباع جيد وكمان تجنب النزاعات، لأننا لا نضمن رد الغريب، لذلك نحن نعلم أن عائلتنا تحبنا ونحبهم، عندها نضمن ردهم مهما كان. كمان يمكن لأنه ما نعرف قيمة الأهل فعلا، لأنه يعني قد يكون هيك أو هيك يا أم سمير. وأحيانا برضو المكان اللي أنت بتكون مرتاح فيه بتكون ماخذ راحتك بالكلام، انفعالاتك على طبيعتها بدون فلترة، زي ما إشي دايقك بتحكي إنه دايقني، إشي زعلك بتحكي إشي زعلني، إشي فرحك بتفرح يعني بطريقتك اللي أنت بتحب تفرح فيها. فقدام الأهل بنكون على راحتنا، قدام الناس المقربين اللي بيعرفوا طبيعتنا بدون أقنعة وفلترة بنكون على راحتنا بعكس الغرب. سامي بحكي لي برأيي مع الغريب بنحسب كلامنا لأننا بدنا نترك انطباع حلو، أما مع الأهل بنكون على طبيعتنا لأنه حاسين بالأمان، بس أحيانا بنفرغ عصبيتنا بأقرب الناس إلنا مع إنهم أولى بالهدوء والاحترام. بتفق معاك يا سامي.

أزهار لدموري، يسعد صباحك أنوار. يسعد هالصباح يا أنوار، بتقول صباح الأمطار والخير، صباحكم أجمل مستمعينا الأحبة. صباح خاص لمذيعتنا الغالية للنودة اللي بترافقنا بصوتها الجميل وتضيف للصباح دفء وفرح مع نسمات المطر. نتمنى لكم صباحا مليئا بالراحة والتفاؤل ويوما يحمل لكم أجمل الأخبار واللحظات. صباحكم مطر وقهوة ومحبة لا تنتهي. يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم يا ربي. عزيزة يسعد صباحك. ميساء بتقول الأغراب ما بنشوفهم ولا بنعاشرهم كتير، عشان هيك بتكوني أكثر هدوء وذوق والله أعلم. وأزهار بتحكي مع الأغراب بنكون مجاملين ونختار وننتقي ألفاظنا معهم، أما المقربون من الأهل فنكون على طبيعتنا. وميساء بتقول ما اشترت زيتون، وأنوار تشتري الأسبوع الجاي إن شاء الله. وأم أحمد بتقول أنا في حديقتي وبستمتع بهالأجواء، الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأجواء الماطرة الجميلة. رح نكمل معكم اليوم بموضوعنا إن شاء الله، بس خلي أصبح على سناء قبل ما ننتقل. صباح الحب أيها الفرح يا برنامجنا المفضل، أنا بالعكس مع الجميع بكون على طبيعتي ما بحب أتصنع. يسعد هالصباح يا سناء. وسامي بحكي لنا صباح الوطن الجميل، يسعد صباحك يا سامي. رح نكمل معكم إن شاء الله في حلقتنا بإذن الله تعالى في سلسلة كل ثلاثاء عن التوتر، واليوم نحكي عن تأثير التوتر على الجهاز الهضمي مع دكتورة نادية خميس. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل توزيع مياه الشرب على الفلسطينيين في قطاع غزة للمساهمة في توفير المياه للأسر والتخفيف عن معاناة أو من معاناتها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. بلدية باب عمان تطرح عطاء لإعادة تأهيل وتعبيد الطرق ومعالجة البؤر الساخنة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 650 ألف دينار على 3 مراحل. أصابة 10 أشخاص بجروح وردود مختلفة صباح اليوم إثر تحادث تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الزرقاء المفرق. الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين يقول إن الأمطار التي بدأت بالهطل على المملكة اليوم تبشر بموسم مطري وزراعي جيد مقارنة بالمواسم السابقة. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إنه وضع الجيش في حالة تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لطوفان الأقصى. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية كفر مالك شرق رام الله وتستوجب عددا من الفلسطينيين فيها. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: زورونا في مجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف 5B مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: دريم هوم.
2: مطاعم الخيمة اليمنية. باور بانك جيليكو.
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعين ذات حياة فيم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم اليوم بسلسلتنا يلي عن التوتر وأثر التوتر على الإنسان وعلى أجسامنا. قبل أول إشي إحنا بلشنا نعرف عن التوتر، بعدين عملنا تكنيكس كيف ممكن نحن نتخلص من هذا التوتر، كيف نريح حالنا شوي ما نحمل حالنا أعباء. ليه؟ لأنه التوتر ما عم بيأثر بس على نفسياتنا، هو أيضا بيأثر على أجسامنا، على أعضائنا، بيعطينا أمراض لا يعني ما إلهاش أي حل. بتروح عند الدكاترة بقولك فحوصاتك تمام، طب يا عمي أنا موجوع شو القصة؟ اليوم بدنا نحكي عن تأثير التوتر على الجهاز الهضمي. فاسمحوا لي أرحب بدكتورة نادية خميس، استشارية الجهاز الهضمي والكلى في مستشفى الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيكي دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيكي،
0: يسعد صباحك.
1: الجهاز الهضمي والكبد.
0: الجهاز الهضمي كبد، انا ايش حكيت؟
1: الكلى.
0: كبد كلى، احنا اللي برا.
1: هلا الموضوع جدا جميل رند، اللي هو علاقه التوتر بالجهاز الهضمي.
0: نعم.
1: وهذا العلاقه مش بس موجوده بين امراض الجهاز الهضمي، يعني مثلا بتلاقي في علاقه بين الامراض الجهاز التنفسي، الصداع. ففي عده امراض مشتبكه او مرتبطه بالتوتر. التوتر كيف بتصير هاي العلاقه؟ اللي هي في احنا عندنا رابط ما بين الدماغ والامعاء، اللي هي بنسميه احنا برين جت اكسس. هذا في الجهاز الهضمي محاط بشبكه من الاعصاب، وهي بتنقل سيالات عصبيه للدماغ، والدماغ بيعطي اوامر للجهاز الهضمي. فاي توتر رح ياثر بطريقه او باخرى على الجهاز الهضمي.
0: نعم، يعني دكتور اللي بيحكي لنا انا عندي قولون عصبي، كيف عرفت؟ والله بس اعصب بحس حالي انتفخت، فانا بحس انه عندي قولون عصبي، من باب انه عصبي قولون عصبي انا عصبت. عرفتي كيف؟ فهل هذا شيء حقيقي؟
1: هلا القولون العصبي دائما احنا لما بنحكي عنه لازم ناكد على قضيه انه هو تشخيص بالاستثناء، بمعنى انه احنا لازم نعمل فحوصات وناخذ سيره مرضيه ونتاكد انه هذا المريض ما عنده اي سبب عضوي اخر، لانه القولون العصبي مرض وظيفي. بمعنى احنا بنفوت بالتنظير ما بنلاقي شيء، بنعمل فحوصات مخبريه، بنعمل فحوصات براز ما بنلاقي اثر لاي التهاب في البراز، وبالتالي لازم نتاكد انه هذا المريض ما عنده حساسيه قمح، ما عنده شيء اسمه سيبو اللي هو فرط نمو البكتيريا داخل الجهاز الهضمي. بعد ما تاكدنا ما في ولا إشي، وبنقعد مع المريض ناخذ سيره مرضيه مزبوطه، بنحكي له والله انت عندك قولون عصبي. هلا هو القولون العصبي مش بس العصبيه هي السبب. في نظريات كتير، في نظريه مثلا الجراثيم المايكروباتا بوست انفكشس، انه بعد تعرض لانواع معينه من الالتهابات ممكن يصير اعراض قولون عصبي تظهر. بالاضافه لها واحد من العوامل المهمه جدا اللي هو التوتر والقلق، بزيد الاعراض تبعت القولون العصبي، بس انه هو لحاله السبب اكيد لا،
0: أكيد هو عامل مساعد ممكن نحكي.
1: ممتاز، صحيح.
0: للأسف لهذا القولون العصبي، لأنه بالآخر بيتعب فعليا المصاب فيه. دكتورة، أحيانا بعد أي شعور مفاجئ، ما بدي أحكي بس توتر، المشاعر المفاجئة الكبيرة اللي إحنا ما بنستوعبها قد ما هي كبيرة، فجأة بصير في ألم بالبطن أو بالمعدة، بصير في استفراغ، في ناس بتقولك صار معها حتى إسهال، هل هاي جميعها مرتبطة بهذه المشاعر، ولا قد تكون فيها أيضا جوانب عضوية وأمراض عضوية؟
1: خلينا نفصل النقاش لشغلتين. نعم. أول إشي إنه ليه بيصير معانا زي هيك لما إحنا الناس الطبيعيين بنتعرض نزعل، بنسمع خبر، بيكون عندنا امتحان، بتلاقي معدته الواحد مشيت. هلأ هو في هرمونات معينة زي ما نسميها إحنا هم fight or flight، يعني كيف الإنسان لما بيكون بيهاجمه أسد نفترض، بيصير في هرمونات معينة اللي هو مثلا الأدرينالين، النور أدرينالين، الكورتيزول، هدول كلياتهم بيزيدوا في الجسم، بيأدوا لتغيرات في انقباضات الأمعاء، في حركتها، بالشعور بالغثيان. فهذا الإشي صحيح بيصير عند الناس اللي بتعرضوا لشعور غريب سواء على مدى قصير أو على مدى بعيد. هلأ أنت قلتي هل هو عضوي؟ هل في إشي عضوي؟ في التوتر قد يزيد الأعراض عند الناس اللي عندهم مشاكل أصلاً أوريدي عضوية في الجهاز الهضمي، زي مثلاً واحد عنده التهاب قولون تقرحي وعنده كرونز ديزيز. هذا المريض لما بيتعرض للتوتر أعراضه الأصلية كمان بيحس فيها أكثر، بتزيد عنده. يعني مثلاً إذا عنده إسهال بيزيد الإسهال، إذا عنده انفاخ بيزيد الانفاخ. هذا المريض تحديداً هو عنده أصلاً مرض عضوي في الجهاز الهضمي. ففي علاقة كمان دائماً بنحكيها، المرضى اللي عنده مشاكل عضوية في الجهاز الهضمي لازم طبيبه ينتبه إذا عنده قلق، إذا عنده توتر، إذا عنده اكتئاب، to refer him when it is يعني indicated. لما بكون هذا المريض صار لازم يراجع طبيب نفسي يشوف حدا يساعده، لازم احنا نوديه، لانه مش كل شيء بيقدر الانسان ولا حتى الطبيب المعالج من تخصصات اخرى يعمله لحاله. يعني ما احيانا الانسان بيحتاج لمساعده.
0: نعم دكتوره، يعني قد احيانا المرض لا يحتاج إلى دواء فعلي من طبيب الجهاز الهضمي وقد يحتاج دواء من الطبيب النفسي؟
1: بالضبط. يعني ممكن إحنا نوصل في الهرم لأحيانا لأدوية الاكتئاب، وأحيانا إذا كان المرض أنا ما بقدر أنا أسيطر عليه كطبيب الجهاز الهضمي بقول له خلص إحنا هنا بنوقف، لازم نروح نتابع عند أخصائي نفسي. هذا مش معناته أن القولون العصبي مرض نفسي،
0: لا أكيد
1: أبدا، هذا معناته أنه في مشكلة إحنا في عنا في الجت برين أكسس، في هذا الرابط بين الدماغ والأمعاء، لكن في مرضى معينين عند حد معين لازم هم يتابعوا عند طبيب آخر.
0: هذا دكتور أنتوا أصلا يعني بيتم الاستنتاج من قبلكم كأطباء جهاز هضمي بعد العديد من الفحوصات
1: تماما
0: والتقييمات، يعني مش مجرد فرضية بينك وبين المريض.
1: أكيد إحنا في البداية قلنا هو تشخيص بالاستثناء، بتعملي فحوصاتك، تنظيرك، صور الأشعة المناسبة، وبعد ما تقعدي مع المريض. السيرة المرضية جزء أساسي جدا مهم في التشخيص، وهو ربط المريض بالأعراض والمسببات اللي حواليه والتوتر والقلق. بس قلت لك جزء قليل من المرضى قد يحتاج مساعدة أخرى.
0: نعم.
1: معظم المرضى بحلول العادية بتمشي أمورهم.
0: نعم دكتورة، إيش في أمراض أخرى في الجهاز الهضمي قد يكون أو يسبب إلها التوتر إنها تتفاقم أو تزيد أعراضها؟
1: في مثلا اللي هم ذكرناهم قبل قليل. نعم. اللي هم التهاب القولون التقرحي والكرونز ديزيز، ممكن مرات حساسية القمح، بيصير في لبس كبير عند بعض المرضى إنه هو فترة طويلة بيعاني، بلف على مجموعة من الناس والأطباء بيقولوا له أنت عندك قولون عصبي بدون فحص، وبالأخير بيكتشف إنه والله عنده حساسية قمح باسمها اللي هو السيلياك ديزيز. في السيبو، الناس اللي بياخدوا كتير مضادات حيوية، اللي عاملين عمليات وقصين جزء من الأمعاء أو المعدة، هدول برضو عرضة أكثر إنهم يصير عندهم السيبو اللي هو فرط نمو البكتيريا داخل الأمعاء الدقيقة. فهاي هي يعني في المجمل. وفي أمراض أخرى كمان اللي لازم ننتبه له اللي هو الأورام، اللي هي ممكن تظهر بأعراض انتفاخ، تغير في عادات الإخراج، إمساك، إسهال، بس في إلها علامات بنسميها إحنا alarming، إنه أنا لما بتصير موجودة عندي لازم أنا أراجع طبيب. يعني مثلا إذا كان المريض لاحظ إنه في عنده دم في الإخراج، إذا كان طول عمره عنده إمساك وهلأ صار في إسهال، يعني مثلا أنا طول حياتي أنا عادتي إنه أنا بروح كل يومين ثلاثة وهلأ صرت أروح بشكل متكرر، أو إنه إمساك بعدين إسهال، إمساك بعدين إسهال، وهذا اختلف، يعني اختلف عن طبيعة الإنسان. نقص الوزن، إذا كان في نقص وزن غير مبرر، واحد ما عم بيعمل حمية، السيرة العائلية بأمراض وأورام في القولون، فهذا كلياته بيستدعي إنه إحنا لا نوقف، نروح نعمل فحص، نستشير طبيب، ونتأكد إنه إحنا الأمور عنا بس هي قولون عصبي وبحاجة نعمل واحد اثنين ثلاثة.
0: نعم دكتورة، يعني الإنسان بطبيعته بيحاول يطبب نفسه بنفسه قبل ما نوصل لمرحلة الطبيب، يعني هو المفروض نتوجه بالبداية للطبيب، لكن في محاولات إنه نطبب أنفسنا بأنفسنا، وآخر مرحلة هي الذهاب إلى الطبيب.
1: صحيح.
0: مثل الأعشاب، تناول الأعشاب المختلفة لحتى يعالج الألم، النفخة، بصير يحكي لك باكل بطاطا مسلوقة، موز اللي يمسك معدتي، هاي أو الأعشاب اللي بتكون مثلا تساعد انه يخفف من الم المعده وما الى ذلك، وفعلا ممكن تمشي معاه لفتره منيحه انها تخفف عنه. لكن هل هاي الاعشاب او هاي المحاولات التطبيبيه يعني غير المختصه من قبل الشخص لنفسه قد تؤدي الى اعراض اكثر؟
1: هلا هي مش انها هي بتؤدي الى اعراض اكثر، هي اذا كان التشخيص من الاساس خاطئ، يعني هو عنده مشكله عضويه واحنا طول الوقت عم نتعامل معها انها قولون عصبي. احنا مش ضد الاعشاب، الاعشاب بالعكس جدا منيحه، زي النعنع، اليانسون بكميات معتدله، الكمون، المرميه للتقلصات، كل هدول الاشياء اللي هي الاعشاب خلينا نحكي المنزليه، واذا اتاخذت بحد قليل هاي بالعكس جدا منيحه ومريحه. واحنا بنحكي للمرضى التزام بقواعد غذائيه معينه، نبعد عن اكلات معينه، ما فيش مشكله في التطبيب. لكن في اعمار معينه، يعني بكون مثلا فوق 45 سنه وهلا ظهرت الاعراض، طب ليه؟ بدنا نسال حالنا هذا السؤال. عند هاي الحاله لازم ممكن مثلا لو نزور الطبيب. احنا على عمر 45 سنه انا دائما كل ما بنطلع على اي محطه من المحطات بحكي في شيء اسمه تنظير قولون مسحي، لازم يتساوى لكل الناس اللي بيشكوا أو اللي ما بيشكوا. تنظير القولون المسحي من أجل اكتشاف البوليبس اللي هم اللحميات، مشان نشيلهم الورم اللي تقريبا يمكن هو الوحيد الذي يمكن منعه، مش إنه بصير وبكتشفه بدري، منعه من الأساس هو ورم القولون، بشيل اللحمية وهي لسه ما صارت أصلا ورم. فإحنا بندعو كل الناس دائما عمر 45 سنة بنروح للسكرينينج كولونوسكوبي، تنظير قولون مسحي. فإحنا إذا واحد أصلا أوريدي شك على 45 يروح يزور طبيب، إذا كانت الأعراض اختلفت طول حياته بنمط وأنا هلأ بنمط. نعم. واللي ذكرناهم سابقا.
0: نعم دكتورة، لو ننتقل لموضوع تاني، بس خلي أقرأ لك الكومنتات قبل ما ننتقل لموضوع تاني. بتحكي لنا مي القولون العصبي بتصير معي أحتاج إلى مساعدة وجزاكم الله خيرا، اللي هي يجب أنها تروح عندها غثيان وإمساك دائما بيكون. وفي كمان ميساء بتقول بس أشوف البسس بتوتر وبتصيب القشعريرة بكل جسمي وبتصير معها هاي الأعراض. ومنى بتحكي العصبية والتوتر هي السبب في كل الأمراض من قولون عصبي أو غيره، من شد عضلي مشاكل القلب وأخيرا المسالك. يعني احنا يعني حكيتك بالمفهوم العام مثل ما بتفضلت منى انه هو المسبب، لكن هو في الحقيقه هو عامل مساعد،
1: هو عامل مساعد
0: نعم
1: بالضبط
0: وليس المسبب. احيانا دكتوره بطبيعتنا ما بحب اكل شيء مقلي لانه انا بصير في عندي حموضه او الحرقه بيحكوها، الارتجاع المريئي، ما باكل باذنجان بندوره، يعني من الشغلات اللي بتهيج المعده. فهل اليوم التوتر له علاقه في الارتجاع المريئي او تهيج المعده؟
1: هو التوتر نفسه ما بيؤدي لارتجاع، لان الارتجاع هو عمليه فيزيكس، يعني هو عباره سائل او عصاره المعده الحامضه عم تطلع للمريء وبتعمل الاعراض. هلا هدول المرضى بيحسوا في الارتجاع اكثر من غيرهم، احنا بنسميها الفيسرال هايبر سنسيتيفيتي، يعني بصير في حساسيه الجهاز الهضمي اكثر من الناس التانيين. يعني يمكن مريضين او شخصين عندهم نفس كميه السائل الحامض عم بيطلع للمريء، واحد بحس فيها، واحد مشغول في عركه الحياه وماشي ومش حاسس اصلا فيها. فهي الحساسيه هي اللي زادت، لكن مش التوتر هو اللي عمل والله السائل عم بيرجع. عرفتي؟
0: وخصوص حموضه المعده مثلا،
1: حموضه المعده هو عباره، احنا كيف اصلا لها فحص معين، بنحط بروبس داخل اسفل المريء وبنقيس البي اتش اللي هي درجه الحموضه علشان نقدر نشخص. فهو مش هو هو مرض عضوي وليس مرض وظيفي، مش زي بعكس القولون العصبي، بس الأعراض النفسية بتأثر على كل الأمراض.
0: نعم.
1: بتزيد إحساسنا في المرض نفسه إذا كان موجود، وقد تكون الإنسان ما عنده ولا إشي ويحس بأعراض اللي هي زي أعراض القولون العصبي.
0: ودكتورة ممكن كمان في حالة إصابة الشخص بتوتر أو بمشاعر مفاجئة، خليني أحكيها مش شرط توتر، ممكن حزن شديد لا سمح الله أو شيء صار معه، تتغير عاداته فبصير فجأة يأكل كل شيء، يأكل كتير، بالتالي بتهيج المعدة عنده. في أشخاص ما بتأكل ولا أي شيء برضو ممكن تعمل عنده مشاكل، بقول لك أنا مش قادر أكل أي شيء من الصبح لليل على القهوة.
1: يعني هي استجابة الناس مختلفة للمؤثرات اللي حواليهم. إنسان بتلاقي استجابته شره، إنسان بتلاقي استجابته بالعكس بفقد شهيته، فكلها مرتبطة بكيمياء الجسم الأساسية.
0: بس ما إلها علاقة موضوع التوتر أو المشاعر ممكن تصيب الإنسان بالشراهة أو
1: إلها دخل، هو أصلاً هو الإصابة، هو إحنا كلياتنا حتى الحزن والسعادة هي تحت مظلة التوتر والقلق، بتزيد فيها هرمونات معينة، في هرمونات في السعادة وفي هرمونات في الحزن، كلها بتأثر على حركة الجهاز الهضمي.
0: نعم. بحكي لك عمر غزال، أنا مرات بحس بحروق بالمريء، ما الحل؟ يعني المريء عنده بيحرق.
1: هلا هذا موضوع يمكن مش توتر، هذا لازم يروح يشوف طبيب جهاز هضمي، نتأكد انه في عنده هو ارتداد مريئي. هدول المرضى بدهم اول شيء بسموه لايف ستايل موديفيكيشنز، يعدل في حياته، الشغلات الحامضه زي البندوره والكذا يبعد عنها، لما قبل ما ينام بساعتين ثلاثه ما ياكل شيء، ينام على مخده مرتفعه، واحيانا الادويه في بعض العلاجات اللي هم البي بي اي البروتون بامب انهيبيترز، هذول بنستخدمهم في هدول المرضى. فهي سلسلة، تغير في نمط الحياة والأكل والعلاجات، في لهم علاجات.
0: دكتورة عسيرة نمط الحياة، في مواسم معينة بتيجي الأعداد أكبر من قبلها بأمراض، يعني مثل الحموضة، الارتجاع المريئي بمواسم معينة؟
1: هلأ شوفي، الحموضة والارتجاع هي في كل المواسم، لكن مثلا الالتهابات الجهاز الهضمي الفيروسية والبكتيرية بتزيد في الصيف، معروف هذا الإشي بسبب طرق حفظ الطعام، المسابح استخدامها. أحيانا بتزيد الهجمات إذا كان في يعني في المواسم اللي بيصير فيها زوار كتير وفي أكل من برا، ممكن حتى الناس اللي عندهم ارتجاع مثلا يزيد، إذا بناكل كتير شغلات فيها زي الزنجر الحار والشغلات هاي كلياتها.
0: يعني كل الأشياء الزاكية يا جماعة كلها مضرة. ليش؟ اسمحوا لنا بشيء
1: لحد قليل ممكن.
0: طب على سيرة الحار، اللي بياكل شطة أكتر شيء وشغلات اللي عن جد حارة إلها علاقة؟
1: هلا بتزيد أعراض الارتداد المريئي وحرقة المعدة وأحيانا آلام البطن. في ناس اللي عندهم برضو بواصير بتزيد الأعراض عندهم، ممكن تعمل النزف حتى، يعني لدرجة أنها لهي الدرجة. الناس اللي عندهم مشاكل عضوية زي التهاب القولون التقرحي بتزيد كتير الأعراض عندهم. فإحنا بننصح الاعتدال، يعني كل شيء
0: حبة حبة حبة. أيوة. حبة، يعني التوتر بريء منكم جماعة الأشياء تحب الحارة، التوتر بريء منكم من أمراضكم. طب هلا دكتورة، بعد ما عرفنا في عندنا أسباب عضوية وحقيقية بالمشاكل. في في عندنا مشاكل بهيجها التوتر، سواء بأسلوب الحياة، سواء بالمشاعر المفاجئة أو كيف نتعامل معها. اليوم أنا كمريض عم بعاني سواء من ألم في المعدة، سواء من التغير في الإخراج وما إلى ذلك، وبدي أعرف يعني بدي أعرف شو أنا شو بالضبط وضعي.
1: أول إشي إحنا منسلم نفسنا للطبيب المعالج، وبعد ما اخترنا الطبيب ومنروح عليه ومنتأكد بالفحوصات والمخبريات المناسبة لعمرنا وشكوتنا، خلصنا. احنا استثنينا كل الامراض العضويه، احنا هلا عندنا تحت مظله القولون العصبي، يعني ما في شيء عضوي، وانا اعراضي قد يكون لها بتزيد في التوتر، بس هي مرات حتى انا مش متوتره ومش زعلانه وبرضه بعاني منها. رقم واحد، احنا دائما بحكي لهم شيل التوتر. كل المرضى شو بيزور يحكوا دكتور انا كيف بدي اشيل التوتر من حياتي، هو في حدا بيقدر يشيل التوتر من حياتي؟ ما في. بس احنا يعني هون رساله يمكن عبر اذاعتكم للامهات المربيات، علموا اولادكم كيف يحسنوا الاتكال على الله. يعني احنا لما بنرمي كل الشغلة على رب العالمين بخف الأعراض عنا. هاي رقم واحد. هاي بدها 20 حلقة تخلصوها انتو
0: صح
1: هلأ نيجي للنقطة الثانية، كيف أغير في حياتي؟ أول إشي طبيعة الأكل. الأكل اللي أنا طبيب نفسي بعرف، أنا بس أكل حمص وفلافل بروح، ملفوف، زهرة، خلص أنا ببعد عن هاي الأكلات اللي أنا بتعب منها. في إشي إذا بالمستمعين بدوروا عليه اسمه فود ماب، يعني على وسائل البحث الإلكتروني. الفود ماب هي مجموعة من الأكل بده يجرب المريض علاقة الأعراض عنده مع هاي الأكل، هي بيكون فيها كربوهيدرات بطريقة معينة موجودة، فبده يختبر نفسه، وإذا فيه بتزيد الأعراض مع أشياء معينة هو بده يمتنع عنها. النقطة الثالثة التدخين. التدخين أنا كل سيجارة بشفطها عمالي بدخل إيش؟ بدخل هواء، كيف بدي أطلعه بالأخير؟ بدي أنتفخ، يعني هو منطق. فالتدخين وغير عن الشغلات اللي بيحفزها التدخين في الجسم، فالإقلاع عن التدخين مهم، يعني مهم جدا. والإقلاع عن التدخين مش التخفيف. التخفيف هذا زيرو، التدخين زيرو ون، يعني يا بدخن يا ما بدخن. لما أنت تخفف بتروح بتزعل تاني يوم مع زميلك في العمل، بتروح بتدخن باكيت باكيتين، بينفعش ندخن. فإحنا بدنا نحاول نعمل سيستم انه احنا نقلع عن التدخين لاسباب كتير. النقطة الثالثة الرياضة، ترتيب النوم، النوم بالليل والصحوة بالنهار. بيجوني الشباب الصغار تعون الجامعات سهر في الليل ونوم بالنهار، هذا بيخربط عادات الجهاز الهضمي. واللي هو تنظيم احنا اكلنا، اكل صحي، اكل بيت، نبعد عن اكل الجاهز، مش انه ما ناكله من مرة، بس كل اشي يعني مرة بالشهر، مرة بالشهرين، هذا منطق، بس مش كل يوم كل يوم. بالنهاية احنا رح ننتهي بانه الاكل هذا ما فيش فيه كمية ألياف، فيه حتى ميكروبات أكثر، من سير عرضة أكثر للالتهابات. فأنا بحكي دائما نظبط حياتنا للإشي الصحي إن شاء الله بتمشي الأمور.
0: دكتورة، في فئات أكثر عرضة لمشاكل الجهاز الهضمي أكثر من غيرها؟
1: الفرد اللي هم الفئات العمر المتوسط نحكي، واللي هم بيكونوا هدول أندر ستريس وعليهم أعباء كتير، السيدات أكثر من الرجال. برضو اللي في عندهم ناس في العائلة مصابين أكثر، بتلاقيهم أو مثلا توأم مصاب القولون العصبي، بيزيد هو احتمالية أنه هو ينصاب بالقولون العصبي.
0: ويعني فعلياً اللي عنده هذا الإشي يراجع حاله لحتى إنه ما يصير في عنده لا سمح الله مشاكل تتفاقم معه.
1: هلأ هو القولون العصبي نفسه لا يتحول إلى مرض آخر. يعني مهم جداً النقطة. هو بيكون في مرض آخر إحنا مو مكتشفينه، والكل بيقوله هذا عندك قولون عصبي، فبادي أن ببدء هو ما بيتحول، لكن يجب أن نكتشف إنه هل في إشي تاني ولا هذا بس قولون عصبي. دائماً بقول للمرضى أنتوا حترتاحوا، بس نعمل مناظير ونعمل فحوصات ونتأكد إنه فيش إشي تاني، لحالكم تطمنوا بتخف الأعراض لحالها تلقائياً. يعني
0: فعلاً بروح جزء من
1: ليش انا عندي، ليش بطني بينفخ، بصير يفكر انه في إشي لا سمح الله عنده. بس يرتاح ويتاكد انه فيش إشي، بيروح نص الستريس
0: اذا عرف السبب. بطل العجب.
1: هي
0: دكتوره، في نهايه هذا اللقاء الذي لا يمل واللقاء الثري جدا اللي فعليا فتح عيوننا على كثير شغلات، نصيحة للمستمعين والمستمعات يا سيدات والمشاهدين والمشاهدات.
1: أول إشي حاولوا دائما لا تتوتروا، وروحوا دوروا كيف إنه إحنا ما نتوتر، وقرأوا على الموضوع ودرسوا على الموضوع. يا أمهات علموا أولادكم كيف ما يتوتروا. الشغلة الثانية، نلتزم بقواعد حياة صحية، أكل صحي، دخان ما في، منبهات وكافيين ما في، الرياضة نحاول نمشي قد ما بنقدر، ننظم نومنا قد ما بنقدر.
0: نعم 100%. شكرا جزيلا دكتورة نادية خميس، استشارية الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى الجامعة الأردنية. شكرا لك، شرفتينا في بيت حواء.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا لك. أما أنتم مستمعين الكرام، فاصل ومكملين معكم، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية،
4: باور بانك جيليكو،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين طلع الموت.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء. شفتوا يا جماعة موضوع التوتر شو بسوي فينا؟ يعني والله ما بنولنا منه إلا وجع الرأس، وجع المعدة، وجع القلب. بنحاول نخفف توتر من هون، بطلع لنا مشكلة من هون، بترجع بتعيد من الصفر، وبنقعد نحكي يا ربي ليش هيك الدنيا عم تمشي معنا، ليش مش ضابطة معي، فوق ما هي كمان أموري مش ضابطة وأنا كمان تعبان. فحكت الدكتورة نادية الخميس مشكورة كلمة جدا مهمة، نتوكل على الله. يا جماعة بعرف الموضوع إنه نتوكل على الله ونترك كل إشي ورانا ونعدي ونمشي، جواتنا نكون حقيقيين جواتنا، إنك أنت تترك كل إشي الجمل بما حمل وتمشي، هتحس بثقل من جوا، هتحس إنه لا رنت صعب إني أعمل هذا الإشي، لكن نجربها مرة، يوم واحد نترك كل إشي على جنب ونعيش هذا اليوم بأحداثه، ونعيش كل يوم بيومه. وهذا الحكي مش تنظير، هذا الحكي بعمله أنا، لأني أنا أكتر إنسان بفكر وأكتر إنسان بتوتر من شغلات كتير بسيطة بتوترني. ليه؟ لأنه رتم الحياة السريع، المسؤوليات اللي موجودة علينا فرضت علينا مشاعر سريعة بنعيشها، نتوتر من أقل الشغلات يلي فعلا طفل صغير ما بتوتره. لهيك خلينا نحاول نهون على أنفسنا ونعيش الحياة على قد ما نقدر، كل يوم بيومه، كل ساعة بساعتها.

والله أنه ننسى أحزاننا شوي صعبة، بيحكوا لك خليها بالقلب تجرح. لا، مش رح نعيش هذا الجو يا جماعة الخير. هلأ هي الفكرة أنه إحنا كيف نغير من عاداتنا يلي بنستقبل فيها هاي

فعليا وصلت لمرحلة الصلع من كتر ما هم متوترين وبيفكروا قاعدين وبيحرقوا بحالهم. في ناس بتنصح كتير وبزيد وزنها كتير لأنها بتتجه للأكل لأنه ملجأها وأمانها التلاجة، وفي ناس بتنحف لأنها بتاكل حالها بالأفكار. فلو نغير عادات استقبال التوتر، عادات التفكير، يعني بمعنى اجتنا فكرة وترتنا، بعت لنا حدا اللهم صل على سيدنا محمد مسج انه بكرة بدي اشوفك وبدي اقعد معاكي، مديرك، الاتش ار، حدا من الاهل، شو بدي اعمل؟ نهدى، ناخد شهيق وزفير، نتنفس نفس زي العالم والناس، مش هذا النفس السريع، نمشي بالبيت، نمشي بالشارع، نعمل اي اشي نشغل حالنا فيه. أنا شخصياً من الناس اللي صرت من الشغلات اللي ممكن أعملها لإلي اللي لما أتوتر بحب أعزل، بطلع كل الخزاين، والله عن جد بسهب بالموضوع، ببلش أصفط بالأواعي وبلش أعمل شغلات اللي فعلاً أنشغل. لما أنشغل بحالي بتعب وبهلك من التعزيل اللي عملتها وما أنسى كل التوتر. أو بنحكي تليفون مع حدا وإحنا عم نشتغل، عن جد إحنا الستات بنحب نحكي تليفون مع حدا، بكون الخط فاتح وعم نشتغل وبنصفط وبنعمل وبنعزل وبننجز الوقت بشكل أسرع.

0: النشيد بتذكرني أيام ما كنت سنة أولى أو سنة تانية جامعة. كنت كتير هيك صار معي زي صدمة ثقافية بالجامعة. شو كنا مدرسة حكومة كله عربي بنحكي مع بعض، دخلت على الجامعة الدكتور بتحاكاش غير بالإنجليزي وأنا مش فاهمة إشي بالفيزياء ومش عارف شو بدي أسوي. فخلص بهديك اللي بتذكر بهديك فعلا زي ذكرتني بأيام زمان يا أنس، إنه خلص شو بدي أسوي، بتوكل على رب العباد. وفعلا كنت دائما أسمع من الشغلات اللي أسمعها اللي هي هاي النشيدة، وسبحان الله مرتبطة بكيف يعني رجعت وقفت على رجلي وكملت في التخصص. بتحكي لنا رغدة شاكر، يسعد صباحك رنود وكل أوقاتك، ارتبط الصباح ببرنامجك الرائع مثلك، وفنجان القهوة ارتبط بصوتك وبسماع إذاعة حياة التي كانت ولا زالت جزء لا يتجزأ من حياتنا. يا حبيبتي يا رغدة، شكرا شكرا على كلامك الطيب يا ربي، ما أحسنك. بتحكي لنا هاجر أول شيء، أنت وين مختفي عنا؟ وهي مجد الله وين مختفيات عنا؟ انتوا التنتين صحبات بتختفوا مع بعض وتظهروا مع بعض، وينكم؟ طمنونا عنكم، ان شاء الله اموركم تمام. هي مجد الله طمنين عنك عن امورك. بتحكي لنا هاجر، صباح الخير اخت رند والجميع، بالنسبه لموضوعك انا لا اعمم، ولكن هناك من المعارف ومن المقربين لا تجد فيهم الا وجع القلب وهانت عليهم العشره، اما الغريب فهم عكس ذلك، وهم ايضا منهم الاوفياء قريبين منك وترتاح لوجودهم معك 100%. يا هاجر بتقول لها ميساء والله صدقتي يا رند، اللهم اني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل ودبر لي أمري فإني لا أحسن تدبير، اللهم آمين. عمر غزال بيقول ليه ما تعملوا حلقة وتجيبوا فيها دكتورة مسؤولة عن جهاز التنفس، عندي مشكلة بالتنفس. أكيد يا عمر، ليه لا، إحنا بالعكس بحاجة دكتورة مختصة واستشارية جهاز أو طبيب التنفسي، لأنه إحنا هلأ حاليا بوقت للتحسس والأمراض الربو وما إلى ذلك. فلا أكيد يا عمر، إن شاء الله في قادم الأيام منجيب مختص بإذن الله تعالى.
1: إذا ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل، لما تهدى تلقى وقتك

الأمل هنا أعزائنا المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى تكون استمتعتوا واستفدتوا معنا بحلقتنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، ما تتوتروا، ربك بعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع القرآن الكريم وقوله تعالى في سورة البقرة الآية 31 و200: وإذا طلقتم النساء. إخواني ومن تسمعوننا، يعني هذا تشريع وليس حثا معاذ الله على الطلاق إطلاقا، لكن هذه حياة فيها تعقيدات، فيها أحيانا قبول ورفض، ولك في مخرج بدل ما يعني ينتحر هو ولا هي، يكون الطلاق حل مشكلة. ربما مش أنه إحنا اخترعنا موضوع الطلاق، لا، هذا حل إشكال. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. مولانا حدد أجل الشهور لأجل براءة الرحم، يعني فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بمعنى أنه انتهت عدتها فيبقيها من أجل أن لا تأخذ نصيبها في زواج بديل. الله تعالى لا يقبل هذا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، تتمسك مش معزة وإنما مضارة، ومن يفعل ذلك أي من مضارة فقد ظلم نفسه. يا سلام، أنت لما ظلمت الخلق ظلمت نفسك، لأن الخالق سبحانه يدافع عن الخلق، هؤلاء خلقه، ينصرهم، ينصر المستضعفين، ولا يقبل أن يظلم من عباده أحد. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يا سلام، يعني الآن تسن قوانين، فمن يخرج عن القانون يعاقب عقابا شديدا، فكيف بمن خرج على قانون الإله العظيم سبحانه، إله هذا الكون بكل ما فيه، يحترم قانونه، يحترم تشريعه سبحانه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الويل لمن يتخذ آيات الله إما تعطيلا وإما هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم، ولاحظ نعمة الله جد بالتاء المفتوحة، عشان يقول لك النعمة مفتوحة على المدى. نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الحكمة هي أحسنية الفهم. قالوا الحكمة هي السنة، يا سيدي ماشي، هذا ما بيضاد هذا. يعظكم به واتقوا الله، دائما تقوى الله تصاحب الإنسان في كل أعماله، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أي ضرر لو كان بمقدار ريشة، بمقدار قشة لإنسان زوجة ولا غير زوجة بقصد المضار، عند الله لا يضيع حق لأحد. وإذا طلقتم النساء، مرة ثانية هذه الآية 32 و200: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. نفس النص الأولاني، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني انتهت العدة من عندك أنت، والآن تبدأ بيت جديد وحياة جديدة. أنت هتبدأ بيت جديد وحياة جديدة، زوجة جديدة، فلا تحرمها حقها الشرعي والديني والشخصي، هذا سلوك جاهلي. إذن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، العضل يعني المشاقة، أن ينكحن أزواجهن، يتزوج حقها، هذا شرع الله تعالى. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، اللي هو يعني الزوجة والزوج، خلاص احنا انفسخنا عن بعض، لك حياة ولي حياة والسلام عليكم، بداش المسألة يعني شخصنا وحقد وليه، انت تبدأ حياة جديدة ويتبدأ حياة جديدة لكم، هذا خيار الله لكم أن تكونوا دائما في مجتمع المحبة لا مجتمع الكراهية. إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يا سلام، قانون الإله يوعظ به، ما أجمل القرآن وكلام القرآن. لا قسرية ولا جبرية، إنما قال يوعظ به. يا سلام، مش المسألة بالشدة والغلظة والقسوة، لا، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين على هذا المنهاج الكريم. نجتمع دائما على مائدة القرآن، نراكم بخير، سلام عليكم.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمان. الأردن يدين محاولة استهداف مكة والمدينة والاعتداءات الحوثية على السعودية. وزير الخارجية أيمن الصفدي يؤكد تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية ووقوفه المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وزارة الصحة تفيد بوقوع حادث فني محدود في جهاز تعقيم النفايات بمستشفى السلط الجديد دون وقوع إصابات. وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة تقول إن أكثر من 2000 مبنى في القطاع مصنفة بأنها خطرة أو آجلة للسقوط. استشهاد فلسطينيين أحدهما متأثرا بجروحه وإصابة 35 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,245 شهيدا. الطيران المدني السعودي يفيد بإصابة 3 أشخاص جراء استهداف مطاري جازان ونجران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن في حياة المؤمن أشياء يقينية وأشياء ظنية، فإذا اقترف ذنبا قد يتوب وقد لا يتوب، وقد يجره الذنب إلى ذنب أكبر، فالتوبة ظنية، أما إن لم يقترف ذنبا فالنجاة يقينية. لذلك قالوا درهم وقاية خير من قنطار علاج. إلا أن القضية الوقائية في التوبة تنطلق من معرفة الله. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفنيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. أنا حينما أعرف جهة قوية ينتظرني عطاء كبير لو أطعتها، وينتظرني عذاب وبيل لو عصيتها، فمعرفتي بهذه الجهة القوية الحكيمة العادلة الرحيمة يقيني من أن أعصيها. مما يلفت النظر أن في القرآن الكريم ما يزيد عن 1300 آية تتحدث عن الكون وعن خلق الإنسان وعن خلق الحيوان وعن خلق النبات وعن الأرض وعن المجرات. ألا يسأل عاقل لما هذه الآيات؟ وما سر وجودها؟ وما الحكمة منها؟ أيعقل أن يقول الله كلاما لا يعنيه؟ أيعقل أن يقول الله كلاما لا معنى له؟ أيعقل أن يقول الله كلاما ليس له تطبيقات عملية؟ مستحيل. إذن أصل الدين معرفة الله. ولسيدنا بلال رضي الله عنه كلمة رائعة يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. أنا حينما أعرف من هو الله، ما عظمة الله، ما حكمته، ما عدالته، ما رحمته، ما وعده، ما وعيده، أعد للمليار قبل أن أعصيه. إذن الوقاية الوحيدة من أن أذنب أن أعرف الله. وقد تجد في القرآن الكريم أوامر، ونحن في علم الأصول كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. فحينما قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، هذا أمر. في اللقاء الزوجي الرجل بيفرز 500 مليون حوين، وتحتاج البويضة إلى حوين واحد وتختار أقوى هذه الحوينات. هذه آية يقول الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شق، فأخرجنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. أمر إلهي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، جاء الفعل بصيغة المضارع، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن التفكر في خلق السماوات والأرض أحد أكبر الأبواب المفتحة لمعرفة الله. إن التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب إلى الله وأقصر طريق إليه، لأنك تواجه عظمة الله مواجهة رائعة، فيخشع قلبك وتستعظم أن تعصيه. إن سر الوقاية من التوبة أن تعرف الله. وفرق كبير بين أن تعرف أمره وبين أن تعرفه. أن تعرف أمره يحتاج إلى أن تقرأ وأن تكتب وأن تحضر مجلس وأن تطالع كتاب وأن تؤدي امتحان، لكن من أجل أن تعرفه لابد من أن تجاهد نفسك وهواك. وقد قيل: جاهد تشاهد. جعل الله لنا طرائق عدة لمعرفته، فخلقه أحد أسباب معرفته، وأفعاله أحد أسباب معرفته. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في الكون نتفكر، وفي أفعال الله ننظر، وفي القرآن الذي هو كلامه نتدبر. نعرفه من خلقه بالتفكر، ومن أفعاله بالنظر، ومن كلامه بالتدبر. ولأضرب على هذا مثلا: في الإنسان غدة صغيرة لا يزيد وزنها عن نصف غرام، هي ملكة الغدد في جسم الإنسان، اسمها الغدة النخامية، مربوطة بجسم تحت السرير البصري في الدماغ ب150 ألف عصب. إنها ملكة، كما أن الدماغ
ملك الجهاز العصبي وأوامره نبضات كهربائية، فالغدة النخامية ملكة الجهاز الهرموني وأوامرها هرمونية. هل نصدق أن هذه الغدة تفرز 9 أوامر هرمونية؟ لو تعطل أي أمر لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. أول هرمون تفرزه هذه الغدة هو هرمون النمو. هذا الهرمون مؤلف من 188 حمضا أمينيا، وذرات الكون لا تكفي لصنع ذرة حمض أميني صدفة. هرمون النمو فيه 188 حمضا أمينيا. هذا الهرمون ينبغي أن يكون في كل لتر من الدم نسبة لا تقل ولا تزيد عن 10 ميكروغرام من هذا الهرمون. لو أن هذه النسبة نقصت لتقزم الإنسان، ولو زادت لتعملق الإنسان، وكلاهما مرضان خطيران. فمن خلال هذا الهرمون، هرمون النمو، يكون جسم الإنسان معتدلا وطوله معتدلا وأعضاؤه معتدلة. فلو أن هذا الهرمون قل عن هذه النسبة 10 ميكروغرام في اللتر الواحد لتقزم الإنسان، ولو زادت هذه النسبة لتعملق الإنسان. هذه الغدة النخامية التي هي ملكة الغدد تفرز هرمون آخر، هو هرمون يحس الكظر. كظر ماذا يفعل؟ أنا حينما أرى شيئا مخيفا، عدوا، أرى سلاحا مشهرا علي، أرى نفسي سأذهب ضحية حادث سير، ما الذي يحصل؟ صورة هذا الشيء الخطير تنطبع على شبكية الإنسان، تنطبع إحساسا. لكن بحسب مفهوماتي عن هذا الشيء، لو أني رأيت ثعبانا كبيرا، عندي مفهومات عن الثعبان اقتبستها من دراستي ومن خبراتي ومن مشاهداتي. مجموع الدراسات والخبرات والمشاهدات تكون مفهوم الثعبان، فالثعبان لدغته قاتلة. أنا حينما أرى ثعبانا تنطبع صورته على الشبكية إحساسا، وتنتقل هذه الصورة إلى المخ إدراكا، فبحسب المفهومات التي في المخ أخاف. ما الذي يحصل الآن؟ ملك الجهاز العصبي وهو الدماغ يدرك أن هناك خطرا مميتا، يعطي التماسا إلى ملكة الغدد، الغدة النخامية، أن تتصرف. الغدة النخامية ملكة وعندها أتباع وموظفون. من أتباعها غدة الكظر التي فوق الكلية. هذه الغدة القظر ما إن يأتيها أمر من الغدة النخامية أن تتصرف إلا وترسل أمر هرموني إلى القلب يرفع وجيب القلب من 80 ضربة في الدقيقة إلى 150 ضربة، فالخائف يخفق قلبه. ومن أجل أن يتم تنقية الدم من غاز الفحم يأتي أمر آخر إلى الرئتين فيرفع وجيبهما كي تتناسب حركات الرئتين مع دقات القلب السريعة. الخائف يلهس، والخائف يحتاج إلى طاقة، إلى دم، فيأتي أمر ثالث من الكظر إلى الأوعية المحيطية في الجسم تضيق لمعتها من أجل أن نوفر الدم إلى العضلات، فالخائف يصفر لونه. ويأتي أمر رابع إلى الكبد بإطلاق كمية سكر زائدة كي يكون طاقة لعمل استثنائي. ويأتي هرمون خامس إلى الكبد ليأمره بإفراز كمية استثنائية من هرمون التجلط لئلا يسيل دمه بضربة واحدة. الإحساس والإدراك واتخاذ القرار وتوجيه الملكة، والملكة توجه من دونها وهو الكظر، وإفراز 5 أو 6 أوامر هرمونية إلى الأوعية والقلب والرئتين والكبد، هذا يتم في أقل من ثانيتين. هذا من أثر هرمون الكظر الذي يحثه على أن يأخذ دوره في الدفاع. هناك هرمون آخر تفرزه هذه الغدة، الهرمون الجنسي، هو المسؤول عن تمايز الذكر عن الأنثى. هناك صفات أساسية وصفات ثانوية في الذكر، وهناك صفات أساسية وثانوية في الأنثى. الذي يبرز هذه الصفات في سن البلوغ هو الهرمون الجنسي الذي تفرزه هذه الغدة التي وزنها 0.5 غرام، والتي ارتبطت بالجسم ب150,000 عصب. هناك هرمون آخر تفرزه هذه الغدة، هرمون لون الجلد. فالإنسان بين أن يكون أبيض ناصعا
وبين أن يكون حنطيا، وبين أن يكون أسمرا، وبين أن يكون ملونا أو أسود اللون. فهرمون اللون تفرزه الغدة النخامية لتأمر خلايا تحت الجلد أن تصطبغ باللون المناسب. هناك هرمون تفرزه هذه الغدة وهو هرمون توازن السوائل. لو قصر هذا الأمر لاحتاج الإنسان إلى أن يمضي وقته كله إلى جانب الصنبور يشرب كميات خيالية من الماء ثم يطرحها. فمن خلال هذا الهرمون يتم ما يسمى في علم الطب بتوازن السوائل. ثم إن هذه الغدة مسؤولة عن الولادة عند المرأة، فالولادة آلية معقدة جدا، يتسع الحوض ميكانيكيا ويتغير اتجاه الجنين ميكانيكيا وتفرز هرمونات الحليب في جسم المرأة. العملية معقدة، ثم يتقلص الرحم تقلصا متزامنا مبرمجا لطيفا لأن فيه الجنين. فإذا خرج الجنين تقلص تقلصا فجائيا شديدا جدا كي يمنع النزيف. قال بعض العلماء لو انعكست الآية لماتت الأم ووليدها. قبل الولادة تقلص لطيف متزامن كي يدفع الطفل إلى خارج رحم أمه. أما التقلص الثاني أكثر من 100,000 شرايين انقطع، فلئلا ينزف دم الأم ينقبض الرحم انقباضا شديدا جدا حتى يغدو كالصخر ليمنع النزيف. هذا كله من آثار الغدة النخامية. الحقيقة أن الله عز وجل له آيات دالات على عظمته. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أصل الدين معرفة الله، وإن عرفت الله مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه. فالحديث في هذه الموضوعات حديث في الوقاية من الذنب، والوقاية من الذنب يقينية بينما التوبة ظنية. الإنسان قد يتوب وقد لا يتوب،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: حاضري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 72 بعد 100.
1: باب اغتباط صاحب القرآن. الحديث 1830 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث 1831 عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث 1832 عن عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. باب استذكار القرآن وتعاهده. الحديث 1833 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. الحديث 1834 عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. الحديث 1835 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، والذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. باب مد القراءة. الحديث 1836 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. باب حسن الصوت بالقراءة. الحديث 1837 عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. باب في كم يقرأ القرآن. الحديث 1838 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلقني به، فلقيته بعد، فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. قال: صم في كل شهر 3، واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر 2 وصم 1. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم، صوم داود، صيام 1 وإفطار 1، واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا. فارق النبي صلى الله عليه وسلم على

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. الحديث 1840. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر وخبيث وريحها مر. باب: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. الحديث 1841. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
8: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

اف ام، الكلمة الطيبة. الواحدة ظهرا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياد FM يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي يؤكد تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ويجدد إدانة المملكة هذه الاعتداءات ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. وزارة الصحة تعلن وقوع حادث فني محدود في جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى الحسين السلط الجديد دون تسجيل أي إصابات. البنك الدولي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني دون تغيير عند 2.7% خلال العام الحالي و 2.9% للعام المقبل. استشهاد فلسطينيين وإصابة 35 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية وفق وزارة الصحة في القطاع. وزارة أشغال غزة تقول إن أكثر من 5000 فلسطيني يقيمون في مبان خطرة وآيلة للسقوط. هيئة الطيران المدنية السعودية تقول إن اعتداءين استهدفا مطاري جازان ونجران أسفرا عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج على 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. بازلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، المعلم الذي أحسن التعليم والذي علمنا ما ينفعنا وحذرنا من الضار غير المفيد. كم من العلماء يسقطون في قضايا شخصية وفي قضايا أخطاء علمية إلى غير ذلك، ولكن لا نجد هذا عند النبي عليه السلام، لأن الله تعالى عصمه وقال الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتقدم في التعليم، وكل البشر يجب أن يتأخروا في التعليم حتى يتعلموا من هذا الرسول المعلم. كان يأتي الرجل يقول يا رسول الله علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. اليوم يعني ملاحظة من السائل وما مستوى العقلي هذا عند بعض الناس غير موجود. اليوم بعض الناس يتكلمون في أمور العلم الخاصة أمام العامة ويثيرون من الشبهات ما يثيرون، لكن هذا رجل قال له علمني، هذا بخلاف أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة الكبار، رجل فقال له لا تغضب، فكرر عليه الطلب قال له لا تغضب، هذا تعليمك وهذا منتهى ما تحتاج إليه. الحسن بن علي يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، أي في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى تمام تلك المعاني. وهذه الأذكار النبوية الكرام لو نتكلم فيها يوما كم تنطوي على أمور عقدية وأمور أخلاقية وسلوكية نحتاج إليها. أبو برزة قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. كل واحد يعلمه ما نحتاج إليه. وذاك الرجل الذي دخل فصلى وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بعد المرة الثانية والثالثة تواضع وقال له علمني يا رسول الله، فأخذ يقول له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا هو التعليم. حتى أبو بكر يقول علمني رسول الله عليه السلام دعاء أدعو به في صلاتي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني أحاديث كثيرة الكرام بها يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما خير تعليم، وكان يرفض من بعض الناس الذين يسألون أسئلة إما افتراضية وإما لا أثر لها في الواقع. يعني من الذي كان يسأل عن الساعة عن موعدها؟ الكافرون يسألونك عن الساعة أيان مرساها وهم مدبرون عن حياض الإيمان. لكن لما جاء رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ هذا هو السؤال الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فأحسن التعليم صلى الله عليه. طيب، كان هنا في مجموعة من الأسئلة، ونرحب بكم بأسئلتكم الهاتفية والمكتوبة. الصلاة على السقط الميت، السقط هو الجنين الذي مات في رحم الأم ثم أخرج ميتا، مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لعل الأظهر أنه إن نزل ميتا هذا يعتبر سقط، فقط يدفن بتكفين ويدفن، أما لا يغسل ولا يصلى عليه. أما إذا نزل حيا ثم مات ولو صرخ صرخة إن استهل صارخا فهذا له حكم الكبار، يغسل يصلى عليه ويدفن إلى كل شيء. طيب، سؤال اجتماعي وفقهي على حد سواء، هل الابن أن يرفض زواج أبيه بعد وفاة أمه؟ يعني توفيت الأم، الأب حب أن يتزوج، فواحد من الأولاد وقف ضد هذا الزواج. قبل أن نجيب نسأل هذا الشاب، وما عندي تفاصيل، لكن هكذا الشاب، أنه هل يجوز له، هل له سبب وجيه في منع أبيه؟ احتمال مثلا إذا كان الأب والله فاقد الأهلية ودخل في حالة من الذهول والزهايمر وهو بفكر بطيش، هذا ممكن، مش بس الابن، كل العائلة الآن بدها تقف يعني يحولون بين هذا الرجل وبين الزواج، لأنه مش رح ينجح في الزواج إذا كان هذا المقصود. أما إذا كان الأب بعقله الوافر عند قدرة، لا يجوز لواحد أن يعترض وليس له ذلك. إذا الأب تماما نقول مثلا في حياة الأب في ولد من الأولاد بيتزوج وهو غير صالح للزواج بأسباب كثيرة، غير صالح للزواج، الأصل أن يمنع من الزواج. ولذلك من إشراقات كتاب الله تعالى قوله تعالى في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الصالحين تحتمل أن يكون من صلاحه وعبادته وتقواه وورعه، وهذا قطعا مطلوب إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لكن والصالحين للزواج هذا من المعاني التي ذكر بعض المفسرين وهو صحيح، هو صالح بينه وبين الله في العبادة وصالح لإدارة مؤسسة الزواج، أما اللي غير صالح لإدارة مؤسسة الزواج الأصل أن لا يتزوج، فحسب التفاصيل والله أعلم. طيب دعونا مع هذه الاتصالات الكريمة. أبا أحمد تفضل.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله علينا أبو أحمد.
0: الله يسعدك يا شيخ.
1: حياك الله يا سيدي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، أنا مش حافظه مضبوط، بس إنه استأذن ربي إنه يستغفر لأبويه.
1: صحيح.
0: فلم يأذن له ربي.
1: طيب.
0: أنا قبل يومين ثلاثة سمعت عم بقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد.
1: قصدك إحدى الإذاعات؟
0: نعم.
1: طيب.
0: يعني أبوي سيدنا محمد.
1: طيب ماشي، تكرم يا سيدي.
0: فبدي أفهم أنا كيف إنه بدنا نصلي، يعني إحنا نصلي عليهم وهو ربنا نهى إنه يستغفر له.
1: طيب سأجيبك بعون الله عن هذا، تكرم يا أبو أحمد. الله يرضى عليك.
0: الله
1: أشكرك يا سيدي. إذن المسائل الفقهية والكرام بحاجة إلى بيان وتفاصيل. أحيانا من حق الأبناء أن يمنعوا أباهم إن كان سيظلم نفسه وسيظلم الأخريات، وأحيانا لا يجوز لهم ذلك حسب التفاصيل والله أعلم. طيب، شركة مضاربة، يعني رجل سيقدم المال ورجل سيقدم الجهد، لكن يشترط صاحب المال أن لا يخسر، يعني على اعتبار أنه إذا صارت خسارة بدك تحملها يا من أدرت هذا المشروع، هذا شرط غير صحيح. ذلك أي اتفاق يقع مخالفا للشريعة فهو لا وزن له ولا قيمة له، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل أو فهو رد. ومن هذا الباب إذا كان العمل الذي أدير بطريقة سليمة وسارت خسارة، صاحب المال بيخسر ماله، صاحب الجهد بيخسر جهده ولا يستحق ربحا. هذه شركة المضاربة التي تسمى كذلك شركة القراض أو المقارضة، نفس الكلام. إنما الآن الضمان متى يضمن العامل بجهده؟ إذا أخل وإذا قاد الشركة بطيش فسبب خسارته عندها يضمن بالتقصير وبالتعمد. أما في الوضع المعتاد، لا، صاحب المال خسر ماله، صاحب الجهد خسر جهده، لا يستحق شيئا. هذا هو العدل، خلاف ذلك ما بصح، لأنه رح يكون في ظلم الحقيقة. طيب، وكان هنا في سؤال حول شركة كذلك، يعني طرفان قدم مال وهذا العمل الآن يدر عليهم ربح، ولكن في واحد طمع في الشركة، فهل يجوز له ذلك؟ طبعا لا يجوز له ذلك، لأن ما دام الشراكة تمت باتفاق بدها تفض باتفاق، وإذا كان الشركاء على حد سواء الآن ممكن يتفقوا واحد يبيع واحد يشتري. وصدق الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أغلب الناس يختلفون، ما بيطلع لواحد يتحكم في الشركة، إنما هذا بالتراضي والتوافق، حبوا يكملوا حبوا يبطلوا، هل في إمكانية لتصفية الشركة؟ هنا ينصح أن يبحث الإنسان عن جهة ترفع الخلاف بينهم. كان في سؤال هنا حول منع النبي عليه الصلاة والسلام علي من أن يتزوج علي على فاطمة امرأة غيرها، فهل هذا من باب إنه النبي كره التعدد؟ لا، كيف والله تعالى قد بيّن في ذلك في كتابه الحكيم، والنبي عليه السلام مارس ذلك والصحابة مارسوا، وكيف يعني والله يعني هو النبي عليه السلام أب عليه الصلاة والسلام، يعني بده يراعي مشاعر فاطمة لحساب دين الله؟ لا نعرف هذا من الإسلام. النبي كان يقول: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. إنما في رواية تبين المعنى، الحديث بده فهم بده متابعة، وحتى لا يقال أن عليا جمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله، هذا هو السر، هذا هو السر، السر الكرام انه كان علي اختار بنت ابو جهل، وهذا بصراحه صعب، فكيف تتحمل هذه المراه الفاضله ان تكون ضرتها بهذا المستوى؟ طيب كان هنا في سؤال حول انه فتوى لاحد المشايخ بعثوا لي اياها، ما بدنا نذكر اسماء ولا شيء، حول الاختلاط وحضرته يجوز الاختلاط مطلقا. لا، غير صحيح الكلام. الاصل الناس يختلطون، يختلطوا بعضهم بعض، لكن الاختلاط امن، اختلاط بريء في الشوارع، في الطرقات، في الاسواق ممكن. فإذا وقعت مخالفات ما بصح، وإذا لازم يكون في ضوابط. حتى إن الفقهاء ذكروا في كتبهم عن من العبادات التي يزهد فيها الناس في الحرم المكي النظر، عدم نظر الرجال إلى النساء يطوفون حول البيت معا، بدك تغض بصرك قدر ما تستطيع. إذا الأصل في الاختلاط موجود، لكن في ضوابط، مش والله نفتح الأبواب على مصراعي، هذا لا يجوز. طيب الأخت هيا تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضلي سيدي.
2: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك، اهلا وسهلا، تفضلي.
2: دكتور عندي سؤالين.
1: تفضلي.
2: اول، شو حكم انه مثلا اذا المعلم اخذ هدايا من الاطفال
1: في كم مره المعلم ايش؟
2: اذا اخذ هدايا من الاطفال.
1: شو اعمار الاطفال؟
2: 9 سنوات.
1: طيب مش الاصل نعلمهم انه خلص يا ابنائي ممنوع تعطوا المعلم، هيك العدل احسن وافضل، نعلمهم هاي القيمه؟
2: يعني دكتور إذا حاول مثلا إنسان، بس هو الأطفال بصير مثلا يزعل إنه كيف يعني أنت ما تأخذ مني، ما
1: طيب زي إيش الهدايا؟ يعني ممكن طعام، إشي شوكولاتة كذا،
2: زي هيك شمعة صغيرة.
1: طيب ماج. حصل ذلك ولا سؤال افتراضي؟
2: لا هو حصل ذلك.
1: طيب احنا لا مانع، ما بدنا نكسر خاطر الطفل، ممكن نقبلها منه امام الطلبة، احنا قبلناها منك، ولكن مرة اخرى ما بدنا هدايا، انكم كلكم زي بعض امامي، والمعلم بده يتقي الله يراعي الطلبة كلهم على حد سواء،
2: اكيد في هذا. طيب. الجانب
1: وهذا مهم، وهذا طيب بعدين السؤال الثاني.
2: طب ماشي. هلا دكتور ما فهمت القراءات الشاذة عنا، انا بصراحة اول ما تبادر في ذهني
1: انه
2: هذا
1: شيء
2: فيه تحريف
1: في القران. لا لا لا لا، قراءة الشاذة ليس تحريف القران ابدا.
2: طب اذا انت يعني غيرت كلمه او حركه او ساكن، هاي كارثه تعتبر في القران؟
1: لا لا، إذا تحركت خطا كارثه، اما اذا يعني واحد قرا مالك وواحد قرا ملك، مين اصح فكرك؟
2: مالك.
1: لا مالك؟ لا لا لا، كلاهما صحيح، القراءات المتواتره كلها صحيحة بنفس الدرجة، القراءات الشاذة إلها معنى. حضرتك درستي علم التجويد والقراءات ولا سؤال؟
2: الآن عم بدرس فيه، فعندي طيب. امتحان، فمش قادر أفهم يعني.
1: طيب. لا بسيطة بسيطة.
2: القراءة الشاذة مش.
1: إن شاء الله بعطيك خلاصة المسألة بعون الله تعالى. أشكرك سيدتي.
2: في أمان.
1: الله، إحنا مع احترام وتقدير المعلم، لكن قضايا هدايا المعلمين الأصل ألا تكون، وخاصة لما يكونوا خلص كبار، لأن المعلم لازم يعلم الطلبة بنفس واحد، بإخلاص واحد، بدون أن يكون عنده أي تحيز لأي إنسان، ومثله القاضي، ومثله الموظف، ومثله أي واحد قائم على عمل اجتماعي ويخالط الناس. الأطفال حتى ما نكسر خواطرهم نعلمهم ولا نقبل منهم لاحقا. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. روستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسة ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي أول أرمشة بتحكي الحكاية.
3: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة أم الصماق مقابل البلدية. 079-54-321-40.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستميحه تفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال اجابات. في قضايا علميه وكرام، كما وردنا حديث في الاول لما سال احد الصحابه متى الساعه؟ قال ماذا عددت لها؟ نفس الكلام في بعض القضايا العلميه يفضل ان تبقى بين اهل العلم المختصين ولا تصل الى الناس، لانهم لا يعرفون الخلاف وكيف يخرجون من تناقض بعض الروايات. منها ما الحكم في ابوي النبي عليه السلام؟ هل هما كافران ولا هما ناجيان؟ مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم. طيب أخي جمال تفضل سيدي.
1: السلام عليكم شيخ.
0: السلام، حياك الله سيدي.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: تفضل حياك الله
1: شيخ. عندي سؤال سريع. الآن في تعاملات مادية ما بينه وما بين واحد يحول لي مصاري على المحفظة وأنا برجع لي إياهم على المحفظة،
0: يعني تجارة بيع شراء بينكم؟
1: لا لا، هو تسليك مالي، يعني أنا بكون مثلا بدي مصاري، عرفت علي كيف؟ هو زي مكتب، زي مكتبه بتعاملوا بالافواتيركم وشغلات زي هاي.
0: طيب
1: هم بتعاملوا مثلا بودي لي 100 ليره، انا برجع الدوريات برجع له اياها ان كاش 100 وليرتين مثلا.
0: الليرتين ليش الزياده؟
1: هاي العموله، عموله تبعت التحويل.
0: بس اذا هذا يعني بعد زمن، بعد ساعات صح؟
1: بعد ساعات طبعا.
0: والله هذا خطا، الاصل مباشره. لو انت محتاج الى النقد مباشره بيحول لك بتعطيه وباخذ بدل التحويل. اما اذا صار في تاخر نخشى ان يكون من باب القرض، واذا تاخر بصير قرض مع زياده، فالاصل عدم ذلك. والله
1: انا بحكي له احول لك اياهم مثلا تحويل، بيقول لي لا جيب اياهم كاش عشان حلال والحرام.
0: طب خلص، هو الصح
1: الموضوع.
0: هو الصح اعطيه هم بس بدون زياده.
1: اها
0: بدون زياده يا استاذ.
1: بدك يعني تنتبه
0: طبعا استاذ، اذا كان في فرق زمني يخشى ان تكون قرضا، وبعض الناس بياخرها يوم يومين وشهر وبدفع زياده، هذا حرام.
1: احنا مثلا بنفس اليوم، لكن
0: طب اسالك سؤال، ما الداعي لهذا عندك؟ شو الضروره لك؟
1: والله انا بشتغل بشركه، امرات بكون في عندي عجز مالي، هو بسندني فيه برجع له اياهم العصريات.
0: لا لا لا لا، هذا بهذا الطريقه ما بصح.
1: ما بصح
0: لا ما بجوز. من باب التورع ابتعد احسن افضل. بارك الله فيك. اشكرك يا سيدي. طيب اذا قضيه ابوي النبوي، انا بدي اتساءل ما الذي ينطوي على هذا؟ الان اذا سمعت من بعض اهل العلم انهم يترضون على ابو النبي وام النبي عليه السلام، فقد اخذوا بمذهب بعض اهل العلم الذين قالوا هم ناجون. القران يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وعلى هذا الراي كثير من العلماء الكبار، ابو حنيفه، السيوطي، القرطبي، ابو زهره، الشنقيط، له بحث طويل في هذا وناظر علماء السعوديه في الثلاثينات والاربعينات وغلبهم بالحجه هذا. وفي راي اخر أنهم كانوا على الكفر. على كل حال، إحنا ماذا ينبني علينا؟ ولا شيء ينبني عليه أي عمل، فيفضل ترك ذلك. فمثل هذه الأحاديث، حديث صحيحة، ومثل حديث إن أبي وأباك في النار، إلها تخريجات مقنعة عند العلماء، فالابتعاد أولى. وحتى الأخت هي يعني مش راح أجاوبك جواب تفصيلي حول القراءات الشاذة، لأنها مسألة طويلة بدها شرح، لكن إجمال القراءات الشاذة التي كان يقرأ بها الصحابة هي مما كان قد أذن لهم في قراءته حسب لهجاتهم. العرب كانوا يقرؤون القرآن بلهجاتهم. يا جماعة، لو أتيت بسيف على رقبة العربي يغير لهجته عند تلاوة القرآن ما بيستطيع. اللي عنده إمالة ما بيستطيع يقرأ بغيرها، واللي عنده إدغام لا يستطيع الإظهار. وقس على هذا كل مظاهر القراءات. أذن لهم أن يقرأوا لما دخلوا في الإسلام بعد عام الوفود، واستمر هذا الإذن 3 سنوات، وبعد ذلك آخر عام كانت العرضة الأخيرة، أبقيت أوجه وتركت أوجه. هذا من المتروك. طبعا هذه القراءة الشاذة إذا كانت صحيحة، أما إذا كانت باطلة وإذا كانت منكرة وضعيفة تلك لا نعتمدها. فمن هذا الباب اطمئنوا، من فضل الله تعالى علم القرآن خاصة محفوظ من الله تعالى، وضبطه العلماء ضبطا شديدا. كل الروايات والقراءات المتواترة 10 كلها قرآن. القراءات الشاذة كان مما قرئ وترك، فما منقول إنها والله من عند الناس افتروها، لا كانت، ولكن ممنوع حتى لا نتعبد الله بتلاوتها، ولا يصح تلاوتها في الصلاة. مسألة تفصيلية وبدها أشياء كثيرة. طيب هنا بقول هل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام طلق زوجتين من زوجاته قبل الدخول؟ صحيح، ما المانع في ذلك؟ عقد على 2 وطلقهم عادي، والله تعالى يعني قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، حصل ذلك. نعم. نحن نقول النبي محمد خير معلم، وبيت الشعر يقول قل للمعلم وفي تبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. شو الإشكال فيه؟ هذا من الأبيات الجميلة والله، ولا شيء، ما في شيء. وهذا مع لما يقول كاد المعلم، طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبي لكان عمر. كلمة كاد تفيد يعني لو حصل ذلك على سبيل الافتراض من أفعال المقاربة. لا لا لا شيء فيه، ما في أي إشكال في هذا. طيب على عكس مكانة المعلم لازم يعرف أنه يعني على خطى الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في حلقة التعليم وقال إنما بعثت معلما، فلا مانع من إيراد هذا البيت. أخي محمد فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل
2: شيخ. بدي أسألك الله يرضى عليك، صلة الرحم اللي بتؤدي إلى ضرر نفسي هل ممكن تقليل منها؟
0: يعني أقارب من الدرجة الأولى؟
2: نعم.
0: هلا ممكن التقليل منها، بس أهم شيء ما يكونش في تفويت فرصة للقريب، خاصة إذا كان أب، إذا كان أم، إذا كان محتاج للخدمة بدأ تحمل الأذى. الأصل في الأقارب يتحمل الأذى، فكيف بدك تتحمل الأذى من الدرجة الأولى؟
2: الوضع الطبيعي يعني إنه بصير أقلل زياراتي.
0: ممكن ممكن تقليل زيارة بس مع محاولة الإصلاح والتقويم، إن نقوم سلوك هذا الإنسان قدر المستطاع.
2: وحاولنا كثير بس ما بتغير شيء.
0: لا بدك تحاول، هو بجوز مع من يؤثر عليه. يعني أحيانا إذا الأمة ولا بدك تجد واحد من طرفهم، أخ وأخت وكذا اللي يمون عليهم. على كل حال قطيعة الرحم لا يجوز، تنظيم الزيارة يجوز.
2: الله
0: يبارك فيك، أكرمك الله. شكرا يا سيدي. طيب كان هنا في سؤال ما أعرف الرأس. طيب إذا قضية صلة الرحم يكرم مطلوبة دائما، مطلوبة دائما. إنما الآن حقيقة في بعض القرابات عندهم العجب في التعامل. هل يوجد زكاة على المال الادخاري؟ طبعا طبعا كل الناس يدخرون. ليش نقول لك يا من تدخر أنت ما عليك زكاة والزكاة على المال تكون؟ طبعا ما دام أنك تجمع المال من الحول إلى الحول فيبلغ نصابا ومر عليه الحول فوجبت فيه الزكاة ضمن قانون معين. وكل الناس وبعض الناس يستغرب لما نقول لهم كل من ملك النصاب ومر الحول وجبت عليه الزكاة يستغرب. قال أن هذا رصده لبناء ولزواج ولسيارة. طب نستثني مين؟ أعطونا الدليل الذي ما حد يستثني، ما حد يستثنى من هذا. كل الناس لهم مشاريعهم ولهم مخططاتهم، الكل بده يزكي حتى الله يبارك للجميع إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال أيهما أفضل لاستجابة الدعاء؟ إنه والله نجعل كل دعاء صلاة على النبي عليه السلام ولا نراوح بين التلاوة والصلاة على النبي؟ والله كلاهما جائز. في حديث يقول من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. القرآن شغله فالله يعطي أحسن سؤال الناس. وفي حديث أبي لما قال له كم أجعل لك من دعائي صلاة عليك أجعلها كلها، قال إذا تكفى همك ويغفر الله لك ذمك أنت بالخيار، وإذا نوعت وأنا مع التنويع بكون أحسن وأفضل. هنا صلاة ودعاء، وهنا تلاوة قرآن، وهنا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة مثل هاي الأعمال الفاضلة حنا نفضل أن نتركها للناس، واللي ينشط له الإنسان يعمله ولا حرج إن شاء الله تعالى. نفس الكلام هنا في سؤال أيهما أفضل في التهجد، يعني نقرأ طويلا ولا نقرأ قليلا ونكثر الركعات؟ كذلك هذا متروك لكم، هذا متروك يا جماعة لهوى الإنسان ولطاقة الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي تقول عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. والله إذا الإنسان عبد الله تعالى بهذه الطريقة ممتاز، لكن بعض الناس لا يستطيعون. ليش التراويح أخذ يعني عمر يجمعهم على أبي وفلان وفلان حتى يصلي بهم صلاة تسع الجميع، مش والله صلاة يعني المميزين من الصحابة اللي ممكن كما أثر عن عثمان أنه قام الليلة في ركعة واحدة وقرأ القرآن كله مثلا، فهذا صعب. يقول قال تعالى في سورة الحجر أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. كيف يكون الكبر والعمر من التبشير؟ كيف يعني مسني الكبر أصبحت كبيرا فبما تبشرون؟ إلى نعادة الناس إنه والله قضية الإنجاب قضية الخلفة سواء من رجل المرأة إلى سن معين، خاصة النساء فبعد المرأة خلاص تدخل في سن عدم الحمل، فمن هذا الباب الآية ما فيها إشكال إطلاقا، يعني تبين السنة إلهية، لكن الله تعالى يخرقها حيثما شاء لكل لمن أراد من الأنبياء ومن غيرهم، والله أعلم. أخي أمين تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية دكتور.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا.
3: دكتور في سؤال نفس السؤال تبع الأخ لتحويل المحافظ.
0: نعم.
3: دكتور هاي يعني هلا أنا بدي أطلب من واحد مثلا 100 دينار، بدي أحول لي 100 دينار للمحفظة تبعته تخصم دينارين عمولة.
0: عليه.
3: نعم عليه هو.
0: طيب.
3: فلما يعطيني اياهم انا اكيد يعني راح ارجع له الدينارين اللي خصمون عليه هو.
0: ماشي بس
3: يعني
0: بديش يكون بعيد من يعني. الناس يكون بعيد حتى لا يشبه القرض،
3: يعني مثلا يوم دكتور مثلا يعني.
0: والله يوم طويل يعني احنا بنفهمها هاي، انتوا لما ما يكون معك
3: مش قرض، هو سلف دين عرفت، مش قرض دكتور،
0: هو السلف دين. هلا اخي الكريم انا ادري ان هنالك عموله، اذا هذا العموله مبين، انا اضطررت مره ما كان صدقا معي نقد، كنت اشتري كتاب فقالوا لي فلان عنده وكذا، فرحت للمكتبه واعطاني الفلوس واخذ كانه دينار ولا نصف دينار، هاي الان اجره تحويل بيمشي الحال، بس مباشره تم الامر حولت له اعطاني باليد، اما مش والله يوم يومين فتصبح القرض تشبه القرض.
3: ماشي دكتور بس انا مش معطيه زياده، انا معطيه بدل العموله اللي خصموه عليه، لانه شو ذنبه انا مثلا
0: بس يعني. في ناس انا لماذا احتطت يا سيدي الي والك؟ لانه بعض الناس بياخر الدفع وممكن يزيد لبعد شهر شهرين، من هذه من الاستفتاءات التي تاتينا، من الناس ما ترك شيء اللي فعلوه.
3: طب يعني في حاله انه
0: على كل حال اذا كان سيدي المبلغ
3: والدينارين وين راحوا دكتور؟
0: طيب المبلغ الزائد اللي دفعته إذا كان أجرة تحويل لا شيء في ذلك، بس يكون سريعا ما نتأخر فيه كثير. بس بارك الله فيك.
3: بارك الله.
0: أشكرك أمين. أبو عوني تفضل. أبو عوني معنا.
4: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله تفضل سيدي.
4: حياكم الله شيخنا. بس سؤال والله
0: تفضل.
4: ماذا يفيد الناس يعني إذا ولدي سيدنا النبي بالنار أو بالجنة؟
0: لا بفيد إنه هو في إفادة أبو عوني، إنه لو سمع واحد يترضى عنهما إذا كان يعتقد إنهم والله ناجون ما في أي مانع، فإله أثر طبعا، إله أثر، بس عدم دخول هالمنطقة أحسن أفضل بدراسة علمية. أنا بشكرك يا أبو عوني، القضية سأجليها بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط

0: عجين سمارت باي، تسوق بذكاء. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
1: صوت الص

0: اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

عودنا إليكم مستمعي حياة فهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. هذا السؤال الذي تكرر من أخينا بعوني كالسؤال الوارد الأول حول أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، هل سمعتم أن الصحابة بحثوا هذه المسألة؟ لا، تعظيما واحتراما وتوقيرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك في عصرنا هذا عصر الميديا والشو، طلع بعض الناس يجاهرون بهذا، وبعضهم أخذ يسب إلى غير ذلك وأساء إلى قدر الرسول عليه السلام، هل يليق؟ تخيل أبو بكر هذا الرجل الموفق الألمعي لما آمن أبوه وأسلم بكى وقال كنت أرغب يا رسول الله أن يكون هذا الموقف من الإيمان لعمك أبو طالب، لعمك أبو طالب، إلى هذه الدرجة الحب لرسول عليه السلام. لكن إحنا اليوم هذه مسألة علمية تركوها بين أهل العلم، وأهل العلم إن وصلوا إلى رأي فيها يتركوها بينهم حرين، لكن لا تشاع للناس، أنا هذا وجهة نظري أحسن وأفضل، مع أني ميال بصراحة إلى نجاتهم بناء على ما قرأت ودرست في هذه المسألة. كان هنا في سؤال ما شروط الإمامة التي لازم تتوفر في من يؤم؟ والله سؤال مهم، للأسف أقول مش كل بعض الأئمة والله لا تتحقق في مواصفات الإمامة. طبعا الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة يكون ذكر، والإحسان التلاوة يا أم القوة، إذا كان التفقه مع إحسان التلاوة

0: يكون أفضل يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، وأن لا يكون عنده لحن، يعني في فإما يلحنون فإما ما كلفوا أنفسهم يتعلموا، لازم يتعلموا، لازم اللي عنده نقص في الأداء بده يتعلم ويتواضع. حتى ولو كنت إماما تشوف لك إنسان تثق في عقله وعلمه وخليه يعلمك واقرأ عليه، أنت اللي حافظه حتى تضبط الحفظ ويعد لك في تلاوة القرآن. إذا هذه الشروط التي لازم تتوافر في الإمامة، خاصة يوم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول العاملات، يعني العاملات في البيوت هل يمكن أن يأخذن من الزكاة؟ ممكن، أصلهن كلهن يعني المتغربات كلهن فقيرات، أو إذا تحققنا من أنهم فقراء وأن يكونوا مسلمات، لأن الزكاة لا تعطى إلا على الراجح إلا للمسلمات، بكون نعم يجوز بعد التحقق من أحوالهم. ماء زمزم يقول هل ممكن نقرأ عليه آيات أحسن؟ والله ماء زمزم أصلا مبارك، فإذا تلونا عليه ما تيسر من كتاب الله، الفاتحة، الكرسي، آية الكرسي، خواتيم البقرة، المعوذات، آيات الشفاء، فهو نور على نور، فلا حرج في ذلك. وبعض الناس يعتقد والله إنه إذا قرأنا لا هذا ما منكبه في أماكن مجاري، لا ممكن، ما في شيء، ما زمزم يستعمل أصلا لكل شيء. هل يصل أجر قراءة القرآن الميت؟ نعم يصل، ولكن لمن قرأ مخلصا من غير استئجار، من غير استهانة بكلام الله، يعني ما بدنا نقرأ القرآن نجيب قارئ أو إحنا نقرأ والناس تتكلم وبدخنوا، لا، بده استماع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل الصلاة في الظلام تصح؟ طبعا تصح، شو الإشكال في ذلك؟ وكان الناس يصلون في الظلام أصلا، والإنارة كانت في عصر النبي بعد في زمن متأخر، فلا حرج في ذلك، يعني هذا ما في شيء، إذا كان أجلب للخشوع ما في حرج أبدا. يقول إذا كان معي مبلغ من المال زاد على النصاب فكيف أزكي مع المال السابق؟ هذا بيسموه في علم الفقه المال المستفاد. يعني لو فرضنا أنه والله بدأنا الحول ب7000 دينار ثم إجا 2000 كمان، هذا المال يفضل أن يضاف هذا المال إلى المال السابق يصبح 9000، ويمضي الإنسان في هالعام، آخر العام لما يمر العام الثاني الحول الثاني نسأل ماذا بقي معك من 9000، يزكى الجميع، هذا هو الأحسن أفضل في رأيي لبعض أهل العلم، وهو مذهب قوي، لكن من يستطيع تطبيقه صعب، إنه كل مال بده حول، يعني 7000 بديت بحول، جاء 2000 بدك تضبط حول جديد، ورح تتكرر الحوليات ولن تستطيع ضبطها، موضوع صعب. لكن الأسهل حقيقة ما ذكرنا ونص الإمام مالك وغيره إنه في اكتمال الحول اجمع كل المال، حتى اللي دخل حسابك قبل شهر يضم، واللي خرج يعفى عنه ما لم يكن حيلة، والله أعلم. طيب، كان في سؤال كذلك عن الزكاة، إنه هل ممكن إني أفصلها في حساب خاص لأنه متعود وعود بعض الناس أن يمروا كل شهر لأخذها؟ لا حرج أبدا، بس بشرط أن تفصلها عن أموالك لا تستفيد منها، ما في حرج، يعني فصلها وأخذ يخرجها يعني أجزاء أجزاء بناء على على على من يسأل، إن شاء الله ما في شيء بعون الله تعالى. أمس بعثوا لي سؤال عن أحد الأئمة ويقرأ قراءة بصراحة يعني كانها قراءة شوي من القراءات الغريبة على الناس، فهل من الحكمة أن يقرأ قراءات يعني مختلفة كقراءة حمزة اهدنا الصراط المستقيم؟ لا، إلا إذا كان مشهورا بهذا وطلبت منه. الأئمة بدهم يراعوا ظروف الناس، عندك ناس ما بالكاد بيعرفوا حافظ بجسامهم باسمه بس، لكن ما أحاطوا علما بهذه الرواية، فأي إنسان بده يسمعهم شيء غريب عليهم لا أقل أعطي درس وقل أنا فلان وأنا أحب أن أتلو عليكم بالقراءة ستجدون بعض القضايا، إذا كان مشهورا بهذا وطلب منه لا حرج، ها نحن نسمع المنشاوي وعبد الباسط ويرتلون جودون ونحن سامعين، لكن تيجي للناس ما لهمش علاقة بهذا لا ما بصح، لأن هنا قراءتك صحيحة صلاتك صحيحة إذا أنت ضابط الرواية، لكن إحنا عندنا خوف لمن حولك احتمال ما يعرف ويكذبك ويخطئك. ما حكم تجميل الرجال الرجل؟ شو رأيك يعني؟ الأصل ما في داعي، الله تعالى قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني هذا صفة النساء، الرجل ما عنده هذا إلا إذا كان أمر يعني عنده مشاكل والله جلدية، عنده حبوب في وعمل، أو مشكلة في الأنف، يعني مشكلة صحية، مشكلة في المنظر فعدلها جراحة تجميلية، يجوز قطعا للرجال وللنساء. إنما الآن بخلاف عالم النساء، وأكيد مفهوم ماذا أريد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام المعلم كان خير معلم، كان يعلمه بكرام كيف يسألون، كيف يجيبون، متى يفتون، عن أي شيء يهتمون بهذا. لما يجي واحد بيسأل عن إرسال العمامة خلف الرأس، إنه والله هي من أمام ولا من خلف، فأخذ يعلم عليه الصلاة والسلام العلم النافع على مستوى الأمة. بقول هنا كأنه هل يجوز تجميل المرأة خارج المنزل؟ أنت كتبت تجميل الرجل أولا، تجميل المرأة خارج المنزل الأصل لا طبعا. الأصل في المرأة تخرج بلباس محتشم فضفاض واسع غير ملفت للنظر، بدون عطور، بدون مكياج، هذا هو الواجب الشرعي. الآن شو الواقع بيعملوا الناس؟ هاي مشكلتهم، هم بيتحملوها. احنا بالنسبة لنا نقول الصواب حسب ما يبدو لنا، وإذا في خلاف في المسألة نقول فيها خلاف، وإذا مسألة مقطوع بها مقطوع بها، ولا نتدخل في أحوال الناس. بعدين كل إنسان يفعل بنفسه ما يشاء. ولذلك الكرام هنا يعني نسجل بصراحة على النساء التوسع في هذا الأمر. وللأسف هنالك من يعين على هذا من الأطباء، بعض الأطباء ممن عاملين قضايا التجميل لمن طلب الخدمة بدون حالة طريق. تخيل لو واحد ذهب إلى الطب وقال بدي تجري لي عملية، أي غير عملية تجميل، لا يجرؤ الطبيب لأنه المريض لا يحتاجها، وقد تدخل في مسائلة قانونية للطبيب. إذا عملية التجميل المقبولة شرعا عند الفقهاء ما كانت لها ضرورة، خلاف الضرورة دخلنا في إشكال ويترتب عليه أشياء كثيرة جدا. ومسألة القراءات الشاذة للأخت الكريمة، إن شاءت فلتقرأ بعض الكتب التي تكلمت في المسألة ووضحتها وضوحا بينا. وهذا السؤال بالنسبة لأبو النبي سلم ما تنشغلوا، هي قضية علمية لا تنشغلوا فيها، وأهل العلم حسموا المسألة فيها والأمر انتهى فيها خلاف. شكرا لاستماعكم الكريم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
3: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الأردن يدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية ومكة والمدينة. شهدان 35 مصابا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. تقارير غربية تقول أن إسرائيل على حافة حرب أهلية مع أزمة تتعلق بشخص نتنياهو. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة وتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان. وأكد الصفدي خلال الاتصال تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية ووقوفه المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. هذا وجدد الصفدي إدانة المملكة الاعتداءات الحوثية على السعودية ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المنشآت المدنية والاقتصادية. أبقى البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني دون تغيير مقارنة بتقديراته الصادرة في نيسان الماضي عند 2.7% خلال العام الحالي و 2.9% للعام المقبل، رغم تداعيات الحرب والتطورات الإقليمية واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة التي دفعت البنك إلى خفض توقعاته لعدد كبير من اقتصادات المنطقة. ويعكس تثبيت توقعات النمو للأردن قدرا من الصمود في التوقعات الاقتصادية للمملكة في وقت يتوقع فيه البنك انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.1% خلال العام الحالي بعد نمو بلغ 3.13% في العام 2025. قالت وزارة الصحة إنه وقع صباح اليوم حادث فني محدود في جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى الحسين السلط الجديد. وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع أثناء تشغيل الجهاز، واقتصرت آثاره على أضرار مادية محدودة تمثلت بسقوط أجزاء من السقف المستعار وجدار ملاصق دون تسجيل أي إصابات. بحسب الكشف الأولي يعود الحادث إلى خلل فني في منظم حرارة المياه أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة والضغط داخل الجهاز، ما تسبب بحدوث حادث فني ميكانيكي. قال المدير العام للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين محمود العوران اليوم إن الأمطار التي بدأت بالهطل على المملكة تبشر بموسم مطري وزراعي جيد مقارنة بالمواسم السابقة. وأضاف العوران في تصريحات أن الأمطار ستنعكس إيجابا على مختلف القطاعات الزراعية والبيئية وتسهم في زيادة رطوبة التربة وتعزيز المخزون المائي في الينابيع والآبار، إلى جانب تحسين نمو المراعي الطبيعية ومساعدة الأشجار الحرجية التي تضررت خلال السنوات الجفاف الماضية. هذا وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليوم انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي في شمال ووسط المملكة مع استمرار تأثر المناطق الجنوبية والشرقية بحالة خفيفة من عدم الاستقرار. وقالت الأرصاد في نشرتها المحدثة إن الطقس اليوم سيكون بإذن الله لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. وإلى الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان أحدهما متأثرا بجروحه وأصيب 35 آخرون في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. للمزيد معنا مراسل حياة اف ام من غزة عبد الله الشربجي. عبد الله، بعد التحية، استمرار الخروقات الإسرائيلية وحديث متزايد عن أعداد كبيرة من الأبنية المعرضة للانهيار، تفضل.
1: بالفعل محمد، ويزيد على ما تفضلت به من حصيلة وارتقاء شهيد جديد جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة والمتواصلة، ولا سيما من الطائرات المسيرة التي لا تفارق أجواء قطاع غزة، حيث استهدفت مجموعة من المواطنين غربي مدينة غزة. أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء شهيد وصل إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وبالتالي هذه الخروقات تتزامن أيضا مع استمرار القصف المدفعي وكذلك إطلاق النار الذي لا يتوقف وينجم عنه أعداد كبيرة من الإصابات، وتزايد عمليات الإطلاق وكثافة النيران خلال الساعات الماضية، حيث تطلق الآليات الإسرائيلية وكذلك المواقع العسكرية المتمركزة داخل الخط الأصفر والمنطقة الحمراء التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية، تطلق نيران رشاشاتها صوب خيام النازحين القريبة من المنطقة الصفراء أو من الخط الأصفر، مما يوقع إصابات محققة وأحيان كثيرة تكون خطيرة هذه الإصابات، ويصل إلى المستشفيات بطبيعة الحال محمد حالة من الخوف الشديد ينتابها أو تسيطر على أهالي قطاع غزة والنازحين جراء الجهد الاستخباري الكبير وعمليات تحليق الطيران المسير بشكل كبير ومخيف في أجواء وعموم أجواء قطاع غزة على مدار الساعة لا تفارق الأجواء، وهذا ينذر ويتزامن مع تهديدات من الاحتلال الإسرائيلي وجيشه بأن المقاومة تعيد ترتيب صفوفها وأن المقاومة تخطط لهجمات ضد المواقع الإسرائيلية، أن المقاومة قبل قليل أيضا صرح الاحتلال الإسرائيلي من خلال جيشه أن حركة حماس تستخدم المستشفيات في قطاع غزة كمقار عسكرية، وبالتالي يحرض على المستشفيات، في حين أن المستشفيات عرض الواقع هي مهدمة مدمرة لا تعمل بطاقتها الكاملة ولا يوجد مباني فيها، وبالتالي هذه زيادة في التحريض، زيادة في التهديدات خلال الساعات القليلة الماضية. أخيرا محمد، قبل قليل حصلت استهداف، وهي من الاستهدافات النادرة الذي يستخدم فيها الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا الطائرات الحربية من نوع F-16، حيث أغارت على مصلى في وسط مدينة غزة. أدى هذا الاستهداف إلى تدمير هذا المصلى المقام من الصفيح وكذلك البلاستيك. هذا الاستهداف أدى إلى تدمير المصلى ولا إصابات، باعتبار أن المنطقة هي خارج تواجد النازحين والسكان في المناطق القريبة من الخط الأصفر محمد.
0: شكرا لك عبد الله الشربجي، مراسل حياة اف ام من غزة. حذر تقرير أمريكي من أن إسرائيل تواجه عدة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية قد تدفعها نحو خطر الحرب الأهلية أو الانهيار السياسي، وفق ما أوردت صحيفة معاريف الإسرائيلية. وقالت الصحيفة أن التقرير الذي نشره موقع دروب سايت نيوز أشار إلى أن سنوات الحرب في غزة ولبنان وإيران عمقت التصدعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل إسرائيل. ورأى التقرير بحسب معاريف أن هناك أزمة مرتبطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه الذي يكافح للحفاظ على السلطة، وأن ذلك يزيد من حدة التوتر السياسي والدستوري في إسرائيل. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي تعرضا لاعتداءين استهدفا مرافقهما مساء الاثنين. وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم إن الاعتداءين أسفرا عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. المزيد دائما عبر موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. اليمن أمام منعطف سياسي وعسكري جديد مع إطلاق القوات الحكومية عملية فجر اليمن بدعم جوي سعودي في محاولة لاستعادة مناطق ومواقع استراتيجية خسرتها أمام الحوثيين خلال الأسابيع الماضية. المعركة لا تبدو مجرد جولة جديدة في حرب مستمرة منذ سنوات، بل اختبارا لموازين القوى داخل اليمن ولقدرة الحكومة وحلفائها على تغيير خريطة السيطرة في مقابل تمسك الحوثيين بمواقع وأوراق قوة عسكرية وجغرافية. وتكتسب التطورات أهمية أكبر مع ارتباطها بباب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة، ما يجعل أي تحول في السيطرة أو مستوى التوتر قابلا للامتداد إلى البحر الأحمر وما وراءه. وبالتزامن تستمر المواجهات على جبهات أخرى خاصة في محيط تعز، وسط حديث عن هجمات حوثية استهدفت مواقع داخل السعودية. فهل تعيد فجر اليمن رسم معادلة الحرب؟ وهل تمهد التطورات الميدانية لمسار تفاوضي جديد؟ أم تدفع اليمن إلى مرحلة أطول من التصعيد والصراع الإقليمي؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالعقيد اليمني وليد الأثوري الباحث في العلوم الأمنية معنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة. مرحبا بك معنا. بداية، ما الذي تعنيه معركة فجر اليمن في الحسابات العسكرية والسياسية؟ هل نحن أمام عملية محدودة لاستعادة مواقع استراتيجية أم أمام قرار بفتح مرحلة جديدة في اليمن؟ سيد وليد، هل تسمعني؟ طيب، يبدو هناك خلل في الاتصال، نحاول العمل على إصلاحه الآن. إذن الحديث عن تطورات متلاحقة متسارعة في اليمن، وخاصة مع إطلاق ما سمي فجر اليمن، هذه المعركة وهذه الجولة من التصعيد، كما قالت الحكومة اليمنية حكومة الشرعية إنها جاءت لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وعلى رأسها العاصمة صنعاء. وكان هناك حديث بالأمس عن استخدام 100 طائرة مقاتلة من طائرات التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن، وهذا ما جاء على لسان نوري أو على لسان تركي المالكي، وهو المتحدث باسم قوات التحالف. إذن معركة مستمرة في اليمن، تطورات متلاحقة، وشهدنا المقاطع المصورة القادمة من تلك المنطقة تظهر انسحاب للحوثيين. أرحب من جديد بضيفنا الباحث في العلوم الأمنية العقيد اليمني وليد الأثوري. مرحبا بك معنا سيد وليد.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا. بداية، ما الذي تعنيه هذه المعركة فجر اليمن في الحسابات العسكرية والسياسية؟ إلى ما تمهد أيضا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا مستمعين الكرام. المعركة الحاصلة معركة مصيرية لإنهاء آخر أذرع إيران في المنطقة العربية بشكل عام، وقد بدأت بعد أن المتعلقة بالطرق السلمية للوصول إلى حلول هذه المشهد الذي تعبث بقدرات الشعب اليمني وتذهب بتنفيذ أجندتها لصالح إيران في المنطقة. ميليشيا الحوثي منذ وقت مبكر تعمل على تهديد أمن الدول الجوار وأمن الملاحة البحرية التي حاصلة حتى اللحظة.
0: نعم، القوات الحكومية تتحدث عن استعادة مواقع في محيط باب المندب والمخا. ما القيمة العسكرية لهذه المناطق؟ هل السيطرة عليها يمكن أن تغير فعلا في ميزان القوة على الأرض داخل اليمن؟ نتحدث
1: ممكن تعيد السؤال لأنه كانت صوتي خطأ.
0: الحديث عن استعادة المواقع المطلة على باب المندب وأيضا المخا، الأهمية الاستراتيجية لهذه المواقع في ميزان القوة داخل اليمن.
1: طبعا بالتأكيد هذه المناطق تهدد الملاحة البحرية على البحر الأحمر في باب المندب. كل هذه المناطق تقع على الساحل البحر الأحمر، مديرية باب المندب وذباب باتجاه المخا. قادة الجيش اليمني قاد معارك طاحنة في هذه المنطقة، واستطاع خلال أقل من 48 ساعة أن يحقق إنجاز كبير أمام ميليشيات الحوثي وتأمين هذه المناطق. اليوم أيضا هناك تقدم في منطقة موزع والوازعية، وبالتالي ميليشيات الحوثي تقع أمام ضربات الجيش اليمني وبغطاء جوي من طيران التحالف العربي.
0: نعم، من منظور أمني سيادة العقيد، هل كانت تحركات الحوثيين الأخيرة باتجاه الساحل يعني الغربي وباب المندب هي التي فرضت هذه العملية، سرعت بإطلاقها، أم أن هناك استعداد سابق لفتح هذه الجبهة؟
1: بالتأكيد كانت هناك بالسابق كان هناك حوار سياسي يحاول الوصول إلى حل سلمي، لكن ارتفاع نسبة المخاطر المحتملة من ميليشيات الحوثي في تهديد الملاحة الدولية وإغلاق باب المندب أدى إلى تسريع مثل هذه الإجراءات واتخاذ حزبة من الإجراءات، منها إطلاق معركة فجر اليمن التي تذهب بحدود عليا إلى استعادة العاصمة صنعاء وإزاحة جميع التهديدات الصادرة من ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي هي أداة من أدوات إيران تعمل في حاولت أن تذهب إلى الساحل لتنفيذ أجندة إيران في اللعب كورقة أمام بعد أن خسرت إيران مضيق هرمز وذهبت لتستخدم ورقتها الأخيرة في المنطقة وهي ميليشيات الحوثي. هذا التهديد ذهبت ميليشيات الحوثي لتلعب لعبة أخرى وتسمح للسفن الإسرائيلية مقابل منع السفن التابعة للمملكة العربية السعودية، وهذا مؤشر خطير عن تداعيات هذه الميليشيات وعملها لصالح أجندة ضد الأمة العربية بشكل عام.
0: نعم، السعودية دخلت بثقل جوي كبير وواضح في هذه المعركة فجر اليمن، والحديث عن أكثر من 100 طائرة شاركت بالأمس ولا تزال تشارك في تأمين العمليات. كيف يمكن البناء على هذه المعطيات، وما الذي تشير إليه أيضا فيما يتعلق بمشاركة السعودية في هذه المعركة؟
1: بالتأكيد السعودية منذ وقت مبكر أطلقت عاصفة الحزم وبقيادة التحالف، أطلقت التحالف العربي وأطلقت معركة عاصفة الحزم، وكانت المملكة الأردنية واحدة من دول التحالف العربي في إزاحة هذا التهديد. حاليا أطلقت هذه المعركة وغطت بهذا الغطاء نتيجة ارتفاع حجم مخاطر تلغيم البحر الأحمر ووضع تلغيم أيضا الممر المائي الخاص في باب المندب. هذه العملية بالتأكيد السعودية تعتبر أمن قومي استراتيجي بالنسبة لها على مستوى البحر وعلى مستوى البر أيضا، وبالتالي وهي واحدة من الاستراتيجيات تأمين المنطقة العربية أيضا التي تقود المملكة العربية السعودية وفقا لقواعد الاشتباك الموجودة في المنطقة حاليا والتداعيات التي حاصلة في منطقة الشرق الأوسط.
0: نعم، كيف تقيم النتائج حتى الآن، وإلى أي مدى يستطيع الحوثي الصمود في هذه الجبهات؟
1: حتى اللحظة النتائج إيجابية بشكل كبير جدا، هناك تقدم سريع ولافت وواضح للقوات الجيش اليمني في تحرير عدد من المديريات وهي مساحة كبيرة. حاليا القوات تحاصر ميناء المخا أعتقد وهي آخر معقل للميليشيات في هذا الاتجاه. سنرى في الأيام القادمة أيضا من المتوقع أن يتم تحرير مدينة الحديدة بشكل عام، وهنا نكون قد ذهبنا إلى أبعد ما يمكن من تأمين منطقة أو من تأمين باب المندب وحركة الملاحة في البحر الأحمر.
0: نعم، وماذا بعد سيادة العقيد إذا تمكنت القوات الحكومية من تثبيت السيطرة بالفعل على المخا ومحيط باب المندب، ما الخطوة العسكرية التالية المتوقعة؟
1: هناك جبهات أخرى مشتعلة أيضا، نحن ذهبت نحو صنعاء. الهدف الأساسي هو إزالة هذه الميليشيات بشكل جذري من كتواجد عسكري في اليمن، إنهاء الانقلاب وإعادة مؤسسات الدولة. الهدف الأساسي هو استعادة العاصمة صنعاء واستعادة كافة مؤسسات الدولة والعمل وفقا للقواعد السياسية والأمنية المرتبطة بالإقليم والمجتمع الدولي.
0: نعم. هل بالفعل اليوم صنعاء ضمن الحسابات المنطقية أم أنها جزء من أيضا الحرب النفسية والسياسية؟
1: لن نعد حاجة إلى حرب نفسية وسياسية فيما يتعلق بمصير الشعب اليمني في هذه المرحلة بعد ارتفاع مستوى المخاطر وما قامت به الميليشيات إلى في تعريض أمن الملاحة البحرية وتعريض أمن الجوار. أيضا رأينا بالأمس كيف تضرب هذه الميليشيات إلى في صواريخ مسيرة إلى أماكن مدنية في المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة. هذه الميليشيات يجب أن تنتهي بشكل جذري. هناك استراتيجية واضحة، هناك هدف واضح أعتقد وأعلن عليه فخامة الأخ الرئيس، الهدف صنعاء أساسا، وبقية وما زالت العمليات أيضا العسكرية جارية الآن في الجوف ومارب باتجاه صنعاء، وقد حققت إنجازات كبيرة في هذا الاتجاه.
0: جميل. ما الأوراق التي يمكن أن يستخدمها الحوثي لتعويض الخسائر في المواقع ومناطق السيطرة على الساحل تحديدا، بالحديث عن الاستهدافات للسعودية ولدول المنطقة كذلك؟
1: والحوثيين سيذهبون إذا أتيحت لهم الفرصة إلى تلغيم أو وضع الألغام في منطقة البحر الأحمر وفي منطقة الساحل. الحوثيين سيذهبون إلى الضرب العشوائي على المدنيين في المناطق البرية كما يحدث الآن في تعز وفي جبال تعز. ذهبوا إلى مناطق الريف التعزي، إلى جبال الريف التعزي التي لا يتواجد فيها سوى مجموعة من المواطنين ليمارسوا جرائمهم تجاه الشعب اليمني. الميليشيات الحوثي تذهب بطريقة انتقامية عدائية بسلوك إجرامي سياسي ممنهج ضد هذه المناطق، خاصة المناطق المتعلقة في الوسطى والجنوب العربي.
0: نعم.
1: الآن حاليا أعتقد الميليشيات لن يكون بيدها أي ورقة سوى أنها تذهب إلى تفجير ما تبقى من مصالح المجتمع في مدينة المخا، مثل ميناء المخا، الأضرار ميناء المخا، نهب الميناء، نهب الطاقات الشمسية المتعلقة بالمدن السكنية. هذه ميليشيات لا تجيد سواء الدمار للشعب اليمني، وبالتالي هذا سلوك عدائي احنا نلاحظه منذ أن انقلبت على الدولة اليمنية في وقت مبكر من 2015.
0: نعم. هناك قوى متعددة داخل المعسكر المقابل للحوثيين، هل يمكن أن يؤدي هذا التقدم العسكري الحالي إلى توحيد هذه القوى، أم أن الخلافات بينها قد تظهر بمجرد انتهاء المعركة ضد الحوثيين؟
1: هذه ميزة إيجابية. جميع القوى الوطنية الموجودة على الساحة اتفقت على حجم المخاطر وحجم التهديدات من هذه الميليشيات التي لا تجيد سوى لغة العنف ولغة الحرب مع كل الفصائل ومع كل القوى الوطنية. وبالتالي أعتقد نحن اليوم أمام فرصة أخيرة لإنهاء هذه الميليشيات. توحدت كل القوى وتعمل كل القوى الوطنية الآن والتحالفات على الأرض بوتيرة عالية. نحن لن نتكلم عن فيما يتعلق بجنوب أو شمال اليمن، هناك قوة تعمل وفق مصالحها وفق تهديداتها. الآن المعارك معظم القوات التي ذهبت قوات العمالقة هي من جنوب اليمن لمساندة محافظة تعز وتحرير الساحل اليمني، وهذا شيء إيجابي يوحد القوى الوطنية ويوحد المجتمع في مواجهة التهديدات المحتملة داخل المجتمع المحلي في اليمن.
0: نعم. ماذا عن الدعم الإيراني للحوثي في هذه المرحلة؟
1: ما زال الدعم الإيراني بطريقة طرق التهريب، وكانت السواحل فتح السواحل وسيطرة ميليشيات على باب المندب وعلى ميناء البخا هي واحدة من الأهداف لتدفق المساعدات الإيرانية من الصواريخ البالستية أو من الطيران المسير لزعزعة الأمن والاستقرار ليس في اليمن ولكن أيضا في المنطقة والعالم كورقة في تفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم. إذا استمرت هذه المعركة فجر اليمن، اتسعت جغرافيا، ما السيناريوهات المتوقعة؟ حسم سريع كما كان الحال في سوريا أم سيناريو آخر؟ ما رأيك؟
1: بالتأكيد ستستمر هذه المعركة بشكل وبوتيرة عالية، هذا ما أتوقع. ستكون هناك انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي، لأن ما تقوم به تجاه المجتمعات المحلية تحت سيطرتها هو شيء يعني يرفضه المجتمع بشكل كبير، ومنه المجتمع الزيدي في مناطق شمال الشمال. وبالتالي مسألة أن تقاوم، أن نجد مقاومة وطنية من داخل المجتمع أيضا، هو يعتمد على اقتراب المعارك من العاصمة صنعاء، وبالتالي ستسقط الميليشيات بشكل سريع وواضح خلال المرحلة القادمة بسبب الممارسات التي مارستها تجاه المجتمع اليمني.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا، على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل. الباحث في العلوم الأمنية العقيد اليمني وليد الأثوري، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374 74 24.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. يحكى أن جماعة من أهل الفضل جلسوا إلى وزير حكيم عارف ببواطن الأمور خبير بمآلاتها، فأرادوا أن يفيدوا من سعة علمه وطول تجاربه ليستنبطوا منه دواء لداء يصيب المرأة في مقتل، ألا وهو داء العي، أي تعذر اللسان واضطراب البيان. سألوه: أيها الحكيم، أي شيء أستر للعي؟ أي ما الذي يغطي نقص من غاب عنه البيان؟ أجاب: عقل يجمله. فالعقل لجام يحجز اللسان عن الخطل ويلبس المرأة هيبة تغنيه عن فضول الكلام، لكن القوم أرادوا ما هو أبعد فسألوا، فإن لم يكن له عقل يهديه قال: فمال يستره. فالناس تغض الطرف عن زلل الغني وتجعل ثروته ستارا لجهله. قالوا: فإن لم يكن ذا مال؟ أجاب: فإخوان يعبرون عنه، أي صحبة صالحة فصيحة تدافع عنه في المحافل وتترجم مقاصده بألسنتها، فيبدو بفضلهم ذا منطق قويم وبيان. تعجبوا واستزادوا، فإن لم يجد إخوانا يشدون أزره أطرق الحكيم ثم قال: فيكون عييا صامتا، وليكن الصمت حسنه الحصين، فمن صمت نجا. هنا سألوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ عندها نظر الحكيم نظرة حازمة وقال: فموت خير له من أن يكون في دار الحياة. وبعد: فإن المرء مخبوء تحت لسانه، فإما عقل يزينه أو صمت يصونه، وإلا فالتراب أولى به.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياتف أم يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي يؤكد تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ويجدد إدانة المملكة هذه الاعتداءات ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. وزارة الصحة تعلن وقوع حادث فني محدود في جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى الحسين السلط الجديد دون تسجيل أي إصابات. البنك الدولي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني دون تغيير عند 2.7% خلال العام الحالي و 2.9% للعام المقبل. استشهاد فلسطينيين وإصابة 35 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وزارة أشغال غزة تقول أن أكثر من 5000 فلسطيني يقيمون في مبان خطرة وآيلة للسقوط. هيئة الطيران المدني السعودية تقول أن اعتداءين استهدفا مطاري جازان ونجران أسفرا عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. انتهى الموجز، في أمان الله.

أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: مع الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البث المباشر لبرنامج من الظلمات إلى النور، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء ويوم الخميس الساعة 3 عصرا، ويعاد في نفس اليوم الساعة 10 مساء، كما وأن لهذا البرنامج إعادة يومي الجمعة والسبت. فحياكم الله جميعا، نسعد دائما بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال البزور. فحياكم الله جميعا، وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمك الله دكتورنا الحبيب،
1: ربي يحفظك ويرعاك. يعني سبحان الله، أحببت في بداية هذا اللقاء أنا أتحدث عن لفتة لربما يغفل عنها البعض، وتحديدا من يختاره الله، أو من يختاره الله سبحانه وتعالى ويصطفيه ليكون من الملتزمين. يخشى الإنسان في لحظة من اللحظات أنه يشعر أنا قدمت اللي علي، أو أنا بعمل اللي علي، لكن تأتي تلك الآية لتذكر أنه لربما أن هذا العمل يكون هباء منثورا. جالت في خاطري آية وأنا في الطريق أقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يخشى الإنسان أن لا تقبل هذه الأعمال بعد كل هالتعب، 40 50 60 80 70 سنة من الصلاة والتعب، وإحنا في الدنيا سبحان الله قد حرمنا من كثير من الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لفلان: وقد قيل. في هذا نبدأ إذا سمحت لي، حتى نعود وتعود قلوبنا مرة أخرى لتذكرنا أننا وإن كنا في طريق الله فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وحري بنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. وبسم الله نبدأ.
2: كرمكم الله دكتورنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آية مزلزلة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد أن ندرس سياق هذه الآية، أين وقعت، كيف يكون هذا العمل هباء منثورا، ما المنهجية، ما الضوابط. الآية ينبغي أن لا تنزع من سياقها. السورة التي تحدثنا عنها هذه الآية سورة الفرقان،
1: القرآن،
2: وهي سورة المنهج. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ويحدثنا عن المنهج. فيها شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيها بثوث الكافرين، وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فهي جملة من الآيات التي تتحدث عن المنهج وعن الطريق وعن الفكرة في صراع الحق والباطل من خلال الارتباط بالوحي، وعن فكرة تقديم الأولويات، النظرة الإنسانية والنظرة القرآنية. في آخر السورة يأتي المولى تبارك وتعالى ليحدثنا عن الترتيب الإلهي في منظومة العمل. العمل إما أن يكون متصلا مباشرة بالله، وإما أن يكون متصلا مباشرة بالله من خلال العبد أو من خلال الخلق. القرآن في سورة الفرقان عجيبة، هي سورة الفرقان يقدم الأعمال المتصلة بالله من خلال الخلق على الأعمال المتصلة بالله مباشرة. وعباد الرحمن، ختام السورة الملخص: من هم يا رب؟ قال: الذين يمشون على الأرض هونا. لابد أن ينعكس هذا المنهج على الأرض. تأتي إلى القرآن الكريم يربيك، لا لتكون إنسان منعزل عن الواقع، لا، كل علاقتك بالله مخرجها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. فينبغي أن تمشي على الأرض،
1: أي تخالط الناس وتتعامل، نعم، مع الناس، نعم، لا تعتزلهم. نعم.
2: وهو المنهج من بداية هذا الدين. تجد أن هذا القرآن يعطيك الفكرة، بنى الإسلام الساجد قبل أن يبني المساجد.
1: يا سلام.
2: كلا لا تطعه واسجد، لم تكن هناك آية تتحدث عن المسجد في سورة العلق.
1: جميل.
2: بنى الإنسان البنيان قبل بنى الإنسان قبل أن يبني البنيان. نعم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان.
1: متى بني أول مسجد يعني بالنسبة لنا في الإسلام كدولة إسلامية؟ نعم.
2: فهو بنى الإنسان، وبنى الساجد، وبنى الإنسان المتصل بالله عز وجل الذي يعتز بقيمه. تجد أن سورة القلم تقول لك: لابد أن تنتسب إلى الحضارة الإسلامية، وأن تنظر إلى الحضارة الأخرى. هذه حضارة الزنيم لا تعنيك.
1: حضارة
2: الزنيم.
1: نعم.
2: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير. هذه الحضارة اليوم.
1: نعم.
2: مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم.
1: زنيم.
2: أن كان ذا مال وبنين، لا يغريك اتصالهم بالدنيا بالأموال وبالجيش،
1: حتى لو أبهرونا وسحرونا
2: بيجي بيقول لك كل هذه حضارة الزنيم قائمة على لا شيء. وحضرتك قائمة على كل شيء، أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هم ليس عندهم منهج وأنت عندك منهج. في آخر السورة يقول لك لا تستعجل ولا تكن كصاحب الحوت. من هو صاحب الحوت؟
1: سيدنا يونس.
2: أول ذكر لنبي في القرآن يونس، وأول سورة لذكر نبي في القرآن يونس،
1: وأول سورة
2: من البقرة يمشي، أول اسم نبي بتلاقيه يونس.
1: يا سلام.
2: ليش هو ما المشكلة عند يونس عليه السلام؟ أنه استعجل أمر ربه.
1: يعني قصة البقرة ما ذكر فيها سيدنا؟
2: لا لا، إحنا نتكلم عن أسماء السور.
1: أسماء السور. وأول اسم سورة في
2: نعم يونس
1: عليه السلام. نعم صحيح.
2: وأول ذكر لنبي مطلقا في القرآن في ترتيب النزول، ولا تكن كصاحب الحوت.
1: يا الله، سورة
2: القرآن. نعم، هو ذا النون.
1: نعم.
2: سورة نون.
1: نعم.
2: وهو ذا النون.
1: نعم.
2: فطب ما قصته؟ لا تستعجل.
1: يا الله،
2: ليش مستعجل؟ فكرة الاستعجال بالثمرة. أنت أنت أنت على المنهج، أنت على الطريق، خلاص ارتاح. إن الله بالغ أمره. أنت اركب في القطار، ما إلك بسرعة الوصول وانتهاء الرحلة، مش قضيتنا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عاتبه الله عز وجل في أنه كان يستعجل، وأومأ إلى ذلك في آية بديعة، قال وكذلك
1: لا
2: ما أوحينا من رسول ولا نبي من قبل إلا يلقي الشيطان في أمنيته.
1: نعم.
2: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا يلقي الشيطان في أمنيته. نعم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. الآية مش دقيقة. لكن وين المشكلة؟ يعني شو الآية معناها؟ إنه بعض الأنبياء يستعجل أمر الله. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت
1: إليك
2: بس قالوا إنا قد فتنا قومك من قبلك.
1: يا الله،
2: لا تستعجل. حتى الأنبياء لا تستعجل. يونس عليه السلام ما مشكلته؟ استعجل عن أمر ربه. قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتجد أن الإسلام يبني الإنسان بناء متناسقا، يأتي بعد أن بناك بناء فكري، وبعد أن بناك بناء منهجي ومقارنة حضارية أنت تعتز بما عندك يا أيها الإنسان، وأنت تفتخر بالمقومات التي عندك، وأنت تتصل بهذا الكتاب الذي يرشدك صباح ومساء في كل دقيقة من دقائق حياتك، لينتقل بك بعد ذلك إلى سورة المدثر. ما هي سورة المدثر؟ سورة المدثر هي أفعال عملية تمارسها يا أيها الإنسان على أرض الواقع. يا أيها المدثر ماذا أفعل؟ قم فأنذر، قم تحرك، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. أعطاك استقلالية حضارية في سورة القلم، وأعطاك استقلالية دعوية في سورة المدثر، ثم قال لك في سورة المدثر أن كان ذا مال وبنين. إذا تطلع أكد لك على نفس الشخصية، الوليد بن المغيرة، حضارة الزنيم. الوليد بن المغيرة تكرر عنا في سورة القلم.
1: نعم.
2: وتكرر عنا في سورة المدثر،
1: في أوائل السور،
2: وتكرر عنا في سورة المزمل.
1: فهو منهج وليس شخص.
2: أحسنت. كل المسميات في القرآن الكريم هي مسميات وظيفية.
1: جميل.
2: في سورة المدثر في ختامها يقول لك أنت أسد وكلهم عبارة عن حمر.
1: نعم.
2: كأنهم حمر مستنفرة
1: فرت
2: من قسورة. سورة الفرقان هي المكمل لهذا المنهج. أنت يا أيها الإنسان بنيت على منهج القرآن، لابد أن تعي مراكز القوة عندك. أول مركز من مراكز القوة أنك تبني نفسك بالتفريق، وقرآنا فرقناه بالتفريق. وقالوا لولا نزل عليه القرآن
1: جملة واحدة.
2: طب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك
1: لنثبت به فؤاد.
2: لو أنزله الله عليه جملة واحدة ما كان هذا التثبيت.
1: يا سلام.
2: طيب إحنا اليوم بحاجة إيش؟ نقدر نأخذ القرآن جملة واحدة؟
1: ما منزيل القرآن على
2: ما منقدر لازم
1: نعيش. طيب يعني الله يكتب أجرك ويبارك لك، توطأ طيبة ومباركة، لكن أنا بحب نروحك لزاوية معينة، إنه الرسالة لمن يشعر أنه أنا الحمد لله كويس أموري، أنا الحمد لله بصلي بصوم بأدي طاعتي بربي أولادي عايش في حياتي الحمد لله قريب من الله. لهؤلاء كيف يمكن أن تكون هناك علامة لقبول العمل، لأنه موضوع النوايا عند الله. يعني أنا وياك بنطلع يدين كل ثلاثة وخميس بنحكي، والناس ما شاء الله إمام المسجد المعلم الكذا، كيف أنا بدي أعرف إنه هذا مؤشر من الله إنه قد قبل العمل أو لم يقبل؟ في زمن أولئك القدامى عندما قدموا قربان كان إذا أحرقته النار قد قابله الله، هيك تعلمنا وإحنا صغار، ما أعرفش مدى صحة أو دقة هذا الكلام، لكن ما الإشارة في قبول الإنسان من عدم القبول؟ وأسأل الله أن يتقبلنا.
2: آمين يا رب.
1: اللهم آمين. آمين.
2: بل الإنسان على نفسه بصير.
1: يا الله.
2: يعني
1: أخطر وأخطر.
2: كل إنسان أدرى بنفسه. يعني النية أنت مطلوب منك قبل أن تقدم إلى العمل أن تكون نيتك يعني لله عز وجل. أثناء العمل بدك تجدد النية، بعد العمل بدك تجدد النية. فأنت مراحل النية، إنما الأعمال بالنيات حديث، علماء يقول هو نصف الدين. لأنه نصف الدين نية ونصف عمل. نص يعني نص جهدك أنت عبارة عن نية. لذلك ربما يسبق إنسان بنيته إنسان بعمله. واحد نوى وحبسه وحابس عن فعل ذلك الفعل، فيكتب له الأجر. وإنسان عمل ولكنه لم يقصد بذلك وجه الله، قال من عمل عملا أشرك به أحدا معي جعلته وما عمل في نار جهنم.
1: الله أكبر.
2: مش سهل. أول ما تسعر النار، تسعر النار بحافظ لكتاب الله ومجاهد وعالم. أما الحافظ حفظ القرآن ليقال حافظ، وأما المجاهد فقاتل ليقال شهيد، وأما العالم فتعلم العلم ليقال عالم. فالإنسان يتفقد نيته، بل الإنسان على نفسه بصير. رقم واحد. رقم اثنين، دائما يسأل الله عز وجل القبول. أنت في كل ركعة من ركعات صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، أول اعتراف. هناك جملة من علاقتك مع الله عز وجل بالمدح والثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنت تمجد الله وتثني عليه وتجله، وتأتي إلى أول علاقة بك يا أيها الإنسان في الله عز وجل في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة من أسمائها الصلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قال الحمد لله رب العالمين، قلت حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. ربما لا يكون صادقا، لا يفضحه الله، قد يصلح أمره. ربما لا يكون صادق، قال هذا بيني وبين عبدي.
1: يا الله.
2: ما يقول أنه صادق أو مش صادق، قال هذا بيني وبين عبدي. لذلك تجد حتى في سورة الأحزاب الله عز وجل قال ويعذب المنافقين أو يتوب عليهم إن شاء.
1: موضوع عند الله سبحانه.
2: لا، قد يتوب،
1: قد يتوب،
2: قد يكون منافق.
1: نعم.
2: ويتوب،
1: لكن يتوب. نعم.
2: نعم. قد يكون منافق ويتوب.
1: سبحان الله. يعني قبل ما أخرج للفاصل، سبحان الله، هو أعلم بكم الله سبحانه وتعالى، إذ أنشأكم
2: من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم
1: فلا تزكوا أنفسكم
2: هو أعلم بمن
1: اتقى. لا إله إلا الله.
2: فاصل
1: بعدها نواصل إن شاء الله، قبل قرب من حياة تكرمًا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: جوان

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصلك وين ما كان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال. يعني سبحان الله، هي بس مجرد توصية سريعة. راقب قلبك، اجلس مع نفسك، فكر هل فعلا هذا القلب ما زال يتجه لله سبحانه وتعالى؟ حتى وإن وفقت للطاعة فسل الله الثبات، بالذات في هذا الزمن كم نحتاج لهذه المراجعات مع الذات. أسأل أن يكتب أجركم في سورة الأحزاب. تبارك الله، يعني أخذنا مشوار طويل، وأنا لو كان يعني الموضوع بين إيدي نضل إحنا في سورة الأحزاب.
1: الله يبارك.
0: فبين يديك إحنا مخيرين بين خيارين: أن نتحدث عن حقبة ما بين أحد والأحزاب وتلك المرحلة المفصلية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك بين 24 تقريبا يوم قلت لي تقريبا إلا في غزوة أو سرية أو
1: بعد الأحزاب مباشرة.
0: بعد الأحزاب مباشرة
1: من شهر ذي القعدة إلى شهر 5 للهجرة، إلى شهر ذي القعدة 5-6 للهجرة كان النبي عليه الصلاة والسلام
0: بعد الأحزاب.
1: هذا العام أكثر عام في غزوات وسرايا، أكثر عام في السيرة النبوية
0: لفتح مكة.
1: هو بعد الأحزاب مباشرة سيدنا النبي اللهم صل عليه انتقل لليهود. كان هناك نقلة لليهود، لذلك سيدنا سعد بن معاذ سياسي قال: اللهم إن كان بين نبيك، وكان سبحان الله يعني كان يعتقد أن صراعنا فقط مع قريش. قال يعني هو خلص آخر صراع هذا مع قريش، يا رب أنا بدي شهيد، أنا بدي شهيد إن كان هذا آخر صراع لنبيك مع قريش فاقبضني إليك. فكان
0: يا الله،
1: يعني هذا الرجل اللي قصته عجيبة دكتور. يعني أنا لما أطلع هو الآن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية. شو عجيب
0: في بيعة العقبة الثانية يعني هو أسلم من الناس المبكرين في المدينة.
1: نعم.
0: مش إنه طيب هو عمره كله 33 سنة تقريبا،
1: هو كله في الإسلام 33
0: كل عمره.
1: نعم
0: يعني
1: 33 سنة،
0: 6 سنوات في الإسلام
1: هو أسلم. يعني أنت لما تيجي هو أسلم يعني على يد مصعب بن عمير.
0: نعم.
1: مصعب بن عمير جابه بعد بيعة العقبة الأولى يبيع بيعة العقبة الثانية.
0: نعم.
1: بعدين متى استشهد؟ في 5 للهجرة، فكل حياته 6 سنوات.
0: 6 سنوات في الإسلام.
1: 6 سنوات
0: في الإسلام. سبحان الله.
1: نعم.
0: في ظل 6 سنوات بالمقابل اهتز لموته عرش الرحمن، يعني إنسان له أثر في المجتمع الإسلامي.
1: هو فاعل وهو دقيق. يعني مثلا خذ بعض مواقف محطاته. نعم. المفصلية في يوم بيعة العقبة الثانية، سيدنا العباس ايش يبايع سيدنا النبي؟ سيدنا العباس مسك ايده قال له: أتعلم يا سعد على ماذا تبايع؟
0: العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم
1: كان معه
0: يتحدث معه.
1: نعم،
0: مش قرشي هو
1: وغير العباس. ومش مسلم، ما عمه. ما النبي بده يوري الأنصار انه هو ابن عشيرة.
0: يا سلام.
1: فجاب عمه. انت بالمفاوضات يكون لك ظهر، انا جاي فاوضكم ما عندي شيء.
0: يا سلام.
1: حتى انا لو عمي لو مش على الإسلام هو معي، هو سند، هو ظهر.
0: جميل.
1: فأجى يبايعه، فسيدنا العباس مسك إيده قال له: أتعلم على ماذا تبايع يا سعد؟ وقال للسعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. قال له: أتعلم على ماذا تبايع؟ قال له: على ماذا أبايع؟ قال له: تبايع على أن تحاربك العرب والعجم. قال له: أمط يدك عني وبايع سيدنا النبي.
0: قال
1: له: احنا فينا ايش نبايع؟ احنا جايين بيعتنا واضحة، يعني مش جايين احنا جاي توضح لنا انه احنا وخمسة
0: نعم
1: 85% منهم شهداء رضي الله عنهم الأنصار، صدقوا ما عهدوا الله عليه. في بدر لما النبي قال: أسيروا علي أيها الناس، كلام هو استراتيجي. قال: لعلك تريدنا رسول الله. قال: امضي بنا حيث أراك الله، لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. كلام طويل. قال: خذ من أموالنا ما شئت، والله يا رسول الله الذي تأخذ خير من الذي تبقي.
0: الله،
1: رجل ذهب إلى بني عبد الأشهل قال: إن كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
0: الإنسان الفاعل.
1: فأسلم.
0: أنا بسأل قديش اليوم فعلا عندنا من هذه النماذج؟
1: هو الإسلام يربيك. الأصل الإسلام يربيك أن تكون فاعل. ما في حدا في الإسلام مفعول به، أنت إنسان عالمي.
0: غير مجتمعنا الحالي للأسف.
1: إحنا ما تربينا على الإسلام الصحيح. إحنا تربينا دكتور على بعض الأفكار الإسلامية واتصالنا مطلق بالدنيا. إحنا منتصل ماليا بالرأس مالية ومنسوي يعني محطات إسلامية، محطات إسلامية
0: على شوية كذا.
1: تمام. حتى بعض المعاملات في يعني أنا آسف بعض البنوك الإسلامية هي ليست اقتصاد إسلامي، هي بعض الـ يعني المعاملات معاملات. يعني ما بنقدر نسمي مثلا البنك أي بنك إسلامي بغض النظر، هو اقتصاد إسلامي؟ لا ما بتقدر. الاقتصاد الإسلامي منظومة كبيرة جدا، ما بتقدر تسمي اليوم مثلا المنظومة الفكرية عندك فكر إسلامي، المنظومة التربوية تربية إسلامية.
0: عاد والله درسونا التربية الإسلامية من وإحنا كي جي، من يعني من لما بلشوا درسون كي جي
1: بدرسونا، لكن الإسلام يربيك. اليوم اللي الإسلام ربا ما عنده هشاشة نفسية، ما هذا شو أي هشاشة نفسية عنده؟ هذا إنسان في ثالث سورة بيقول له أنت أسد وأنت أنت لحالك، وهم كلهم حشاكم حمير، كأنهم حمر مستنفر فرت من قسورة. أي خوف بده يخافوا هذا؟ هذا من أول تعليم له فكلا لا تطيعه واسجد واقترب.
0: أما هذا المنظور اللي تفضلت فيه حضرتك، وبحب هيك أنا أسقط الموضوع على واقعنا. إحنا مبارك كنا في يوم المعلم، مبارك لك، كل عام وانت بخير ولكل معلم ومعلمة. لا شك أن الإسلام أرسى قواعد التعليم، وحكينا في لقاء ماضي لما صار في اعتداء على أحد المعلمين، إنه سبحان الله لما خير الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الأسرة قال يعلموا، يعلموا الناس القراءة والكتابة حتى يتم إطلاق سراحهم. لكن أنا سؤالي اليوم، قديش فعلا أستطيع أن أربي ابني في ظل هذه الظروف التي نعيش، في ظل هذه المناهج الموضوعة، في ظل هذه المنظومة التعليمية العالمية، اي جي وكي جي وبي جي وجي جي وسات ومش سات وبكالوريا
1: تك وجهة نظري؟
0: يا ريت.
1: مستحيل تربيهم ضمن هذه المنظومة، مستحيل.
0: يا الله.
1: مستحيل، لأنك أنت متصل بحضارة الزنيم. أنا آسف، أنت لست متصل بحضارة الرحمن الرحيم.
0: كلمة زنيم إيش معناها؟ ابن مصطلح، عشان إحنا كررناها أكثر من مرة.
1: ابن الحرام.
0: الله أكبر.
1: آه، وإيش هذا؟ هو انفضح اصلا، هذا اللي أكبر. انه فكر وقدر فقتل اصلا فضحه بعدين. هي هذه انت اليوم لما تجي تطلع على الحضاره، الحضاره مثلا تزعم العالم امريكا مثلا، هي مش حضاره، هي تقنيه.
0: نعم.
1: الحضاره ينبغي ان تجمع بين التقنيه والقيم.
0: جميل.
1: ولكن عندهم تقنيه حقيقه. نعم. لكن ما عندهم قيم. يقول لك 70% من ابناء الشعب الامريكي هم ابناء غير شرعيين، مش احنا بنحكي، هم. طب و30% الثانيين بدك تفتش ترهم يعني وراهم، مش سهل يعني الأمور. هذا تصريح رسمي، مش يعني والله احنا جايين نفتر عليهم، نفتح احنا ونلاقي يعني. هذا كلامهم هم. فهذه حضارة، هذه الحضارة غير الإسلامية، لا تقارن مطلقا.
0: اليوم كثير انا ما اسف على
1: بأمرك دكتور،
0: بتقعد مع حدا من الشخصيات، اي حدا بقول لك اه والله انا اولادي كلهم اي جي، انا اولادي والله كلهم
1: بدنا ندرسهم اي جي واي بي وسات، كله على راسنا من فوق. بس انا بدي ادرسه التقنيه، ما عندي مشكله بدي ادرسه تقنيه القوم، بس بدي ادرسه قيمي. انا ما بدي ادرسه الرياضيات تبعتهم والفيزياء تبعتهم وقيمهم كمان، ما بزبط يعني. انا
0: معيش بصراحه يعني، انا مريح راسي. انا معيش ادرسهم لا اي جي ولا سات، بس انا قصدي يعني عاد احنا بنفتخر يعني. اليوم تعال اقعد مع اي حد يقول لك والله اولادي كلهم درستهم هذا السيستم
1: ممتاز. يعني انا يعني الله عز وجل كتب لي
0: حتى الملتزمين
1: ممتاز. انا الله عز وجل كتب لي كنت على راس مؤسسه بتدرس هاي الامور.
0: الله يبارك لك.
1: جبت الاهالي
0: قلت لهم كنت وما زلت
1: ما زلت.
0: الله يبارك لك. دعايه ولا
1: لا؟ بدناش لا دعايه ولا شيء ولا احنا والله
0: درس البيان ما حكيت.
1: لا فيش.
0: الله يبارك لك.
1: فجينا احنا يا عمي بدنا ندرس القران، بدنا ندرس اولادكم القران. نعم. بدنا ندرس اللغة العربية، بدنا ندرس مادة القيم الإسلامية. بدك تعرف يعني إنه ابنك لابد يتصل بدينه.
0: نعم.
1: لازم يتصل بقرآنه يعني كل يوم. أنت إذا ابنك ما سمع القرآن المدرسة هاي بدها تراجع دينها يعني. ابني لازم يسمع القرآن.
0: نعم.
1: يعني ماشي أنا بدي أخذ التقنية
0: في الإذاعة الصباحية،
1: بدي أسمع وبدي يكون بدي يكون برنامج عندي، مش عبارة عن يعني بسمع وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
0: يا الله.
1: شو يعني؟ يعني أنت مش بديك تسمع، بتسمع وبتمرر على مركز المعالجة ولا لا؟ بتشوف وبتمرر على مركز المعالجة ولا لا؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا. كلام قاسي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. معناته أنت فيش فيك خير يا أيها الإنسان المعرض عن منهج الله، لأنه لو سمعت القرآن بالمنهجية الإلهية بدك تمرره على قلبك.
0: ولو أسمعهم
1: لتولوهم
0: وعرضهم.
1: آه. يعني ما هو
0: من مرة نهائي،
1: ما هو ما عنده
0: يعني قلتك من مرة نهائي.
1: ما عنده المعالجة الإلهية. ما عنده. مشان هيك شوف وظيفة النبي إيش؟ ثلاثية. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو يزكي يعلم. تعليم بعد التزكية.
0: احنا عندنا بالعادة الأصل يعني لو أنا بدي أفكر منطقيا بقول لك يتلو يعلم يزكي.
1: تمام هو
0: أو يعني علمني عشان أتلو أزكي.
1: أبد أبد هو يتلو. شوف أنت القرآن ينبغي أن تتصل فيه أولا بالاستقبال المبدئي، بالمشاهدة، بالقراءة، بالاستماع. الذين يستمعون، طب هاي أول لقاء،
0: فيتبعون
1: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في أحسن ومش أحسن؟
0: لا،
1: هو كل القرآن حسن.
0: طب ليه قال أحسنه؟
1: أحسنه فهما وأحسنه تطبيقا وتنزيلا. أنت مش كل القرآن أنت بتستمع، لا هو كله أحسن، لكن في الآن بناسبك، الآن بناسبك في الظرف اللي أنت بتعيشه، فبدك تنزل على هذا الأحسن إلك. جميل. قبل هذا فأنت وين؟ ما هو إذا بتذكر يعني في 22 نقطة قلنا التقييم والتقويم.
0: صحيح.
1: أنت بدون تقييم واقعك ما تستطيع تنزيل القرآن على واقعك. فلذلك يعني فكرة أنه أنا بدي أتلو وخلص والله أنا بقرأ القرآن، لا، لازم أزكي نفسي. مشان هيك الصحابة رضوان الله عليهم بإجماع قالوا تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. يعني التربة اللي بده يوقع فيها القرآن هي تربة الإيمان.
0: يا سلام، محروثة ومعشبة ومنظفة وجاهزة.
1: مش آجي أنا أشترط على القرآن قبل ما أقرأه. يعني مشكلتنا اليوم بنيجي باشتراطاتنا، بنيجي بأفكارنا، بنيجي باللوسة تبعتنا، وبدنا نقرأ القرآن وننزل القرآن على، بدنا إن نأخذ من القرآن ما يناسب واقعنا. عيدين. للأسف.
0: عيدين.
1: للأسف.
0: نسأل الله السلامة.
1: أمين يا رب.
0: طيب تأذن لي بفاصل؟
1: أنا بأمرك.
0: وبإذن الله بعده نواصل إن شاء الله. إذا فاصل بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال،
1: ربنا
0: يحفظك ويرعاك. يعني سريعا هيك نمر على ملامح تلك المرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى الأحزاب. قلت لي احنا نحتاج إلى 6 حلقات تقريبا بحسب
1: انت الوقت بين ايديك، احنا رهن اشارتك حلقتين 16 12 20.
0: الله يبارك لك ربنا. انا اتحدث لانه احنا يعني نسير في هذا البرنامج حتى نعطي يعني سور القران التفاصيل بين ايديك. تفضل سيدي.
1: الوضع النفسي لقريش وضع عالي جدا. كان بعد نهايه احد. لماذا؟ لانه تمكنوا من بحد زعمهم من الثأر لقتلاهم في يوم بدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما عالج الموقف في موقعتين. الموقع الأولى حمراء الأسد، عالج الموقف نفسيا عند أصحابه، فكل واحد من الصحابة خرج إلى غزوة أحد ورأى المشهد، مشهد القتل والإيذاء والألم الذي عاشه الأصحاب،
0: حتى وإن كان مصابا إصابة بليغة
1: خرج لم يسمح لأحد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلف. بعدها بعام برضو كان عندنا بدر الموعد. فكرة بدر الموعد هي فكرة بديعة، ونعيم ابن مسعود له في الحقيقة موقف بديع جدا. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان نعيم ابن مسعود رجلا نموما، والحديث هذا في مسند الإمام عبد الرزاق. ومسند الإمام عبد الرزاق هذه الرواية هي الرواية الأدق حقيقة، بخلاف ما ذكره الواقدي وغيره. أنه كان رجلا نموما، كان رجل نموم يعني يمشي بين القبائل. استأجروا أبو سفيان،
0: نموما يعني نمام من النميمة،
1: بنقل الخبر بالضبط نميمة بنقل الخبر لكن مقابل فلوس. فاستأجروا أبو سفيان، قال له إحنا القوم معي لا يريدون الخروج لملاقات محمد، فاخرج إلى محمد وقل له أن قريش قد أعدت وأخرجت معها القبائل العربية وأتتكم بجيش لا يعني قوة لكم به، فيعني لا تخرجوا إلى بدر. فاستشار النبي الأصحاب عليه الصلاة والسلام، فقال أشيروا علي أيها الناس. الأصحاب يعني في أحد مكسورين إحنا، مش بس أحد، إحنا ما بين أحد وما بين إن جينا لبدر الموعد عندنا 3 وقائع كبيرة جدا، منها 70 من الصحابة اللي غدروا فينا في بئر معونة وغيره
0: اللي غدر فيهم.
1: وكمان غير واقعة غزيت المدينة المنورة فيها اقتصاديا أو عسكريا. فإحنا أصلا يعني واقعنا مش سهل. فالنبي بيستشير الصحابة رضوان الله عليهم، عمر موجود، فأبو بكر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من رأي؟ قال أشاورهم يا أبا بكر، فلم يجبني أحد. قال له يا رسول الله ما قولك؟ قال له والله يا أبا بكر لأخرجن إليهم ولو لوحده.
0: الله،
1: لو لحالي بدي أطلع بدي أطلع.
0: هذه بدر الموعد،
1: بدر. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الجراح، مع الألم، مع الوضع.
0: بعد سنة،
1: بعد سنة، نعم بعد سنة من أحد.
0: طب ليش سميت بدر الموعد؟ لأنه كان الموعد بدر،
1: كان المكان بدر. وسميت في عنا بدر الكبرى وعنا بدر الموعد. بدر الموعد اللي هي بعد أحد ملقانا بدر. لما وقف أبو سفيان وقال كلمة الشهيرة، قال أعلو هبل، قال رد عليهم يا عمر، قال ماذا أقول؟ قال قول الله على وأجل. قال يعني الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم بيوم، يعني يوم أحد بيوم بدر. قال لا سواء، قتلاكم في النار وقتلنا في الجنة. قال أفيكم أبو بكر؟ أبو سفيان مسأل أفيكم أبو بكر، ما حد جاوب. أفيكم عمر؟ النبي قال لهم ما تجاوبوا، يعني معلومة عسكرية مش أطلعها. فعمر ما استحمل، قال والله قد أبقى لك يا عدو والله مما ذكرت ما يسوءك. رسول الله موجود وأبو بكر موجود وعمر موجود. قال والله أنت يا ابن الخطاب لأصدق عندي من ابن قميئة. ابن قميئة قال قتلتهم. هو في الحقيقة آذى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان يحفر الخندق وسقط النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته من الأسنان وأذيت قدمه. كان قبل أحد ينزل النبي على قدميه حين يهوي من الرفع إلى السجود، ولكنه بعد أحد أصبح ينزل على يديه. حتى علماء اختلفوا، طيب هو ننزل على يدينا ولا عجل؟
0: هو
1: شو سبب؟ نعم في تفصيل. زاد معاد حقيقة خير ما يرجع لي في هذا الباب في غيره.
0: نعم.
1: والحقيقة أنه أصيب النبي وكسرت رباعيته من الأسنان، دخل حديد المغفر في وجهه، حتى يقول أبو عبيدة عامل المجرح: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى وجهه وقد يعني غشاه الدم، لا أنظر إلا إلى عينيه. ثم قال: عاودت النظر فيه فلا أرى عينيه، ما أرى عيني النبي عليه الصلاة والسلام.
0: الدم كان يعني على وجهه.
1: قال: دخل حديد المغفر في وجهه.
0: صلى الله.
1: فأتى سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه، وبعدها كان يعني يلثع، لأنه حينما أخرج الحديد من خد النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه بأسنانه، فسقطت أسنان الرباعية، سقطت فأصبح أكثم رضي الله عنهم جميعا. قال: فانبثق الدم، فأتى علي رضي الله عنه بخنجر فحماه على النار حتى زرورق، صار لونه أزرق، وأخذ يكوي، والنبي عليه الصلاة والسلام يتألم: اللهم هذا في سبيلك، يتألم ويكوي الدم في المعركة. فأصبنا يوم أحد، فيظن ابن قمي أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام، يظن أنه قتل أبو بكر وقتل عمر، ولكن قال عمر يجيب هذا، قال: قد أبقى لك الله يا عدو الله ما يسيئك، والله إن رسول الله بيننا، إن أبو بكر بيننا، وإن عمر بيننا. قال: موعدنا العام القادم في مثل هذا اليوم في على ماء بدر. قال: موعد لا نخلفه نحن ولا أنت.
0: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم
1: بالجيش، ليس لوحده، بالجيش. قال: لا أذهبن إليهم لو وحدي، لكن ذهب بالجيش،
0: لكن لم يأتي جيش المشركين.
1: جيش المشركين ليش ما أتى؟ أبو سفيان جاء استأجر هذا الرجل اللي هو نعيم بن مسعود،
0: نموم،
1: تقول عائشة نموم، فاستأجروا، قالوا: بدي أعطيك 27 ناقة محملة. وكان على خلاف أبو سفيان مع صفوان بن أمية، اثنين قطبين في قريش،
0: نعم،
1: كفرس يريهان. فأبو سفيان بده يطلع، أبو سفيان ما بده يطلع لأنه قومه منهزمين نفسيا، فكيف بده يروح يقاتل فيهم؟ قال: خذل عنا يا نعيم ولك 27. قال: من يكفلني؟ قال: لا يكفلك إلا صفوان بن أمية. كفلوا صفوان بن أمية، خرج إلى
0: كفلوا بأنه يعطيهم،
1: نعم، إنه إذا ما أعطيهم أبو سفيان كان حريص.
0: نعم.
1: كان حريص رضي الله عنه وارضاه.
0: الله مرضاه.
1: قال: إذا ما أعطاك أبو سفيان لا أعطيك إياهم. لم يجتمع إلا على عدم الخروج صفوان أبو سفيان.
0: الله أكبر، اجتمعوا
1: من هزمة، قريش نفسيا محبطة.
0: طب وما طلعوا؟
1: لا جايك، فطلعوا، انتهى وقتي
0: دقيق أقل.
1: إذا بدك نكمل الناس نسلقها سلق المرة القادمة بأمرك.
0: يعني إحنا بين طلعوا أو ما طلعوا أنا ما أعرف إيش.
1: لا طلعوا.
0: هنكمل في اللقاء.
1: نعت الوصية.
0: إن شاء الله الوصية لا شك.
1: حبيبنا.
0: لا شك.
1: يعني سبحان الله خطر ببالي وأنا أتحدث عن المنهج حين سؤال حضرتك في سورة الفرقان: ماذا فعل بنا المنهج؟ تخيل في بداية الخطاب قبل هذا المنهج مثلا أي وضع كنا، مثلا تعال على المرأة.
0: نعم.
1: وضعها وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ شوف الحالة. إلى ماذا نقلها الإسلام؟ نقلها نقلة نوعية إلى أن أصبح قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
0: يا الله.
1: يا الله. لم تكن تسمع عند البشر.
0: يا الله. كان
1: فنقلها الإسلام لوين؟
0: إلى حوار ينقله الله سبحانه.
1: قد سمع الله.
0: نعم.
1: الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
0: اللهم عزنا بالإسلام. وعز الإسلام بنا. اللهم أمين. بارك الله فيك. أسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينصر أهلنا في فلسطين. اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلمة. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ويجدد إدانة المملكة هذه الاعتداءات ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. وزارة الصحة تعلن وقوع حادث فني محدود في جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى الحسين السلط الجديد دون تسجيل إصابات. البنك الدولي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني دون تغيير عند 2.7% خلال العام الحالي و 2.9% للعام المقبل. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وزارة أشغال غزة تقول إن أكثر من 5000 فلسطيني يقيمون في مبان خطرة وآيلة للسقوط. وأخيرا، هيئة الطيران المدني السعودية تقول إن اعتداءين استهدفا مطاري جازان ونجران أسفر عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. ختام الموجز يا من الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. ترويحة برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال، فحياكم الله جميعا.

أمطرنا بفضل الله وكرمه وجوده. اللهم يا ربنا خيرا وبركة ورحمات تنزل علينا وعلى بلادنا وعلى بلاد المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. بفضل الله أغاثنا الله سبحانه وتعالى واستيقظنا صباح هذا اليوم. فجر اليوم كان هناك أمطار جميلة جدا حملت الخير. أسأل الله أن تحمل دائما وأبدا هذه الأمطار الخير والبشرى لنا ولأوطاننا. اللهم أمين يا رب العالمين. يعني سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحسر عن رأسه إذا ما نزل المطر ليقول هذا حديث عهد بالسماء، أي المطر النازل من السماء، وكان يدعو الله. فساعة نزول المطر ساعة استجابة دعاء. فهنيئا لمن عاش الأجواء الجميلة اليوم، هنيئا لمن يعني خرج ليصلي الفجر عاش تفاصيل فعلا غاية في الروعة. اليوم الفجر ما شاء الله أجواء يعني خرافية، واللي طلع دوامه كانت الدنيا شتاء وروح كانت الدنيا صيف بنقول له يعني ما شاء الله إشي جميل جدا. الله يا ربي يهدي بالنا وبالك، وبالعكس الخضار راح يطلع أسرع المرة هاي لأنه مطر وشمس، فالأمور إن شاء الله طيبة بإذن الله. ربي يوسع لنا وعليكم ويرزقنا من خيره. اللهم آمين يا رب العالمين.

مساء الخير لكل الأمهات الغاليات على قلوبنا والزوجات أكيد، يعني نقول لهم الله يسعد مساكننا جميعا. بس ما في داعي اليوم عدس، يعني ما في داعي أنه مع أول شتوة مباشرة تربط الموضوع بالعدس. يعني أوكي زاكي العدس، قبل شوي كنا نحكي أنا وأبو هاشم أنه فعلا العدس يعني يحترم ويقدر في هذه الظروف، بس مش أول شتوة، يعني شوية صغيرة. ما في داعي حدا يشرب سحلب مثلا، في ناس هوت شوكليت، طب طولوا بالكم شوي، لسه هاي بتحمي يعني لسه قاعدين نقول بسم الله، ها بلش الشتاء، هوت شوكليت على السريع وسحلب وعدد، يعني تحرقوش كل الفصول مع بعض، يعني اعطوا كل شيء هيك وقته. وان شاء الله دائما وابدا اوقاتكم واوقاتنا فيها الخير فيها البركه. بمسي على كل اللي بيسمعوا حياه وبيتابعونا من خلف المكسر. اليوم معنا ابو هاشم، الله يعطيك الف عافيه، ادام الله عزك وبقائك. ومعنا من المتابعه والتنسيق زميلتنا ماريا نزار، الله يعطيك الف عافيه. وكذلك تحياتي للحبيب الغالي عبد الرحمن ابو رياش لحساباتكم صفحاتكم المغلقه والمهكره، ودائما اي حدا بيوكل سترايك او بوكل يعني ابلاغ يعرف انه في من وراء شخص عزيز وغالي اسمه عبد الرحمن ابو رياش. من خلف المايك ادعو لكم بالخير دائما وابدا، محمد ابو حلقه.

دائما ما نقول ونوصي في ظل الظروف الجوية تحديدا أول شتوى بدها دايرة بال. حيقول لي كثير من الناس ليش؟ للي ما معه سيارة أكيد بتخيل أنه المطر الحمد لله نزل والأمور طيبة. يا جماعة كمية الغبار والأتربة والأوساخ والغازات والأشياء اللي موجودة على الشوارع كمية بتتراكم لمدة سنة كاملة، تيجي شوية مي بس بتخليني أحكي تصبح هذه الشوارع أشبه بالزيت أو الشحمة أو الشيء اللي بزحلق بشكل خرافي جدا. وهذا فعلا ما حصل، وأسأل الله سبحانه وتعالى السلامة العاجلة ورحم الله من توفي في حادث تدهور الحافلة اللي كانت متجهة للبتراء اليوم في رحلة سياحية، كانوا مجهزين حالهم يطلعوا ينبسطوا يغيروا جو، لكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. المشهد أو الفيديو هيو أمامنا على شاشة تلفزيون حياة لهذه الحافلة التي تدهورت، لما عملوا مقابلة مع أحد الأشخاص قال والله ما كنا مسرعين، لكن كان الموضوع السائق فقد السيطرة على المركبة بسبب الطرق، وكان يعني الأمر كما كان. أسأل الله أنه ربنا يرحم من توفي، وأسأل الله الشفاء العاجل لجميع المصابين، اللهم آمين يا رب العالمين.

من الأردن إلى الإكوادور وتحديدا إلى حافلة، بالمرة هي الحافلة للخريجين. في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة انقلاب شاحنة احتفالات مكتظة بالطلاب رايحين ينبسطوا يعملوا حفلة خريجين. طلعوا أمامكم على شاشة تلفزيون حياة في هذه اللحظات لكل من يستطيع أن يتابع، يعني حفلة وزيطة وزنبلاطة كما يقول إخواننا المصريين. لكن هل الموضوع توقف هون؟ لا، إصابة أكثر من 20 طالب بعد تدهور هذه الحافلة وانقلابها، يعني إصابات كسور، يعني الله يهونها. بس أنا شو بدي أقول؟ بقول الله يشافينا ويعافينا من كل أذى، من كل ضرر، من كل إصابة، اللهم آمين يا رب العالمين. في المشهد أمامنا يعني قديش هم مبسوطين، قديش كان الوضع يا عمي والله مفقل، والله محمل بزيادة، لكن مع ذلك خلص يعني بعد لحظات سرعان ما انقلبت هذه الحافلة، وحوالي قديش قلنا أكثر من 20 طالب تصابوا. الله يهدي البال.

0: يا ما أجمل ولا أروع ولا يعني أرقى من أن نكون في عون بعضنا البعض. والمرة هاي عامل وطني يعني يرسل رسالة ويوجه رسالة للأمهات عشان يحافظوا على مصروف أولادهم. في رسالة بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نسمعها وياكم ونتابع هذه الرسالة.
1: السلام عليكم. هاي اليوم ثالث دينار ألقاها على الأرض. هاي. طبعا ملاقينها صفضات مرميتها على الأرض. طبعا أنا متأكد متيقن اليوم بالمية إن هذا مصروف طالب أو ولد صغير. فإن شاء الله لما هتشوف هذا الفيديو وتصير خصص شنطة صغيرة لهذا الولد اللي يحط فيها مصروفه أحسن ما تعطيها بإيده ويضيعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يعني البعض للأسف يعني أول شيء الدينار مصروف والله كثير يعني بصراحة والله أنا حد أستبغض إيش ليرة مصروف أبو هاشم أنا بأخذ ليرة مصروف شو مالكم أنا بأخذ مصروف صحيح لا أنا يعني ليرة كثير يا أخوة مصروف شو بعرفش حسب مدارسكم يعني بس أنا شو قديش ربع مصروف ربع لا أنا والله بجيب لهم أنا أشياء خلاص الله يبارك على كل حال بغض النظر ليرة مصروف هاي الرسالة إنه علموا أولادكم الحرص على المال لأنه فعلا يعني يا ما الواحد ضيع فلوس لكن الحرص على المال مهم بحيث أن الواحد يحافظ فعلا على ما يعطى له من مصروف يعني في فترة من الزمن الولد بده يأخذ مصروفه كامل عشان يشوف كيف بيقدر هو يعني ينظم مصاريفه خلال تلك الفترة. على كل حال أسأل الله أن ربنا يرد ضالة كل شخص فقدها ليرة ولا ليرتين ولا خمسة ولا عشرين. عمرك ضيعت أبو هاشم؟ حريص عمره ما ضيع أبو هاشم بقول لك كل مصارينا ضايعة الله يصلح الحال. حياكم الله جميعاً.

لسه في ناس هدفها وهمها في الحياة إنها تجمع لايك أو فولو أو يكون عندها مشاهدات مليونية. للأسف طبعا في مصر المشهد لفتاتين قاموا بتصوير فيديو ادعوا فيه انه في دفن. طبعا فيديو من بعيد مصور مع رجة كاميرا عشان الاكشن، بتعرفوا كيف الحركات الاخراجية، انه هذا الفيديو يحمل عنوان دفن طفل حي في مصر. وطبعا يعني الفيديو فعلا انتشر واخذ حيز من الانتشار، لتقوم الاجهزة الامنية في مصر بضبط الأشخاص اللي صوروا هذا الفيديو ليعترفوا بعد ذلك أنه لا والله هم دفنوا كلب، يعني كان في كلب نافق أو ميت ودفنوه، بس حبوا يعملوا أكشن هيك سسبنس في الأجواء. شو رأيكم؟ شاركوني بالتعليق، هل ما زال هناك يعني من يلهف خلف اللايك أو الفولو؟ هذا المشهد فعلا قديش يعني حقق مشاهدات، لكن قديش فعلا أثار الرعب والذعر والخوف عند الأشخاص؟ هلا في ناس تدفن فيه، بس مش بهاي الطريقة. الموضوع ينتشر ويصير عبارة عن هوس عند من ينشر المحتوى، بالله بدي فيديو أجيب عليه مشاهدات. شاركوني بالتعليقات، هل فعلا الموضوع مبرر عادي إنه الشخص يروح ينشر فيديو بهاي الطريقة بهذا الأسلوب بهدف أن أجمع المشاهدات؟ أي حسبي الله ونعم الوكيل على المشاهدات.

من مصر إلى مصر، يعني أحيانا بعض الأشياء لازم نتوقف عندها ونتحدث عنها، تحديدا فيما يتعلق بعقد القيران أو عقد القيران، يعني اللي هو كتب الكتاب بالنسبة لنا. طبعا إحنا بالأردن ما أتوقع في عنا فعاليات لعقد القران او كتب الكتاب بالعاده، كبيرها باخذوا الصندوق اللي بحطوا فيه ورد، هذا ولا يحكوا لي والله اللي عندهم خبره في الخطبه وكذا، بيجيبوا صندوق بحطوا فيه ورد وبحطوا المهر هيك بلفوا خمسينات، صح ولا مش غلط؟ الى على انا والله لا، في زمني ما كانش هالاشياء، كان نروح قبضت يا كبير، قبضت الله يرحمك يا عمي، استلم سلم وانتهى الموضوع. فبس هسه لا، سواليف وانسى. في مصر الموضوع مختلف، لا هم عندهم فعاليه اسمها عقد القران. موضوع مجلس عقد القران هو شيء من الدين، يعني بالأخير أنت بتكتب عقد زواج، فالأصل أنه هو جزء من الدين، يعني أنا بدي أعتبره شعيرة من شعائر الدين. فلذلك الأزهر استنكر أن يصبح أو أن تتحول مجالس عقد القران إلى مشاهد للهزل والسخرية. في فيديو انتشر بصراحة، الشيخ بيسأل المأذون، يعني بيسأل الخطيب كم سؤال، فبنهف وبيضحكوا وكذا، الموضوع صار أوفر. نتابع أنا ويكم جزء من الفيديو ثم نعلق، ابقوا معنا نتابع. كل ربنا يزيدك في الرزق تعمل ايه؟ بقول له حنكح، حتجوز يعني، بده يتجوز، كل ما يصير مع مصاري بده يتجوز. طبعا هذا الموضوع اخذ حيز واسع في الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان التداول لمجموعه من المقاطع، يعني الموضوع مش مقطع واحد فقط، لكن كان التوجيه من الازهر باستنكار ان تتحول مجالس عقد القران الى مجالس لي او مشاهد للهزل والسخريه والمشاهدات. رجعنا لموضوع المشاهدات.

إذا بحكي عن موضوع مشروبات الطاقة وبذكر في موضوع خطر مشروبات الطاقة، بلوز بعض الناس يقول لي أنت بتبالغ. أنا بحكي يا جماعة الموضوع مش آني، مش لحظي، عداء عن أثره اللحظي وكمية الكافيين وكمية الضرر اللي بتقع على الشخص اللي بيشرب هاي المشروبات. وللأسف كثير من أولادنا وبناتنا بيشربوا هاي المشروبات بدون ما يحسبوا أي حساب، واحدة تنتين ثلاث من الكنز أو من العلب هاي لمشروبات الطاقة. أنا لا أتحدث عن نوع بعينه، وإنما أتحدث عن فكرة مشروبات الطاقة اليوم. أو هذا الكلام من أسبوع تقريبا انتشر لطفل، أو هو فعليا نعم طفل في بداية عمره، اسمه ذو الفقار. هذا الطفل عراقي تعرض 12 سنة عمره، تعرض للوفاة موت بسبب تناوله 6 علب من مشروبات الطاقة، أو 6 علب من مشروبات الطاقة. الموضوع تراكمي، موضوع أدى إلى أنه يدخل المستشفى، نقلوه سريع المستشفى، حاولوا إنقاذه لكن تسارع القلب الشديد أدى لتوقف القلب وثم وفاة هذا الطفل. هلأ بيجي واحد بيقول لي أنت بتأفور، الكلام هاي موجود الآن وموثق، لكن الرسالة اللي أنا بدي أوصلها، الموضوع مش موضوع علبة مشروب طاقة بتتناولها كشاب أو كفتاة أو كطفل أو كامرأة، لكن الموضوع بدك تطلع على تبعاته، قديش إله أضرار، وقديش اليوم في أبحاث تحذر من مشروبات الطاقة وتحديدا من الإفراط من تناول هذه المشروبات. وبدك تسمع كلامي وانت طالع الصبح، تطلع على طلاب الجامعات وهم واقفين على الباصات أو عند الباصات، وشوف كم واحد منهم ماسك علبة مشروب طاقة، أو امسك أي حدا فيهم واسأله قوله بتشرب مشروب طاقة، وشوف قديش نسبة للأسف الشباب اللي عم بتناولوا هاي المشروبات. أنا لا أتحدث عن ماركة بعينها، وإنما أتحدث عن موضوع له علاقة وارتباط وثيق بالجسد وأملاح الدم، بحكي عن موضوع له الارتباط كبير بالقلب وعضلة القلب وغيرها طبعا من الأضرار والتفاصيل. أنا بدي إياكم تشاركوا بهذا الفيديو وتمنشنوا كل شخص للأسف بيشرب مشروبات طاقة وتحذروه، إن شاء الله توصل الرسالة، أسأل الله ذلك.

حسبي الله ونعم الوكيل في من يغش ويعلم الناس الغش. ترى اسمه الغش عامش الغش. أوكي. للأسف مع دخول الذكاء الاصطناعي تفاصيل كثيرة اليوم بلشوا الأبناء والبنات يستخدموا هذه الأساليب وهذه التقنيات لموضوع الغش في الامتحانات وفي غيرها طبعا. يعني أنا شخصيا في لقيت طالب مرة عامل اختراع طبعا قد ما هو مبدع مبتكر كاميرا زي زر تمام وسلاك مشبك سلاك وكذا وما شاء الله مبدع الولد يعني مبدع لكن بالطريقة السلبية وبغش طبعا بيصور الصفحة ببعتها على شات جي بي تي شات جي بي تي بعطيه الأجوبة والأمور طيبة بتعرفي ولا ما بتعرفي ماريا لحقتي ولا لا حقتي الولد طيب على كل حال الفيديو اللي راح ينتشر أو اللي انتشر فعليا لآلة حاسبة هاي الآلة الحاسبة شكلها العام تقليدية يعني أي حد بتطلع عليها بفكرها آلة حاسبة عادية لكن يتبين بعد ذلك أنه فيها كاميرا وهاي الكاميرا تلتقط صورة الورقة تاعت الامتحان وتلقائيا يبدأ الذكاء الاصطناعي بالإجابة أو إعطاء الإجابات عن أسئلة الامتحان. الكاميرا مثبتة على خلف هذه الآلة الحاسبة والفيديو أمامنا وأنا بأكد على جزئية أنه بالله عليكم يا جماعة ازرعوا القيمة في أبنائكم. الموضوع ليس علامة، أنا ما بدي ابني يجيب تسعينات لكنه بالمقابل فاشل ما بيعرف يدرس ولا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يتعلم. وللأسف للأسف اليوم كثير من الأباء والأمهات حريصين على العلامة بدون حرصهم على تعلم الأبناء. بين هذا وذاك الموضوع بين إيديك. شاركني بالتعليق على هذا الفيديو واكتب لي هل أنت فعلا من الناس اللي عم بتشوف اليوم أساليب للغش والخداع موجودة بمجتمعنا من خلال الذكاء الاصطناعي نعم أو لا؟ ومنشن لي الآباء اللي قاتلين حالهم على العلامات بدون أولادهم دائما أوائل مش فارقة معهم درسوا ولا ما درسوا المهم أن يكون ابني أول غير هيك ما بفرق معهم.

0: طيب يا جماعة، بيقولوا كيف عرفت انها عرطة؟ بقول لك من حجمها مش هيك؟ طيب على كل حال، كم مرة سمعت شخص في وسط البلد تحديدا في سوق الحرامية بقول لك ساعة ذهب، تعال يا كبير معي ساعة ذهب، كيف كيفك؟ الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عنوان الفيديو: أردني يعثر على ملاعق ذهب عيار 14 بسوق الخردة. طبعا هم سموه سوق الخردة. على كل حال يعني بالله سمعونا بالله الشخص هو بيحكي عن موضوع ملاعق الذهب. يعني هذا الشخص أنا بنصحه يمسك ولد صغير وحطه بثمه معلقة، عشان لما يقول والله من هو صغير وبثمه معلقة الذهب، عشان يضبط المثل، أنه هذا عمره المثل ما زبط مع حدا. يعني بصراحة مش كثير قادر أصدق أنا بصراحة الفيديو، لأنه
1: سمعوني معلق ذهب. شايفين
0: أيه. شايفين قديش ذهب؟ ذهب ولم يعد.
1: بين الخردة
0: مختمين ومش مختمين.
1: شايفين؟
0: والله فرجين الختام.
1: ايه
0: مختمين. طب كيف عرفنا انهم ذهب؟ انا والله لاني صايغ ولا بعرف ذهب، لكن ما اعتقد انه البياع يعني مشاها لمعالج الذهب. وعلى كل حال اذا كانوا معالج ذهب فبعرفش بعرفش شو نسوي فيهم، واذا ما كانوش ذهب برضه مش عارف شو بدي احكي لكم. المهم يعني انا مش مع انه هيك شوي مبالغ في موضوع انه والله لقينا ذهب وكذا، يعني لانه بيلاقي ذهب شو بيسوي فيه ابو هاشم؟ بيسلمه، اول ما يلاقيه بيسلمه. الله يرضى عنك، دير بالك.
2: ما في شيء في الدنيا يسوى تزعل روحك.
0: بقولك مره واحد لقى ذهب ضاع، دير بالك ابو هاشم.
2: اضحك مثل طفل باول عمره.
0: عجبتك السلافه انت؟ ها طيب طلعني فاصل أرجوك، بعد الفاصل نواصل معكم على الهواء مباشرة في ترويحتنا اليوم. ابقى بالقرب من حياة تكرما.
3: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بيك. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسية ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي أول أرمشة بتحكي الحكاية.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: ترويحة برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي.
0: مطعم الحمصالي.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي بأمن استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم، وتحياتنا أكيد للكابتن أنس الشويكي الذي ينضم لنا ويبدأ فترة الإحماء للدخول لبرنامج بروح رياضية كالعادة. أكيد أجواء الحماسة والتشويق والرياضة لكل محبي المستديرة الساحرة، اسمها ولا الساحرة المستديرة، الله عليك يا أخي، والله بدي أتعلم، لازم أخذ لي دورة. ربي يبارك لك ويرفع قدرك كابتن أنس الشويكي. ومباشرة نروح أنا وياكم، قال انخفض معدل الكلام عند كل البشر اللي عندي، طبعا انخفاض معدل الكلام من 2005. بيحكي لك يا صديقي العزيز أنه كان عدد أو متوسط عدد الكلمات اللي الناس بتحكي فيها بشكل يومي حوالي 15900 كلمة عام 2005، حاليا 12700 كلمة، أو في 2019 انخفض 20% معدل الكلام. طبعا والسبب يعود إلى الديجيتال لايف أو الحياة الرقمية وعدم استخدام الناس للحديث، خلاص اختصر، بطل حد يحكي مع حدا، كل واحد حاط راسه بهالتليفون، وبعتقد لقدام شوي فيش داعي نحكي مع بعض، ريحني وبريحك والأمور طيبة إن شاء الله، يعني الله يصلح الحال. طبعا النتائج بتحكي أنه هذا الموضوع يؤثر أكثر في الأجيال الصغيرة التي لم تعد تعتمد على الكلام للتواصل مع الآخرين، وإنما تعتمد فقط خلاص أنا ببعت لك وبتبعت لي والرموز بتكفي. الله المستعان.

إلى البرتغال وتحديدا لموضوع مرتبط بمنع أصحاب وأرباب العمل من التواصل مع الموظفين خارج ساعات الدوام الرسمي. طبعا اعتمد أو اعتمد في البرتغال قانونا يمنع أصحاب العمل أو المدراء من التواصل مع الموظفين خارج ساعات الدوام الرسمية، سواء كان بالمكالمات بالرسائل أو حتى بالإيميلات، والهدف هو تشريع حماية التوازن ما بين الحياة الشخصية والحياة العملية. مش في الأردن، مش في الأردن، في البرتغال. إحنا يحق للمدير أن يتواصل معك 24 hours 7 days weekly 30 day monthly أو 30 days monthly. يعني هو بحق له يساوي اللي بده إياه. المدير يحكي معك، هو افرض اشتاق لك في الليل ما يسمع صوتك، افرض حبي يبعث لك على الواتساب نهفة، لازم تحضره وتقول له تم، لازم تعمل له سمايل فيس. بالأخير مديرك يعني يحق له التواصل معك في أي وقت شاء وفي أي لحظة شاء. شاركوني بالتعليق، هل أنتم مع ولا ضد أن يشرع قانون يمنع، يا رب الموظفين اللي بيشتغل معهم ما ينتبهوا، يمنع فيه تواصل المدراء أو المسؤولين يعني أصحاب الشغل مع الموظفين خارج ساعات الدوام الرسمية؟ شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو.

في اليوم اللي هو اليوم 16 اليوم العالمي للنودلز لمحبي الأندومي بكل أشكاله بغض النظر مش عم بحكي عن ماركة معينة. طبعا النودلز بشكل عام بقول لك اليوم هو اليوم العالمي للنودلز الأكلة اللي بيحبها الكبار والصغار الحوامل وغير الحوامل الأمهات والأطفال. وأنا شخصيا بالنسبة لي تحفظ شديد اللهجة على هذه الأكلات اللي بعرفش في منها فائدة لا تسمن ولا تغني من جوع بس بصراحة الشربة تبعت النودلز زاكي. طيب في هذا اليوم ماذا تقومين عندك أكثر واحد بوكل اندومي شاركني بالتال اسمه اندومي هيك أولادي صغار بابا جيب لنا اندومي. طيب شاركوني بغض النظر عن الماركة تمام ما حدش يفكرني بعمل دعايات لكن شاركوني بالتعليق مين أكثر حدا في حياتك بيأكل نودلز طبعا بغض النظر سبايسي دجاج وبيض فري بغض شو هو طلع في بيض عليه دجاج وبيض هو هيك بيجي. شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو مين اكثر حدا بياكل نودلز بتعرفه منشن لي بهذا الفيديو يلا.

0: وفي نهاية لقائنا لهذا اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى, أستغفر الله لي ولكم وأقم وحد الله دكتور. في نهاية هذا اللقاء اسمحوا لي أتوجه بالشكر الجزيل لفريق العمل الرائع, ولكم دائما وأبدا أعذب التحيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان, اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي.
1: مطعم الحمصالي.

أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

FM يقرأه محمد سلامة. وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ويجدد إدانة المملكة هذه الاعتداءات ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. الضمان الاجتماعي يطلق مبادرة للتواصل مع المغتربين الأردنيين في 55 دولة بهدف تعزيز التواصل مع المغتربين الأردنيين المشتركين اختياريا بالضمان والراغبين بالاشتراك اختياريا تحت مظلة الضمان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. تقرير أمريكي يحذر من أن إسرائيل تواجه عدة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية قد تدفعها نحو خطر الحرب الأهلية أو الانهيار السياسي وفق صحيفة معاريف. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. بروح رياضية مع أنس الشويكي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة حياة اف ام وتشاهدون البث المباشر من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام على فيسبوك، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج بروح رياضية الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من 5 وحتى 6 مساء. حياكم الله أينما كنتم وكيفما كنتم تتابعوننا. جولة جديدة من خلال الأخبار والتحليلات عن رياضتنا المحلية والرياضة العربية وكذلك الرياضة العالمية. اليوم لدينا محور مهم في كل تفصيل محلي مع المنتخب الوطني وعربي، كذلك مع نهائي كأس الخليج، وعالمي مع إسدال الستار على مسيرة واحد من أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور. نبدأ حلقتنا بأبرز العناوين. منتخب النشامى يواجه فنزويلا المنقوصة من 12 لاعبا مساء اليوم في مباراة ودية. السعودية تلاقي الإمارات في نهائي كأس الخليج المرتقب. والأرجنتين تستعد لآخر ليلة مع أسطورتها ليونيل ميسي بطريقة خاصة.

مرحبا بكم مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم. سؤالنا لكم في حلقة اليوم: بعد أن قدم عطاءات كبيرة خلال حوالي عقدين من الزمن، هل تعتقدون أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين أم أنه مارادونا، ولماذا؟ بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة عبر فيسبوك تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM، أو عبر اتصالاتكم من خلال أرقامنا 06516-4020 و06516-5020. طبعا موضوع جدلي، وخاصة لمن تابعوا مارادونا في أوج عطائه في ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، وبين من تابع ميسي فقط. هناك جيل تابع الاثنين، هو الأقدر أعتقد على إعطاء رأيه في هذا الشأن. هل ميسي أفضل؟ الأرقام تقول نعم. هل مارادونا أفضل؟ الهوية الوطنية التي صنعها للأرجنتين تقول نعم. لكن أنتم ما رأيكم مستمعين الكرام؟ أريد أن أسمع إلى آرائكم وإلى تعليقاتكم في هذا الشأن، ومرحبا بكم دائما. البداية مع منتخبنا الوطني، منتخب النشامة.

شكرا لكل متابعينا ولمن يرسل تعليقاته لنا. حسان شكرا جزيلا لك دائما على كلامك الجميل، ويقول بالتوفيق لمنتخبنا الوطني اليوم. أيضا التحية والتقدير لمجبول يتابعنا من السعودية، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل متابعينا الكرام إن كان عبر السوشيال ميديا وإن كان عبر أثير إذاعة حياة FM. منتخب النشامة أنجز تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة منتخب فنزويلا اليوم الساعة 8 مساء على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسما، في إطار برنامجه الإعدادي الذي يسبق مشاركته في كأس آسيا المقررة بداية العام المقبل في المملكة العربية السعودية. ويبدو أن الوقت لم يسعف المدرب الجديد بادوزاكي ليجتهد كثيرا في خياراته الهجومية، حيث مضى على ذات منوال سلفه جمال السلامي إلى حد كبير. تأمل الجماهير اليوم أن يحقق منتخب النشامة الفوز، وسيكون الأول في عام 2026 والأول بقيادة بادوزاكي أمام منتخب فنزويلا صاحب التصنيف 47، أحد منتخبات أمريكا الجنوبية القوية، لكنه يلعب منقوصا اليوم من 12 لاعبا بقرار من مدربه أوزالدو فيزغاروندو المدير الفني لمنتخب فنزويلا، الذي سرح 12 لاعبا من قائمة اللاعبين التي تستعد للمواجهة الودية الدولية أمام منتخب النشامة. طبعا قبل مواجهة اليوم خاض منتخب فنزويلا مبارتين وديتين، خسر أمام اليابان بهدفين مقابل واحد، وتعادل تعادل مع كوريا الجنوبية بدون أهداف، ليقرر بعدها المدرب إعفاء عدد كبير من اللاعبين وإعادتهم إلى أنديتهم. بينما هذه المباراة الثانية بقيادة الكابتن بادوزاكي لمنتخب النشامة بعد الأولى التي تعادل من خلالها بهدف لمثله مع المنتخب السوري الشقيق، وعلى إثر الفضيحة التي رافقت البث التلفزيوني للمباراة الأولى تم قبول استقالة سمر نصار الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وتعيين فرح البدارني كأمين عام جديد لاتحاد كرة القدم. واليوم ستكون المباراة منقولة مباشرة عبر شاشة القناة الرياضية في التلفزيون الأردني، وكذلك عبر شاشة تلفزيوني رؤية.

0: نبقى في إطار المباراة الودية التي سنتحدث عنها بالتفصيل فنيا إن شاء الله. نجمنا موسى التعمري يقترب من دخول نادي 100 مباراة مع منتخب النشامة بعد مباراة فنزويلا. بقي للتعمري مباراتان فقط ليصل إلى 100، وهذا يعكس حضور التعمري الطويل والمؤثر مع المنتخب الوطني منذ ظهوره الدولي الأول. التعمري طبعا أكثر لاعبي الجيل الحالي تمثيلا للمنتخب الأردني، وسيصل إلى 100 إن شاء الله في فترة التوقف الدولي المقبلة أمام منتخبي إندونيسيا وأستراليا، علما أن الحارس الدولي السابق عامر شفيع هو أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب الوطني عبر التاريخ بعد أن لعب 179 مباراة دولية. يتقدم على التعمري إلى جانب شفيع 15 لاعبا آخر ممن لعبوا 100 مباراة وأكثر مع المنتخب الوطني. للحديث عن مباراة النشامة اليوم الساعة 8 مساء، وهي دعوة للجماهير الأردنية لمؤازرة المنتخب الوطني وتشجيعه، وإن شاء الله لتحقيق فوز سيكون جيد جدا على مستوى التصنيف وعلى المستوى المعنوي أيضا، على اعتبار أن القيادة الفنية جديدة للمنتخب الوطني بقيادة المدرب المغربي بادو الزاكي. للحديث عن هذه المباراة ينضم إلينا واحد من خيرة مدربينا والمحاضر الآسيوي الدكتور ناجح ذيابات. مساء الخير دكتور ناجح.
1: مساء النور، الله يعطيك العافية.
0: السادة لك كل التحية والتقدير. طبعا أزمة البث التلفزيوني غطت على المستوى الفني الذي قدمه المنتخب في المباراة الأولى أمام سوريا. ما الذي نحتاجه اليوم أمام فنزويلا المنقوصة من 12 لاعبا من الأساسيين؟ دكتور ناجح، هل الفوز هو الأهم أم تقديم أداء يرضي الجماهير؟
1: حقيقة يعني أنا بستغرب أنه مثلا مغادرة 12 لاعب من فريق الفنزويلا اليوم رجعوا على أنديتهم، لكن هذا لا يعني أنه نقلل من قيمة الفريق الفنزويلي. بس إحنا شو بدنا إياه من المباراة؟ إحنا لازم نكون عارفين شو بدنا البيار، والبدنا إياه من المباراة اليوم هو إشراك معظم اللاعبين اللي ما شاركوش لمباراة سوريا ولا لمباراة فنزويلا الأولى. لذلك يعني أنا بهمني الآن كفترة تجريبية ومدرب جديد حتى يقدر يهضم الخطة، طريقة اللعب، الأسلوب، انه يجرب معظم اللاعبين. يعني النتيجه انا شخصيا طبعا بحكي استاذ انس انه ما بهمني فوز او خساره، بهمني انه ادخل معظم اللاعبين في المباراه.
0: نعم، لكن كابتن ناجح بالنظر الى قائمه منتخبنا خلال الايام القليله الماضيه تعرض عدد من اللاعبين للإصابة في التدريبات. عود الفاخوري لاعب بيراميدز المصري انضم لقائمة المصابين، وقبل ذلك حارس المرمى إليكس سمير الذي تعرض لخط الوسط للإصابة، ونجم خط الوسط يوسف أبو جلبوش صيصة أيضا تعرض للإصابة، وقال بادو الزاكي بأن صيصة جاء من ناديه الجزائري بالأساس يعاني من إصابة. يعني ما تعقيبك على هذه الإصابات التي حدثت خلال تدريبات المنتخب وليس خلال المباراة؟ ما السبب برأيك؟
1: السيدي معروف أنه أسباب الإصابة أي إصابة رياضي في عدة أسباب. أول إشي إما الأرضية أو الأدوات اللي بيستخدمها اللاعب أو التدريب الخاطئ، وهذا طبعا إحنا بنحط تحتيه خطوط حمر. التدريب الخاطئ لما يكون التدريب في خطأ فمعناته الإصابات راح تكثر، وخاصة متى بنكتشف الحكي هذا؟ بنكتشفه لما بكون في تدريب فيش مباريات، انت ما احتكيت مع لاعب، ما لعبت جيم، ما فيش منافسة. اذا التدريب الخاطئ بكون سبب من اسباب ايش الإصابة، اما نتيجة حمل زايد او مجهود عضلي، يعني او مجهود عضلي كبير، او احماء غير كافي، او مثل ما قلت لك التدريب الخاطئ قلناه، او ظروف الجوية. هاي سبب الاسباب الاصابة، ولازم احنا نركز احنا نشوف وين بصير الاصابة. الاصابة صارت بالتدريبات مثل ما حكيت حضرتك، ولعبنا شفت صيصة يعني مع الفريق الجزائري يعني كان ممتاز جدا ولعب مباراة كويسة وصنع هدف. ما بعرف يعني شو اللي بقول جانا مصاب، ما بعرف شو الاسباب يعني.
0: نعم، بعد التعادل في المباراة الأولى مع المنتخب السوري، ورغم أن المنتخب السوري يعاني من حالة تراجع خلال الفترات الماضية دكتور ناجح، لكن منتخب النشامة تعادل بهدف لمثله، لم تخرج أصوات منتقدة للكابتن بادو الزاكي. لكن أعتقد اليوم في حال عدم الفوز وفي حال تحقيق نتيجة غير جيدة مع أداء غير مرضي غير ملبي للجماهير ستعلو أصوات المنتقدين للكابتن بادو الزاكي، ما رأيك؟
1: سيدي يعني المباراة الأولى لما لعبناها مع سوريا سوء البث والشغلات هاي اللي حدثت، التقنيات الفنية اللي صارت غطت على نتيجة المباراة، يعني هربت الزاكي من نقد كبير وعنيف. أنا هذا الرأي الشخصي، لأنه الزلمة ما كان موجود، كان موجود بالمباراة، لكن سوء البث وسوء اختيار الشركة واضح، والشغلات اللي بنعرفها كلياتنا.
0: لكن ألا يحتاج المدرب الزاكي إلى وقت يعني ليدخل في أجواء المنتخب ليفرض شخصيته الفنية على المنتخب؟
1: والله أنا بتصور أستاذ أنس يعني بعد المباراة هاي لازم الآن يكون له بصمة واضحة في طريقة اللعب، في أسلوب اللعب مثل ما قلت لك، لأنه إيش؟ لأنه خلص أخذ وقت، يعني تقريبا شهر عدة مباريات بجزء أكثر من 30 تدريب أو 40 تدريب، بكفي أنه أنت تطور وبين بصمتك على الفريق.
0: نعم، لا شك مباراة مهمة دكتور ناجح اليوم مع المنتخب الفنزويلي، وإن كان منقوصا من 12 لاعبا لكن يبقى من المنتخبات المتميزة في أمريكا الجنوبية. كل منتخبات أمريكا الجنوبية تتمتع بالاندفاع، بالحماسة، بالسرعة، بالقوة البدنية لتحقيق النتائج الجيدة. في هذا التوقف يعني لعبنا مبارتين أمام سوريا وفنزويلا اليوم إن شاء الله، في التوقف القادم أمام إندونيسيا وأستراليا، هل تعتقد أن هذه المباريات يعني ستكشف المستوى الحقيقي وحجم التوقعات بالنسبة لمنتخب النشامة في نهائيات كأس آسيا، وهو الذي سيلعب أمام أوزبكستان وكوريا الشمالية وكذلك المنتخب البحريني؟
1: والله يعني المجموعة ترى مش سهل نهائيا، وبعدين تنساش اندونيسيا خلال المرحلة اللي فاتت لما كانت آسيا قدمت ترك مباريات رائعة جدا وقلبت الطاولة على فرق وعلى منتخبات عالية. لذلك أنا أتصور يعني للتدريب أو للمباريات الودية مع الفريق الفرق مثل هاي بيستفيد الفريق بدنيا وبيستفيد مهاريا، ومدرستين يعني مختلفيات آسيا وأستراليا، تعرف أستراليا يعني أوروبي آسيوي إحنا بنقول له، وذاك آسيويين. لذلك إحنا لا يجب الآن إنه يعني يكون في مرحلة إعداد جادة ومهمة جدا في الإعداد النفسي، خوف من الخسائر هاي المتكررة، إذا خسرنا متكرر فمناته إحنا رايحين نتوه على العلم، وبالتالي بدنا يعني يكون في إعداد أيضا مرافق للبدن النفسي. لذلك إحنا بنقول انه الفريق الان يعني المباريات القادمه يعني برضه بيستفيدوا منها بدنيا وبيستفيدوا منها مهاريا وخططيا.
0: نعم، نتمنى ان شاء الله الاستفاده القصوى من مباراه اليوم للكابتن بادو الزاكي وللاعبي منتخبنا وللجماهير ايضا، من اجل تحقيق يعني استفاده فنيه للمنتخب الذي يستعد للمشاركه في كاس اسيا. معنا اتصال من ابو معن. الو، السلام عليكم. أبو معن تفضل. الله يعافيك يا رب.
2: شوف على بالنسبة للمنتخب الوطني، المنتخب الوطني صراحة يعني بالنسبة لبادو الزاكي لحد الآن ما شفناش منه يعني على الأرض الواقع صراحة. هو نفس الفريق نفس، مش شايف أنا في تغيير، أنا مش شايف في تغيير يعني إن شاء الله بوجود إنه مباراة فاتت مباراة سوريا الموضوع البث اللامي هو اللي أثر على الفريق، ما قدرناش نطلع على الفريق إنه ما حضرناش ملعب، إحنا رنا على التلفزيونات يعني، واللي حضر على التلفزيون الله يعطيه العافية لا شاف ولا شاف ولا شاف بشاف غير الحبل. المهم بالنسبة لسؤالك للبرنامج بالنسبة لمارادونا، طبعا مارادونا أفضل، مارادونا أفضل.
0: شو السبب أبو معن؟
2: مارادونا أفضل، مارادونا عدم الله كان أيقونة الكرة العالمية، أيقونة الأرجنتينيين. حط الأرجنتين على الطريق الصح. أوكي، في هسه بالنسبة لميسي، ميسي يعني الأدوات ساعدته، بس إنه مارادونا لا، مارادونا ما كان هو يعني شايل الفريق مزبوط ولا لا؟
0: نعم.
2: والباقي عندك كابتن أنس.
0: شكرا أبو معن، شكرا لمشاركتك. وأختتم معك دكتور ناجح بسؤال حلقة اليوم. اليوم بعد منتصف الليل ستكون المباراة الوداعية لليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، وستكون ضد منتخب بنين، آخر مباراة يعني يحمل فيها ميسي قميص الأرجنتين. هل برأيك أن ميسي على مدار 22 عاما مع المنتخب الأرجنتيني أثبت نفسه أنه أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين، أم يبقى مارادونا هو الأفضل؟
1: لا لا، أنا أتصور يعني لكل واحد يعني صفات الشخصية وصفات القيادية داخل ملعب. أنا أتصور أنه ميسي يعني أعطى الأرجنتين نتائج إيجابية ومراحل في مراحل صعبة جدا، أنه ميسي يعني هو الأفضل.
0: نعم.
1: يعني وعلى مستوى أندية، لاحظ الأندية قديش جابت برشلونة، يعني شفنا وشفنا المنتخب الأرجنتيني ما كانش حد متوقع أنه يجي، واللي جاب له بطولات ميسي.
0: صحيح، يعني هو يتفوق على مارادونا في الكثير من الأشياء، أبرز عامل أكيد. دكتور ناجح الاستمرارية والعطاء في نفس المستوى لمدة طويلة، لمدة 20 عام، بينما فترة يعني مارادونا على قمة كرة القدم كانت قصيرة.
1: وبعدين أنا قلت لك يعني شوف قديش هتحقق أفضل لاعب بالعالم 6 مرات، يعني بينما بجوز مارادونا ما بعرف قديش الإحصائية، لكن مش
0: مرة واحدة فاز بالكرة الذهبية مارادونا.
1: الكرة
0: مارادونا لم يفز بكوبا أمريكا، ميسي فاز بكوبا أمريكا مرتين. مارادونا لم يفز بدوري أبطال أوروبا، ميسي فاز بدوري الأبطال. يعني هناك الكثير من الأمور متعلقة بهذا المحور.
1: لكن دائما لما بدنا نقيس إحنا أستاذ الشامين نقيس بالنتائج، يعني الأمور تقاس بنتائجها، النتائج الإيجابية الكبيرة والمستويات وكان لمسة حقيقة يعني.
0: تمام، شكرا جزيلا لخبيرنا الكبير الدكتور ناجح ذيابات، المدرب الوطني والمحاضر الآسيوي، على كل ما تفضلت به. توقعاتك مباراة اليوم الأردن وفنزويلا؟
1: والله أنا أتصور يعني إذا بدهم يلعبوا الفريق الثاني يعني مستوى بده يكون قريب من مستوانا، ما كانش أفضل شوي في بعض التأثيرات ممكن تدخل الجو المناخ الأشياء، لكن أتصور يكون التعادل قريب جدا إنه.
0: تمام، شكرا دكتور ناجح، بارك الله فيك.
1: العفو سيدي، العفو، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.
0: طبعا هذه المباراة هي الثانية والأخيرة لمنتخب النشامة في فترة التوقف الدولي. الخميس المقبل موعد استئناف بطولة الدوري الأردني للمحترفين، حيث تفتتح الجولة الرابعة يوم الخميس. وبإلقاء نظرة سريعة على مدربي أنديتنا، نجد الآن أن الكفة متساوية بين المدرب الوطني والمدرب الأجنبي. 5 فرق لديها مدربون أجانب: الفيصلي مع المصري طارق مصطفى، الحسين إربد مع الإسباني كورو توريس، الوحدات مع المصري عماد النحاس، الرمثة مع الكرواتي راديون غاسانين، شباب الأردن مع الكولومبي كارلوس ألبرتو. أما بقية الفرق التي يقودها مدربون محليون فهي: الجزيرة مع رائد الداود، العربي مع عماد رشاد، دوغرة مع أحمد عبد القادر، السلط مع رائد عساف، والبقعة مع أمجد أبو طعيمة. وبالتوفيق إن شاء الله لكل أنديتنا مع استئناف دوري المحترفين.

نختتم حديثنا محليا مع خبر أحزننا كثيرا اليوم، حيث نعى النادي الأهلي لاعبه الراحل معتصم إياد حمزة الطويل لاعب فريق تحت سن 18 عاما الذي سبق له تمثيل نادي الحسين ضمن فريق الناشئين إثر حادث سير مؤسف في عمان. أعرب النادي عن بالغ حزنه وأسفه لوفاة اللاعب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته. كما تقدم النادي الأهلي بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وأسرته الرياضية وزملائه ومحبيه، داعيا الله أن يربط على قلوبهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان. رحمة الله عليه. بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث عن المباراة النهائية لكأس الخليج في نسختها 27 والتي تجمع اليوم السعودية والإمارات، وكذلك سنتحدث عن المحور الرئيسي في حلقة اليوم، من الأفضل في تاريخ الأرجنتين كرويا؟ مارادونا الذي قاد الأرجنتين إلى التتويج بمونديال المكسيك عام 86، أم ميسي الذي رفع الكأس الذهبية في قطر 2022؟ بعد الفاصل سنعود بإذن الله، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: Joanne.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
2: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية. وكما تشاهدون غيرنا صورة خلفية الشاشة لأن الموضوع القادم هو الحديث الذي سيدور عن من الأفضل في تاريخ الأرجنتين، ليونيل ميسي أم دييغو أرماندو مارادونا. حوار سيكون طويلا وموسعا إن شاء الله. قبل ذلك لابد من الحديث عن نهائي كأس الخليج. المنتخب السعودي يلتقي المنتخب الإماراتي. المنتخب السعودي يبحث عن أكثر من مجرد استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ أكثر من عقدين، إذ يمتلك الأخضر فرصة تاريخية لتحقيق أمر لم ينجح فيه طوال مشاركاته السابقة بالبطولة رغم تتويجه بالكأس 3 مرات. المفارقة اللافتة في سجل المنتخب السعودي أنه يحمل 3 ألقاب خليجية لم يسبق له الفوز في مباراة نهائية بكأس الخليج بعدما جاءت جميع تتويجاته السابقة خلال نسخ أقيمت بنظام الدوري وتجميع النقاط، بينما انتهت محاولاته الأخرى عندما كان اللقب يحسم عبر نهائي مباشر بخسارة الكأس. بالمقابل المنتخب الإماراتي يسعى للتتويج هو الآخر، وسيكون الفوز على الإمارات مختلفا بالنسبة للمنتخب السعودي، بينما المنتخب الإماراتي يأمل بتحقيق هذا اللقب أيضا رغم أن المباراة ستقام والبطولة تقام في السعودية وأمام الجماهير السعودية الغفيرة.

0: مرحبا دائما بمشاركاتكم على أرقامنا 06516-2020 و06516-5020. وأذكر بأن موعد المباراة النهائية لكأس الخليج اليوم ستكون الساعة 9 مساء. معنا اتصال من الأخ معاذ. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الله يسعد مساك أخ أنس.
0: حياك الله.
1: بالنسبة لسؤال من الأفضل عبر تاريخ الأرجنتين، يمكن عبر التاريخ بشكل عام يعني، فهو أكيد ميسي يعني دون أدنى شك. بالنسبة لميسي كلاعب أيقوني أو لاعب ألهم أجيال كثيرة، وكمان ما ننسى فترة الاستمرارية اللي أنت حكيت فيها أصلا قبل
0: صحيح
1: قبل شوي، يعني لاعب 22 سنة قدم كل شيء في كرة القدم. الأشياء اللي احنا كنا نشوفها بمارادونا بالثمانينات يعني ممكن نشوفها في من خلال 10 مباريات 3 مباريات. ميسي في نفس المباراة بتشوفها أكثر من مرة، بالنسبة للأهداف، بالنسبة للتاريخ اللي هو عمله سواء لبرشلونة أو للأرجنتين، يعني الألقاب اللي أخذها 8 بالندور، يعني هذا التاريخ يعني هذا الرقم ما أتوقع ممكن أنه ينكسر في التاريخ يعني. فممكن من هنا لفترة كثير طويلة أنه ممكن نشوف لاعب قريب لعبه من ميسي. هلا مارادونا لاعب أسطوري وعمل تاريخ وسبيشالي في نابولي، يعني انت بتعرف نابولي فريق ما كان معروف فجأة
0: صحيح.
1: مارادونا نعم، ولكن فترة الاستمرارية وفترة العمر الأطول، وميسي ضل تركيزه على كرة القدم يعني ما تشعب بأمور ثانية احنا بنعرفها بالنسبة لمارادونا اللي بعدت شوي على كرة القدم. فميسي بصراحة يعني بكل المقارنات هو أفضل من ناحية الفردية وحتى على الجماعية يعني.
0: جميل جميل، شكرا لرأيك أخي معاذ، شكرا لرأيك ولمشاركتك معنا، حياك الله. معنا أبو عبد الرحمن. ألو السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية.
0: أهلا ومرحبا أبو عبد الرحمن.
2: الله يحفظكم. يعني بالنسبة لقطر والسعودية، للسعودية والإمارات،
0: نعم
2: أنا شايف الكفة راجحة شوية للسعودية رغم أنهم كانوا يخوفوا في مباراة قطر، يعني ما شفنا الهجوم اللي كان. أظن أنه يعني يمكن في خطأ من المدرب، أو هاي وجهة نظري، أنه الشامات اثنين ينزلوا في نفس الوقت بتصير خطورة السعودية أعلى، فأظن السعودية أقرب لتحقيق.
0: من أفضل أبو عبد الرحمن، ميسي أم مارادونا برأيك؟
2: والله أنا إلي وجهة نظر ثانية، طبعا ميسي خدموا الزمن طبعا والتقنيات الحديثة يعني أنت لو بدك تيجي تقارن مع وجود تقنيات، لا مارادونا حفر يعني حتى وصل لهذا اللقب
0: بالفعل. يعني في عهد ميسي كانت تقنيات التحليل الرياضي أعلى، حتى
2: أيوة
0: حتى التعامل الطبي الحديث كان أفضل بكثير،
2: كان أفضل بكثير. فأنت لما تيجي بدك تقارن لابد أنه يعني هاي الأمور تكون بعين الاعتبار. ولا ننكره يعني، يعني هذا الرجل مش أنا بسميه الساحر يعني مش طبيعي هو. لكن مارادونا برضو جاء في فترة يعني ما كان فيها الإمكانيات الكبيرة للاعب مثله. أظن لو تهيأ له ظروف مثل اللي تهيأت لميسي لقدم أكثر بكثير.
0: تمام، شكرا جزيلا أبو عبد الرحمن لمشاركتك، أهلا ومرحبا. شكرا للسعيد السمهوري على كلامك الجميل. أخ عمر ملحم يقول: مع كامل الاحترام والتقدير لعشاق ميسي، لاعب كبير وموهبة استثنائية ولا أحد يستطيع إنكار ما قدمه في كرة القدم، لكن من وجهة نظري القول إن ميسي هو أفضل لاعب أرجنتيني يحتاج إلى نقاش. برشلونة كان له دور كبير جدا في صناعة الصورة التاريخية لميسي، خصوصا مع وجود جيل استثنائي من اللاعبين حوله ومنظومة فنية ساعدته على إظهار أفضل ما لديه. كرة القدم لعبة جماعية والنجاح لا يصنعه لاعب واحد فقط، لذلك أرى أن جودة اللاعبين والمنظومة التي لعب معها ميسي في برشلونة كان لها تأثير كبير في وصوله إلى تلك المكانة العالمية. محمد الدبس أبو ياسر يقول: أكيد ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم بلا منازع، والسبب ليس مهارة اللاعب فقط بل استمرارية ميسي في الملاعب مع إنجازات كبيرة جدا جماعية وفردية، صعب أحد ينافسه. وسعيد السمهوري يقول: ميسي هو الأفضل على مستوى العالم، إنجازاته مع الأندية والمنتخب أكبر دليل على أنه الأفضل في العالم. أحمد الجيسي يقول: ممكن الأرقام لصالح ميسي، لكن مارادونا هو من أعطى للأرجنتين مكان بين كبار العالم. وعمر أبو زيتون يقول: لا شك حسب المعطيات والنتائج ميسي هو الأفضل. للحديث عن هذا المحور ينضم إلينا واحد من خيرة خبراتنا الإعلامية وقد شاهد النجمين الكبيرين الراحل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا والأسطورة الحية التي ستعتزل اليوم دوليا ليونيل ميسي الأستاذ عوني فريج الأمين العام للاتحاد العربي للصحافة الرياضية. مساء الخير أستاذ عوني.
3: مساء الورد أخي أنس، يا مرحبا، بمسي عليك وعلى السادة المستمعين اللي يعني عم بتفاعلوا مع الموضوع اللي أنت عم تطرقه، هو موضوع مهم طبعا.
0: لك كل التحية أستاذ عوني، ونعتز دائما بآرائك وأستفيد من خبرتك على اعتبار أن ما شاء الله عليك متابعة منذ يعني أجيال كبيرة، جيل الثمانينيات ميسي ومارادونا ومن حوله من اللاعبين ومن تألقوا في تلك الحقبة. سأذهب نقطة نقطة حتى نصل إلى النتيجة أستاذ عوني. برأيك ما الذي قدمه مارادونا للأجيال التي شاهدته في الثمانينيات ومطلع التسعينيات ولصورة الأرجنتين في كرة القدم العالمية؟
3: نعم والله، شوف أخي أنس، يعني هلا الآن إحنا لما نحكي عن لاعب بحجم مارادونا، يعني أنا بعتبر إنه هذا اللاعب بختصره بكلمة واحدة وهو عبقري. يعني لاعب قدم من فنون كرة القدم الشيء الكثير وألهم الأجيال وحتى اللاعبين الشباب، أعطاهم دروس بالفنون وأعطاهم دروس بال يعني ترويض الكرة والمراوغة والأداء الجميل اللي كان بشد الناظرين طبعا. يعني الكرة العالمية كانت ولادي بالنسبة للنجوم الكبار، لكن الناس المؤثرين أو اللاعبين المؤثرين كانوا أقل. يعني إحنا لما نحكي عن بيليه، عن بلاتيني، عن مارادونا، عن ميسي وعن رونالدو، يعني هذول اللاعبين اللي هم يعني كانوا علامات فارقة في كرة القدم العالمية لليوم إحنا نتحدث عنهم. لكن مارادونا جاء في زمن يعني كانت لسه يعني الساحة تخلو من اللاعبين النجوم الأفداد، فهو فعل ما لا يمكن لأي لاعب فعله يعني بكرة القدم. يعني احنا كنا شاهدنا مع انجلترا كيف كان يعني أسطورة بحق، وشاهدنا في كأس العالم، وشاهدنا في المباريات العديدة اللي خاضها مع فريق نابولي مع منتخب الأرجنتين. لكن يبدو يعني هناك، يعني أنا سمعت لآراء بعض الإخوة المستمعين، فعلا هم يعني جاء في وقت يعني لسه ما دخلت كانت تكنولوجيا العصر يعني والإعلام الحديث والسوشيال ميديا حتى تنصفه وتعطيه حقه أكثر، بينما نجوم اليوم أخذوا ونالوا حقهم الطويل من المتابعة ومن الإشادة ومن يعني عرض لأهدافهم وعرض لمبارياتهم. فبالتالي يعني هنا لما نحكي إحنا بدنا نقارن بينه وبين أي لاعب، يعني يمكن يكون في نوع من الظلم لعبقرية مارادونا، لأنه فعلا من اللاعبين.
0: نعم. هل تعتقد أستاذ عوني أن مارادونا هو من وضع الأرجنتين على خارطة كبار كرة القدم في العالم كما قال الأخ أحمد؟
3: يعني هو شوف، هو طبعا هو
0: طبعا هي فازت في مونديال 78 ثم عادت وفازت في مونديال 86.
3: لا ما هو شوف، خلينا ما احنا كمان هو صح وضع الأرجنتين أكيد، لكن احنا ما بدنا نختصر عظمة الأرجنتين وقوتها وعراقتها. يعني زي لما بنحكي عن البرازيل، بيليه مثلا هو وضعها، بيليه وغيره من اللاعبين، لأنه في عندك يعني كتيبة من اللاعبين اللي هم برضو كمان ساهموا بتطور البرازيل وتطور الأرجنتين وكل المنتخبات العالمية، حتى لا نظلم اللاعبين الآخرين. لكن مارادونا ترك بصمة، طبعا بصمة كبيرة تخلد تاريخ كبير ومشرف للاعب أسطورة. عشان هيك احنا دائما نتذكر الارجنتين، نتذكر اللاعبين الكبار اللي هو زي مارادونا، زي مثلا ميسي، زي باتيستوتا، وزي اكثر من لاعب يعني كانوا فعلا علامات فارقه في مسيره كره القدم الارجنتينيه. فمارادونا لاعب لا يمكن ينسى، يعني الصوره لا زلنا الى الان واحنا نتحدث عنه وكانه اليوم بيلعب.
0: تمام.
3: فبالتالي يعني احنا بنلعب نحكي عن لاعب أسطورة ويعني مسيرة واسم خالد في تاريخ كرة القدم.
0: تماما. إضافة إلى ذلك أستاذ عوني، بأن مارادونا شكل حالة وطنية في الأرجنتين، يعني الشعب الأرجنتيني كان ينظر إلى مارادونا على أنه قائد، ليس فقط قائد في الملعب بل خارج الملعب، كان يدخل في قضايا سياسية، في قضايا اجتماعية، يعني وكأنه يعني قائد للأمة الأرجنتينية عموما. هذا لم يدخله ميسي بعد ذلك، وميسي بقي في الملعب فقط.
3: نعم هذا كلام صحيح، هو يعني الفرق ما بينه وبين الأسطورة الآخر ميسي فعلا، لأنه مارادونا كان يدخل في القضايا السياسية وفي قضايا الوطنية، وحتى مع كوبا كمان كان يعني على علاقة كبيرة مع الزعيم الخالد فيدل كاسترو وغيره. فبالتالي يعني هو كان له مسيرة سياسية أيضا ومسيرة وطنية. وحتى في الأردن كمان احنا ما ننسى زيارته للأردن ولقائه مع سمو الأمير علي.

0: على صعيد كرة القدم العربية عندما يعني أتى إلى الإمارات ودرب نادي الوصل الإماراتي، وحتى إنه اختاروا في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مستشار فني. فهو يعني جاب الدول العربية وله بصمات وله ذكريات أيضا عديدة على حتى الإعلام الأردني اللي سبق وأن التقى و أجرى معه لقاء كبير عبر صحيفة الرأي الغراء. نعم.
1: أستاذ عوني، يتحول إلى ميسي الذي يعني عاش لحظات مختلفة في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية. تابعنا دموعه في نهاية مونديال 2014، لكنه لم يستسلم، تابع الطريق وفاز بالمونديال عام 2022، وفاز بكوبا أمريكا مرتين، وفاز بوصافة كأس العالم 2026. بقي لحوالي 20 عاما بمستوى كبير من العطاء للأرجنتين، وكان يعني قدوة وقائدا ومميزا، الهداف التاريخي، الأكثر لعبا، الأكثر صناعة للأهداف، كل الأرقام حطمها ميسي مع الأرجنتين.
0: نعم.
1: فهل هذا يضعه في مرتبة أعلى من مارادونا برأيك؟
0: أنا أعتقد هو طبعا أنا أعتقد بأنه هو الأعلى مرتبة من مارادونا لأسباب عديدة. نحن أخي أنس لما نتحدث عن كرة القدم أو عن الرياضة بشكل عام، نتحدث ليس فقط على الأمور الفنية وإنما أيضا الأمور السلوكية. لا تنسى في يوم من الأيام أن مسيرة مارادونا أخي أنس صابها شائبة، وهي الموضوع المرشطات والمخدرات وما إلى ذلك.
1: صحيح.
0: لكن لم نسمع عن ميسي أي حادثة تتعلق بسلوكه طوال مسيرته مع الكرة وحتى يومنا هذا. لا بل أن ميسي هو من اختار التوقيت الصحيح والمناسب لترك الكرة على المستوى العالمي والتفرغ للعب كيعني كمستقبل، أو بالأحرى يعني اللعب مع الفريق ميامي. والاكتفاء بتمثيل الأرجنتين، لأن ميسي فعل كل شيء كما ذكرت، لعب وحصل على الألقاب العديدة التي لم يحصل عليها أي لاعب، وكان الأفضل عبر التاريخ والأكثر تسجيلا والأكثر مشاركة والأكثر حصولا على البطولات. فبالتالي هو حقق ما يحلم بتحقيقه أي لاعب ولم يحققه غيره. طبعا هو كان يحلم بكأس العالم، حصل على كأس العالم في قطر، وجدد علاقته مع كأس العالم الأخيرة عندما وصل إلى المباراة النهائية وحصل على لقب الوصيف. فبالتالي هو حقق كل الألقاب التي يتمناها اللاعب في تاريخه. ويعني عندما
1: إضافة إلى أن استمراريته مع المنتخب بنفس الأداء.
0: نعم.
1: استمرارية ميسي مع المنتخب بنفس العطاء تقريبا طوال 20 عام ميزته عن مارادونا.
0: نعم، بنفس العطاء. احنا لما نقول عن لاعب بحجم ميسي، فانا بعتقد بانه اللاعب القادم اذا ما برز بعد سنين لاعب بموهبة وعبقرية ميسي او مارادونا او غيره من النجوم الكبار، يحتاج للكثير حتى يصل الى ما وصل اليه لاعب بحجم ميسي. فانا بعتقد بانه التاريخ يخلد مثل هذا اللاعب، والتاريخ يقول بانه الافضل على الصعيد العالمي. انا بعتقد بانه لم تجود كرة القدم العالمية بموهبة مثل موهبة ميسي. ويبدو انه كمان يعني تفرغه للعب لفريق واحد اللي هو برشلونة ساهم في بروز موهبته وأعطاه طبعا الكثير. وهناك أحد من الأخوة المستمعين ذكر معلومة صحيحة بأنه الجيل اللي لعب مع برشلونة كمان ساعده. هو طبعا كرة القدم هي لعبة جماعية أيضا، لكن موهبة ميسي هي أيضا فجرت عطاء اللاعبين اللي معه كمان، وحتى نعم. أنهم شكلوا ما يشبه الأسطورة لفريق برشلونة.
1: نعم. الأخ حسام يقول لو ميسي لاعب مباراة إيطاليا عام 82 كان بطل لعب كرة قدم. الأخ إبراهيم يقول إسبانيا هي من صنعت ميسي، وإسبانيا هي من أنهت ميسي، في دلالة على فترة يعني احتضانه من برشلونة ثم تألقه ثم الرحلة التي لم تكن كما سابق في باريس سان جيرمان وإنتر ميامي. يونس أبو صليك يقول لا تنسوا أن ميسي في آخر مباراة له في كأس العالم لم يقدم شيء، لأن الفريق الإسباني عزل ميسي على الفريق عكس مارادونا في مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا مونديال 86، شال الفريق وجاب الهدف وإن كان بيده، لكن شال الفريق وفرق شاسع مع احترامي لميسي. تبقى الآراء متضاربة، لكن الأوضح أستاذ عوني حسب الأرقام والإنجازات وكل شيء، المسيرة والاستمرارية، بأن ميسي سيودع اليوم كأفضل لاعب في تاريخ

0: الأرجنتين.
1: نعم أنا أتفق تماما معك أخي أنس، وأتوقع بأنه هذا اللاعب قل الزمان ما يجود بنفس مواصفاته. احنا بنحكي زي ما انا تكلمت قبل قليل، قلت انه اللاعب ليس فقط كرة قدم وانما ايضا سلوك، ونحن شاهدنا ميسي يضرب المثل والقدوة لكل النجوم الصغار والشباب بسلوكه المثالي بكل مبارياته وبتعاطيه مع زملائه ومع الحكام ومع منظومة كرة القدم بشكل عام. فأنا بعتقد بأن كرة القدم اليوم ستودع نجم من النجوم الذين قل ما تجود بهم كرة القدم، وسوف يأتي زمن طويل حتى ما نشاهد لاعب بنفس نجومية ميسي. فأنا بعتقد بأن كل اللي بنشوفه الآن هو تقليد لما قدمه ميسي، الأسطورة الذي حصل على كل شيء وحصل على ما يتمناه أي لاعب بكل التفاصيل، سواء كانت الـ الـ الـ الأمور اللي حصل عليها أمور أو بالأحرى إنجازات شخصية كأفضل لاعب وكصاحب أكثر لاعب حمل كرة القدم الذهبية، أو مع المنتخب الأرجنتيني اللي حقق معه الألقاب اللي بحتاجها سواء كوبا أمريكا أو كأس العالم. يعني هو ختم كرة القدم بختام مشرف، يعني يستحق لاعب مثل هذا اللاعب النجم اللي أطرب الجماهير في كل العالم.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ عوني فريجة الأمين العام للاتحاد العربي للصحافة الرياضية على كل ما تفضلت به، ونسعد دائما بالحوار معك ونلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة
1: إن شاء الله. شكرا لك أخي
0: أنا، حياك الله. شكرا. طبعا الأرجنتين مستنفرة كليا لمباراة اليوم التي ستكون الساعة الثانية بعد منتصف الليل بين الأرجنتين وبنين المنتخب الإفريقي، هي مباراة وداعية ميسي على المستوى الدولي بمشاركة كل نجوم المنتخب الأرجنتيني. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية، على أمل أن نلتقي إن شاء الله يوم السبت المقبل عند الخامسة مساء. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: اسم له تاريخ. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
1: سمارت باي
0: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ويجدد إدانة هذه الاعتداءات ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بوساطة بالونات موجهة. 3 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي في قطاع غزة هذا اليوم. إلى التفاصيل، حياكم الله. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية السعودية، وأكد الصفدي خلال الاتصال تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية ووقوفه المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وجدد الصفدي إدانة المملكة الاعتداءات الحوثية على السعودية ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المنشآت المدنية والاقتصادية. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بوساطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. قال المدير العام للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين اليوم إن الأمطار التي بدأت بالهطل على المملكة تبشر بموسم مطري وزراعي جيد مقارنة بالمواسم السابقة، وأضاف أن الأمطار ستنعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الزراعية والبيئية وتسهم في زيادة رطوبة التربة وتعزيز المخزون المائي في الينابيع والآبار، إلى جانب تحسين نمو المراعي الطبيعية ومساعدة الأشجار الحرجية التي تضررت خلال سنوات الجفاف الماضية. أفادت صحة غزة بوصول شهيدين 35 مصابا إلى مستشفياتها في القطاع خلال 24 ساعة. في سياق متصل، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. قال مدير عام الإعمار وشؤون المحافظات في وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة إن أكثر من 2000 مبنى في القطاع مصنفة بأنها خطرة أو آيلة للسقوط، إضافة إلى أكثر من 10,000 كتلة خطرة. وأوضح أن الوزارة قيمت حتى الآن نحو 1,200 مبنى، فيما تتواصل أعمال التقييم لاستكمال حصر باقي المباني. وقال إن 250 مبنى مصنفا خطرا بحاجة إلى إزالة عاجلة وفورية بشكل كامل، مبينا أن تحديدها جاء على مراحل وعلى أن تبدأ إزالتها فور توفر الإمكانات اللازمة. ويقطن هذه المباني أكثر من 5,000 فلسطيني، فيما بدأت الوزارة التفاوض مع عدد منهم لإخراجهم من البيوت الخطرة ونقلهم إلى مخيم الحرية الذي يجري تطويره بالتعاون مع اللجنة المصرية. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بناية سكنية في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، وشارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في اقتحام بلدة الطور وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت البلدة وداهمت بناية سكنية وأخرجت السكان منها دون السماح لهم بتفريغها من محتوياتها ومن ثم شرعت بهدمها. كشفت بيانات نشرتها شعبة إعادة التأهيل التابعة لوزارة دفاع الاحتلال اليوم عن استقبال نحو 30,000 جريح من رجال ونساء قوات الأمن منذ 7 أكتوبر 2023، وبالتزامن مع مرور 3 سنوات على اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة. ترفع هذه الأرقام إجمالي عدد المرضى الذين تتولى شعبة إعادة التأهيل رعايتهم إلى نحو 91,200 شخص من مختلف أفرع جيش الاحتلال. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.12، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4150، أسعار الفضة الحالية للأونصة 60، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 88، أسعار النفط برنت 98.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن أهمية أنك تحافظ على معلومات شركتك وما تطلع أسرارها. اليوم بدي أضيف جانب ثاني، مش كفاية تحمي سمعة شركتك، لازم كمان تساهم ببنائها. أنت جزء من الصورة اللي الناس بتشوفها عن شركتك، والقاعدة سمعة الشركة بتبنى بسلوك موظفيها قبل إعلاناتها. الموظف العادي ممكن يشتكي من شركته بأي مجلس بأي مكان وبيحكي إنه مجرد بفضفض، بس الشخص اللي قدامه ما بيسمع موظف متضايق فقط، بيسمع شخص اختار يضل في مكان هو نفسه ما بيحترمه. أما الموظف المثالي إذا عنده مشكلة بيعالجها من الداخل وبالقناة المناسبة، وخارج الشركة بيمثل مكان عمله باحترام. وهذا مش مجاملة للشركة فقط، سمعة الشركة جزء من الصورة المهنية إلك وعنك أنت فعلياً. إذا كنت تعمل بشركة محترمة واحترافية وكنت أنت مهني في تمثيلها، الاثنين راح ترفعوا بعض. والموظف القوي ما بيكون مجرد حارس أسرار، بيكون سفير جيد. يعني لما يحكي عن خدمات الشركة بيحكي عنها بصدق، ولما يحضر فعالية أو مناسبة بتمثلها بكون واعي إنه تصرفه محسوب على اسمه واسم شركته. طب كيف تطبقها؟ تعلم رسالتك المؤسسية، شو بنقدم لمين وليش. إذا حدا سألك عن الشركة احكي بالمعلومة اللي بتعرفها ولا تخترع. إذا سمعت زميل بنشر معلومة سرية نبهه بهدوء. إذا عندك اعتراض حقيقي استخدم القنوات الداخلية بدل ما تحوله إلى حديث مجالس. ونقطة مهمة، هذا مش معناه إنك أنت تحكي إشي مش صدق أو تخفي مشكلة حقيقية عن الشركة للناس، لا، لكن ما تحكي إلا المعلومات الإيجابية، واحترم شركتك لكن خليك صادق. الخلاصة، احمي أسرار شركتك وابني سمعتها، وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وسمعة المكان اللي أنت بتمثله اليوم ممكن يكون جزء من السمعة اللي بتحملها بكرة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بمشاهدينا على تلفزيون حياة وعلى الصفحة الرئيسية على الفيسبوك. يا أهلا وسهلا بمن يسمعنا على الطرقات. يا أهلا من يسمعنا على اللابتوب زائد في المطابخ بالراديو زي حضرتي أنا اللي دائما هالراديو شغال وشغال على حياة FM. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أولادنا بخير معي أنا الدكتورة دلال اقتشعت مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع برنامجنا أولادنا بخير. مرحبا بكم ويا أهلا وسهلا يا من يعني دائما ينتظر حلقة أولادنا بخير. أنا بدي أشكر كل اللي بيبعتوا على الصفحة بيشكرون على هذا البرنامج التربوي الأسري اللي بيشعروا إنه نابع من بيوتهم وإنه الكلام اللي بينحكى فيه هو كلام واقعي. وكذلك شكرا لمن يراسلني على الخاص وبصير يحكولي يعني أسئلة عميقة. ويمكن اللي تابع معنا الحلقة الماضية كانت كل الحلقة محتوى إن نسألكم إن نجاوبكم على مجموعة الأسئلة اللي أنت سألتونا إياها. ولكن قبل ما نبدأ بحلقتنا اليوم ونحكي عن موضوعها الشيق يلا أذكركم بالمثلث العلاقات الأسرية أزواج وآباء وأبناء. والزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية وهي التكرار والحوار. واليوم موضوعنا لماذا تبكي النساء؟ ما تصفنوش اللي موجودين بالتكاسي والسرافيس والباصات وسياراتكم الخاصة واللي واقفين بالأزمة زي 45 دقيقة لحد ما وصلت على الإذاعة. كل من يسمعنا كل من يرانا نعم حلقتنا اليوم يا ترى شاركونا لماذا تبكي النساء؟ هلأ احنا بدنا كم هائل من الاتصالات من الرجال نسمع منهم من تجاربكم الخاصة حقيقة لماذا تبكي النساء، زائد مشاركات للنساء حتى نسمع الرجال أصواتنا ونحكي لهم احنا فعليا ليش بنبكي. وبناء عليه لماذا تبكي النساء يلا نعطيكم أرقام التليفونات للتواصل 06516-5020 06516-4020 06516-2060 و 06516-2020. لماذا تبكي النساء؟ يلا يا رجال علينا بالهجوم ويلا يا نساء اندافع لماذا نبكي. نبدأ بتليفوناتكم ومشاركاتكم بدي أجاوب على صبية الله يرضى عنها بتحكي لي دكتورة ليش دائما بتشددي وبتفكر إنه الحياة وردية عبارة عن رجل يحتاج إلى اهتمام وتقدير والمرأة تحتاج إلى حب واحتضان والأولاد نربيهم ونكررهم بصيروا توب. استنوا، نحن في هذه الحلقات نخاطب الطبقة المتوسطة، الطبقة اللي ما عندهم سلوكات كتير شاذة تدعو إلى إصلاح. إحنا بنحكي عن الناس المتوسطين اللي بيعيشوا ضمن هدوء نوعا ما مع أكيد طلعات ونزلات في العلاقة، ولكن في عندهم توسط، ما عندهم زلمة بيعمل تصرفات لا تحتاج إلى تعديل سلوك ولا زوجة بدها وقفات للإصلاح ولا أولاد ربي يحمي أولادكم ويصلوا لمراحل كتير صعبة. نحن نتحدث لمن يسمعنا بالوضع الطبيعي أنه يا مرأة انتبهي، الرجل إن أعطيتي اهتمام وتقدير وهو كان يعني حدا متوسط في الصفات بيطلع أحلى ما يكون. وكذلك المرأة إذا ما عندها لا سمح الله صفات ناشزة فهي تحتاج إلى حبك واحتضانك، وأولادنا سنكرر ونكرر إلى التربية والتكرار. فسمعيتني نعم نعم كلامك صحيح، ولكن برنامجنا يتحدث عن المتوسطين في السلوكات، هذا كان لازم أحكي لكم إياه. والشيء الثاني اللي بدي أحكيه، سمعت عبارة جميلة جدا جدا تتحدث عن الأزواج والعلاقة في الزواج. سمعت علاقة عبارة جميلة جدا تتحدث عن العلاقة ما بين الزوجين. كل العلاقات ما بين الناس تقوم على العدل، إلا العلاقة ما بين الأزواج تقوم على الفضل. إذا كان الله عز وجل في القرآن ما بعد التغلاق يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فما بالكم لما نيجي نحكي في علاقات الزواج؟ هي لا تقوم عملت لك وعملت لي، وعطيتك حقك وعطيتني حقي، وأخذت منك وأخذت مني، إنما تقوم على الفضل في المعاشرة الطيبة وفي المعروف وفي تقبل الحسنات وفي التكيف مع السيئات وهكذا. فدائما تذكروا كل العلاقات تقوم على العدل، إلا العلاقة الزوجية تقوم على الفضل. صح يا أبو راشد، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيك العافية دكتورة.
1: يسعد مساك.
2: أنا أول مرة بشارك معك وبسمع برنامجك، بس أول مرة بصراحة بشارك معك.
1: الله يبارك فيك يا أبو راشد. أين أنت؟ في سيارتك ولا على مكتبك؟
2: أنا سيارتي والله إني قريب على الإذاعة عندكم، عند جريدة الدستور بالضبط.
1: طب بالله تحكي له معنا الأزمة، والله جيت بعناء الله وكيلك.
2: والله أزمة يا دكتور، أنا عارف الله يفرجها.
1: الله يرضى عنك أبو راشد. لماذا تبكي النساء؟
2: أنا استفزني الموضوع دكتورة، بس أحكي جملة هيك. طبعا هي من باب المزح، طبعا النسوان تبكي من الخشوع من قوة الإيمان اللي فيها.
1: هاي جد ولا بتمزح؟
2: لا بمزح، لا والله. طيب. النسوان المرأة قلبها حنون طيب رغيف على أي شغلة هيك، يعني الحمد لله. هيك بحس نعود ضعيف بدن قلم هيك اللي يقويهم بس.
1: أها. أبو راشد صوتك بيروح.
2: عاد أنا عندي الإذاعة عندكم، يعني هيني بالضبط على الإذاعة.
1: الله يرضى عنك. ها هيني من أسر لك أبو راشد، كيف الحال؟
2: الله
1: يكرمك. نعيد مرة ثانية، متى تبكي النساء؟
2: النساء لأنهن قلبن ضعيف وقلبن رهيف.
1: صحيح.
2: وحنونات وطيبات ومناح لما يكون هن مناح مناح.
1: ماشي أبو، كلامك ملغوم بس ماشي.
2: الله يخلينا يعني يا رب،
1: يا رب آمين.
2: وخواتنا ونسواننا وبناتنا يعني
1: الحمد لله. يعني أبو راشد أحكي لك إشي، شو اسمك الأول؟ اسمك
2: أحمد.
1: أحمد، يوم ما نجحت من التوجيه بالله عليك كيف الأم وهي تزغلت وتعيط؟
2: الأم بتجنن الله يرحمها ويرحمها.
1: شفت؟
2: يا رب يرحم جميعها.
1: ولما أختك طلعت عروس شو سوت برضو أمك؟ طلت تعيط، يعني هي طالعة نازلة بتعيط الله وكيلك.
2: صح 100%، وأقول لك من الخشوع بعيطه.
1: الله يرضى عنك، الله يبارك فيك ويحفظ لك عيلتك، وعن جد دائما شاركنا، ويا أهلا ويا مرحبا فيك. يا أهلا فيك يا أبو راشد، يا أهلا. نطلع فاصل؟ نعم نطلع فاصل وبعديها منرجع بإذن الله تعالى برنامجنا أولادنا بخير وحلقتنا لماذا تبكي النساء؟

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير ومع حلقتنا المميزة لماذا تبكي النساء. ونحن يعني بدنا نسمع مشاركات الرجال، لماذا تبكي النساء؟ 06-516-50-20 و 06-516-20-60. يا الله شو نفسي أسمع إيش الهدف من النساء، كيف النساء بنظرك بتبكي وليش بتبكي، وهل في مبررات حقيقية لبكائها؟ وكذلك نحن النساء لازم ندافع عن حالنا ونحكي لهم لماذا نحن نبكي. فياريت أسمع منكم اليوم هذه المشاركات، لماذا تبكي النساء. وطبعا كنت أسمع شوي مدارككم معنا، يعني هو البكاء مش بس بكاء حزن، كمان نفكر بأشياء تانية. وبناء عليه يلا نستقبل هيام. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
0: أهلا يا هيام، الله يعافيك.
1: أنا بدي أقول لك شغلة، مين أعطى الموضوع أو العنوان؟
0: ليش؟ وعشان أنا خايفة أجاوب، فأنت قولي لي ليش عشان أحكي لك.
1: أبدع.
0: أي أحسنك إذا هيك، والله اختراعي يما.
1: أقول لك شغلة،
0: أحكي لي يا هيام.
1: مرات الست تحتاج الشغلة اللي تنفس عنها، الشغلة اللي تقول عنها بدون هي ما تسولف، صح ولا لا؟ لأنه مرات أنت كلمة منك أنت توصل لناس.
0: نعم.
1: ممكن أنا مش قادر أوصلها مثلا لزوجي، تصل منك أنت فيفكر فيها، عرفتي علي كيف؟
0: الله يعني عليك، صحيح، برافو عليك.
1: المثال.
0: نعم.
1: على سبيل المثال، لكن والله يا دكتورة بدي أقول لك شغلة، طبعا حسب البكاء يا رب يكون ما نبكي فرح،
0: يا رب.
1: تمام؟
0: أمين.
1: لكن
0: صحيح.
1: أصعب، لماذا تبكي النساء؟ يعني هسه بيجي أقول، يعني أنا من خلال معاشرتي للنساء وتعاملي معاهم كثر، صدقيني يبكوا ويبكوا كثير للأسف الشديد.
0: نعم.
1: يعني بتعرفي، يعني بتكون أقهر دمعة عندهم اللي تقهر صح ومن قلوبهم من الناس الغالية عليهم، زوجها أخوها أبوها.
0: صحيح.
1: طب ليش؟ أنت عندك إنسانة، يعني زي ما بتتمنى مثلا، زي ما بتتمنى لنفسك تتمنى إلها، لا تحرمها تتعلم، لا تحرمها تعيش حياتها.
0: نعم.
1: فهمها الصح من الغلط وخليها يعني تعيش في الحياة، لأنه والله يا دكتورة والله العظيم صدقيني أجتني مراجعات إنهم يبكن على الأيام اللي راحوا بس لأنهم ما عاشوها.
0: سبحان.
1: يقولوا إحنا شو استفدنا، انضللنا.
0: نعم.
1: شو استفدنا؟
0: صحيح.
1: فشغلات كثر تبكي المرأة، الظلم، الخذلان.
0: صحيح.
1: الحزن. طب انت ليش توصلها للمرحلة هاي؟ عفوا بدي اقول لك شغلة ممكن تكون قاسية، لكن بدي اقولها لانه والله لازم اقولها. بتشوفي الست اذا بكت وكانت بمنقهر حسب الانسان اللي عندها، واذا بكت وكانت سعيدة وبتبكي من الفرحة صدقيني كمان حسب الانسان اللي عندها، بكون مقدرها وعارف شو هي، لانه
0: مش عليكي.
1: بس انه مثلا نعم بدي اقول لك اياها، مش بس والله انت هيك شغلك هذا مثلا البيت انا لا يا سيدي العزيز، والله الأيام تغيرت ودورها تغيرت، الست
0: الله
1: بدها
0: عليكي.
1: احتواء، والست بدها إنسان يسمعها، والست بدها حدا يحس فيها.
0: نعم. خصوصا إنها صارت تشتغل برا وجوا وتحملت أعباء معك مادية، ما حدا بينكر إنه اليوم المرأة وهي بتشتغل برضو بتساعد، فبالتالي برا وجوا. الله يا هيام أبدعتي، الله
1: يعني
0: يكرمك يا هيام ومبارك فيك، شكرا على مشاركتك، الله يرضى عنك. أبو معن، السلام عليكم.
2: يعطيك العافية دكتورة،
0: الله يجبر خاطرك، يا حي الله.
2: شو أخبارك؟
0: أنا بخير الحمد لله.
2: والله أنتي رائعة، يعني جد من حبك الله أول شيء، أنتي رائعة، الله يجبر خاطرك، جد ما تنصري
0: يا رب، أسأل الله
2: جد ما تنصري أو يجبر خاطرك
0: يا ربي، أسأل الله.
2: أنتي يعني أنتي تقولي لي لماذا تبكي المرأة، مظبوط؟
0: نعم.
2: أنت تقولي لماذا تبكي المرأة؟
0: نعم، لماذا تبكي المرأة؟ صحيح.
2: المرأة يعني هي بتبكي الرجل، هي وعبتيها، هي بتبكيها، تعب يدير عليها، تعب يدير عليها، كيف تبكي المرأة؟ تبكي المرأة بكون في عامل نفسي، في ضغط عليها وفي ضغط على هذا.
0: نعم.
2: طيب تبكي المرأة بتبكى دموع، ما هو ممكن دموع متمسيح، احترامي لك يا احترام للستات اللي تسمعونا. بس ان تبكي المرأة، انت كل مرأة مرأة مرأة، الرجل هذا ما يريش عنكم، ما يلو.
0: نعم.
2: ما يلو شيء، انت منصفة يا دكتورة، انت منصفة.
0: نعم نعم.
2: يعني الرجل ما يلو وصاف عنكم.
0: لا والله، ولا ماله، والله كل الاحترام والتقدير طبعا.
2: ولا هو الرجل تعال صلّف آلي
0: لا حشاكم، لا والله لكم التقدير والاحترام،
2: على بابا بدنا لبن برنه على بابا.
0: الله يبارك في بابا ويعطي الصحة والعافية يا رب، أسأل الله عز وجل. يعني بدي احكي لك إشي ابو معين، انا دائما بحكيها، دائما بحكي بالسوشيال ميديا، من ياتي على مقطع على مقطع فيديو ويرى أنني أنا في هذا المقطع، أنا دلال قطشات أرى في هذا المقطع أني أقف مع الرجل، ما تحكم علي وتحكي لي شفتوا هاي بتوقف مع الإسلام. روح على الصفحة واقرأ جميع المقاطع، أو روح على برنامج أولادنا بخير واحضر جميع الحلقات، ستجد أن هناك إنصاف شديد، مرة منكون مع المرأة ومرة منكون مع الرجل. ليه؟ لأننا نريد أن نعيد الأدوار إلى مكانها ونعيد الاستقرار والسكن إلى البيوت. شكرا يا أستاذ معين، دائما مشاركاتك تثرينا. يا أهلا بصفاء، السلام عليكم. صفاء كيف الحال؟
3: الله يكرمك، مشتاقين لك
0: حبيبتي والله، يا مرحبا بك. ما رأيك لماذا تبكي النساء؟
3: والله أنا مش عارفة لحد هلأ، أنا بحكي مش لاقي جواب لهذا السؤال بصراحة. يعني إحنا يعني هم يمكن يعني قسمين أساسيات في بكائها، يا إما فرحانة وعدي تحتيها كتير شغلات ممكن إنها تكون مناسبة حلوة صارت عندها، صحيح. فرح نجاح إشي، أو لا قدر الله أحزان، فترجمت هاي الأشياء لبكاء. نعم. لأنها ما قدرت تتخطى هذا الإشي فصارت تبكي.
0: نعم.
3: ترجمت هاي الأحزان لبكاء.
0: المرأة تترجم الفرح والحزن إلى بكاء
3: بالضبط.
0: نعم.
3: خاصة حزنها لأنها مش قادرة، يعني ما بيطلع بإيدها إشي زيادة إنها تعمله سوى إنها تبكي، لأنه كتير في المرأة عندها قوة كتير كبيرة.
0: نعم.
3: إذا
0: نعم.
3: إذا فعليا ما نفست عن حالها بالبكاء يمكن أنا بتوقع إنها يمكن تعجب.
0: اسمعي، مرة سمعت عبارة من رجل جميلة بحكي لك إنه دائما اشغل دائما اشغل قلب المرأة، لأنه إذا اشتغل عقلها مصيبة.
3: بالضبط. يعني فبحكي لك أنا فعليا هم سبب إني يا إما فرح وكتير عدي تحتيها كتير شغلات، أو الحزن لا قدر الله وعدي تحتيها كتير شغلات. وممكن إنه هرموناتها أو طبيعة تكوين جسمها سبحان الله العظيم ممكن هذا الإشي يكون سبب منه.
0: الله
3: يكرمك ويعطيك العافية
0: حبيبتي صفاء.
3: أتمنى بس جواب لا
0: لماذا تبكي المرأة؟ حاضر
3: يعني
0: حاضر. الله يكرمك، الله يبارك فيك يا أم محمد. السلام عليكم يا أبو علاء. الله يرضى عنك يا أبو علاء، أهلا بالناس الطيبة.
4: الله يسعدك،
0: الله يبارك فيك.
4: أنت الموضوع

0: فمش انه لا سمح الله في مزحه او شيء، لا فعلا اول شيء طلعتها من بيت ابوها دمع،
1: نعم
0: جوازها دمع، طلوع بنتها من عندها دمع،
1: صحيح صحيح.
0: فالدموع هذه تعتبر اول شيء غسيل ممكن. في اشياء ثانيه، هي طبعا اللي هم الثلاثه.
1: نعم.
0: في
1: نعم.
0: كمان في كمان اللي هي ضغط البيت وضغط العمل من برا وجوه.
1: صحيح. يا سلام عليك.
0: بالإضافة إنه الأولاد من جهة والأب تقريبا يعني أولي 20-25% مشارك، وال 75 للمرأة.
1: نعم صحيح.
0: أنا بحكي جد.
1: والله وأنا معك يا أبو علاء.
0: طبعا الضغط العالي اللي بيصير عليها ممكن بتفرغ بالبكاء، وهذا مش عيب، بالعكس. بعض المرات أنا الرجال مرات بقعد مع نفسي ببكي مرات.
1: نعم.
0: ليش؟
1: صحيح،
0: لأن ضغط الحياة بيكون قوي.
1: الله عليك، يعني أنا هذا الكلام لازم يا أبو علاء يسمعه زوجي، عشان أقول لماني أنا بكاء برضو. فيعني أنا مش أحسن من اللي عندكم يا جماعة.
0: الله يسعدك.
1: الله يكرمك.
0: والله أنا مرات يعني أنا مع نصير المرأة. ليش؟ لأنه أول إشي هي جهدين وليس جهد واحد. يكفي الولادة والشغل والبيت والدنيا، فيعني احنا ايش اللي بنشتغله؟ شغله واحده، مش
1: صح
0: هو رياء
1: صح
0: ولا هي مطر.
1: نعم.
0: انا بحكي بامانه. صحيح. يعني
1: الله يستر
0: خاطرك. اوكي بنساعد في البيت.
1: نعم.
0: لكن الاكثر المراه
1: للمراه. صحيح صحيح. ربي يبارك فيك يا ابو علاء، بتشارك معنا اول مره. الله يبارك فيك ويكرمك.
0: الله يبارك في عمرك وحياتك.
1: الله يكرمك. سلم على ام علاء.
0: الله يسلمك.
1: الله يبارك فيك. شكرا لمشاركتك. شكرا شكرا.

لماذا تبكي النساء؟ أول إشي هيك الله خلقها، الله سبحانه وتعالى خلق عندها أستروجين، هذا الهرمون الأنثوي الذي يجعلها من الداخل رقيقة فيجعل بكائها سهل. كورتيزول اللي ممكن يرتفع عند الرجل، ولكن ارتفاع هذا هرمون التوتر عند المرأة فعليا في مرات كثير بيكون أكثر، فيكون نتيجته ضغط شديد يولد لديها بكاء. في كثير من الرجال بيجوني: دكتورة والله ما عملت لها إشي، هي بس إيش مستنيتني على نقرة، حكيت هاي الكلمة انفجرت بكاء. بحكي له: سمعت شو حكيت؟ انفجرت، هي من الأساس مراكمة، لكن الكلمة هاي أو التصرف هذا هو اللي أدى إلى ذلك. هو فعليا كان عنده اختزان كبير للكورتيزول، خبي هرمون توتر، خبي هرمون توتر، لا بتتفشش في الأكل، لا بتتفشش في الشهية أساسا، ضغط، جسمها تعبان، كثرة نوم، إرهاق، لكن بالنهاية هو كله اختزان. إذن تبكي المرأة لأن الله خلق فيها هذه الصفة فهي تبكي، دمعتها سهلة. وهلأ أبو علاء شو حكى؟ إذا بنتها نجحت بتفرح، وإذا ابنها مرض بتعيط، وإذا فرحت عيطت، وإذا حزنت عيطت، وإذا اكتئبت عيطت، وإذا بنتها عرفوا أنها حامل الحمد لله بتبكي من الفرح، وإذا جوزت بنتها وطلعتها بتبكي من الفرح. حياتها كلها تعبيرها عنها. بتذكر في شاب يذكر أجاني في استشارة مع صبية، فهم قاعدين مع بعض عرسان لهم 3 أشهر، فبيعلق شاب هاد بحكي لي، بيعاتبني عليها على الصبية، فبحكي لي: دكتورة هو أنتوا عندكم آبار جوفية؟ بقول له: مش فاهم إيش قصدك. بحكي لي: أنتوا جوا النسوان عندكم آبار جوفية؟ دكتورة ما بتسكت، إذا فتحت عندها الحنفية ما بتسكت. فأنا صرت أضحك على تعبيره. سبحان الله، قال الله عز وجل في القرآن: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لما باجي بدي أعبر عن مشاعري بتضرب الأشياء ببعض، لا بعرف أحكي ولا بعرف أعبر، فالوسيلة الوحيدة اللي بستخدمها هي أني أبكي وقد أنفجر في البكاء. فالسبب الأول لماذا تبكي النساء؟ الله خلق في طبيعتها هذه الرقة، وهرمون الاستروجين يساعدها على ذلك. فلا تستغربوا يا رجال وتستخدم يا فلان اللي كنت معي في يومي في جلسة لما حكيت عن المرأة: دكتورة هو انتو عندكم آبار جوفية، بتخلصش بكاءكم؟ رقم 2، تبكي

لأنها رقيقة، ففي الفرح تبكي وفي الحزن تبكي وفي بعض المشاركات في المسلسل اللي بتحبه تبكي. هكذا خلق الله عز وجل بطبيعة مختلفة. ثم من ناحية سيكولوجية، سبحان اللي قال عنها أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، تضيع منها الكلمات وتتوه منها التعابير، فتجدها تبكي وهي تتنهد لأنها تتعامل معك بعاطفتها. وشيء آخر، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أردت أن تقومها بتخاف إنك تكسرها، وأعلى ما في هذا الضلع أعلى هو أعوجه. قال ابن كثير في تفسير هذا الحديث أن أعلى هذا الضلع الأعوج هو اللسان. بمعنى إذا عيطت بتبطل تعرف تجمع، وإذا زعلت بتبطل تعرف تجمع، أو ممكن تبدأ ترشقك بكلمات وهي لا تقصد ذلك أبدا. فسبحان اللي خلقها بهذه الطبيعة، ولكن لا تزيد عليها الحزن، سواء كانت أم أو أخت أو زوجة أو بنت، رفقا بالقوارير. ما قالها الحبيب عليه الصلاة والسلام إلا وهو يعلم أننا نحتاج منكم إلى رفق، وأن المرأة أكثر ما يؤلمها ويحزنها قد يكون يأتي من الرجل، من الزوج المهمل البارد الذي لا يشعر فيها، أو قد يكون من ابن بعد وضاع ومش عارف كيف ترجعه، أو من أب قسى عليها وهي ما بتقدر ترفع صوتها قدامه. فخطاب لكل الرجال، أولا لماذا تبكي النساء؟ هكذا خلقها الله، ولكن بوجود رجل قوام له كلمته بيعرف يحتويها أكيد رح تخفف هذا البكاء. الرجال خلقت حتى تحتضننا، ولا كان ما رب العباد لما خلقنا خلقنا من جهة اليسرى من عند القلب من سيدنا آدم عندما خلق سيدتنا حواء.

لماذا تبكي النساء؟ قبل أن تبكي لا تجعلوها تحزن. الله يقر في القرآن أن المرأة لا يليق فيها الحزن، فلا تجعلها تحزن. لما حزنت أم موسى على ابنها وألقته في اليم، بقي قلبها فارغ يبحث عن ابنها. فالله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ فرددناه إليها كي تقر عينها ولا تحزن. الله يقول عن أم موسى حتى لا تحزن. وسيدتنا مريم في محال المخاض الشديد ووحدتها وخوفها من القادم، ماذا قال لها؟ قال لها اللي هو لا تحزني، إنه أنت ديري بالك. فناداها من تحتها ألا تحزني. الحزن لا يليق بالمرأة، الحزن يجعلها ضعيفة هشة، تفقد مهامها، تفقد توازنها. من أراد بالمرأة سوءا دير بالك عليها، والله أعلنها من هذا المنبر، من أولادنا بخير بتشوفونا إحنا النسوان صوتنا عالي وبنحكي بحدة وعندنا كلمات في بعض المرات بتأذيكم، لكننا والله إنا فارغات من الأذى والألم. إن أحسنتم التصرف معنا وحبيتونا، يا الله ما أحلى أن تتعامل مع سكنك. فحاول قدر الإمكان ابعد عن هالحزن. لذلك وصية لمن يسمعنا ويرانا، مش أنت مروح على زوجتك؟ أو أنت يا شاب مروح على والدتك وأختك؟ مش أنتوا داخلين على البيت وفي سيدة في البيت؟ وصية من الدكتورة دلال، الأم الزوجة، أرجوكم أدخل على بيتك وإنت معك هدية، حبة شوكولاتة، فرحة، ابتسامة، أو إذا كنت مزعل مع الوالدة راضيها، وإذا أختك زعلانة منك اسعى أنت لرضاها. لأننا اطلعنا أو انزلنا الله يقول في القرآن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.

0: لازم أحكي هذه الشيء اللي أجاني من امرأة تعاني من بخل زوجها. وصلتني رسالة من امرأة تعاني من بخل زوجها وتقول لي: يا دكتورة، هل البخل يغطي أي شيء؟ أولا، الرسول يدعونا إلى محاسن الأخلاق، والبخيل الصراحة ما بينعاش معه، لأنه البخيل ماديا سيكون بخيل عاطفيا. فديروا بالكم يا رجال من هذه النقطة. ليه؟ لأن من الرجولة الكرم والسخاء، وقالت العرب قديما: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء. فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فأنا أدعو كل الرجال، كلما كنت كريما مع الزوج المحترم المؤدب المطيعة التي ترى في عينها الرضا، والله ستأخذ منها أحسن ما تملك. لماذا تبكي النساء؟ بسبب إشي اسمه متلازمة المرأة المنقذة. وهذا نداء لجميع النساء. أعيدك مرة ثانية، لماذا تبكي النساء؟ لأنه في متلازمة اسمها متلازمة المرأة المنقذة. لازم تكون الأخت القوية الحنونة اللي دايما خدومة، لازم تكون الأم الهيرو اللي لأولادها ومسخرة كل طاقاتها وقوتها وحبها لأولادها. والمرأة التي ما جوزها ما بحكي عليها ولا كلمة، دائما دائما مرتبة، عارفة أوامره، عارفة تعيشه، عارفة تكون لها سكن، الجارة والمعينة. استني اهدي. متلازمة المرأة المنقذة هي متلازمة إن أنت كنت منها أرهقتي نفسك ونفسيتك ومن حولك، لأن لك طاقة محددة عند لحظة معينة ستنهاري، وبالتالي كل ما فعلتي سيذهب هباء منثورا. ما أجمل التوسط، ما أجمل التوازن، ما أجمل الوسطية، ما أجمل أن أعطي من يستحق العطاء، وأن أعطي من لا يستحق ولكن بحدود، وأن أعلم أن الرجوع في خط الرجوع حتى أكسب ما بقي لي أفضل من أني أستمر وأنا أستنزف. فإن وصلت إلى نقطة أجد نفسي أنني خسرت نفسي وخسرت الآخرين. لكل من يسمعنا من النساء، أنت الأم الحنونة الطيبة، الأخت الصديقة الحبيبة، دير بالك على حالك لأن وجودك لدينا نعمة. ومن يسمعنا من الرجال، طبطب على زوجتك وبنتك وأختك، مش خسارة فيها، من القوام ومن الرجولة أن تحتوي تلك الأنثى التي بين يديك. يا رب من يسمعنا يروح على زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويحكوا لهم: سامحونا، احنا محبكم قد الدنيا. نراكم في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج أولادنا بخير. السلام عليكم.
1: أولادنا بخير.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج على 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام، لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. بازلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، المعلم الذي أحسن التعليم والذي علمنا ما ينفعنا وحذرنا من الضار غير المفيد. كم من العلماء يسقطون في قضايا شخصية وفي قضايا أخطاء علمية إلى غير ذلك، ولكن لا نجد هذا عند النبي عليه السلام، لأن الله تعالى عصمه وقال الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتقدم في التعليم، وكل البشر يجب أن يتأخروا في التعليم حتى يتعلموا من هذا الرسول المعلم. كان يأتي الرجل يقول يا رسول الله علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. اليوم يعني ملاحظة من السائل وما مستوى العقلي هذا عند بعض الناس غير موجود. اليوم بعض الناس يتكلمون في أمور العلم الخاصة أمام العامة ويثيرون من الشبهات ما يثيرون، لكن هذا رجل قال له علمني، هذا بخلاف أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة الكبار، رجل فقال له لا تغضب، فكرر عليه الطلب قال له لا تغضب، هذا تعليمك وهذا منتهى ما تحتاج إليه. الحسن بن علي يقول علمني رسول الله سام كلمات أقولهن في الوتر، أي في قنوت الوتر، اللهم هديني في من هديت وعافيني في من عافيت، إلى تمام تلك المعاني. وهذه الأذكار النبوية الكرام لو نتكلم فيها يوما كم تنطوي على أمور عقدية وأمور أخلاقية وسلوكية نحتاج إليها. أبو برزة قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. كل واحد يعلمه ما نحتاج إليه. وذاك الرجل الذي دخل فصلى وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي بعد المرة الثانية والثالثة، تواضع وقال له علمني يا رسول الله، فأخذ يقول له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا هو التعليم. حتى أبو بكر يقول علمني رسول الله عليه السلام دعاء أدعو به في صلاتي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني حديث كثيرة الكرام بها يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما خير تعليم، وكان يرفض من بعض الناس الذين يسألون أسئلة إما افتراضية وإما لا أثر لها في الواقع. يعني من الذي كان يسأل عن الساعة عن موعدها؟ الكافرون يسألونك عن الساعة أيان مرساها وهم مدبرون عن حياض الإيمان. لكن لما جاء رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ ماذا عددت له؟ هذا هو السؤال الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في أحسن التعليم صلى الله عليه. طيب، كان هنا في مجموعة من الأسئلة ونرحب بكم بأسئلتكم الهاتفية والمكتوبة. الصلاة على السقط الميت، السقط هو الجنين الذي مات في رحم الأم ثم أخرج ميتا، مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لعل الأظهر أنه إن نزل ميتا هذا يعتبر سقط، فقط يدفن بتكفين ويدفن، أما لا يغسل ولا يصلى عليه. أما إذا نزل حيا ثم مات ولو صرخ صرخة إن استهل صارخا فهذا له حكم الكبار، يغسل يصلى عليه ويدفن إلى كل شيء. طيب، سؤال اجتماعي وفقهي على حد سواء، هل للابن أن يرفض زواج أبيه بعد وفاة أمه؟ يعني توفيت الأم، الأب حب أن يتزوج، فواحد من الأولاد وقف ضد هذا الزواج. قبل أن نجيب نسأل هذا الشاب، وما عندي تفاصيل، لكن هكذا الشاب، أنه هل يجوز له، هل له سبب وجيه في منع أبيه؟ احتمال مثلا إذا كان الأب والله فاقد الأهلية ودخل في حالة من الذهول والزهايمر وهو بفكر بطيش، هذا ممكن، مش بس الابن، كل العائلة الآن بدها تقف يعني يحولون بين هذا الرجل وبين الزواج، لأنه مش رح ينجح في الزواج إذا كان هذا المقصود. أما إذا كان الأب بعقله الوافر عنده قدرة، لا يجوز لواحد أن يعترض وليس له ذلك. إذا الأب تماما نقول مثلا في حياة الأب في ولد من الأولاد بيتزوج وهو غير صالح للزواج بأسباب كثيرة، غير صالح للزواج، الأصل أن يمنع من الزواج. وذلك من إشراقات كتاب الله تعالى قوله تعالى في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الصالحين تحتمل أن يكون من صلاحه وعبادته وتقواه وورعه، وهذا قطعا مطلوب إذا جاكم من ترضون دينه وخلقه، لكن والصالحين للزواج هذا من المعاني التي ذكر بعض المفسرين وهو صحيح، هو صالح بينه وبين الله في العبادة وصالح لإدارة مؤسسة الزواج، أما اللي غير صالح لإدارة مؤسسة الزواج الأصل أن لا يتزوج فحسب التفاصيل، والله أعلم. طيب دعونا مع هذه الاتصالات الكريمة. أبا أحمد تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله علينا يا أبو أحمد.
2: الله يسعدك يا شيخ.
1: حياك الله يا سيدي.
2: اللهم صل على سيد محمد. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، أنا مش حافظه مظبوط، بس أنه استأذن ربي أنه يستغفر لأبويه.
1: صحيح.
2: فلم يأذن له ربي.
1: طيب.
2: أنا قبل يومين ثلاثة سمعت معبول اللهم صل على سيد محمد وآل سيد محمد.
1: قصدك إحدى الإذاعات؟
2: نعم.
1: طيب.
2: يعني أبوي سيدنا محمد.
1: طيب ماشي تكرم سيدي.
2: فبدي أفهم أنا كيف إنه بدنا نصلي، يعني إحنا نصلي عليهم وهو ربنا نهى إنه يستغفر له.
1: طيب سأجيبك بعون الله عن هذا. تكرم يا أبو أحمد. الله يرضى عليك. أشكرك سيدي. إذن المسائل الفقهية والكرام بحاجة إلى بيان وتفاصيل. أحيانا من حق الأبناء أن يمنعوا أباهم إن كان سيظلموا نفسه وسيظلم الأخريات، وأحيانا لا يجوز لهم ذلك حسب التفاصيل والله أعلم. طيب شركة مضاربة، يعني رجل سيقدم المال ورجل سيقدم الجهد، لكن يشترط صاحب المال أن لا يخسر، يعني على اعتبار أنه إذا صارت خسارة بدك تحملها يا من أدرت هذا المشروع، هذا شرط غير صحيح. ذلك أي اتفاق يقع مخالفا للشريعة فهو لا وزن له ولا قيمة له، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل أو فهو رد. ومن هذا الباب إذا كان العمل الذي أدير بطريقة سليمة وسارت خسارة، صاحب المال بيخسر ماله، صاحب الجهد بيخسر جهده ولا يستحق ربحا. هذه شركة المضاربة التي تسمى كذلك شركة القراض أو المقارضة، نفس الكلام. إنما الآن الضمان متى يضمن العامل بجهده؟ إذا أخل وإذا قاد الشركة بطيش فسبب خسارته عندها يضمن بالتقصير وبالتعمد. أما في الوضع المعتاد لا، صاحب المال خسر ماله، صاحب الجهد خسر جهده، لا يستحق شيئا. هذا هو العدل، خلاف ذلك ما بصح لنا، رح يكون في ظلم الحقيقة. طيب وكان هنا في سؤال حول شركة كذلك، يعني طرفان قدم مال وهذا العمل الآن يدر عليهم ربح، ولكن في واحد طمع في الشركة، فهل يجوز له ذلك؟ طبعا لا يجوز له ذلك، لأن ما دامت الشراكة تمت باتفاق بدها تفض باتفاق، وإذا كان الشركاء على حد سواء الآن ممكن يتفقوا واحد يبيع واحد يشتري. وصدق الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أغلب الناس يختلفون، ما بيطلع لواحد يتحكم في الشركة، إنما هذا بالتراضي والتوافق، حبوا يكملوا حبوا يبطلوا، هل في إمكانية لتصفية الشركة؟ هنا ينصح أن يبحث الإنسان عن جهة ترفع الخلاف بينهم. كان في سؤال هنا حول منع النبي عليه الصلاة والسلام علي من أن يتزوج علي على فاطمة امرأة غيرها، فهل هذا من باب إنه النبي كره التعدد؟ لا، كيف والله تعالى قد بيّن في ذلك في كتابه الحكيم، والنبي عليه السلام مارس ذلك والصحابة مارسوا، وكيف يعني والله يعني هو النبي عليه السلام أب عليه الصلاة والسلام، يعني يراعي مشاعر فاطمة لحساب دين الله، لا نعرف هذا من الإسلام. النبي كان يقول: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. إنما في رواية تبين المعنى، الحديث بده فهم بده متابعة، وحتى لا يقال أن عليا جمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله، هذا هو السر، هذا هو السر. السر الكرام أنه كان علي اختار بنت أبو جهل، وهذا بصراحة صعب، فكيف تتحمل هذه المرأة الفاضلة أن تكون ضرتها بهذا المستوى؟ طيب، كان هنا في سؤال حول أنه فتوى لأحد المشايخ بعثوا ليها، ما بدنا نذكر أسماء ولا شيء، حول الاختلاط، وحضرته يجوز الاختلاط مطلقا. لا، غير صحيح الكلام. الأصل الناس يختلطون، يختلطوا بعضهم بعض، لكن اختلاط آمن، اختلاط بريء، في الشوارع، في الطرقات، في الأسواق ممكن. فإذا وقعت مخالفات ما بصح، وإذا لازم يكون في ضوابط. حتى إن الفقهاء ذكروا في كتبهم عن من العبادات التي يزهد فيها الناس في الحرم المكي النظر، عدم نظر الرجال إلى النساء يطوفون حول البيت معا، بدك تغض بصرك قدر ما تستطيع. إذن الأصل في الاختلاط موجود، لكن في ضوابط، مش والله نفتح الأبواب على مصراعي، هذا لا يجوز. طيب، الأخت هيا تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضلي ستي.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا، تفضلي.
3: دكتور، عندي سؤالين.
1: تفضلي.
3: أول، شو حكم إنه مثلا إذا المعلم أخذ هدايا من الأطفال؟
1: كم مرة المعلم إيش؟
3: إذا أخذ هدايا من الأطفال.
1: شو أعمار الأطفال؟
3: 9 سنوات.
1: طيب، مش الأصل نعلمهم إنه خلص يا أبنائي ممنوع تعطوا المعلم، هيك العدل أحسن وأفضل، نعلمهم هاي القيمة؟
3: يعني دكتور، إذا حاول مثلا إنسان، بس هو الأطفال بصير مثلا يزعل إنه كيف يعني أنت ما تأخذ مني، ما
1: طيب زي إيش الهدايا؟ يعني ممكن طعام، إشي شوكولاتة كذا،
3: زي شمعة صغيرة.
1: طيب، ماج. حصل ذلك ولا سؤال افتراضي؟
3: لا، هو حصل ذلك.
1: طيب، احنا لا مانع، ما بدنا نكسر خاطر الطفل، ممكن نقبلها منه امام الطلبة، احنا قبلناها منك، ولكن مرة اخرى ما بدنا هدايا، انكم كلكم زي بعض امامي، والمعلم بده يتق الله يراعي الطلبة كلهم على حد سواء،
3: اكيد في هذا. طيب، الجانب،
1: وهذا مهم. وهذا طيب، بعدين السؤال الثاني.
3: طب ماشي. هلا دكتور، ما في القراءات الشاذة عنا، انا بصراحة اول ما تبادر في
1: ذهني
3: انه هذا إشي فيه تحريف
1: للقرآن. لا لا لا، قرأت الشاذة ليس تحريف القرآن أبدا.
3: طب إذا أنت يعني غيرت كلمة أو حركة أو ساكن، هاي كارثة تعتبر في القرآن؟
1: لا لا، إذا تحركت خطأ كارثة، أما إذا يعني واحد قرأ مالك وواحد قرأ ملك، مين أصح فكرك؟
3: مالك.
1: لا. ملك؟ لا لا لا، كلاهما صحيح، القراءات المتواترة كلها صحيحة بنفس الدرجة، القراءات الشاذة إلها معنى. حضرتك درستي علم التجويد والقراءات ولا سؤال؟
3: الآن عم بدرس فيه، فعندي امتحان، فمش قادر أفهم يعني.
1: طيب، لا، بسيطة بسيطة،
3: القراءة الشاذة مش
1: إن شاء الله بعطيك خلاصة المسألة بعون الله تعالى. أشكرك سيدتي،
3: في أمان
1: الله. إحنا مع احترام وتقدير المعلم، لكن قضايا هدايا المعلمين الأصل ألا تكون، وخاصة لما يكونوا خلص كبار، لأن المعلم لازم يعلم الطلبة بنفس واحد، بإخلاص واحد، بدون أن يكون عنده أي تحيز لأي إنسان، ومثله القاضي، ومثله الموظف، ومثله أي واحد قائم على عمل اجتماعي ويخالط الناس. الأطفال حتى ما نكسر خواطرهم نعلمهم ولا نقبل منهم لاحقا. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجراً. جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. في قضايا علمية وكرام، كما أوردنا حديث في الأول لما سأل أحد الصحابة متى الساعة قال ماذا عددت لها. نفس الكلام في بعض القضايا العلمية، يفضل أن تبقى بين أهل العلم المختصين ولا تصل إلى الناس، لأنهم لا يعرفون الخلاف وكيف يخرجون من تناقض بعض الروايات. منها ما الحكم في أبوي النبي عليه السلام، هل هما كافران ولا هما ناجيان؟ مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم. طيب أخي جمال تفضل سيدي.
1: السلام عليكم شيخنا.
0: السلام، حياك الله سيدي.
1: السلام عليكم. الله يعطيك الصحة والعافية.
0: تفضل حياكم الله.
1: شيخ عندي سؤال سريع. الآن في تعاملات مادية ما بينه وما بين واحد يحول لي مصاري على المحفظة وأنا برجع لي إياهم على المحفظة.
0: يعني تجارة بيعشرة بينكم؟
1: لا لا، هو تسليك مالي، يعني أنا بكون مثلا بدي مصاري، عرفت علي كيف؟ هو زي مكتب، زي مكتبة بتعاملوا بالإيفواتيركم وشغلات زي هاي.
0: طيب
1: هم بتعاملوا مثلا بودي لي 100 ليرة، أنا برجع الدوريات برجع له إياه إن كاش 100 وليرتين مثلا.
0: الليرتين ليش الزيادة؟
1: هاي العمولة، عمولة تبعت التحويل.
0: بس إذا هذا يعني بعد زمن، بعد ساعات صح؟
1: بعد ساعات طبعا.
0: والله هذا خطأ، الأصل مباشرة، لو أنت محتاج إلى النقد مباشرة بيحول لك بتعطيه وبأخذ بدل التحويل. أما صار في تأخر نخشى أن يكون من باب القرض، وإذا تأخر بصيب قرض مع زيادة، فالأصل عدم ذلك. والله
1: أنا بحكي له أحول لك إياهم مثلا تحويل، بقول لي لا جيب إياهم كاش عشان حلال والحرام.
0: طب خلاص، هو الصح، هو الصح أعطيه هم بس بدون زيادة. بدون زيادة يا أستاذ.
1: بدك تنتبه
0: طبعا أستاذ، إذا كان في فرق زمني يخشى أن تكون قرضا، وبعض الناس بيأخرها يوم يومين وشهر وبدفع زيادة، هذا حرام.
1: احنا مثلا بنفس اليوم، لكن
0: طب أسألك سؤال، ما الداعي لهذا عندك؟ شو الضرورة لك؟
1: والله أنا بشتغل بشركة، عمرك بكون في عندي عجز مالي، هو بسندني فيه برجع له إياهم العصريات.
0: لا لا لا لا، هذا بهذا الطريقة ما بصح،
1: ما
0: بس أحلى، ما بجوز، من باب التورع ابتعد أحسن وأفضل. بارك الله فيك. أشكرك يا سيدي. طيب إذا قضية أبوي النبوي، أنا بدي أتساءل ما الذي ينطوي على هذا. الآن إذا سمعت من بعض أهل العلم أنهم يترضون على أبو النبي وأم النبي السلام، فقد أخذوا بمذهب بعض أهل العلم الذين قالوا هم ناجون. القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وعلى هذا الرأي كثير من العلماء الكبار، أبو حنيفة، السيوطي، القرطبي، أبو زهرة، الشنقيطي، له بحث طويل فيها ونظر علماء السعودية في الثلاثينات والأربعينات، وغلبهم بالحجة هذا. وفي رأي آخر أنهم كانوا على الكفر. على كل حال، إحنا ماذا ينبني علينا؟ ولا شيء ينبني عليه أي عمل، فيفضل ترك ذلك. فمثل هذه الأحاديث، حديث صحيحة، ومثل حديث إن أبي وأباك في النار، إلها تخريجات مقنعة عند العلماء، فالابتعاد أولى. وحتى الأخت هي يعني مش رح أجاوبك جواب تفصيلي حول القراءات الشاذة، لأنها مسألة طويلة بدها شرح، لكن إجمال القراءات الشاذة التي كان يقرأ بها الصحابة هي مما كان قد أذن لهم في قراءته حسب لهجاتهم. العرب كانوا يقرؤون القرآن بلهجاتهم. يا جماعة، لو أتيت بسيف على رقبة العربي يغير لهجته عند تلاوة القرآن ما بيستطيع. اللي عنده إمالة ما بيستطيع يقرأ بغيرها، واللي عنده إدغام لا يستطيع الإظهار. وقس على هذا كل مظاهر القراءات. أذن لهم أن يقرأوا لما دخلوا في الإسلام بعد عام الوفود، واستمر هذا الإذن 3 سنوات، وبعد ذلك آخر عام كانت العرضة الأخيرة، أبقيت أوجه وتركت أوجه. هذا من المتروك. طبعا هذه القراءة الشاذة إذا كانت صحيحة، أما إذا كانت باطلة وإذا كانت منكرة وضعيفة تلك لا نعتمدها. فمن هذا الباب اطمئنوا، من فضل الله تعالى علم القرآن خاصة محفوظ من الله تعالى، وضبطه العلماء ضبطا شديدا. كل الروايات والقراءات المتواترة 10 كلها قرآن. القراءات الشاذة كان مما قرئ وترك، فما منقول إنها والله من عند الناس افتروها، لا، كانت ولكن ممنوع، حتى لا نتعبد الله بتلاوتها ولا يصح تلاوتها في الصلاة. مسألة تفصيلية وبدها أشياء كثيرة. طيب هنا بقول هل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام طلق زوجتين من زوجاته قبل الدخول؟ صحيح، ما المانع في ذلك؟ عقد على 2 وطلقهم عادي، والله تعالى يعني قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، حصل ذلك. نعم. نحن نقول النبي محمد خير معلم، وبيت الشعر يقول قل للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. شو الإشكال فيه؟ هذا من الأبيات الجميلة والله، ولا شيء، ما في شيء. وهذا مع لما يقول كاد المعلم، طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبي لكان عمر. كلمة كاد تفيد يعني لو حصل ذلك، على سبيل الافتراض من أفعال المقاربة. لا شيء فيه، ما في أي إشكال في هذا. طيب، على عكس مكانة المعلم لازم يعرف أنه يعني على خطى الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في حلقة التعليم وقال إنما بعثت معلما، فلا مانع من إيراد هذا البيت. أخي محمد فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل
2: شيخ. بدي أسألك الله يرضى عليك، خلط الرحم اللي بتؤدي إلى ضرر نفسي هل ممكن تقليل منها؟
0: يعني أقارب من الدرجة الأولى؟
2: نعم.
0: هلا ممكن التقليل منها، بس أهم شيء ما يكونش في تفويت فرصة للقريب، خاصة إذا كان أب، إذا كان أم، إذا كان محتاج للخدمة بدأ تحمل الأذى. الأصل في الأقارب يتحمل الأذى، فكيف بدك تتحمل الأذى من الدرجة الأولى؟
2: الوضع الطبيعي يعني أنه بصير أقلل زياراتي.
0: ممكن تقليل زيارة، بس مع محاولة الإصلاح والتقويم، أن نقوم سلوك هذا الإنسان قدر المستطاع.
2: وحاولنا كثير بس ما بتغير شيء.
0: لا بدك تحاول، وبجوز مع من يؤثر عليه. يعني أحيانا إذا الأم ولا بدك تجد واحد من طرفهم، أخ وأخت وكذا، اللي يمون عليهم. على كل حال، قطيعة الرحم لا يجوز، تنظيم الزيارة يجوز.
2: الله يبارك
0: فيك، شكرا. أكرمك الله، شكرا يا سيدي. طيب، كان هنا في سؤال ما أعرف وين راح. طيب، إذا قضية صلة الرحم الكرام مطلوبة دائما، إنما الآن حقيقة في بعض القرابات عندهم العجب في التعامل. هل يوجد زكاة على المال الادخاري؟ طبعا كل الناس يدخرون. ليش نقول لك يا من تدخر أنت ما عليك زكاة؟ والزكاة على المال تكون طبعا ما دام أنك تجمع المال من الحول إلى الحول فيبلغ نصابا ومر عليه الحول، فوجبت فيه الزكاة ضمن قانون معين. وكل الناس وبعض الناس يستغرب لما نقول لهم كل من ملك النصاب ومر الحول وجبت عليه الزكاة يستغرب. قال أن هذا رصد لبناء ولزواج ولسيارة. طب نستثني مين؟ أعطونا الدليل الذي ما حد يستثنى من هذا. كل الناس لهم مشاريعهم ولهم مخططاتهم، الكل بده يزكي حتى الله يبارك للجميع إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال، أيهما أفضل لاستجابة الدعاء؟ إنه والله نجعل كل دعاء صلاة على النبي عليه السلام، ولا نراوح بين التلاوة والصلاة على النبي؟ والله كلاهما جائز. في حديث يقول من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. القرآن شغله، فالله يعطي أحسن سؤال الناس. وفي حديث أبي لما قال له كم أجعل لك من دعائي صلاة عليك أجعلها كلها، قال إذا تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك أنت بالخيار، وإذا نوعت وأنا مع التنويع بكون أحسن وأفضل. هنا صلاة ودعاء، وهنا تلاوة قرآن، وهنا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة مثل هاي الأعمال الفاضلة حنا نفضل أن نتركها للناس، واللي ينشط له الإنسان يعمله ولا حرج إن شاء الله تعالى. نفس الكلام هنا في سؤال، أيهما أفضل في التهجد؟ يعني نقرأ طويلا ولا نقرأ قليلا ونكثر من ركعات؟ كذلك هذا متروك لكم، هذا متروك يا جماعة لهوى الإنسان ولطاقة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي تقول عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. والله إذا الإنسان عبد الله تعالى بهذه الطريقة ممتاز، لكن بعض الناس لا يستطيعون. ليش التراويح أخذ يعني عمر يجمعهم على أبي وفلان وفلان حتى يصلي بهم صلاة تسع الجميع؟ مش والله صلاة يعني المميزين من الصحابة اللي ممكن كما أثر عن عثمان أنه قام الليلة في ركعة واحدة وقرأ القرآن كله مثلا، فهذا صعب. قال تعالى في سورة الحجر أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. كيف يكون الكبر والعمر من التبشير؟ كيف يعني مسني الكبر أصبحت كبيرا فبما تبشرون؟ إلى نعادة الناس إنه والله قضية الإنجاب، قضية الخلفة، سواء من رجل المرأة إلى سن معين خاصة النساء، فبعد المرأة خلاص تدخل في سن عدم الحمل. فمن هذا الباب الآية ما فيها إشكال إطلاقا، يعني هي تبين السنة إلهية، لكن الله تعالى يخرقها حيثما شاء لكل لمن أراد من الأنبياء ومن غيرهم، الله أعلم. أخي أمين تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية دكتور.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا
3: دكتور. في سؤال نفس السؤال تبع الأخ لتحويل المحافظ.
0: نعم
3: دكتور، هاي يعني هلا أنا بدي أطلب من واحد مثلا 100 دينار، بدي أحول لي 100 دينار للمحفظة تبعته تخصم دينارين عمولة
0: عليه.
3: نعم عليه هو.
0: طيب
3: فلما يعطيني اياهم انا اكيد يعني راح ارجع له الدينارين اللي خصمون عليه.
0: ماشي، بس
3: يعني
0: بديش يكون بعيد من يعني. ناش يكون بعيد حتى لا يشبه القرض،
3: يعني مثلا يوم دكتور مثلا يعني.
0: والله يوم طويل يعني احنا نفهمها هاي. انتوا لما ما يكون معك
3: مش قرض، هو سلف دين عرفت، مش قرض دكتور،
0: هو السلف دين. هلا أخي الكريم، أنا أدري أن هنالك عمولة، إذا هذه العمولة مبينة، أنا اضطررت مرة ما كان صدقا معي نقد، كنت أشتري كتاب فقالوا لي فلان عنده وكذا، فرحت للمكتبة وأعطاني الفلوس وأخذ كأنه دينار والنصف دينار. هاي الآن أجرة تحويل بيمشي الحال، بس مباشرة تم الأمر حولت له وعطاني باليد، اما مش والله يوم يومين فتصبح القرض تشبه القرض.
3: ماشي دكتور، بس انا مش معطيه زياده، انا معطيه بدل العمولة اللي خصموه عليه، لانه شو ذنبه انا مثلا.
0: بس في ناس انا لماذا احتطت يا سيدي الي ولك؟ لانه بعض الناس بياخر الدفع وممكن يزيد لبعد شهر شهرين، من هذه من الاستفتاءات التي تاتينا من ناس ما ترك الشيء اللي فعلوه.
3: طيب يعني في حالة
0: إنه على كل حال إذا كان سيدي المبلغ
3: والدينارين وين راح دكتور؟
0: طيب المبلغ الزائد اللي دفعته إذا كان أجرة تحويل لا شيء في ذلك، بس يكون سريعا ما نتأخر فيه كثير. بس بارك الله فيك. أشكرك أمين. أبا عوني تفضل. أبا عوني معنا.
4: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله تفضل سيدي.
4: حياكم الله شيخنا. بس سؤال والله
0: تفضل.
4: ماذا يفيد الناس يعني إذا ولدي سيدنا النبي بالنار أو بالجنة؟
0: لا بفيد إنه هو في إفادة يا أبو عوني، إنه لو سمع واحد يترضى عنهما إذا كان يعتقد إنهم والله ناجون ما في أي مانع، فإله أثر طبعا، إله أثر، بس عدم دخول هالمنطقة أحسن أفضل بدراسة علمية. أنا بشكرك يا أبو عوني، القضية سأجليها بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

عودنا إليكم مستمعي حياة فهم إلى برنامجكم في التعاوي واستكمال الإجابات. هذا السؤال الذي تكرر من أخينا أبو عوني كالسؤال الوارد الأول حول أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، هل سمعتم أن الصحابة بحثوا هذه المسألة؟ لا، تعظيما واحتراما وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في عصرنا هذا عصر الميديا والشو، طلع بعض الناس يجاهرون بهذا، وبعضهم أخذ يسب إلى غير ذلك وأساء إلى قدر الرسول عليه وسلم، هل يليق؟ تخيل أبو بكر هذا الرجل الموفق الألمعي لما آمن أبوه وأسلم بكى وقال كنت أرغب يا رسول الله أن يكون هذا الموقف من الإيمان لعمك أبو طالب، لعمك أبو طالب، إلى هذه الدرجة الحب لرسول الله عليه السلام. لكن إحنا اليوم هذه مسألة علمية تركوها بين أهل العلم، وأهل العلم إن وصلوا إلى رأي فيها يتركوها بينهم حرين، لكن لا تشاع للناس. أنا هذا وجهة نظري أحسن وأفضل، مع أني ميال بصراحة إلى نجاتهم بناء على ما قرأت ودرست في هذه المسألة. كان هنا في سؤال ما شروط الإمامة التي لازم تتوفر في من يؤم؟ والله سؤال مهم للأسف، أقول مش كل بعض الأئمة والله لا تتحقق في مواصفات الإمامة. طبعا الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة بنكون ذكر، والإحسان التلاوة يأم القوم، إذا كان التفقه مع إحسان التلاوة يكون أفضل، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، وأن لا يكون عنده لحن، يعني فيه فإما يلحنون فإما ما كلفوا أنفسهم يتعلموا، لازم يتعلموا، لازم اللي عنده نقص في الأداء بده يتعلم ويتواضع. حتى ولو كنت إماما تشوف لك إنسان تثق في عقله وعلمه وخليه علمك اقرأ عليه أنت اللي حافظه حتى تضبط الحفظ ويعد لك في تلاوة القرآن. إذن هذه الشروط التي لازم تتوفر في الإمامة، خاصة يوم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول العاملات، يعني العاملات في البيوت هل يمكن أن يأخذن من الزكاة؟ ممكن، أصلهن كلهن يعني المتغربات كلهن فقيرات، أو إذا تحققنا من أنهم فقراء وأن يكونوا مسلمات، لأن الزكاة لا تعطى إلا على الراجح إلا للمسلمات، بكون نعم يجوز بعد التحقق من أحوالهم. ماء زمزم بقول هل ممكن نقرأ لي آيات أحسن؟ والله ماء زمزم أصلا مبارك، فإذا تلون عليه ما تيسر من كتاب الله، الفاتحة، الكرسي، آية الكرسي، خواتيم البقرة، المعوذات، آيات الشفاء، فهو نور على نور، فلا حرج في ذلك. وبعض الناس يعتقد والله إنه إذا قرأنا لا هذا ما منكبه في أماكن مجاري، لا ممكن، ما في شيء ماء زمزم يستعمل أصلا لكل شيء. هل يصل أجر قراءة القرآن الميت؟ نعم يصل، ولكن لمن قرأ مخلصا من غير استئجار من غير استهانة بكلام الله، يعني ما بدنا نقرأ القرآن نجيب قارئ أو إحنا نقرأ والناس تتكلم وبدخنوا، لا، بده استماع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل الصلاة في الظلام

يجلب للخشوع ما في حرج أبدا. يقول إذا كان معي مبلغ من المال زاد على النصاب فكيف أزكي مع المال السابق؟ هذا بيسموه في علم الفقه المال المستفاد. يعني لو فرضنا أنه والله بدأنا الحول ب7000 دينار ثم إجا 2000 كمان، هذا المال يفضل أن يضاف هذا المال إلى المال السابق يصبح 9000، ويمضي الإنسان في هالعام. آخر العام لما يمر العام الثاني الحول الثاني نسأل ماذا بقي معك من 9000، يزكى الجميع. هذا هو الأحسن أفضل في رأيي لبعض أهل العلم، وهو مذهب قوي لكن من يستطيع تطبيقه صعب، إنه كل مال بده حول. يعني 7000 بديت بحول، جاء 2000 بدك تضبط حول جديد، ورح تتكرر الحوليات ولن تستطيع ضبطها، موضوع صعب. لكن الأسهل الحقيقة ما ذكرنا ونص الإمام مالك وغيره إنه في اكتمال الحول اجمع كل المال، حتى اللي دخل حسابك قبل شهر يضم، واللي خرج يعفى عنه ما لم يكن حيلة، والله أعلم. طيب، كان في سؤال كذلك عن الزكاة، إنه هل ممكن إني أفصلها في حساب خاص لأنه متعود وعود بعض الناس أن يمروا كل شهر لأخذها؟ لا حرج أبدا، بس بشرط أن تفصلها عن أموالك لا تستفيد منها، ما في حرج. يعني فصلها وأخذ يخرجها يعني أجزاء أجزاء بناء على على على من يسأل، إن شاء الله ما في شيء بعون الله تعالى. أمس بعثوا لي سؤال عن أحد الأئمة ويقرأ قراءة، بصراحة يعني كانها قراءة شوي من القراءات الغريبة على الناس، فهل من الحكمة أن يقرأ قراءات يعني مختلفة كقراءة حمزة اهدنا الصراط المستقيم؟ لا، إلا إذا كان مشهورا بهذا وطلبت منه. الأئمة بدهم يراعوا ظروف الناس، عندك ناس ما بالكاد بيعرفوا حافظ بجسامهم باسمه بس، لكن ما أحاطوا علما بهذه الرواية، فأي إنسان بده يسمعهم إشي غريب عليهم لا أقل أعطي درس وقل أنا فلان وأنا أحب أن أتلو عليكم بالقراءة، ستجدون بعض القضايا. إذا كان مشهورا بهذا وطلب منه لا حرج، ها نحن نسمع المنشاوي وعبد الباسط ويرتلون ويجودون ونحن سامعين، لكن تيجي للناس ما لهمش علاقة بهذا لا ما بصح، لأن هنا قراءتك صحيحة صلاتك صحيحة إذا أنت ضابط الرواية، لكن إحنا عندنا خوف لمن حولك احتمال ما يعرف ويكذبك ويخطئك. ما حكم تجميل الرجال الرجل؟ شو رأيك يعني؟ الأصل ما في داعي، الله تعالى قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني هذا صفة النساء، الرجل ما عنده هذا إلا إذا كان أمر يعني عنده مشاكل والله جلدية، عنده حبوب في وعمل، أو مشكلة في الأنف، يعني مشكلة صحية مشكلة في المنظر فعدلها جراحة تجميلية، يجوز قطعا للرجال والنساء. إنما الآن بخلاف عالم النساء، وأكيد مفهوم ماذا أريد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم المعلم كان خير معلم، كان يعلمهم بكرام كيف يسألون، كيف يجيبون، متى يفتون، عن أي شيء يهتمون بهذا. لما يجي واحد بيسأله عن إرسال العمامة خلف الرأس، إنه والله هي من أمام ولا من خلف، فأخذ يعلم عليه الصلاة والسلام العلم النافع إلى على مستوى الأمة. بقول هنا كأنه هل يجوز تجميل المرأة خارج المنزل؟ أنت كتبت تجميل الرجل أولا، تجميل المرأة خارج المنزل؟ الأصل لا طبعا، الأصل في المرأة تخرج بلباس محتشم فضفاض واسع غير ملفت للنظر بدون عطور بدون مكياج، هذا هو الواجب الشرعي. الآن شو الواقع بيعملوا الناس؟ هاي مشكلتهم هم بيتحملوها. احنا بالنسبة لنا نقول الصواب حسب ما يبدو لنا، وإذا في خلاف المسألة نقول فيها خلاف، وإذا مسألة مقطوع بها مقطوع بها، ولا نتدخل في أحوال الناس، بعدين كل إنسان يفعل بنفسه ما يشاء. ولذلك الكرام هنا يعني نسجل بصراحة على النساء التوسع في هذا الأمر، وللأسف هنالك من يعين على هذا من الأطباء، بعض الأطباء ممن عاملين قضايا التجميل لمن طلب الخدمة بدون حالة طريق. تخيل لو واحد ذهب إلى الطب وقال بدي تجري لي عملية، أي غير عملية تجميل، لا يجرؤ الطبيب لأنه المريض لا يحتاجها وقد تدخل في مسائل قانونية للطبيب. إذن عملية تجميل المقبولة شرعا عند الفقهاء ما كانت لها ضرورة، خلاف الضرورة دخلنا في إشكال ويترتب عليه أشياء كثيرة جدا. ومسألة قراءات الشاذة للأخت الكريمة، إن شاءت فلتقرأ
بعض الكتب التي تكلمت في المسألة ووضحتها وضوحا بينا.

0: هذا السؤال بالنسبة لأبو النبي صلى الله عليه وسلم ما تنشغل، هي قضية علمية لا تنشغل فيها، وأهل العلم حسموا المسألة فيها والأمر انتهى فيها خلاف. شكرا لاستماعكم الكريم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. يحكى أن جماعة من أهل الفضل جلسوا إلى وزير حكيم عارف ببواطن الأمور خبير بمآلاتها، فأرادوا أن يفيدوا من سعة علمه وطول تجاربه ليستنبطوا منه دواء لداء يصيب المرأة في مقتل، ألا وهو داء العي، أي تعذر اللسان واضطراب البيان. سألوه: أيها الحكيم، أي شيء أستر للعي؟ أي ما الذي يغطي نقص من غاب عنه البيان؟ أجاب: عقل يجمله. فالعقل لجام يحجز اللسان عن الخطل ويلبس المرأة هيبة تغنيه عن فضول الكلام، لكن القوم أرادوا ما هو أبعد فسألوا، فإن لم يكن له عقل يهديه قال: فمال يستره. فالناس تغض الطرف عن زلل الغني وتجعل ثروته ستارا لجهله. قالوا: فإن لم يكن ذا مال؟ أجاب: فإخوان يعبرون عنه، أي صحبة صالحة فصيحة تدافع عنه في المحافل وتترجم مقاصده بألسنتها، فيبدو بفضلهم ذا منطق قويم وبيان. تعجبوا واستزادوا، فإن لم يجد إخوانا يشدون أزره أطرق الحكيم ثم قال: فيكون عييا صامتا، وليكن الصمت حسنه الحصين، فمن صمت نجا. هنا سألوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ عندها نظر الحكيم نظرة حازمة وقال: فموت خير له من أن يكون في دار الحياة. وبعد: فإن المرء مخبوء تحت لسانه، فإما عقل يزينه أو صمت يصونه، وإلا فالتراب أولى به.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: تحياتي لكم أحبائي المتابعين، أحبائي المشاهدين، وما كنتوا بتشاهدونا وبتتابعونا على حياة FM في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على المحك. بين المطرقة والسنديان، هذا هو وضع طالب الثانوية العامة بعد ما تلقى الصفعة القاسية من موضوع الحقول التعليمية التي كانت في الثانوية العامة والنتائج المخيبة للأمال فيما يتعلق ببرنامج القبول الموحد لدى الجامعات الحكومية. عدد كبير من أبنائنا الطلبة الذين استقصوا من هذه الحسبة وخرجوا خارج نظرية أو نظام القبول الموحد في الجامعات الحكومية، وهنا أصبح اللجوء حتميا إلى الدراسة الموازية أو إلى الجامعات الخاصة لتقترب الفريسة من المفترس أكثر وأكثر، لتكون الصفعة الأخرى لطلبة الثانوية العامة عندما أعلن عدد كبير من الجامعات سواء الحكومية ولا الخاصة رفع الرسوم الدراسية وأيضا رسوم التسجيل. فأصبح رب الأسرة ويلو ويل، لا بنام لا نهار ولا ليل، همه الأول والأخير إنه يدرس ابنه أو يستطيع أن يوفر البيئة التعليمية لأبنائه. صدق أو لا تصدق، في هذا العام في طالب 99 بالثانوية العامة من المعيدين تم إقصائه من كل كليات الطب في الجامعات الحكومية. حلقتنا لهذا المساء بإذن الله تعالى راح تكون حلقة مميزة بتميز الضيف اللي موجود عندنا وأيضا الموضوع المهم اللي رايحين نطرحه في برنامجنا على المحك، سعادة النائب إبراهيم الحميدي اللي موجود معنا داخل الاستوديو وهو عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الأردني واللي تحدث مرارا وتكرارا عن هذا الملف في اللقاءات الأخيرة، خصوصا اللقاءات اللي كانت بعد مجموعة من القرارات بين 14 أو 20 مش ذاكر بالضبط اللي تم التراجع عنها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. قصتنا قصة، ليش حالفين يمين انه يكون التعليم حكر للأغنياء، وليش حالفين يمين انه طالبنا ما يتهنى بيوم حتى لو جاب معدل عالي اللي كان أول يدخلوا طب وهندسة ودخلوا تمريض، الآن قاعد برمي على التعليم الموازي وأيضا على الجامعات الخاصة. سعادتك مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: أول شيء مشوارك بعيد غلبناك اليوم،
1: الله يحييك،
0: الله يخليك يا رب، الله يبارك فيك. يعني ملف كثير مهم، ملف كثير شائك، التعليم الآن أصبح حكرا للأغنياء أم ما زال متاح لكل طبقات المجتمع؟
1: يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نحن ابتداء نقول أن التعليم هو حاجة وليس رفاهية، التعليم هو حق وليس منا، التعليم هو واجب الدولة اتجاه أبنائها ليكون العقد الاجتماعي عقد متوافق. احنا منقول اليوم والأسف الشديد في ظل القرارات التي تتخذ بين الفينة والأخرى والتي أعبر عنها دائما بالارتجالية، وأنا أجزم بأنها ارتجالية، ودليل الارتجالية كثرة التراجعات التي تتم، نظام الحقول وما تبعه من قرارات وتراجعات بلغت حوالي 20 تراجع، وآخرها القبول المباشر، وقبله هي كان فتح تخصصات جديدة للحقل الهندسي وتخصصات جديدة للحقل القانون والشريعة. هذه كلها أتت بسبب الفوضى في التخطيط. أنا أقولها اليوم إحنا قاعدين نحكي إنه التعليم أصبح طبقي، والأسف الشديد اللي معاه فلوس قاعد بدرس، واللي ما معاه فلوس في ظل الارتفاعات الكبيرة في المعدلات ابتداءا ومن ثم في الرسوم الجامعية سواء كانت حكومية أو خاصة. اليوم إحنا بنحكي إنه التعليم جزء منه كبير أصبح فعلا طبقي، أصبح الاختيار للتخصص حسب المال وليس الميول.
0: نعم.
1: قديش معك فلوس وليس الميول. أصبح التعليم رفاهية وليس حاجة في ظل الآن اللي يعني اللي عنده إمكانية قاعد بدرس، واللي ما عنده إمكانية وبجيب 95 و96 قاعد ما عم بلقاله يعني فرصة في تخصص هو يرغبه أو يميل له. وبالتالي اليوم إحنا بنحكي عن الرغبة التي هي أساس التعليم والميول الذي هو أساس المنطق في المخرج التعليمي أصبح اليوم مفقود. بترتب على هذا طبعا كله هدر للطاقات. أنا لما بجي لطالب بيجيب معدل 98 و99 وما بيطلع له يدرس في جامعة حكومية كونها أقل رسوما بالنسبة لغيرها، وإن كانت مرتفعة يعني في بعض الجامعات 100 دينار رسوم الطب، لكن مع ذلك
0: تبقى عندنا جامعات 100 دينار رسوم الساعة
1: موجود رسوم الطب يعني عندي هي
0: جامعة للقبول الموحد
1: يعني يعني إذا استثنينا الأردنية والتكنولوجيا باقي الجامعات الطب فيها 100 وفوق. قاعدين بنحكي إنه هاي الأرقام يعني فلكية وكبيرة جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية اللي بيعانيها المجتمع الأردني والشعب الأردني. إحنا بنحكي عن متوسط دخل يعني يكاد يكون بين 500 إلى 800 دينار، فإذا كان تكلفة الدراسة راح تكلفه في السنة 4,000 أو 5,000 دينار، من يستطيع أن يفعل ذلك؟ من يستطيع أن يؤمن تعليم مناسب لابنه في ظل هاي الأوضاع اللي إحنا قاعدين بنحكي منها وبيعاني منها الشعب الأردني بالكامل طبعا؟
0: نعم أبشرك سعادتك، في ظل قراءات التضخم الأخيرة 860 دينار هو تحت خط الفقر، وهذا يعني شيء وخليها الناس بالله تشوف الناس اللي قاعد بتسمعنا مين اللي بيستلم 800؟
1: طبعا ما في،
0: ما في يعني الأرقام هاي مش موجودة،
1: لا تتجاوز 20%
0: الحد الأدنى للأجور، وعارفين معظمهم على الحد الأدنى للأجور. 20 قرار اللي تراجعت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الفترة الأخيرة، 20 قرار تراجع معناته في 20 قرار خطأ.
1: خطأ نعم.
0: مين بتحمل مسؤوليتها؟
1: طبعا بتحمل مسؤوليتها ابتداء وزارة التربية والتعليم. يعني انت احنا قاعدين بنقول عملنا في جيل 2008، انا هذا جيل 2008 بسميه جيل النكبي، لانه باختصار هذا الجيل يعني فعلا ما يقال انه حقل تجارب تجسد فيه واقعا. يعني هذا الجيل انا بعتبره جيل منكوب، هذا الجيل للاسف الشديد يعني الله يعينهم على نفسياتهم، الوضع اللي تم واللي وضعوا فيه هذا الجيل أنا بعتقد يعني أنه كان وضع مأساوي. تراجعات ابتدأت من الحقول عندما حددت 6 حقول ثم قلصت إلى 4 حقول ثم بعد ذلك الطب ومقاعد الطب وتبعها إجراءات، وآخريتها كانت موضوع القبول المباشر وأستاذ تخصصات جديدة لفروع للحقول جديدة. ويعني أنا بين قوسين بقول لخموا الدنيا بحيث أنه يعني وصلنا لمرحلة أنه الطالب مو عارف شو اللي التخصص اللي بده يدرسه وشو الأشي اللي ممكن يقبلوا فيه. لذلك كانت نسبة الإساءة في الاختيار عالية، والإساءة في الاختيار هاي المرة بتتميز أنه الإساءة في الاختيار مش المعدلات البسيطة، يعني سابقا كان بيسيء الاختيار
0: بالسبعين وبالثمانين،
1: أيوة بالسبعين كان يسيء اختيار
0: تمام.
1: بس لأول مرة الإساءة الاختيار بهاي النسبة العالية
0: 98 في وقع في سوء الاختيار،
1: أيوة بتحكي عن 98 جاب معدل وقع في سوء الاختيار. يعني انت قاعد تحكي انه لاول مره هذا الامر بيحصل بهذه الطريقه بهذا النهج. انا بعتقد انه وزاره التربيه والتعليم تتحمل الـ الـ الـ الـ الخطا الجسيم في هذا الموضوع وبتتحمل التراجعات اللي تمت، وابشرك انه هاي التراجعات تمت بضغط من اللجنه النيابيه في مجلس النواب جزء كبير منها، والأسوأ من هيك انه هاي التراجعات تم تبريرها بما كنا نطالب به.
0: يعني صاروا يدافعوا عنه
1: واعتبروا لهم قرار واعتبروا انه هذا لمصلحة الطالب. تراجعات كثيرة ومؤسفة الصحيح اللي تمت، وكلها هذه كانت على حساب الطالب وخصوصا جيل 2008.
0: طيب بدي أسألك سؤال، لو ابنك الآن جاب 98 بالتوجيه وقال لك بدي أدرس طب، ما بتستحي منه إذا بتقول له لا؟
1: طبعا أنا ابني اجتهد وبذل جهود وسهر ليل نهار وحصل معدل متميز، وأجي في لحظة بجيب 98 أكون عاجز عن تدريسه؟ يعني أنا بعتبر هذا قهر الرجال، والله هذا قهر الرجال إنه الإنسان يصل لمرحلة يشوف ابنه بهذا المعدل ولا يستطيع تدريسه. الآن الجامعات الحكومية وفق الأعداد اللي حطتها وزارة التربية والتعليم وهي أعداد مؤسفة ومؤلمة.
0: ليش عندنا مقعد طب احنا بالأردن؟
1: احنا كان 640 بعد الضغط تراجعوا صارت 840 وأضافوا بعض المقاعد في الجامعات الخاصة وكذا. يعني احنا قاعدين بنحكي الآن إنه أنت من 3000 مقعد كانوا في أيام كورونا تيجي تقلصهم فجأة إلى 640، بعدين رفعتهم إلى 800 إلى 640، بعدين رفعتهم إلى 840، يعني أعداد زهيدة جدا مقابل العلامات والمعدلات اللي حصل عليها الطلبة. احنا قاعدين بنحكي السنة هذه كان الحقل الصحي اللي روج له انه سيدرس التخصصات الصحية، ولذلك الناس سجلت فيها لانه رغبة الناس انه يكون ابنه طبيب او غير طبيب. لكن في المقابل التحجج بانه الركود والبطالة الموجودة، اعطيني تخصص في الاردن ما في بطالة.
0: اي ركود؟ ما هو ما هو الآن الطالب نفسه ترى ما هو بطلع برا وبرجع لك دكتور.
1: طبعاً.
0: برجع لك بتذكر وإحنا صغار كنا في لعبة اللف حوالين كراسي واللي ما بيلاقي كرسي بطلع برا.
1: أيوة.
0: هلا اللي جاب لما قلصوا مقاعد الطب لأقل من 1000 مقعد داخل الأردن، هلا اللي كانوا يجيبوا معدلات طب أيام 3000 هلا راحوا وين؟ للتمريض وللصيدلة.
1: صحيح.
0: واللي كانوا تمريض وصيدلة وين راحوا؟ طلعوا برا اللعبة.
1: طلعوا برا. صحيح.
0: بدو يروح إما على التعليم الموازي أو بدروح على التعليم الخاص، وهون بتزيد الطين بلة. الآن بين القدرة الحقيقية للمواطن الأردني وبين تكلفة التعليم في معادلة، في تقارب، في إشي منطقي ولا بعيد كل البعد عن المنطق؟
1: والله يا سيدي يعني أنا بقول الرسوم الموجودة اليوم، وأنا بجوز من الأشياء اللي يعني اعترضت عليها، إنه الرسوم قاعدة بتزيد بطريقة يعني فيها استغفال للناس. بتفطن هاي السنة وأنه بتنزل التخصصات ورسومها مرتفعة. يعني أنا كان يجي ناس يسجل هاي السنة على القبول الموحد، بقول له يا أخي قدامة تسجل انتبه الساعة اللي بتسجل عليها قديش قيمتها.
0: لا تسأل اللي درسوا قبل.
1: واحد جاء بده يسجل، والله أنا كنت يعني قاعد، فبسجل على تخصص معين تعلق في الرقميات وما الرقميات، بقول له بتعرف قديش الساعة تبعته هاي الساعة 110 دنانير.
0: ومنين بده يجيب؟
1: أنت معنا الساعة 110 دنانير بده ياخذ 20 ساعة، بدك تدفع 2200 رسوم ساعات غير رسوم التسجيل، بدك تدفع 2500 فصلاً كل 4 شهور. عارف معنى 2500؟ يعني 700 دينار من راتبك شهرياً.
0: كل شهر.
1: وأنت راتبك 500 دينار.
0: كيف؟
1: أنت فكرت في الموضوع؟
0: غير المصروف اليوم وغير المواصلات.
1: هذا إذا كان في نفس المنطقة بده 120-130 دينار مصروف شخصي، إذا كان من محافظة لمحافظة بده 300 دينار. شهريا. طيب انت راتبك 500 دينار. انا اللي بقوله اليوم والله اني مطلع على حالات يا اخوان، انه الشخص قاعد بدرس فصل
0: وبأجل
1: فصل عشان يشتغل.
0: يا الله.
1: والله اطلعت على حالات شهاداتهم الجامعية مم قادرين يخذوها لانه ما بيقدر يحصلها الا ياخذ براءة ذمي. براءة الذمي
0: مش قادر لانه عليه فلوس.
1: يعني قاعد عدم المؤاخذة، لا هو قادر يحصل شهادته، لا هو قاعد يعني ممكن انه ياخذ الشهادة ويشوف مجاله في العمل والحياة، ولا هو في نفس الوقت قاعد يكمل دراسته كلها متصلة وقاعد بأجل فصل وفصول عشان يكمل رسوم وكذا. يا اخواننا احنا قاعدين يعني بصراحة مشاهداتنا في الواقع مؤلمة، واللي قاعدين الآن إحنا في خضم الميدان ومنشوف حالات والله العظيم إنه منقول إنه وصلنا لمرحلة إنه المواطن الأردني صار يستجدي رسوم ابنه، صارت توضع حالات على الفيسبوك والواتساب وغيره
0: منشوفة.
1: يا أخوان
0: منشوفة.
1: منشوفة. طالبة في
0: واللي باع أرضه واللي رهن بيته واللي باع سيارته واللي
1: أيوة. الآن عدم المؤاخذ الأردني اللي صار بدي يدرس ابنه بدي بيع. والله أذكر أنه جاني شخص معدل ابنه 97، فقبل النتائج بقول لي بتعرف شو بتمنى؟ بقول له آه. قال لي والله إني أدعو الله إنه ابني يرصب، لأني ما عندي إمكانية أدرسه. ما عندي إمكانية أدرسه أنا. أنا وين أدرسه؟ أنا كان عندي قطعة أرض بيعت تدرست أخته. أنا الآن ما عندي إشي أبيعه عشان أدرسه. والله إني أدعو الله إنه يرصب، على الأقل يعطيني مهلي سنة
0: أو سنتين يعني عشان أرتب
1: أتنفس
0: أموري،
1: شوية عشان أرتب أموري.
0: طيب
1: إحنا وصلنا لهاي المرحلة، مرحلة إنه إحنا صرنا نشوف ابني بكفاءته بقدرته بتميزه وبعطائه وباجتهاده، وأنا عاجز إني ألبي له هذا المقعد أو ألبي له إني أدرسه الرغبة اللي هو بده إياها.
0: طيب بدي أسألك سؤال، هلا اللي بيجي يرفع سلعة أو يرفع خدمة ترفع 5% 10% 20%.
1: نعم.
0: بعض الجامعات رفعت 300%. صحيح؟
1: صحيح.
0: 300%.
1: أنا حصلت، أنا طلعت يعني الجامعات ورسوم الساعات المعتمدة. أعطيك مثال، أحد الجامعات فيها تخصص التسويق.
0: تمام.
1: قديش ساعته المعتمدة؟
0: والله خاب
1: 20 دينار.
0: 20 حكومية معناته.
1: حكومية.
0: تمام.
1: تمام حكومية.
0: تمام.
1: الآن ساعة التسوق الرقمي يعني أضافوا بس كلمة الرقمي، يعني هذا بجوز يكلفهم 20 جهاز حاسوب ترى انطارت، ومع ذلك ارتفعت من 20 دينار صارت 60 دينار.
0: 300%
1: الآن التخصصات الجديدة كلها، الجديدة كلها كل ما يتعلق بالتقنيات أو التطبيقيات أصبحت أسعارها في العلالي. يعني مثلا التغذية، أول كنا نأخذ تخصص من التغذية قديش كان رسومه؟ أذكر في الجامعة الأردنية 16 دينار 20 دينار. الآن التغذية والحميات، زدنا الحميات أو تكنولوجيا الحميات
0: شو صار؟
1: صار 70 دينار،
0: 70 دينار
1: وستين دينار وثمانين دينار في بعض الجامعات. معقولة يا جماعة؟ بيصلى 300% زيادة. يعني بتذكر أنا في الجامعة الأردنية لما درست فيها أرادوا يرفعوا رسوم كلية الشريعة في هذيك الوقت من 8 دنانير سووها 10، صارت ضجة كبيرة مع أنه نرتين دينارين اللي رفعوهن، يعني 20%.
0: 20% إحنا قاعدين 300%.
1: مش 300%، إحنا قاعدين بنحكي عن الآن قاعدة كل التخصصات الجديدة والحديثة قاعد ترتفع بارتفاعات هائلة.
0: طيب
1: ومهولة
0: الارتفاعات هاي، هلأ بعد شوي بدرجع أنا وياك لمبرراتها ومين صاحب الصلاحيات فيها، وبعرف أنا مين صاحب الصلاحيات وبعرف أنه الجامعات مش رادين على حدا، بس الآن الرسوم اللي طرأ على رسوم الساعات طرأ أيضا على رسوم التسجيل.
1: طبعا
0: كمان
1: معظم الجامعات ارتفعت رسوم التسجيل. في إشي اسمه قبول أولي، أنه رسوم قبول بس يقبلوا، وهي أغلب الجامعات ارتفعت فيها. يعني بعض الجامعات كانت رسوم القبول 20 دينار صارت 90 و100 بعضها. والرسوم التسجيل
0: من 20 ل100 يعني قديش؟
1: يعني بتحكي 400%.
0: 400%.
1: رسوم التسجيل كانت اول يعني 40 50 دينار، الان اصبحت 100 120 دينار. معظم الجامعات رفعت حتى رسوم القبول ورسوم التسجيل غير رسوم الساعات. فاحنا قاعدين بنحكي عن رفعات متتاليه صادمه للناس. ارفع 5%، انا مقدر انه النفقات زادت، انا مقدر انه انت اعباءك زادت، لكن في نفس الوقت ما بعطيك حق انك ترفع بهاي النسبة. مع العلم انه جميع الجامعات الحكومية الان من 4-5 سنوات تقلص عدد العاملين. يعني احنا اول كنا بنعتبر الجامعات كانت محطات تنمية مجتمع محلي، يعني كانوا عينوا فيها
0: جامعة مؤتة من عش الكرك، جامعة الطفيلة من عش
1: يعني
0: الطفيلة.
1: مثلا جامعة مؤتة قبل سنوات كان عدد الموظفين فيها حوالي 5000، الآن 2200 تقريبا.
0: 2200
1: يعني أنت قاعد تحكي عن النص. جامعة الحسين نفس الشيء، جامعات معظمها الآن في تقليص في الأعداد، بمعنى أنه أنت قلصت النفقات. طيب ما دام قلصت النفقات ليش زدت أسعار؟ أنت نفقاتك قلت ليش زادت أسعار الساعات؟ الساعات زادت بطريقة مهولة، بطريقة لا تراعي الجانب الاقتصادي والدخل المواطن الأردني اللي احنا دون. زي ما تفضلت انت قاعد تحكي عن 800 دينار حد أدنى أو حد الفقر اللي تمت الآن من خلال دراسات
0: 860 دينار.
1: طيب احنا قاعدين بنحكي انه 860 دينار والله 20% من موظفين القطاع العام ما بيصل للهذا، فكيف يعني 80% دون ذلك؟
0: أنا مش فاهم. لما كانوا أبهاتنا الله يرحمهم والله يعطي الصحة للعايشين، لما كانت رسوم الجامعة 8 دنانير كانوا يعانوا، فما بالك هسه الآن 100 و110 و120 رسوم الساعة الواحدة. من استأذنك ساعتك فاصل قصير ومن ثم نعود فنكمل، ابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: يسعد مساكم من جديد. ساعتك من نروح على ملف ما بعرف حاس الناس كلها بتتجنب تحكي فيه، موضوع استقلالية الجامعات. يعني بتشوف إنها بدها تكون مستقلة لما يتعلق الموضوع برفع رسوم أو قرارات بدون ما حدا يحاسبها عليها، ولما ما بدها بتقولك لا يا عمي أنا بمسك بثوب الحكومة إذا بدها سد مديونية أو صار عندها عجز أو كل هاي التفاصيل. استقلالية الجامعات قديش أعطتنا نتائج إيجابية وقديش أعطتنا أشياء سلبية؟
1: والله أنا بعتقد يعني الاستقلالية كلمة فضفاضة، والاستقلالية يبدو أنها تعطى للجامعات فقط في حالات رفع الرسوم والتحكم والتسلط على الطالب. لكن هاي الاستقلالية تخيل أنه أنا تدخلت في قضية لتثبيت موظفين موجودي في جامعة، فكان القرار إلا بموافقة رئاسة الوزراء.
0: طبعا عندها استقلالية،
1: إذا الاستقلالية اللي أنت بتدعيها قاعد مجرد تثبيت موظف عنده مقادر، فالاستقلالية أنت معطيهم إياها عشان ترفع عن ظهرك اللي هو أو تجيب عنك غيبة رفع الرسوم ورفع الساعات. أنا والله إذا بيحكي معك بتعرف أن الجامعات مستقلة، لأن أنا خرجت من وين؟ من دائرة المعاتبة ومن دائرة الاتهام، باعتبار أنه هاي
0: الرقابة،
1: من دائرة الرقابة
0: وهي أهم دائرة،
1: أنه الجامعة مستقلة ومعطيها الفوق. أنا بقول يعني حتى لو كانت الجامعات مستقلة، ما عندكم معايير ضابطة تضبط وتحدد آلية معينة للرسوم؟ يعني تعطيك مثال، الجامعة الأردنية مثلا التمريض قديش فيها؟ سعر الساعة 16 دينار، للأمانة ممتاز، 15 دينار.
0: 15 دينار قديش التمريض
1: الأردنية؟
0: تمام.
1: قديش الأردنية نفسها اللي في العقبة نفس التخصص؟ 55 دينار.
0: ليش؟
1: هذا السؤال بطرحه له، هذا السؤال
0: يعني نفس الجامعة،
1: نفس الجامعة
0: ونفس التخصص،
1: نفس التخصص
0: ونفس الشهادة،
1: نفس الشهادة.
0: الجامعة الأردنية دينار.
1: الجامعة الأردنية في عمان
0: 15 دينار.
1: الجامعة الأردنية في العقبة التمريض والقبالة 55 دينار. أنا جيت من جانب آخر، طلعت والله أخذت السنة هاي التخصصات في كل الجامعات الحكومية والخاصة. تعرف شو وصلت لنتيجة؟
0: هات.
1: وصلت لنتيجة أنه 40% من التخصصات أسعارها في الجامعات الخاصة أقل من الحكومي.
0: إذن حاليا عندنا أسعار لتخصصات بالقطاع الخاص أو بالجامعات
1: مثال.
0: الخاصة
1: أعطيك مثال.
0: أقل من الحكومة.
1: أعطيك مثال، هذه جامعة خاصة هي،
0: تمام،
1: قديش فيها التسويق الرقمي؟
0: 40 دينار.
1: 40 دينار. هذه جامعة حكومية
0: اللي هي جامعة اليرموك ولا الأردنية؟
1: لا، هاي الأردنية.
0: الأردنية
1: قديش التسويق الرقمي؟ 60 دينار. تخيل في الأردنية 60 اللي هي الحكومية، وفي الخاصة
0: 40.
1: جيت سويت حصر للتخصصات، وجدت 40% من التخصصات
0: بالجامعات
1: الخاصة أرخص من بعض الجامعات الحكومية، طبعا مش كلها عشان نكون منصفين.
0: تمام.
1: يعني مثلا في جامعات التكنولوجيا للأماني بعض التخصصات كثير أسعارها كويسة، الأردنية أسعارها بعضها محافظة، لكن كل تخصص جديد بيأتي أسعار فلكية.
0: فلكية
1: أسعار، هو التغيير أحيانا بيكون بسيط جدا، يعني التسويق تسويق رقمي زاد من 20 دينار صار 60 دينار. إحنا قاعدين بنحكي اليوم إنه الجامعات الخاصة جامعات ربحية، فإذا كانت الجامعات الربحية
0: والله إن هذا السؤال
1: أسعارها
0: أقل وبتربح.
1: أقل وبتربح.
0: طب أنت ليش دائما
1: أنا ليش الجامعة خسران الحكومية وأسعارها أعلى من أسعار الجامعات الخاصة اللي هي ربحية؟
0: سأسأل السؤال هذا،
1: والله هذا السؤال سأسأله،
0: هذا لازم يسأل.
1: لكن السؤال بدنا نسأله قبل هيك، وين دور الحكومة في ضبط هاي الأسعار؟
0: أنا طيب مشان أعطيك مفتاح لحديثنا حول هاي النقطة، الآن اللي فهمته من كلامك، الآن أي جامعة حكومية بكرة الصبح تطلع بقرار إنه أنا رسوم الدراسة عندي
1: مجلس أمناء، قرار مجلس أمناء
0: ب1000 دينار،
1: ما عنده مشكلة ولا
0: في ناس بيقدر يراقب
1: ولا شيء، ولا بيقدر واحد يقولها ليش رفعتي؟
0: وين وزارة التربية والتعليم؟
1: ولا إلها دور.
0: التعليم العالي
1: بتقول لك استقلالية عشان تهرب من المسؤولية.
0: طب وين أنتوا كلجنة؟
1: إحنا كلجنة إحنا الآن فتحنا هذا الموضوع، إن شاء الله تعالى في الدورة القادمة سيكون هذا الموضوع مطروح على الطاولة بشكل واضح.
0: لازم يكون في جهة رقابية إخوان،
1: وسيعلم الشعب الأردني بتفاصيل هذا الموضوع، ويجب أن توضع محددات وضوابط للأسعار حتى الجامعات الخاصة. الجامعات الخاصة ما بيصير أنا أعطيها الحبل على الغارب وتحط السعر اللي بدها اياه في التخصص اللي بدها اياه. انا ما بيجوز اني استغل حاجه الناس الان لتخصصات جديده وارفع هالسعر هذا بطريقه كبيره جدا. يا اخواننا انا قاعد بحسب الان الفصل اللي هو 4 شهور قاعد بكلف في التخصصات 2000 و2200 و2300 دينار، يعني كل 4 شهور بده يدفع 2300 دينار. مين بيقدر الان من اهالي هذا اذا افترضنا انه عنده طالب واحد، اللي عنده 2 و3 و4 شو يسوي هذا؟
0: طيب بدي اروح انا وياك لنقطة كثير مهمة، نرجع لقبل شوية على الأسئلة اللي طرحناها، نرجع لتخصص الطب. لما قلت لي خفضوا ل600 وبعدين رفعوا ل800، خلينا نجاملهم ونقول 1000. نعم. تمام. الحجة إنه أنا ما عندي فرص عمل للأطباء. نعم. تمام، فقللت المقاعد. نعم. طيب هذول اللي طلعوا، هذول طلعوا درسوا برا طب ورجعوا، قديش عندنا طالب أردني بيدرس طب برا الأردن؟ عندك رقم؟
1: نعم، آخر إحصائية كانت 19000 طالب. 19000 طالب إذا ضربناهم ب5000 6000 دولار سنويا بس رسومه، بيطلع عندك مبلغ مهول. أنا واحد يعني قبل فترة صار حديث قرابة المليار
0: خلال فترة دراسته،
1: بين خلال فترة دراسته بين مصروفه وبين الرسوم اللي بتفحها. أنا الآن لما بتيجي تعطيني الآن أنت في الجامعات الحكومية حرمتني من التعليم الطب وقول معدلات عالية جدا ما حصل، والجامعات الخاصة قاعد بتصل الساعة ل 250 دينار 250 دينار ساعة الطب في الجامعات الخاصة. أنا معنى ذلك لو أدي أدفع ل 20 ساعة فصليا، أنا قاعد بدفع بين رسوم الجامعة وبين الساعات بدفع 6000 دينار غير مصروفي. طيب أنا الآن
0: وغير تكتات الطيارة. طيب
1: أنا الآن أنا الآن متاح لي إني أدرس برا بسعر أقل. أنا الآن في الجامعات المطروحة الخاصة،
0: مصر أتوقع أقل،
1: الجامعات الخاصة طبعا جورجيا 5000 دولار، قاعد بقول لك تعال إن شاء الله 5000 دولار يعني 3500
0: طيب
1: دينار.
0: هذول اللي قلت لي قديش طالب
1: سنوي؟ 19000.
0: هذول بدهم يرجعوا دكاترة على الأردن،
1: بدهم يرجعوا في النهاية.
0: طيب شو حلينا مشكلة؟
1: ما حلينا. إذا أنت البطالة اللي هي حجتك في هذا الموضوع ما حليتها أنت، لأنه فعليا الطالب بده يرجع بده يصير طبيب وأنت بدك تعترف فيه.
0: طب احنا ما عندنا سعادتك، احنا ما عندنا مشكله بالبطاله غير عند الاطباء، طب
1: طبعا
0: المهندسين
1: طبعا
0: معلمين المدرسه،
1: اعطيني تخصص في الاردن مش راكد
0: الا الاشياء الجديده،
1: الا الاشياء التقنيه الجديده، وهاي ترى مش لانها مش مشبع
0: فترة،
1: هاي لانها جديده ولسه ما صار في افواج تخريج. هذه بس تصير افواج تخريج بكره، وين سوقهم في المجال، وين مجالهم في الاسواق، وين وجودهم راح يكون؟ واذا انا استطعت اني اوفر وظيفي لاول فوج وثاني فوج وبعدين، اذا هاي جدليه انه وظيفي غير وظيفي، انت اعطيه رغبته في الدراسه ويدبر،
0: يتحمل مسؤوليته،
1: هو بيتحمل مسؤوليته.
0: طيب
1: هو بيدبر حاله.
0: يعني انت هسه مستحيل انهم مش عارفين النقطه هاي، شو المبرر كان او شو الهدف؟
1: الهدف بقول لك انا ما عندي طاقه استيعابيه في المستشفيات للاختصاص وغير
0: لازم ما هو راجع لك دكتور،
1: مش غير راجع لك. انا بعرف نسبه كبيره جدا من اطباء درسوا في الاردن وفي جامعات حكوميه
0: بيدرسوا وبيشتغلوا
1: برا، تخصصوا برا، روح على المانيا فيها حداد مهولي اردنيين، روح على بريطانيا
0: امريكا،
1: بريطانيا في في ليفربول لقيت حي كامل تقريبا اطباء اردنيين. انت قاعد بتحكي انه انت اعطيهم الفرصه يدرسوا ميولهم وهو يشوف مجاله، يشوف حياته، يشوف هو بيطور ذاته، هو بنمي السي في عنده، هو بيتخصص، هو بيشوف مجاله وعنده افاق عنده. لكن انا اجي الان احدد الاعداد بحجه البطاله. طيب هذا اللي انت حددته ترى راح يدرس برا وراح يرجع لك طبيب، والبطاله انت ما حددتها
0: وخسرت فلوس،
1: وخسرت فلوس وطلعت عمله صعبه من البلد وتركته يدرس برا.
0: لا خليه يدرس،
1: خليه يدرس هنا،
0: هو بيتحمل مسؤوليه نفسه،
1: فلوسه هنا، خليه يصرف هنا وبتحمل مسؤوليه قراره. وانت يعني عدم مؤاخذه، هل انه اللي بتخرج انت قاعد بتوظفه؟ احنا شايفين هم قاعدين نحكي لك عن 400000 واحد في ديوان الخدمي وظائف.
0: انا صديق الي، يعني لو معي خبر كان قلت له اني بدي احكي اسمه، صديق الي تخرجنا 2001، قبل سنه طلع له تعيين،
1: قبل سنه
0: والله يعني من 2001
1: اللي تعين في هذيك السنه،
0: قبل سنه انا تعينت بهذيك الفتره، خلصت
1: تقاعد.
0: ففي فلا تقول لي انه موضوع البطاله. سعادتك بدي اسال سؤال كثير مهم، موضوع الحقول والضج اللي صارت عليها وبنفس الوقت موضوع رفع الرسوم الجامعية، لهم علاقة ببعض؟ عرفت الجامعات انه آن الأوان والآن فرصتي اني انفذ هذا الموضوع
1: طبعا. هسا احنا الجامعة الخاصة لما اجت طالب معدل 95 في الحقل الصحي وما حصل شيء، الآن انا اتوقع انه الجامعات الخاصة الآن كل التخصصات الطبية والصحية فل. انا متأكد من الكلام هذا، لكن في المقابل التخصصات الهندسية راح تكون الإشغال فيها ضعيف جدا جدا، لسبب بسيط أنه كان في فجوة كبيرة بين نسب الحقول الموجودة، وهذه كارثة كانت وحذرنا منها وحكينا فيها. أنا ما بصير أكون عندي 58% حق الصحي و37%
0: حق كابوس طارد الأردنيين،
1: حق القانون وشريعة. وما بصير انه والله انا اجي انه والله الهندسي كلهم على بعض ما بيجوا 11%، ما بيجوا 4-5000 واحد. وفي النهاية انا عندي طاقة استيعابية في كليات الهندسي حوالي 17,000. انا الان اللي جاب 80 على الحفي بالمية اتدلل في الحقل الهندسي.
0: هلا 80 طلع له هندسي،
1: طلع له هندسي واتدلل، مو بس هندسي، الهندسي اللي بده اياها. ليش؟ ليش؟ لأنه باختصار ما في تنافس.
0: طب ما حدا،
1: لكن في المقابل هذا اللي الآن الجامعات الخاصة اللي فيها كليات هندسي هي راح تسكر،
0: واللي بيشتغل فيها
1: لأنه كل الطلاب اللي نجحوا في الجامعة في المعدل 80 ففوق أعلى استوعبتهم بأريحية
0: الجامعات الحكومية.
1: الجامعات الحكومية الآن، لأنه الطالب الهندسي في كليات الجامعية في الجامعات الخاصة معدل أقل، راح تجيهم الفئة هاي فقط اللي هو أقل من 80، أعتقد يعني يمكن من 70 إلى 80 اللي هو الجامعات الخاصة. هاي الفئة راح تجي الآن، باقي الفئات ما راح تجي
0: كلها
1: لكن راح، لكن شو راح يترتب عليها؟ راح يصير عندي شواغر كبيرة جدا في كليات الهندسي، زي ما عندي فائض الآن في كليات الصحية والطبية اللي الآن طبعا كلها فل وكلها ما شاء الله الآن استوعبت الطلاب. والجامعات الخاصة أنا بعتقد اليوم برطعت في هذا الموضوع، وفرصة إجتهم، فرصة إجتهم اليوم.
0: إنه أنا يعني الآن اللي معدله 82-81 بكل الجامعات الخاصة مش لاقي أي مقعد يتعلق بالحقل الصحي، كلها فل،
1: فللت.
0: بينما الهندسة مش ما حدا راي عليها. طيب ما هزيتوا كتف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وقلتوا لهم انه انتم ماخذيننا الى خلل كبير وفجوات عظيمة بفرص العمل بالمستقبل العاجل؟
1: المشكلة استاذي انه اهم وسيلة للعلاج الخطأ ان تعترف بالخطأ. احنا لغاية الان وزارة التربية مي راضي تعترف بالخطأ، ولا راضي تقر انه في خطأ، ولا راضي تعترف انه هناك خلل، مش راضين يعترفوا بهذا الموضوع. يا اخي انتم ما بتشوفوا
0: كيف مش راضي،
1: انتم ما بتشوفوا.
0: طب ال20 قرار رجعت عنهم،
1: 20 تراجع، هذول مو خلل. انت جسمك عندك جسم كامل، عندك اخذت منه 20 قطعه، شو ظل فيه؟ انت افقدت هذا النظام، نظام الحقول افقدته من جوهره يا رجل بالتراجعات اللي سويتها، ومع ذلك مصر عليه، ومع ذلك قاعد يعني في مكابره، في عدم اعتراف بالواقع، في عدم رغبه بانه يعترفوا انه في خطا في الموضوع.
0: طب بدي اسالك، هلا انت كونك داخل الاروقه كلها وبتعرف التفاصيل، القرارات هاي بتطلع والتراجع فيها، هل هي حكر في يد معالي الوزير ولا في مجموعه من الاشخاص بيقرروا مع بعض؟
1: والله انا اعتقد
0: في مستشارين، في تربويين، في
1: هو عشان نكون يعني هو في مجلس تربيه وتعليم،
0: تمام،
1: لكن في الحقيقه مجلس تربيه وتعليم هو يعني رئاسه معالي وزير التربيه والتعليم. يعني في النهايه يعني احنا الموضوع ترى مش موضوع مكاسره ولا موضوع،
0: لا بالعكس،
1: لا مش موضوع
0: معالي وزير التربيه والتعليم مقدر وله منا كل الاحترام والتقدير،
1: رجل فاضل،
0: احنا بنحكي بقرارات، احنا بنحكي باشخاص،
1: احنا بنعتقد انه هو بيجتهد في هذا الموضوع. لكن اخي الكريم هذا الموضوع مش موضوع تجربه وخطا،
0: ما في لعب والله، ما في
1: يعني
0: لعب.
1: احنا قاعدين بنحكي عن جيل، احنا قاعدين بنحكي عن فجوه صارت الان في خلل. انا الخلل هذا اعترف فيه يا سيدي، خلينا نقعد انا وياك والخبراء يا رجل. الأردن فيها كفاءات تربوية وخبرات تعليمية والله بتوزع العالم كله يا رجل. إحنا في فترة من فترات كنا أعطينا تجربتنا في التعليم لدول الخليج ودول كثيرة. إحنا قدنا التعليم والتربية في الوطن العربي كله، إحنا عندنا طاقات تربوية وخبرات تعليمية كبيرة جدا، والله قادري إنها تخرج نظام تربوي تعليمي ونظام خاص في التوجيه يليق بنا كأردن ويليق بمجتمعنا ويليق بشعبنا الكريم. ما بيجوز المكابرة، ما بيجوز إنك ما تشوف المشكلة، ما بيجوز إنك تصير ترجع. يعني أنا يصير أقرر القرار، يصير خلل أعالج الخلل بالتراجع، ما بيصير. ليش تصل للتراجع؟ ليش يصل للخلل؟ ليش ما أعالج هذا الموضوع بداية؟ ليش ما أحط النقاط على الحروف؟ يا أخي يعني التراجع عن الخطأ فضيلة. يعني أنت عندك الآن حقول، أول مرة سويتها 6 حقول، جينا بعدين تراجعنا 4 حقول، بعدين جيت قلت في عندنا دمج بين بعض الحقول وبعض الحقول على أساس إنه يصير عندي تخصصات مفتوحة في الجامعات. جيت بعدين لغيت الرياضيات من الصحي، جت لبعض الدول قالت لك الرياضيات أنا مادة أساسية
0: لازم يكون
1: مهارات
0: موجود.
1: تفكير وقدرات لازم تكون موجودة. جيت قلت والله إحنا زبطناها مع مصر، ما بعرف إجاها عطوة عشائرية يعني زبطناها مع مصر.
0: أضافوها إنه على التوجيه.
1: إجت مصر بعد ذلك قالت إحنا أي طالب من توجيه النظام الثانوي الأردني بدنا نسوي له
0: امتحان رياضي،
1: امتحان قدرات أو تكميلي رياضي. يا أخي أنت حطيت الناس في حيس بيس، أنت حطيت الناس في فجوة كبيرة، أنت الآن وضعت الطالب الأردني في مأزق، أنت الآن أسأت لسمعة الثانوية العامة الأردنية.
0: طيب بدي أروح أنا وياك لنقطة كثير مهمة، موضوع القبول المباشر.
1: نعم.
0: في شكوك فيه؟
1: هو القبول المباشر أنا أعتقد هو كان يعمل فيه سابقا في بعض الجامعات الأطراف.
0: تمام.
1: يعني عشان أنه ما بيجيها الأعداد الكبيرة، يعني مثلا جامعة الحسين مطلوب إلها 3000 بيجي 1800، تبقى عندها شواغر 1200، فبيسووا عقل إيش؟ قبول مباشر.
0: يعطوا قبل ما يسووها قبول مباشر يحولوا إلى القبول الموحد ولا لا؟ يعني بحاولوا يستوفوا الأرقام من اللي تقدموا بالقبول الموحد ولا لا؟
1: أول شيء بحاولوا يستوفوا من قبول الموحد.
0: تمام.
1: ما تبقى يعني مثلا أنا عندي تمريض في معان مثلا في جامعة الحسين مطلوب إلي كل دفعة 250.
0: تمام.
1: نفرض أنه سجل عندي 200 بيبقى عندي 50 شاغر.
0: تمام.
1: فبيجي القبول المباشر بيسجله هذا العدد، بس بشرط أنه يكون استوفى الحد الأدنى للقبول مثلا 70.
0: استوفى.
1: تمام. فالآن بيجي الطالب هذا بيسجل قبول مباشر. هاي الدورة زاد القبول المباشر لمعظم الجامعات فتح، أو أعتقد لكل الجامعات اللي عندها نقص في الأعداد، بمعنى أنه أنا عشاس هاي ترى أحد الترقيعات أحد التراجعات على أساس أتلاشى الخلل اللي صار الآن
0: من الجراء
1: الحقول بالقبول الموحد.
0: طيب.
1: والتقديم للطلبات القبول الموحد والنتائج القبول الموحد، صار عندي فجوة، صار عندي خلل، صار عندي تخصصات ما تم تغطيتها، تخصصات كذا، فاضطروا الآن أنه تفتح
0: القبول المباشر
1: مباشر عشان الطلاب يسجلوا في نواقص التخصصات اللي ما استكملت.
0: طب سؤالي واضح وأعطيني إجابة نعم ولا، وبعدين أحكي اللي بدك يا ما عندي مشكلة. طب القبول المباشر طلعت أنا وياك على خلينا نقول الجامعة الأردنية عندها قبول مباشر كلية التمريض على سبيل المثال، وطلعت أنا وياك أنا جايب 90 وأنت جايب 89، هل بضمن أني أنا أخذ مقعد قبليك ولا ما في ضمان؟
1: لا، القبول المباشر ما أعتقد أنه له علاقة في العلامي، يعني أول من يأتي يسجل
0: يسباق خيل ولا
1: خيل. أنا أعتقد هيك يعني، لأنه مالها ما بس هي اشترطت الحد الأدنى، بمعنى
0: أنا ما مشكلتي ساعتك مش من الحد الأدنى
1: جاب 70. الآن القبول الموحد أعطى التنافس على المعدلات.
0: تمام.
1: القبول المباشر أعطاك الحد الأدنى للقبول دون التنافس على العلامة.
0: ترى شو أروع إشي بالقبول الموحد؟ واضح.
1: عدالي.
0: في عدالة.
1: في عدالة.
0: أنا جايب 90 وأنت جايب 89 وتسعة أعشار أنا قبلي.
1: أنا أخذته.
0: لكن هذا غير مضمون بالقبول المباشر.
1: لا هذا القبول المباشر لا.
0: اللي سبق لبق.
1: صحيح اللي سبق لبق.
0: طيب خلينا نتسابق على فاصل وبعدها نرجع نكمل.
1: ماشي سيدي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام
1: يسعد مساك مرة أخرى، ساعتك مساء الخير. يعني للأمانة أنت فتحت ملفات بجوز في عدد كثير من الناس مش من تبهلها. بدي أسألك سؤال، أنا الطالب الجامعي اللي سجل وبعد الفصل الأول على سبيل المثال جاءت الجامعة وقررت رفع الرسوم، بيشمله هذا الكلام ولا خلص اللي نفذ نفذ؟
2: الواقع بقول بيشمله. يعني أنا اليوم درست تخصص كانت الساعة فيه 20 دينار، إجا والدي بناء على هذه الأسعار
1: قدر
2: كيف وضعه الاقتصادي وعصر حاله وحاول قدر الإمكان أنه يأمني مبلغ الفصلي اللي بيكفيني لرسوم ساعاتي.
1: تمام، وسوى خطة ورتب أموره.
2: سنتين بعد سنتين جيت تفاجأت أنه تم رفع الرسوم. طيب أنا بنيت خطتي على شيء، بأي حق أنت الآن بعد ما مضيت نصف المشوار تجي يرتفع علي 50-60% الرسوم؟ هذا أيضا قضية يعني جدلية، وحقيقة بقول إنه أي رفع بده يصير يجب أن يكون ليس بأثر رجعي.
1: أما حاليا هو بأثر رجعي،
2: واضح إنه الآن اللي بدرس يعني بشمله أي قرار بيتخذ بيتم تنفيذه من تاريخ إصداره.
1: طيب
2: الآن هذا الكلام أيضا في خطورة على الناس وفي خطورة على الأهالي وبخربط خطة المالية كلها.
1: بتعرف في جزء من اللوم انه بقى عليكم انتم مجلس النواب.
2: نعم
1: يا اخي، انا والله شوف يعني كل ترى الناس بالشارع عندها، هلا انتم والله ما انتم مقصرين، لكن في عندنا تحفظ كثير كبير على جانبكم الرقابي. يعني انا من من يعني من بدايه تشكيل الدوله الاردنيه مجلس النواب يا اخي مش قاعد بحط الامور في نصابها الصحيح فيما يتعلق على سبيل المثال بحجب الثقه في مساءله وزير في مساءله صاحب قرار. الان الجامعه ما في اي طريقه من او الجامعات من خلال رئاسه الوزراء من خلال اي شكل من الاشكال انه يكون في توافق بينك وكلجنه التربيه وبين الجهات الرقابيه بوضع اليه رقابه واضحه على الجامعات.
2: يعني المجلس النواب يمتلك أدوات رقابة كبيرة، وأنا شخصيا تقدمت بحوالي 10 أسئلة نيابية لوزارة التربية والتعليم، معظمها تصب في موضوع الجامعات والشهادات الجامعية وبيرسون والبيتك والحقول. هذا الجانب أعتقد أنه جانب مهم. يعني أنا بقول هي الموضوع نسبي، في نواب يقومون بهذا الدور وقمنا بهذا الجانب الرقابي. أنا أعتقد الآن اللي بحكم هذا الموضوع هو قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اللي أقر قبل حوالي 5 شهور في مجلس النواب. هذا القانون يعني ترك صلاحيات كبيرة لمجلس أمناء الجامعات، والصحيح يعني بجوز أحيانا الخلل بيكون في التفاصيل. التعليمات والأنظمة التي تتبع أي قانون هي اللي بتكون غالبا الخطة الإجرائية لتنفيذ القانون، وهنا بتقع الإشكالية. أنا بعتقد يعني أنه مجلس النواب يقوم بدور، لكن هذا الدور ما زال يعني غير مكتمل، المطلوب أكثر.
1: نعم.
2: الصحيح يعني ما يجري اليوم في الحقل التعليمي في المملكة الأردنية الهاشمية يستوجب الوقفة الجادة والرقابة الكبيرة، ويستوجب
1: وهذا دوركم
2: أن نقوم فعلا بدورنا.
1: هذا دوركم كلجنة التربية، هذا دورنا
2: وإن شاء الله.

0: يعني أخي
1: أنتوا كلجنة متوافقين؟
0: يعني إحنا في توافق، في توافق يعني نسبي خلينا نقول. يعني أنا بقول المصلحة العامة ما حدا بيعترض عليها.
2: يا سلام عليك.
0: والشيء اللي بتعلق في حقوق الناس ما أعتقد إنه في نائب يعني بوقف ضده. والمظلمة هي مظلمة مجتمعية، لا ما بتشمل ابن معان ولا ابن إربد ولا ابن عجلون، إحنا بتشمل الأردن كلها. إحنا معنيين إنه إذا في خطأ إنه نعالجه، إذا في تجاوز إنه نحد منه، إذا في خلل إنه نحاول نعالجه. هاي في النهاية هذا دورنا في مجلس النواب، ولجنة التربية يقع على عاتقها حمل كبير في هذا الموضوع.
2: تمام. طيب بدي أسألك سؤال وأعتقد أنه ما راح يكون عندك جواب، لكن لازم نطرحه هذا السؤال ونناقشه أنا وياك. الآن المفارقة اللي حطتنا إياها بلغة الأرقام بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية، قد تكون بعض أحيان رسوم الجامعات الحكومية أعلى من الخاصة، وإذا كان في فرق بيكون فرق بسيط. كل الجامعات الحكومية مديونة، أو العدد الأكبر أو النسبة الأكبر منها مديونة، طب ليش الجامعة الخاصة قاعدة بتربح والجامعة الحكومية قاعدة بتخسر؟
0: والله هذا السؤال يحتاج إلى تنهيده، وهذا سؤال منطقي. أنا عندي جامعات خاصة أرباحها
2: لا تقول ما بتربح، مستحيل
0: كبيري.
2: ما مستحيل
0: كبيري. إحنا عندنا القطاع الصحي والتعليمي في الأردن تجارة راج وتجارة رابحة. اليوم أنا لما بحكي إنه جامعات خاصة وتربح ويعني لها موازناتها ورسوم رسوم الساعات فيها جزء كبير منها أقل من الجامعات الحكومية، والله إني اطلعت على جامعة
2: تقول لي 40%.
0: أنا اطلعت على 40% رسوم أقل. ليش؟
2: أقل
0: خاصة في التخصصات الإنسانيات والأدبيات وغيرها. فأنت لما بتيجي الآن رسوم جامعات، والله إني اطلعت على رسوم جامعة عجلون بلاش، طلعت على رسوم جامعة الإسراء بلاش، مش دعاية لأي جامعة، بس أنا طلعت على جامعات رسوم جامعات خاصة وجدت
2: أقل من الحكومة،
0: أقل من الحكومة
2: وبتربح.
0: وهين والله وبتربح وما شاء الله.
2: ليش بتخسر الجامعة
0: الحكومية؟ أنا الجامعة الحكومية اللي قاعدة بتقر هاي الرسوم العالية، ليش بتخسر؟ والله إنه هذا السؤال يحتاج لإجابة. أنا بجوز ما أملك الإجابي، لكن أملك ما يحيط بالإجابي، اللي الأصل إنه تكون الجامعات يعني تقوم بدورها المجتمعي. إحنا الجامعات الحكومية واجبها خدمة مجتمعية، واجبها إنها ما تكون جامعة ربحية، جامعة تقدم خدمة لمجتمعها وللوطن، وبالتالي الربح هو آخر شيء ممكن يفكر فيه، ممكن أغطي نفقاتي.
2: نفقات بس ما أكون مديون. أنا قديش في في في
0: جامعات ديون الجامعات
2: في 70 و80 مليون، بعض الجامعات
0: بعض الجامعات 70 مليون، وبعض الجامعات وصلت يعني 47 مليون، ويعني أعداء يعني أرقام كبيرة جدا. هاي الأرقام صحيح الديون مع هذه الرسوم وهاي الساعات وهاي الأرقام اللي قاعدين بنحكي فيها فلكية وخسراني وبعدها مديوني، هذا بيصير كثير من تساؤلات. وين دور الرقابي؟ وين الدور الحقيقي في إنه الجامعات يعني ترتقي بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية والتعليمية، ونعود فعلا إنه هاي الجامعات هي جامعات للشعب الأردني مش للشعب الجوردن فقط، الجامعات اللي تستطيع إنها والله تلبي رغبات وحاجات المجتمع.
2: كل الجامعات الحكومية مديونة؟
0: لا
2: مش كلها.
0: عندنا جامعات زي البلقاء التطبيقية ما شاء الله
2: مش مديونة،
0: مش مديوني. جامعة التكنولوجيا مش مديوني.
2: طيب وقف وقف
0: يعني إلى طيب حد ما
2: التجربة اللي قادتها جامعة البلقاء ونفذت وبدون دين وأمورها تمام التمام، ليش ما يتم تطبيقها على باقي الجامعات؟
0: والله إلا إحنا في لجنة التربية زرنا الجامعات يعني تجربة بعض الجامعات للأمانة
2: إنها ياخذ أنك إنها ناجح، خلني أغار منك
0: إنها طيبة. يعني في كان اجت قيادات على الجامعات كانت قيادات حقيقة يعني مجتهدة وكان لها دور في نجاح الجامعة. يعني في النهاية العمل بفريق بروح الفريق والعمل الجمعي والتخطيط السليم برتقي في الجامعة. في جامعات عندنا مثال جامعات حقيقة يعني احنا يعني انا سررت كثير مثلا لما زرت جامعة التكنولوجيا للبرامج المطروحة فيها، لطريقة الخطط الدراسية الموجودة في التخصصات، للتخصصات المطروحة ونوعيتها
2: ومش مديونة
0: ومش مديونة. وهذا الشيء الحمد لله يعني كان مفخرة والله. وفي جامعات يعني تستحق التقدير وفي رؤساء جامعات يستحقوا القبل على الرأس أيضا، لكن إن الآن في النهاية عندي إشكالية في بعض الجامعات
2: اللي هو الدين مع أنه رسومها،
0: لكن في
2: رسومها
0: النهاية في النهاية نعم. التوازن كويس، الأخذ والعطاء

0: يعني نراعي حاجات الجامعة من جهة ونلبي رغبات المجتمع من جهة أخرى. التوازن طيب. كويس كثير التوازن أنك تعطي وتأخذ.
1: احنا الوقت قارب دهمنا وفي سؤال على غاية كبير من الأهمية. سعادتك النظام القبول الموحد وقلنا أنه واضحة العدالة أو ملامح العدالة فيه. الآن احنا تعلمنا أنه اللي بقع تعطيه فرصة بتقوله يلا حاول قوم مرة ثانية وامشي. طب الآن الطلبة اللي أعادوا من أجل رفع معدلاتهم هذول بالخمسة بالمئة شو بدهم يسووا وين بدهم يروحوا؟
0: هذه قضيتهم حقيقة قضية شائكة جدا. يعني أنت الآن كوزارة التربية والتعليم أعطيته بخمسة بالمئة لجميع المعيدين.
1: لجميع المعيدين.
0: كل السنوات القبلية.
1: حتى اللي مش راسب اللي بده يرفع معدله.
0: حتى بده يرفع معدله. طيب أنا واحد عنده طموح وبده يرفع معدله وتأخر سنة. أنا تأخرت السنة هاي عقاب لحالها. أجي أعاقبه أيضا في إني أعطيه خمسة بالمئة. مع العلم أنه نسبتهم تتجاوز 20 و25%. يا أخي أعطيهم نص نسبتهم مقبولي، أعطيهم 12% 13%، نص نسبتهم مقبولي. أما أعطيهم 5% يعني الطب كله طلع لهم 42 مقعد
1: المعيدين.
0: طيب أنا هذول المعيدين
1: كم معدلاتهم؟
0: معدلاتهم عالي لأنه هذول عادة بعيدوا
1: عشان يرفعوا
0: معدلهم عشان يأخذوا التخصص بدهم إياه. جيت أنا أكافئهم على اجتهادهم وإرادتهم وتصميمهم، أجي أخسف نسبة قبولهم في الجامعات
1: ل5%
0: بهذه القضية. والله يعني بصراحة إنه شيء صادم. والله عندي شباب براسلوني 98 و99 و19 و98 و17، ما فيش طلع لهم شيء.
1: في 98 و19 وما طلع له.
0: ما طلع له. بيحكوا معنا ما
1: قديش يجيب مشان يطلع له.
0: يعني إحنا قلنا للوزارة يا أخي كل من جاب 98 أجبر في خاطره يا رجل، أجبر فيهم. يعني واحد اجتهد جاب 98 يسمي يعني فلل علامته، أجبر في خاطره أعطيه مقعد طبي يا رجل. يعني على الأقل أنه هالإنسان اللي تأخر سنة، فلسفة الوزارة بقول لك هذا أخذ فرصة أوف. فالمدام أخذ فرصة إذا أنا ما أعطيته عدالة مع الآخرين. طيب أنت ما أعطيته عدالة أصلا من أصله، أنت ما أعطيته جزء من العدالة. شو 5%؟ أعطيه 10%، أعطيه 15%، أعطيه إشي منطقي. أما أنا أجي أخسفه بحجة أنه أخذ
1: وأنظمة فرصة. وأنظمة التوجيه الدولية هاي في 100% وما طلع لهم.
0: 100% ما طلع لهم.
1: طب شو تجيب فوق 100%؟
0: ما بدك 110%. يعني خلل كبير والله يا اخي. اشوف انت كوزاره اعترفت في البرنامج الاجنبي والدولي، واعترفت في الشهادات الخارجيه التركيه
1: والتركيه،
0: واعترفت. ما دام انك اعترفت اذا هو اخذ صبغه القانون، اخذ حقه، صار عنده معاه شهاده. انت الشهاده هاي معترف فيها، ما دامك انك معترف فيها اعطيه حقه في هذه الشهاده ما دام انك اعترفت فيها.
1: أنا والله اللي
0: إذا أنا ما بدي أعترف فيها خلص بقول والله لا تقبل إلا الشهادة الأردنية الرسمية
1: بس
0: انتهينا. أما لا تقبل إشي وبعدين أجي أعاقبه من خلال القبول بأنه هاي الشهادة درجة ثانية أو درجة ثالثة.
1: طيب بدي أسألك بالوقت الآن، ليش الطالب بطلع تركيا؟ بطلع لأنه الموضوع إما أسهل أو الموضوع في مجال يمين أو يسار، وأنت عارف شو أقصد بيمين أو يسار. هل اللي طلعوا على تركيا هم فعلا درسوا وجابوا شهادات توجيهي؟
0: هسه إحنا ما بنقدر يعني نقول بالضبط طلعوا ولا ما
1: ليش طلع؟
0: هو طلع أساس إنه يعني ممكن إنه فرصته في الشهادة الأردنية تكون ضعيفة في المعدل، فبوجد فرصة إنه هناك يأخذ معدل أعلى وحتى يكون له قبول في الأردن هنا. لكن أنا الإشكالية
1: بأخذ معدل أعلى لأنه معه فلوس.
0: أنا الإشكالية وين؟
1: معه فلوس قدر يطلع.
0: يا سيدي أنا الإشكالية وين؟
1: طيب.
0: إشكالية ما دام إنه أنت ما بدك تعتبرها هاي الشهادة معتمدة، إذا بدك تأخذ حقوق الشهادة الأردنية لأنك أنت اعترفت فيها، أو إنك بتلغي هذه الشهادات كليا. لكن في قانون التربية والتعليم تم تضمينها وأكدوا عليها وموجودة في التعديلات قانون التربية والتعليم وأصبحت جزء من القانون.
1: وبس أجي هون ما لقوش مقاعد،
0: بس تجي هنا بتعاملوا درجة ثانية.
1: إذن المعيدين في 98 و19 ما طلع له، والبرامج الدولية في 100% وما طلع له.
0: صحيح.
1: طيب من يحاول معناته يجيب 105 أو 110% بلكي طلع له. سعادتك أنا كثير مبسوط بجيتك اليوم.
0: شكرا
1: على كم المعلومات الكبيرة اللي قدمتها. ويشهد الله أنه همنا وهمك واحد.
0: أيوة
1: هو هالطالب الأردني
0: طبعا.
1: والأبو الأردني اللي زي ما تفضلت لما وصل لمرحلة يقول أنا متمني ابني يرسب لأنه أنا ما عندي مجال أني أدرسه. صحيح. السنة هاي بلكي أعطاني فرصة سنة أو سنتين. كثير من الناس ترى استدان من البنوك وباع بيته صحيح. وباع أرضه
0: صحيح.
1: كثير من الناس باع سيارته اللي بعشرين ألف واشترى سيارة بألفين دينار صحيح. مشان يكون عنده فارق صحيح. كثير من الناس اللي دخل جمعيات، كثير من النسوان باع ذهبهن بس مشان ابنها يدرس. الدراسة زي ما حكيت سعادتك مش ترف، هي واجبنا باتجاه صحيح. أبنائنا صحيح. لازم نوقف معاهم. وابنك لما يجيب معدل فوق 95، أنا مش 98 والله، ابني إذا بيجيب لي 95 بالحقل الصحي لو أبيع حي
0: بدي أدرسه.
1: فهذا واجبنا وهذا اللي تعلمناه. فإخوان أعطونا مجال، أعطونا مساحة إنه نوفي لأبنائنا ونطلع، أقول لك نطلع ببياض الوجه قدام أولادنا
0: صحيح.
1: خلي أولادنا يظلوا يحترمونا وإحنا قادرين إنه نوفر الشيء اللي مطلوب عليهم. ما بدنا بجوز الزلمة ترى بجوز بدلتك وبدلتي بتقعد سنة وسنتين وثلاث وأربعة وهي علينا، ما بدنا نبدلها صحيح. بس إحنا بدنا حقوق أبنائنا في هذا الوطن. سعادتك شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا
1: فريق العمل موجود معنا، وشكرا لكل من تابعنا في حلقتنا لهذا اليوم. استنوني الحلقة الجاية، في عنا قصة بس إن شاء الله أنها تكمل لأنه قاعدين بنسوي شوية أمور استقصائية عنها. إذا كملت راح تكون معنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي، أنا أحمد الفعوري.
2: على المحك مع أحمد الفعوري.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 72 بعد 100.
1: باب اغتباط صاحب القرآن. الحديث 1830 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث 1831 عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث 1832 عن عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. باب استذكار القرآن وتعاهده. الحديث 1833 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. الحديث 1834 عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. الحديث 1835 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن، والذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. باب مد القراءة. الحديث 1836 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. باب حسن الصوت بالقراءة. الحديث 1837 عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. باب في كم يقرأ القرآن. الحديث 1838 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا، ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلقني به، فلقيته بعد، فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. قال: صم في كل شهر 3، واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر 2 وصم 1. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم، صوم داود، صيام 1 وإفطار 1، واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا، فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. باب من رأى بقراءة القرآن. الحديث 1839 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. الحديث 1840 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر وخبيث وريحها مر. باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. الحديث 1841 عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدالله.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع القرآن الكريم وقوله تعالى في سورة البقرة الآية 31 و200: وإذا طلقتم النساء. إخواني ومن تسمعوننا، يعني هذا تشريع وليس حثا معاذ الله على الطلاق إطلاقا، لكن هذه حياة فيها تعقيدات، فيها أحيانا قبول ورفض، ولك في مخرج بدل ما يعني ينتحر هو ولا هي، يكون الطلاق حل مشكلة. ربما مش أنه إحنا اخترعنا موضوع الطلاق، لا، هذا حل إشكال. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. مولانا حدد أجل الشهور لأجل براءة الرحم، يعني فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بمعنى أنه انتهت عدتها فيبقيها من أجل أن لا تأخذ نصيبها في زواج بديل. الله تعالى لا يقبل هذا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، تتمسكها مش معزة وإنما مضارة، ومن يفعل ذلك أي من مضارة فقد ظلم نفسه. يا سلام، أنت لما ظلمت الخلق ظلمت نفسك، لأن الخالق سبحانه يدافع عن الخلق، هؤلاء خلقه، ينصرهم، ينصر المستضعفين، ولا يقبل أن يظلم من عباده أحد. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يا سلام، يعني الآن تسن قوانين، فمن يخرج عن القانون يعاقب عقابا شديدا، فكيف بمن خرج على قانون الإله العظيم سبحانه؟ إله هذا الكون بكل ما فيه يحترم قانونه، يحترم تشريعه سبحانه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الويل لمن يتخذ آيات الله إما تعطيلا وإما هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم، ولاحظ نعمة الله جد بالتاء المفتوحة، عشان أقول لك النعمة مفتوحة على المدى. نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الحكمة هي أحسنية الفهم. قالوا الحكمة هي السنة، يا سيدي ماشي، هذا ما بيضاد هذا. يعظكم به واتقوا الله، دائما تقوى الله تصاحب الإنسان في كل أعماله، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أي ضرر لو كان بمقدار ريشة، بمقدار قشة لإنسان زوجة ولا غير زوجة بقصد المضار، عند الله لا يضيع حق لأحد. وإذا طلقتم النساء، مرة ثانية هذه الآية 32 و200: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، نفس النص الأولاني، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني انتهت العدة من عندك أنت، والآن تبدأ بيت جديد وحياة جديدة. أنت هتبدأ بيت جديد وحياة جديدة، زوجة جديدة، فلا تحرمها حقها الشرعي والديني والشخصي، هذا سلوك جاهلي. إذن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، العضل يعني المشاقة، أن ينكحن أزواجهن، يتزوج حقها، هذا شرع الله تعالى. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، اللي هو يعني الزوجة والزوج، خلاص احنا انفسخنا عن بعض، لك حياة ولي حياة والسلام عليكم، بداش المسألة يعني شخصنا وحقد، وليه انت تبدأ حياة جديدة وهي تبدأ حياة جديدة؟ لكم هذا خيار الله لكم، أن تكونوا دائما في مجتمع المحبة لا مجتمع الكراهية. إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يا سلام، قانون الإله يوعظ به، ما أجمل القرآن وكلام القرآن. لا قسرية ولا جبرية، إنما قال يوعظ به. يا سلام، مش المسألة بالشدة والغلظة والقسوة، لا، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين على هذا المنهاج الكريم. نجتمع دائما على مائدة القرآن، نراكم بخير، سلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: السلام عليكم. اليمن أمام منعطف سياسي وعسكري جديد مع إطلاق القوات الحكومية عملية فجر اليمن بدعم جوي سعودي في محاولة لاستعادة مناطق ومواقع استراتيجية خسرتها أمام الحوثيين خلال الأسابيع الماضية. المعركة لا تبدو مجرد جولة جديدة في حرب مستمرة منذ سنوات، بل اختبارا لموازين القوى داخل اليمن ولقدرة الحكومة وحلفائها على تغيير خريطة السيطرة في مقابل تمسك الحوثيين بمواقع وأوراق قوة عسكرية وجغرافية. وتكتسب التطورات أهمية أكبر مع ارتباطها بباب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة، ما يجعل أي تحول في السيطرة أو مستوى التوتر قابلا للامتداد إلى البحر الأحمر وما وراءه. وبالتزامن تستمر المواجهات على جبهات أخرى خاصة في محيط تعز، وسط حديث عن هجمات حوثية استهدفت مواقع داخل السعودية. فهل تعيد فجر اليمن رسم معادلة الحرب؟ وهل تمهد التطورات الميدانية لمسار تفاوضي جديد؟ أم تدفع اليمن إلى مرحلة أطول من التصعيد والصراع الإقليمي؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالعقيد اليمني وليد الأثوري الباحث في العلوم الأمنية معنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة. مرحبا بك معنا. بداية، ما الذي تعنيه معركة فجر اليمن في الحسابات العسكرية والسياسية؟ هل نحن أمام عملية محدودة لاستعادة مواقع استراتيجية أم أمام قرار بفتح مرحلة جديدة في اليمن؟ إذن الحديث عن تطورات متلاحقة متسارعة في اليمن، وخاصة مع إطلاق ما سمي فجر اليمن، هذه المعركة وهذه الجولة من التصعيد، كما قالت الحكومة اليمنية حكومة الشرعية إنها جاءت لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وعلى رأسها العاصمة صنعاء. وكان هناك حديث بالأمس عن استخدام 100 طائرة مقاتلة من طائرات التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن، وهذا ما جاء على لسان نوري أو على لسان تركي المالكي وهو المتحدث باسم قوات التحالف. إذن معركة مستمرة في اليمن، تطورات متلاحقة، وشهدنا المقاطع المصورة القادمة من تلك المنطقة تظهر انسحاب للحوثيين. أرحب من جديد بضيفنا الباحث في العلوم الأمنية العقيد اليمني وليد الأثوري. مرحبا بك معنا سيد وليد.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا. بداية، ما الذي تعنيه هذه المعركة فجر اليمن في الحسابات العسكرية والسياسية؟ إلى ما تمهد أيضا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا مستمعين الكرام. المعركة الحاصلة معركة مصيرية لإنهاء آخر أذرع إيران في المنطقة العربية بشكل عام، وقد بدأت بعد أن المتعلقة بالطرق السلمية للوصول إلى حلول هذه المشهد الذي تعبث بقدرات الشعب اليمني وتذهب بتنفيذ أجندتها لصالح إيران في المنطقة. الشعب الحوثي منذ وقت مبكر تعمل على تهديد أمن الدول الجوار وأمن الملاحة البحرية التي حاصلة حتى اللحظة.
0: نعم، القوات الحكومية تتحدث عن استعادة مواقع في محيط باب المندب والمخا. ما القيمة العسكرية لهذه المناطق؟ هل السيطرة عليها يمكن أن تغير فعلا في ميزان القوة على الأرض داخل اليمن نتحدث؟
1: ممكن تعيد السؤال لأنه كان الصوت يتقطع.
0: الحديث عن استعادة المواقع المطلة على باب المندب وأيضا المخا، الأهمية الاستراتيجية لهذه المواقع في ميزان القوة داخل اليمن.
1: طبعا بالتأكيد هذه المناطق تهدد الملاحة البحرية على البحر الأحمر في باب المندب، كل هذه المناطق تقع على الساحل البحر الأحمر، مديرية باب المندب وذباب باتجاه المخا. قادة الجيش اليمني قاد معارك طاحنة في هذه المنطقة، واستطاع خلال أقل من 48 ساعة أن يحقق إنجاز كبير أمام ميليشيات الحوثي وتأمين هذه المناطق. اليوم أيضا هناك تقدم في منطقة موزع والوازعية، وبالتالي ميليشيات الحوثي تقع أمام ضربات الجيش اليمني وبغطاء جوي من طيران التحالف العربي.
0: نعم، من منظور أمني سيادة العقيد، هل كانت تحركات الحوثيين الأخيرة باتجاه الساحل يعني الغربي وباب المندب هي التي فرضت هذه العملية، سرعت بإطلاقها، أم أن هناك استعداد سابق لفتح هذه الجبهة؟
1: بالتأكيد كانت هناك بالسابق كان هناك حوار سياسي يحاول الوصول إلى حل سلمي، لكن ارتفاع نسبة المخاطر المحتملة من ميليشيات الحوثي في تهديد الملاحة الدولية وإغلاق باب المندب أدى إلى تسريع مثل هذه الإجراءات واتخاذ حزبة من الإجراءات، منها إطلاق معركة فجر اليمن التي تذهب بحدود عليا إلى استعادة العاصمة صنعاء وإزاحة جميع التهديدات الصادرة من ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي هي أداة من أدوات إيران تعمل في حاولت أن تذهب إلى الساحل لتنفيذ أجندة إيران في اللعب كورقة أمام بعد أن خسرت إيران مضيق هرمز وذهبت لتستخدم ورقتها الأخيرة في المنطقة وهي ميليشيات الحوثي. هذا التهديد ذهبت ميليشيات الحوثي لتلعب لعبة أخرى وتسمح للسفن الإسرائيلية مقابل منع السفن التابعة للمملكة العربية السعودية، وهذا مؤشر خطير عن تداعيات هذه الميليشيات وعملها لصالح أجندة ضد الأمة العربية بشكل عام.
0: نعم، السعودية دخلت بثقل جوي كبير وواضح في هذه المعركة فجر اليمن، والحديث عن أكثر من 100 طائرة شاركت بالأمس ولا تزال تشارك في تأمين العمليات. كيف يمكن البناء على هذه المعطيات، وما الذي تشير إليه أيضا فيما يتعلق بمشاركة السعودية في هذه المعركة؟
1: بالتأكيد السعودية منذ وقت مبكر أطلقت عاصفة الحزم وبقيادة التحالف أطلقت التحالف العربي وأطلقت معركة عاصمة الحزب، وكانت المملكة الأردنية واحدة من دول التحالف العربي في إزاحة هذا التهديد. حاليا أطلقت هذه المعركة وغطت بهذا الغطاء نتيجة ارتفاع حجم مخاطر تلغيم البحر الأحمر ووضع تلغيم أيضا الممر المائي الخاص في باب المندب. هذه العملية بالتأكيد السعودية يعتبر أمن قومي استراتيجي بالنسبة لها على مستوى البحر وعلى مستوى البر أيضا، وبالتالي وهي واحدة من الاستراتيجيات تأمين المنطقة العربية أيضا التي تقود المملكة العربية السعودية وفقا لقواعد الاشتباك الموجودة في المنطقة حاليا والتداعيات التي حاصلة في منطقة الشرق الأوسط.
0: نعم، كيف تقيم النتائج حتى الآن، وإلى أي مدى يستطيع الحوثي الصمود في هذه الجبهات؟
1: حتى اللحظة النتائج إيجابية بشكل كبير جدا، هناك تقدم سريع ولافت وواضح للقوات الجيش اليمني في تحرير عدد من المديريات وهي مساحة كبيرة. حاليا القوات تحاصر ميناء المخا، أعتقد وهي آخر معقل للميليشيات في هذا الاتجاه. سنرى في الأيام القادمة أيضا من المتوقع أن يتم تحرير مدينة الحديدة بشكل عام، وهنا نكون قد ذهبنا إلى أبعد ما يمكن من تأمين منطقة أو من تأمين باب المندب وحركة الملاحة في البحر الأحمر.
0: نعم، وماذا بعد سيادة العقيد إذا تمكنت القوات الحكومية من تثبيت السيطرة بالفعل على المخا ومحيط باب المندب، ما الخطوة العسكرية التالية المتوقعة؟
1: هناك جبهات أخرى مشتعلة أيضا، نحن ذهبت نحو صنعاء. الهدف الأساسي هو إزالة هذه الميليشيات بشكل جذري من كتواجد عسكري في اليمن، إنهاء الانقلاب وإعادة مؤسسات الدولة. الهدف الأساسي هو استعادة العاصمة صنعاء واستعادة كافة مؤسسات الدولة والعمل وفقا للقواعد السياسية والأمنية المرتبطة بالإقليم والمجتمع الدولي.
0: نعم. هل بالفعل اليوم صنعاء ضمن الحسابات المنطقية أم أنها جزء من أيضا الحرب النفسية والسياسية؟
1: لن نعد حاجة إلى حرب نفسية وسياسية فيما يتعلق بمصير الشعب اليمني في هذه المرحلة بعد ارتفاع مستوى المخاطر وما قامت به الميليشيات إلى في تعريض أمن الملاحة البحرية وتعريض أمن الجوار. أيضا رأينا بالأمس كيف تضرب هذه الميليشيات إلى في صواريخ بسيارة إلى أماكن مدنية في المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة. هذه الميليشيات يجب أن تنتهي بشكل جذري. هناك استراتيجية واضحة، هناك هدف واضح أعتقد وأعلن عليه فخامة الأخ الرئيس، الهدف صنعاء أساسا، وبقية وما زالت العمليات أيضا العسكرية جارية الآن في الجوف ومارب باتجاه صنعاء، وقد حققت إنجازات كبيرة في هذا الاتجاه.
0: جميل. ما الأوراق التي يمكن أن يستخدمها الحوثي لتعويض الخسائر في المواقع ومناطق السيطرة على الساحل تحديدا، بالحديث عن الاستهدافات للسعودية ولدول المنطقة كذلك؟
1: والحوثيين سيذهبون إلى إذا أتيحت لهم الفرصة إلى تلغيم أو وضع الألغام في منطقة البحر الأحمر ومنطقة الساحل. الحوثيين سيذهبون إلى الضرب العشوائي على المدنيين في المناطق البرية ما كما يحدث الآن في تعز وفي جبال تعز. ذهبوا إلى مناطق الريف التعزي، إلى جبال الريف التعزي التي لا يتواجد فيها سوى مجموعة من المواطنين ليمارسوا جرائمهم تجاه الشعب اليمني. الميليشيات الحوثي تذهب بطريقة انتقامية عدائية بسلوك إجرامي سياسي ممنهج بد هذه المناطق وخطفة المناطق المتعلقة في الوسطى والجنوب العربي. الآن حاليا أعتقد الميليشيات لن يكون بيدها أي ورقة سوى أنها تذهب إلى تفجير ما تبقى من مصالح المجتمع في مدينة المخا، مثل ميناء المخا، الأضرار ميناء المخا، نهب الميناء، نهب الطاقات الشمسية المتعلقة بالمدن السكنية. هذه ميليشيات لا تجيد سواء دمار للشعب اليمني، وبالتالي هذا سلوك عدائي احنا نلاحظه منذ أن انقلبت على الدولة اليمنية في وقت مبكر من 2015.
0: نعم. هناك قوى متعددة داخل المعسكر المقابل للحوثيين، هل يمكن أن يؤدي هذا التقدم العسكري الحالي إلى توحيد هذه القوى أم أن الخلافات بينها قد تظهر بمجرد انتهاء المعركة ضد الحوثيين؟
1: هذه ميزة إيجابية. جميع القوى الوطنية الموجودة على الساحة اتفقت على حجم المخاطر وحجم التهديدات من هذه الميليشيات التي لا تجيد سوى لغة العنف ولغة الحرب مع كل الفصائل ومع كل القوى الوطنية. وبالتالي أعتقد نحن اليوم أمام فرصة أخيرة لإنهاء هذه الميليشيات. توحدت كل القوى وتعمل كل القوى الوطنية الآن والتعرفت على الأرض بوتيرة عالية. نحن لن نتكلم عن فيما يتعلق بجنوب أو شمال اليمن، هناك قوة تعمل وفق مصالحها وفق تهديداتها. الآن المعارك معظم القوات التي ذهبت قوات العمالقة هي من جنوب اليمن لمساندة محافظة تعز وتحرير الساحل اليمني، وهذا شيء إيجابي يوحد القوى الوطنية ويوحد المجتمع في مواجهة التهديدات المحتملة داخل المجتمع المحلي في اليمن.
0: نعم. ماذا عن الدعم الإيراني للحوثي في هذه المرحلة؟
1: ما زال الدعم الإيراني بطريقة أو طرق التهريب، وكانت السواحل فتح السواحل وسيطرة ميليشيات على باب المندب وعلى ميناء البخا هي واحدة من الأهداف لتدفق المساعدات الإيرانية من الصواريخ البالستية أو من الطيران المسير لزعزعة الأمن والاستقرار ليس في اليمن ولكن أيضا في المنطقة والعالم كورقة في تفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم. إذا استمرت هذه المعركة فجر اليمن اتسعت جغرافيا، ما السيناريوهات المتوقعة؟ حسم سريع كما كان الحال في سوريا أم سيناريو آخر؟ ما رأيك؟
1: بالتأكيد ستستمر هذه المعركة بشكل وبوتيرة عالية، هذا ما أتوقع. ستكون هناك انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي، لأن ما تقوم به تجاه المجتمعات المحلية تحت سيطرتها هو شيء يعني يرفضه المجتمع بشكل كبير، ومنه المجتمع الزيدي في مناطق شمال الشمال. وبالتالي مسألة أن تقاوم، أن نجد مقاومة وطنية من داخل المجتمع أيضا، هو يعتمد على اقتراب المعارك من العاصمة صنعاء، وبالتالي ستسقط الميليشيات بشكل سريع وواضح خلال المرحلة القادمة بسبب الممارسات التي مارستها تجاه المجتمع اليمني.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل، الباحث في العلوم الأمنية العقيد اليمني وليد دلاثوري، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. يحكى أن جماعة من أهل الفضل جلسوا إلى وزير حكيم عارف ببواطن الأمور خبير بمآلاتها، فأرادوا أن يفيدوا من سعة علمه وطول تجاربه ليستنبطوا منه دواء لداء يصيب المرأة في مقتل، ألا وهو داء العي، أي تعذر اللسان واضطراب البيان. سألوه: أيها الحكيم، أي شيء أستر للعي؟ أي ما الذي يغطي نقص من غاب عنه البيان؟ أجاب: عقل يجمله. فالعقل لجام يحجز اللسان عن الخطل، ويلبس المرأة هيبة تغنيه عن فضول الكلام، لكن القوم أرادوا ما هو أبعد فسألوا، فإن لم يكن له عقل يهديه قال: فمال يستره. فالناس تغض الطرف عن زلل الغني وتجعل ثروته ستارا لجهله. قالوا: فإن لم يكن ذا مال؟ أجاب: فإخوان يعبرون عنه، أي صحبة صالحة فصيحة تدافع عنه في المحافل وتترجم مقاصده بألسنتها، فيبدو بفضلهم ذا منطق قويم وبيان. تعجبوا واستزادوا، فإن لم يجد إخوانا يشدون أزره أطرق الحكيم ثم قال: فيكون عييا صامتا، وليكن الصمت حسنه الحصين، فمن صمت نجا. هنا سألوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ عندها نظر الحكيم نظرة حازمة وقال: فموت خير له من أن يكون في دار الحياة. وبعد: فإن المرأة مخبوء تحت لسانه، فإما عقل يزينه أو صمت يصونه، وإلا فالتراب أولى به.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البث المباشر لبرنامج من الظلمات إلى النور، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء ويوم الخميس الساعة 3 عصرا، ويعاد في نفس اليوم الساعة 10 مساء، كما وأن لهذا البرنامج إعادة يومي الجمعة والسبت. فحياكم الله جميعا، نسعد دائما بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال البزور. فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمك الله دكتورنا الحبيب،
1: ربي يحفظك ويرعاك. يعني سبحان الله، أحببت في بداية هذا اللقاء أنا أتحدث عن لفتة لربما يغفل عنها البعض، وتحديدا من يختاره الله، أو من يختاره الله سبحانه وتعالى ويصطفيه ليكون من الملتزمين. يخشى الإنسان في لحظة من اللحظات أنه يشعر أنا قدمت اللي علي أو أنا بعمل اللي علي، لكن تأتي تلك الآية لتذكر أنه لربما أن هذا العمل يكون هباء منثورا. جلت في خاطري آية وأنا في الطريق أقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يخشى الإنسان أن لا تقبل هذه الأعمال بعد كل هالتعب، 40-50-60-80-70 سنة من الصلاة والتعب، وإحنا في الدنيا سبحان الله قد حرمنا من كثير من الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لفلان: وقد قيل. في هذا نبدأ إذا سمحت لي، حتى نعود وتعود قلوبنا مرة أخرى لتذكرنا أننا وإن كنا في طريق الله فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وحري بنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. وبسم الله نبدأ.
2: كرمكم الله دكتورنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آية مزلزلة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد أن ندرس سياق هذه الآية، أين وقعت، كيف يكون هذا العمل هباء منثورا، ما المنهجية، ما الضوابط. الآية ينبغي أن لا تنزع من سياقها. السورة التي تحدثنا عنها هذه الآية سورة الفرقان،
1: القرآن،
2: وهي سورة المنهج. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ويحدثنا عن المنهج. فيها شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيها بثوث الكافرين، وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فهي جملة من الآيات التي تتحدث عن المنهج وعن الطريق وعن الفكرة في صراع الحق والباطل من خلال الارتباط بالوحي، وعن فكرة تقديم الأولويات، النظرة الإنسانية والنظرة القرآنية. في آخر السورة يأتي المولى تبارك وتعالى ليحدثنا عن الترتيب الإلهي في منظومة العمل. العمل إما أن يكون متصلا مباشرة بالله، وإما أن يكون متصلا مباشرة بالله من خلال العبد أو من خلال الخلق. القرآن في سورة الفرقان عجيبة، هي سورة الفرقان، يقدم الأعمال المتصلة بالله من خلال الخلق على الأعمال المتصلة بالله مباشرة. وعباد الرحمن، ختام السورة الملخص، من هم يا رب؟ قال: الذين يمشون على الأرض هونا. لابد أن ينعكس هذا المنهج على الأرض. تأتي إلى القرآن الكريم يربيك، لا لتكون إنسان منعزل عن الواقع، لا، كل علاقتك بالله مخرجها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. فينبغي أن تمشي على الأرض،
1: أي تخالط الناس وتتعامل، نعم، مع الناس، نعم، لا تعتزلهم، نعم.
2: وهو المنهج من بداية هذا الدين. تجد أن هذا القرآن يعطيك الفكرة، بنى الإسلام الساجد قبل أن يبني المساجد.
1: يا سلام.
2: كلا لا تطعه واسجد، لم تكن هناك آية تتحدث عن المسجد في سورة العلق.
1: جميل.
2: بنى الإنسان البنيان قبل بنى الإنسان قبل أن يبني البنيان.
1: نعم.
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان.
1: متى بني أول مسجد يعني بالنسبة لنا في الإسلام كدولة إسلامية؟ نعم.
2: فهو بنى الإنسان، وبنى الساجد، وبنى الإنسان المتصل بالله عز وجل الذي يعتز بقيمه. تجد أن سورة القلم تقول لك: لابد أن تنتسب إلى الحضارة الإسلامية، وأن تنظر إلى الحضارة الأخرى، هذه حضارة الزنيم لا تعنيك،
1: حضارة
2: الزنيم،
1: نعم.
2: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، هذه الحضارة اليوم،
1: نعم،
2: مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم،
1: زنيم،
2: أن كان ذا مال وبنين لا يغريك اتصالهم بالدنيا بالأموال وبالجيش،
1: حتى لو أبهرونا وسحرونا
2: بيجي بيقول لك كل هذه حضارة الزنيم قائمة على لا شيء. وحضارتك قائمة على كل شيء، أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هم ليس عندهم منهج وأنت عندك منهج. في آخر السورة يقول لك لا تستعجل ولا تكن كصاحب الحوت.
1: نعم.
2: من هو صاحب الحوت؟
1: سيدنا يونس.
2: أول ذكر لنبي في القرآن يونس، وأول سورة لذكر نبي في القرآن يونس،
1: وأول سورة
2: من البقرة يمشي، أول اسم نبي بتلاقيه يونس.
1: يا سلام.
2: ليش هو ما المشكلة عند يونس عليه السلام؟ أنه استعجل أمر ربه.
1: يعني قصة البقرة ما ذكر فيها سيدنا؟
2: لا لا، إحنا نتكلم عن أسماء السور.
1: أسماء السور.
2: أسماء السور.
1: وأول اسم سورة في
2: نعم يونس.
1: يعني نبي يونس. نعم صحيح.
2: وأول ذكر لنبي مطلقا في القرآن في ترتيب النزول، ولا تكن كصاحب الحوت.
1: يا الله. سورة القرآن.
2: نعم هو ذا النون.
1: نعم.
2: سورة نون.
1: نعم.
2: وهو ذا النون.
1: نعم.
2: فطب ما قصته؟ لا تستعجل.
1: يا الله.
2: ليش مستعجل؟ فكرة الاستعجال بالثمرة. أنت أنت أنت على المنهج، أنت على الطريق، خلص ارتاح. إن الله بالغ أمره. أنت اركب في القطار، ما إلك بسرعة الوصول وانتهاء الرحلة، مش قضيتنا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عاتبه الله عز وجل في أنه كان يستعجل، وأومأ إلى ذلك في آية بديعة، قال وكذلك
1: لا تحرك
2: ما أوحينا من رسول ولا نبي من إلا يلقي الشيطان في أمنيته.
1: نعم.
2: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا يلقي الشيطان في أمنيته. نعم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. لا يا مش دقيقة.
1: لا
2: لكن وين المشكلة؟ يعني شو الآية معناها؟ أنه بعض الأنبياء يستعجل أمر الله. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت
1: إليك.
2: بس قال له إنا قد فتنا قومك من قبلك.
1: يا الله.
2: لا تستعجل، حتى الأنبياء لا تستعجل. يونس عليه السلام ما مشكلته؟ استعجل عن أمر ربه. قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتجد أن الإسلام يبني الإنسان بناء متناسقا، يأتي بعد أن بناك بناء فكري، وبعد أن بناك بناء منهجي ومقارنة حضارية أنت تعتز بما عندك يا أيها الإنسان، وأنت تفتخر بالمقومات التي عندك، وأنت تتصل بهذا الكتاب الذي يرشدك صباح ومساء في كل دقيقة من دقائق حياتك، لينتقل بك بعد ذلك إلى سورة المدثر. ما هي سورة المدثر؟ سورة المدثر هي أفعال عملية تمارسها يا أيها الإنسان على أرض الواقع. يا أيها المدثر ماذا أفعل؟ قم فأنذر، قم تحرك، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. أعطاك استقلالية حضارية في سورة القلم، وأعطاك استقلالية دعوية في سورة المدثر، ثم قال لك في سورة المدثر أن كان ذا مال وبنين. إذا تطلع أكد لك على نفس الشخصية، الوليد بن المغيرة، حضارة الزنيم. الوليد بن المغيرة تكرر عنا في سورة القلم.
1: نعم.
2: وتكرر عنا في سورة المدثر،
1: في أوائل السور،
2: وتكرر عنا في سورة المزمل.
1: فهو منهج وليس شخص.
2: أحسنت. كل المسميات في القرآن الكريم هي مسميات وظيفية.
1: جميل.
2: في سورة المدثر في ختامها يقول لك أنت أسد وكلهم عبارة عن حمر.
1: نعم.
2: كأنهم حمر مستنفرة
1: فرت
2: من قسورة. سورة الفرقان هي المكمل لهذا المنهج. أنت يا أيها الإنسان بنيت على منهج القرآن، لابد أن تعي مراكز القوة عندك. أول مركز من مراكز القوة أنك تبني نفسك بالتفريق، وقرآنا فرقناه بالتفريق، وقالوا لولا نزل عليه القرآن
1: جملة واحدة.
2: طب هذا النبي عليه الصلاة والسلام كذلك،
1: لنثبت به فؤاد.
2: لو أنزله الله عليه جملة واحدة ما كان هذا التثبيت.
1: يا سلام.
2: طيب احنا اليوم بحاجة ايش؟ نقدر نأخذ القرآن جملة واحدة؟
1: ما نزيل القرآن على وقت.
2: ما نقدر، لازم نعيشه.
1: طيب يعني الله يكتب أجرك ويبارك لك، توطأ طيبة ومباركة، لكن أنا بحب نروح لك لزاوية معينة، أنه الرسالة لمن يشعر أنه أنا الحمد لله كويس أموري، أنا الحمد لله بصلي بصوم بأدي طاعتي بربي أولادي عايش في حياتي الحمد لله قريب من الله. لهؤلاء كيف يمكن أن تكون هناك علامة لقبول العمل، لأنه موضوع النوايا عند الله. يعني أنا وياك بنطلع قاعدين كل ثلاثة وخميس بنحكي، والناس ما شاء الله إمام المسجد المعلم الكذا، كيف أنا بدي أعرف إنه هذا مؤشر من الله إنه قد قبل العمل أو لم يقبل في زمن أولئك القدامى عندما قدموا قربان كان إذا أحرقته النار قد قبله الله؟ هيك تعلمنا وإحنا صغار، ما أعرفش مدى صحة أو دقة هذا الكلام، لكن ما الإشارة في قبول الإنسان من عدم القبول؟ وأسأل الله أن يتقبلنا.
2: آمين يا رب.
1: اللهم آمين. آمين.
2: بل الإنسان على نفسه بصير.
1: يا الله. يعني أخطر وأخطر.
2: كل إنسان أدرى بنفسه. يعني النية أنت مطلوب منك قبل أن تقدم إلى العمل أن تكون نيتك يعني لله عز وجل.
1: نعم.
2: أثناء العمل بدك تجدد النية، بعد العمل بدك تجدد النية. فأنت مراحل النية، إنما الأعمال بالنيات حديث علماء يقول هو نصف الدين.
1: يلا.
2: لأنه نصف الدين نية ونصف عمل.
1: نعم.
2: نص يعني نص جهدك أنت عبارة عن نية. لذلك ربما يسبق إنسان بنيته إنسان بعمله. واحد نوى وحبسه وحابس عن فعل ذلك الفعل،
1: فيكتب
2: له الأجر. وإنسان عمل ولكنه لم يقصد بذلك وجه الله، قال من عمل عملا أشرك به أحدا معي جعلته وما عمل في نار جهنم.
1: الله أكبر.
2: مش سهل. أول ما تسعر النار، تسعر النار بحافظ لكتاب الله ومجاهد وعالم. أما الحافظ حفظ القرآن ليقال حافظ، وأما المجاهد فقاتل ليقال شهيد، وأما العالم فتعلم العلم ليقال عالم. فالإنسان يتفقد نيته، بل الإنسان على نفسه بصير. رقم واحد. رقم اثنين، دائما يسأل الله عز وجل القبول. أنت في كل ركعة من ركعات صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، أول اعتراف. هناك جملة من علاقتك مع الله عز وجل بالمدح والثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنت تمجد الله وتثني عليه وتجله، وتأتي إلى أول علاقة بك يا أيها الإنسان في الله عز وجل في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة من أسمائها الصلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. ربما لا يكون صادقا، لا يفضحه الله، قد يصلح أمره، ربما لا يكون صادق، قال هذا بيني وبين عبدي.
1: يا الله
2: ما يقول أنه صادق أو مش صادق، قال هذا بيني وبين عبدي. لذلك تجد حتى في سورة الأحزاب الله عز وجل قال ويعذب المنافقين أو يتوب عليهم إن شاء.
1: موضوع عند الله سبحانه.
2: لا، قد يتوب،
1: قد يتوب،
2: قد يكون منافق.
1: نعم.
2: ويتوب،
1: لكن يتوب. نعم.
2: نعم.
1: آه.
2: قد يكون منافق ويتوب.
1: سبحان الله. يعني قبل ما أخرج الفاصل، سبحان الله، هو أعلم بكم الله سبحانه وتعالى إذ أنشأكم
2: من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم
1: فلا تزكوا أنفسكم
2: هو أعلم بمن
1: اتقى. لا إله إلا الله.
2: فاصل أمرك.
1: بعدها نواصل إن شاء الله قبل قل من حياة تكرمًا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

بالبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدون.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: كلامكم
0: يعني سبحان الله، هي بس مجرد توصية سريعة. راقب قلبك، اجلس مع نفسك، فكر هل فعلا هذا القلب ما زال يتجه لله سبحانه وتعالى؟ حتى وإن وفقت للطاعة فسل الله الثبات، بالذات في هذا الزمن كم نحتاج لهذه المراجعات مع الذات. أسأل الله أن يكتب أجركم في سورة الأحزاب. تبارك الله، يعني أخذنا مشوار طويل، وأنا لو كان يعني الموضوع بين يدي نضل إحنا في سورة الأحزاب.
1: الله يبارك لك.
0: فبين يديك إحنا مخيرين بين خيارين، أن نتحدث عن حقبة ما بين أحد والأحزاب وتلك المرحلة المفصلية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك بين 24 تقريبا يوم قلت لي تقريبا إلا في غزوة أو سرية أو
1: نعم بعد الأحزاب مباشرة.
0: بعد الأحزاب مباشرة
1: من شهر ذي القعدة إلى شهر 5 للهجرة، إلى شهر ذي القعدة 5-6 للهجرة كان النبي عليه الصلاة والسلام
0: بعد الأحزاب.
1: هذا العام أكثر عام في غزوات وسرايا، أكثر عام في السيرة النبوية
0: لفتح مكة.
1: وبعد الأحزاب مباشرة سيدنا النبي اللهم صل عليه انتقل لليهود. كان هناك نقلة لليهود، لذلك سيدنا سعد بن معاذ سياسي قال اللهم إن كان بين نبيك، وكان سبحان الله يعني كان يعتقد أن صراعنا فقط مع قريش. قال يعني هو خلص آخر صراع هذا مع قريش، يا رب أنا بدي شهيد إن كان هذا آخر صراع لنبيك مع قريش فاقبضني إليك. فكان
0: يا الله
1: يعني هذا الرجل اللي
0: تزل موتي عشر الرحمن،
1: قصته عجيبة دكتور. يعني أنا لما أطلع هو الآن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية. شو عجيب
0: في بيعة العقبة الثانية. يعني هو أسلم من الناس المبكرين في المدينة.
1: نعم.
0: مش إنه طب هو عمره كله 33 سنة تقريبا،
1: هو كله في الإسلام 33
0: كل عمره.
1: نعم
0: يعني
1: أنا 33 سنة،
0: 6 سنوات في الإسلام.
1: هو أسلم أو. يعني أنت لما تيجي هو أسلم يعني على يد مصعب بن عمير.
0: نعم.
1: مصعب بن عمير جابه بعد بيعة العقبة الأولى يبيع بيعة العقبة الثانية.
0: نعم.
1: بعدين متى استشهد؟ في 5 للهجرة، فكل حياته 6 سنوات.
0: 6 سنوات في الإسلام.
1: 6 سنوات
0: في الإسلام. سبحان الله.
1: نعم.
0: في ظل 6 سنوات بالمقابل اهتز لموته عاش الرحمن، يعني إنسان له أثر في المجتمع الإسلامي.
1: هو فاعل وهو دقيق. يعني مثلا خذ بعض مواقف محطاته. نعم. المفصلية في يوم بيعة العقبة الثانية، سيدنا العباس أشي بايع سيدنا النبي، سيدنا العباس مسك إيده قال له أتعلم يا سعد على ماذا تبايع؟
0: العباس عم من الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم كان معه
0: يتحدث معه.
1: نعم
0: مش قرشي هو
1: وغير ومش مسلم، ما عمه. ما النبي بده يورين بده يوري الأنصار إنه هو ابن عشيرة.
0: يا سلام.
1: فجاب عمه. أنت بالمفاوضات يكون لك ظهر، أنا جاي فاوضكم ما عندي شيء.
0: يا سلام.
1: حتى أنا لو عمي لو مش على الإسلام هو معي، هو سند، هو ظهر.
0: جميل.
1: فأجي بايعه، فسيدنا العباس مسك إيده قال له أتعلم على ماذا تبايع يا سعد؟ وقال للسعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. قال له أتعلم على ماذا تبايع؟ قال له على ماذا أبايع؟ قال له تبايع على أن تحاربك العرب والعجم. قال له أمط يدك عني وبايع سيدنا النبي
0: صلى الله عليه
1: وسلم. قال له احنا عارفين ايش نبايع، احنا جايين بيعتنا واضحه، يعني مش جايين احنا جاي توضح لنا انه احنا
0: وخمسه. نعم
1: 85% منهم شهداء رضي الله عنهم الانصار، صدقوا ما عهد الله عليه. في بعد طيب في بدر لما النبي قال اشيروا علي يا ناس، كلام هو استراتيجي، قال لعلك تريدون رسول الله. قال امضي بنا حيث اراك الله، لو استعرضت من البحر فخطه لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. كلام طويل، قال خذ من أموالنا ما شئت، والله يا رسول الله الذي تأخذ خير من الذي تبقي.
0: الله.
1: رجل ذهب إلى بني عبد الأشهل قال إن كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
0: إنسان فاعل.
1: فأسلم.
0: أنا بسأل قديش اليوم فعلا عندنا من هذه النماذج.
1: هو الإسلام يربيك، الأصل الإسلام يربيك أن تكون فاعل. ما في حدا في الإسلام مفعول به، أنت إنسان عالمي.
0: غير مجتمعنا الحالي للأسف.
1: احنا ما تربينا على الإسلام الصحيح. احنا تربينا دكتور على بعض الأفكار الإسلامية واتصالنا مطلق بالدنيا. احنا بنتصل ماليا بالرأسمالية ونسوي يعني محطات إسلامية، محطات إسلامية
0: على شوية كذا.
1: تمام. حتى بعض المعاملات في يعني أنا آسف بعض البنوك الإسلامية هي ليست اقتصاد إسلامي، هي بعض الـ يعني المعاملات معاملات. يعني ما بنقدر نسمي مثلا البنك أي بنك إسلامي بغض النظر، هو اقتصاد إسلامي؟ لا ما بتقدر. الاقتصاد الإسلامي منظومة كبيرة جدا، ما بتقدر تسمي اليوم مثلا المنظومة الفكرية عندك فكر إسلامي، المنظومة التربوية تربية إسلامية.
0: عاد والله درسونا تربية إسلامية من وإحنا كيجي من يعني من لما بلش درسون كيجي
1: أنا درسونا، لكن الإسلام يربيك. اليوم اللي الإسلام رباه ما عنده هشاشة نفسية. ما هذا شوي هشاشة نفسية عنده؟ هذا إنسان في ثالث سورة بقول له أنت أسد وأنت لحالك وهم كلهم حشاكم حمير كأنهم حمر مستنفر فرت من قسورة، أي خوف يخافوا هذا؟ هذا من أول تعليم له فكلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: أما هذا المنظور اللي تفضلت فيه حضرتك، وبحب هيك أنا أسقط الموضوع على واقعنا، إحنا مبارك كنا في يوم المعلم، مبارك لك كل عام بخير ولكل معلم ومعلمة. لا شك أن الإسلام أرسى قواعد التعليم، وحكينا في لقاء ماضي لما صار في اعتداء على أحد المعلمين إنه سبحان الله لما خير الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الأسرة قال يعلموا يعلموا الناس القراءة والكتابة حتى يتم إطلاق سراحهم. لكن أنا سؤالي اليوم، قديش فعلا أستطيع أن أربي ابني في ظل هذه الظروف التي نعيش، في ظل هذه المناهج الموضوعة، في ظل هذه المنظومة التعليمية العالمية IG وKG وBG وJG سات ومش سات وبكالوريا
1: تك وجهة نظري؟
0: يا ريت.
1: مستحيل تربيهم ضمن هذه المنظومة، مستحيل.
0: يا الله.
1: مستحيل، لأنك أنت متصل بحضارة الزنيم. أنا آسف، أنت لست متصل بحضارة الرحمن الرحيم.
0: كلمة زنيم إيش معناها؟ ابن مصطلح عشان إحنا كررناها أكثر من
1: ابن الحرام.
0: الله أكبر.
1: وإيش هذا؟ هو انفضح أصلا، هذا اللي أكبر. إنه فكر وقدر فقتل أصلا انفضحه بعدين. هي هذه أنت اليوم لما تيجي تطلع على الحضارة، الحضارة مثلا تزعم العالم أمريكا مثلا، هي مش حضارة، هي تقنية.
0: نعم.
1: الحضارة ينبغي أن تجمع بين التقنية والقيم.
0: جميل.
1: ولكن عندهم تقنية حقيقة. نعم. لكن ما عندهم قيم. يقول لك 70% من أبناء الشعب الأمريكي هم أبناء غير شرعيين، مش إحنا بنحكي هم. طب و30% الثانيين بدك تفتش شرهم يعني وراهم، مش سهل يعني الأمور. هذا تصريح رسمي، مش يعني والله احنا جاي نفتر عليهم، نفتح احنا ونلاقي يعني هذا كلامهم هم. فهذه حضارة، هذه الحضارة غير الإسلامية، لا تقارن مطلقا.
0: اليوم كثير انا ما اسف اسال
1: بامرك دكتور،
0: بتقول مع حدا من الشخصيات اي حدا بقول لك والله انا اولادي كلهم اي جي، أنا أولادي والله كلهم
1: بدنا ندرسهم اي جي واي بي وسات كله على راسنا من فوق، بس أنا بدي أدرسه التقنية، ما عندي مشكلة بدي أدرسه تقنية القوم، بس بدي أدرسه قيمي. أنا ما بدي أدرسه الرياضيات تبعتهم والفيزياء تبعتهم وقيمهم كمان، ما بزبط يعني. أنا
0: معيش بصراحة يعني، أنا مريح راسي. أنا معيش درستهم لا يجي ولا سات، بس أنا قصدي يعني عاد إحنا بنفتخر يعني. اليوم تعال اقعد مع أي حد يقول لك والله أولادي كلهم درستهم هذا السيستم
1: ممتاز. يعني أنا يعني الله عز وجل كتب لي
0: حتى الملتزمين
1: ممتاز. أنا الله عز وجل كتب لي كنت على رأس مؤسسة بتدرس هاي الأمور،
0: الله يبارك لك.
1: جبت الأهالي قلت
0: لهم كنت وما زلت
1: ما زلت. نعم.
0: الله يبارك لك. دعاية ولا
1: لا؟ بدناش لا دعاية ولا شيء، ولا إحنا الله
0: درس البيان ما حكيت.
1: لا لا لا فيش.
0: الله يبارك لك.
1: فجينا إحنا يا عمي بدنا ندرس القرآن، بدنا ندرس أولادكم القرآن. نعم. بدنا ندرس اللغة العربية، بدنا ندرس مادة القيم الإسلامية. بدك تعرف يعني إنه ابنك لابد يتصل بدينه.
0: نعم.
1: لازم يتصل بقرآنه يعني كل يوم. أنت إذا ابنك ما سمع القرآن المدرسة هاي بدها تراجع دينها يعني. ابني لازم يسمع القرآن.
0: نعم.
1: يعني ماشي أنا بدي أخذ
0: التقنية في الإذاعة الصباحية،
1: بدي أسمع وبدي يكون بدي يكون برنامج عندي، مش عبارة عن يعني بسمع وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
0: يا الله.
1: شو يعني؟ يعني أنت مش بديك تسمع، بتسمع وبتمرر على مركز المعالجة ولا لا؟ بتشوف وبتمرر على مركز المعالجة ولا لا؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا. كلام قاسي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ما أنتم تفش فيك خير يا أيها الإنسان المعرض عن منهج الله، لأنه لو سمعت القرآن بالمنهجية الإلهية بدك تمرره على قلبك.
0: ولو أسمعهم
1: لتولوا
0: معرضهم.
1: ما هو
0: مرة نهائي،
1: ما هو ما عنده
0: يعني قلتك من مرة نهائي.
1: ما عنده المعالجة الإلهية. ما عنده. مشان هيك شوف وظيفة النبي إيش؟ ثلاثية. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو يزكي يعلم. تعليم بعد التزكية.
0: احنا عندنا بالعادة الأصل يعني لو أنا بدي أفكر منطقيا بقول لك يتلو يعلم يزكي.
1: تمام هو
0: أو يعني علمني عشان أتلو أزكي.
1: أبد أبد هو يتلو. شوف أنت القرآن ينبغي أن تتصل فيه أولا بالاستقبال المبدئي، بالمشاهدة، بالقراءة، بالاستماع. الذين يستمعون، طب هاي أول لقاء،
0: فيتبعون
1: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في أحسن ومش أحسن؟
0: لا،
1: هو كل القرآن حسن.
0: طب ليه قال أحسنه؟
1: أحسنه فهما وأحسنه تطبيقا وتنزيلا. أنت مش كل القرآن أنت بتستمع، لا هو كله أحسن، لكن في الآن بناسبك، الآن بناسبك في الظرف اللي أنت بتعيشه، فبدك تنزل على هذا الأحسن إلك. جميل. قبل هذا فأنت وين؟ ما هو إذا بتذكر يعني في 22 نقطة قلنا التقييم والتقويم.
0: صحيح.
1: أنت بدون تقييم واقعك ما تستطيع تنزيل القرآن على واقعك. فلذلك يعني فكرة أنه أنا بدي أتلو وخلص والله أنا بقرأ القرآن، لا، لازم أزكي نفسي. مشان هيك الصحابة رضوان الله عليهم بإجماع قالوا تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. يعني التربة اللي بده يوقع فيها القرآن هي تربة الإيمان.
0: يا سلام، محروثة ومعشبة ومنظفة وجاهزة.
1: مش آجي أنا أشترط على القرآن قبل ما أقرأه. يعني مشكلتنا اليوم نيجي باشتراطاتنا، نيجي بأفكارنا، نيجي باللوثة تبعتنا، وبدنا نقرأ القرآن وننزل القرآن على، بدنا إن نأخذ من القرآن ما يناسب واقعنا. عضين. للأسف
0: عضين.
1: للأسف.
0: نسأل الله السلامة.
1: أمين يا رب.
0: طيب إذن لي بفاصل.
1: أنا بأمرك
0: دكتور. وبإذن الله بعده نواصل إن شاء الله. إذن فاصل بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال، ربنا يحفظك ويرعاك. يعني سريعا هيك نمر على ملامح تلك المرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم من احد الى الاحزاب. قلت لي احنا نحتاج الى 6 حلقات تقريبا بحسب
1: أول. انت الوقت بين ايديك، احنا رهن اشارتك حلقه حلقتين 16 12 20.
0: الله يبارك لك ربنا. انا اتحدث لانه احنا يعني نسير في هذا البرنامج حتى نعطي يعني صور القران التفاصيل بين ايديك. تفضل سيدي.
1: الوضع النفسي لقريش وضع عالي جدا. كان بعد نهايه احد. لماذا؟ لانه تمكنوا من بحد زعمهم من الثأر لقتلاهم في يوم بدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما عالج الموقف في موقعتين. الموقع الأولى حمراء الأسد، عالج الموقف نفسيا عند أصحابه، فكل واحد من الصحابة خرج إلى غزوة أحد ورأى المشهد، مشهد القتل والإيذاء والألم الذي عاشه الأصحاب،
0: حتى وإن كان مصابا إصابة بليغة
1: خرج أبقى. لم يسمح لأحد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلف. بعدها بعام برضو كان عندنا بدر الموعد. فكرة بدر الموعد هي فكرة بديعة، ونعيم ابن مسعود له في الحقيقة موقف بديع جدا. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان نعيم ابن مسعود رجلا نموما، والحديث هذا في مسند الإمام عبد الرزاق. ومسند الإمام عبد الرزاق هذه الرواية هي الرواية الأدق حقيقة، بخلاف ما ذكره الواقدي وغيره. أنه كان رجلا نموما، كان رجل نموم يعني يمشي بين القبائل. استأجروا أبو سفيان
0: نموما يعني نمام من النميمة،
1: بنقل الخبر بالضبط نميمة بنقل الخبر لكن مقابل فلوس. فاستأجروا أبو سفيان، قال له إحنا القوم معي لا يريدون الخروج لملاقات محمد، فاخرج إلى محمد وقل له أن قريش قد أعدت وأخرجت معها القبائل العربية وأتتكم بجيش لا يعني قوة لكم به، فيعني لا تخرجوا إلى بدر. فاستشار النبي الأصحاب عليه الصلاة والسلام، فقال أشيروا علي أيها الناس. الأصحاب يعني في أحد مكسورين إحنا. مش بس أحد، إحنا ما بين أحد وما بين إن جينا لبدر الموعد عنا 3 وقائع كبيرة جدا. منها 70 من الصحابة اللي غدروا فينا في بئر معونة وغيره
0: اللي غدر فيهم.
1: وكمان غير واقعة غزيت المدينة المنورة فيها اقتصاديا أو عسكريا. فإحنا أصلا يعني واقعنا مش سهل. فالنبي بيستشير الصحابة رضوان الله عليهم. عمر موجود، فأبو بكر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما الرأي؟ قال أشاورهم يا أبا بكر، فلم يجبني أحد. قال له يا رسول الله ما قولك؟ قال له والله يا أبا بكر لأخرجن إليهم ولو لوحده.
0: الله،
1: لو لحالي بدي أطلع بدي أطلع.
0: هذه بدر الموعد،
1: بدر. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الجراح، مع الألم، مع الوضع.
0: بعد سنة،
1: بعد سنة. نعم، بعد سنة من أحد.
0: طب ليه سميت بدر الموعد؟ لأنه كان الموعد بدر،
1: كان المكان بدر. وسميت في عنا بدر الكبرى وعنا بدر الموعد. بدر الموعد اللي هي بعد أحد ملقانا بدر. لما وقف أبو سفيان وقال كلمة الشهيرة، قال أعلوه بل، قال رد عليهم يا عمر. قال ماذا أقول؟ قال قول الله على وأجل. قال يعني الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم بيوم، يعني يوم أحد بيوم بدر. قال لا سواء، قتلاكم في النار وقتلنا في الجنة. قال أفيكم أبو بكر؟ أبو سفيان مسأل أفيكم أبو بكر، ما حد جاوب. أفيكم عمر؟ النبي قال لهم ما تجاوبوا، يعني معلومة عسكرية مش يطلعها. فعمر ما استحمل، قال والله قد أبقى لك يا عدو والله مما ذكرت ما يسوءك. رسول الله موجود وأبو بكر موجود وعمر موجود. قال والله أنت يا ابن الخطاب لأصدق عندي من ابن قميئة. ابن قميئة قال قتلتهم. هو في الحقيقة آذى النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي كان يحفر الخندق وسقط النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته من الأسنان وأذيت قدمه. كان قبل أحد ينزل النبي على قدميه حين يهوي من الرفع إلى السجود، ولكنه بعد أحد أصبح ينزل على يديه. حتى علماء اختلفوا، طيب هو ننزل على يدينا ولا عجل؟
0: هو
1: شو سبب؟ نعم في تفصيل. زاد معاد حقيقة خير ما يرجع لي في هذا الباب وفي غيره.
0: نعم.
1: والحقيقة أنه أصيب النبي وكسرت رباعيته من الأسنان، دخل حديد المغفر في وجهه، حتى يقول أبو عبيدة عامر بن جراح أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى وجهه وقد يعني غشاه الدم، لا أنظر إلا إلى عينيه، ثم قال عاودت النظر فيه فلا أرى عينيه، ما أرى عيني النبي عليه الصلاة والسلام.
0: الدم كان نعم. يعني على وجهه.
1: قال دخل حديد المغفر في وجهه.
0: صلى الله.
1: فأتى سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وبعدها كان يعني يلثع، لأنه حينما أخرج كسر الحديد من خد النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه بأسنانه، فسقطت أسنان الرباعية سقطت فأصبح أكثم رضي الله عنهم جميعا. قال فانبثق الدم. فأتى علي رضي الله عنه بخنجر فحماه على النار حتى زرورق صار لونه أزرق، وأخذ يكوي والنبي عليه الصلاة والسلام يتألم، اللهم هذا في سبيلك، يتألم ويكوي الدم في المعركة. فأصبنا يوم أحد، فيظن ابن قمي أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام، يظن أنه قتل أبو بكر وقتل عمر، ولكن قال له عمر يجيب هذا، قال قد أبقى لك الله يا عدو الله ما يسيئك، والله إن رسول الله بيننا، إن أبو بكر بيننا، وإن عمر بيننا. قال موعدنا العام القادم في مثل هذا اليوم في على ماء بدر. قال موعد لا نخلفه نحن ولا أنت.
0: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم
1: بالجيش ليس لوحده، قال لا أذهبن إليهم لو وحدي، لكن ذهب بالجيش،
0: لكن لم يأتي جيش المشركين.
1: جيش المشركين ليش ما أتى؟ أبو سفيان جاء استأجر هذا الرجل اللي هو نعيم بن مسعود،
0: نموم
1: تقول عائشة نموم، فاستأجروا قال له بدي أعطيك 27 ناقة محملة، وكان على خلاف أبو سفيان مع صفوان بن أمية، اثنين قطبين في قريش،
0: نعم
1: كفرس يريهان. فأبو سفيان بده يطلع، أبو سفيان ما بده يطلع لأنه قومه منهزمين نفسيا، فكيف بده يروح يقاتل فيهم؟ قال خذل عنا يا نعيم ولك 27. قال من يكفلني؟ قال لا يكفلك إلا صفوان بن أمية، كفلوا صفوان بن أمية. خرج إلى
0: كفلوا بأنه يعطيهم،
1: نعم إنه إذا ما أعطيهم أبو سفيان كان حريص.
0: نعم.
1: كان حريص رضي الله عنه وارضاه،
0: الله مرضاه.
1: قال إذا ما أعطاك أبو سفيان أبعطك إياهن. لم يجتمع إلا على عدم الخروج صفوان أبو سفيان،
0: الله أكبر، اجتمع
1: من هزمة قريش نفسيا محبطة.
0: طب وما طلعوا؟
1: لا جايك. فطلعوا انتهى وقتي
0: دقيق أقل.
1: إذا بدك نكمل ناس نسلقها سلق المرة القادمة بأمرك.
0: يعني إحنا بين طلعوا أو ما طلعوا أنا ما أعرفش.
1: طلعوا
0: نكمل في اللقاء
1: الوصية
0: إن شاء الله. الوصية لا شك
1: حبيبنا،
0: لا شك.
1: يعني سبحان الله خطر ببالي وأنا أتحدث عن المنهج حين سؤال حضرتك في سورة الفرقان ماذا فعل بنا المنهج. تخيل في بداية الخطاب قبل هذا المنهج مثلا أي وضع كنا، مثلا تعال على المرأة وضعها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، شوف الحالة إلى ماذا نقلها الإسلام، نقلها نقلة نوعية إلى أن أصبح قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
0: يا الله يا
1: الله. لم تكن تسمع عند البشر
0: يا الله،
1: فنقلها الإسلام لوين؟
0: إلى حوار ينقله الله سبحانه
1: قد
0: وتعالى.
1: سمع الله.
0: نعم.
1: الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
0: اللهم عزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا، اللهم أمين يا رب. بارك الله فيك. أسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينصر أهلنا في فلسطين، اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إلى النور مع الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح

0: محمد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. يحكى أن جماعة من أهل الفضل جلسوا إلى وزير حكيم عارف ببواطن الأمور خبير بمآلاتها، فأرادوا أن يفيدوا من سعة علمه وطول تجاربه ليستنبطوا منه دواء لداء يصيب المرأة في مقتل، ألا وهو داء العي، أي تعذر اللسان واضطراب البيان. سألوه: أيها الحكيم، أي شيء أستر للعي؟ أي ما الذي يغطي نقص من غاب عنه البيان؟ أجاب: عقل يجمله. فالعقل لجام يحجز اللسان عن الخطل ويلبس المرأة هيبة تغنيه عن فضول الكلام، لكن القوم أرادوا ما هو أبعد فسألوا، فإن لم يكن له عقل يهديه قال: فمال يستره. فالناس تغض طرف عن زلل الغني وتجعل ثروته ستارا لجهله. قالوا: فإن لم يكن ذا مال؟ أجاب: فإخوان يعبرون عنه، أي صحبة صالحة فصيحة تدافع عنه في المحافل وتترجم مقاصده بألسنتها، فيبدو بفضلهم ذا منطق قويم وبيان. تعجبوا واستزادوا. فإن لم يجد إخوانا يشدون أزره أطرق الحكيم ثم قال: فيكون عييا صامتا، وليكن الصمت حسنه الحصين، فمن صمت نجا. هنا سألوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ عندها نظر الحكيم نظرة حازمة وقال: فموت خير له من أن يكون في دار الحياة. وبعد، فإن المرء مخبوء تحت لسانه، فإما عقل يزينه أو صمت يصونه، وإلا فالتراب أولى به.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن أهمية أنك تحافظ على معلومات شركتك وما تطلع أسرارها. اليوم بدي أضيف جانب ثاني، مش كفاية تحمي سمعة شركتك، لازم كمان تساهم ببنائها. أنت جزء من الصورة اللي الناس بتشوفها عن شركتك، والقاعدة سمعة الشركة بتبنى بسلوك موظفيها قبل إعلاناتها. الموظف العادي ممكن يشتكي من شركته بأي مجلس بأي مكان وبيحكي إنه مجرد بفضفض، بس الشخص اللي قدامه ما بيسمع موظف متضايق فقط، بيسمع شخص اختار يظل في مكان هو نفسه ما بيحترمه. أما الموظف المثالي إذا عنده مشكلة بيعالجها من الداخل وبالقناة المناسبة، وخارج الشركة بيمثل مكان عمله باحترام. وهذا مش مجاملة للشركة فقط، سمعة الشركة جزء من الصورة المهنية إلك وعنك أنت فعليا. إذا كنت تعمل بشركة محترمة واحترافية وكنت أنت مهني في تمثيلها، الاثنين راح ترفعوا بعض. والموظف القوي ما بيكون مجرد حارس أسرار، بيكون سفير جيد. يعني لما يحكي عن خدمات الشركة بيحكي عنها بصدق، ولما يحضر فعالية أو مناسبة بتمثلها بكون واعي إنه تصرفه محسوب على اسمه واسم شركته. طب كيف تطبقها؟ تعلم رسالتك المؤسسية، شو بنقدم لمين وليش. إذا حدا سألك عن الشركة احكي بالمعلومة اللي بتعرفها ولا تخترع. إذا سمعت زميل بنشر معلومة سرية نبهه بهدوء. إذا عندك اعتراض حقيقي استخدم القنوات الداخلية بدل ما تحوله إلى حديث مجالس. ونقطة مهمة، هذا مش معناه أنك أنت تحكي إشي من الصدق أو تخفي مشكلة حقيقية عن الشركة للناس، لا، لكن ما تحكي إلا المعلومات الإيجابية، واحترم شركتك لكن خليك صادق. الخلاصة، احمي أسرار شركتك وابني سمعتها، وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وسمعة المكان اللي أنت بتمثله اليوم ممكن يكون جزء من السمعة اللي بتحملها بكرة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، مع القرآن الكريم وقوله تعالى في سورة البقرة الآية 31 و200: وإذا طلقتم النساء. إخواني، ومن تسمعوننا، يعني هذا تشريع وليس حثا معاذ الله على الطلاق إطلاقا، لكن هذه حياة فيها تعقيدات، فيها أحيانا قبول ورفض، وذلك في مخرج بدل ما يعني ينتحر هو ولا هي، يكون الطلاق حل مشكلة. ربما مش أنه إحنا اخترعنا موضوع الطلاق، لا، هذا حل إشكال. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. مولانا حدد أجل الشهور لأجل براءة الرحم، يعني فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بمعنى أنه انتهت عدتها فيبقيها من أجل أن لا تأخذ نصيبها في زواج بديل. الله تعالى لا يقبل هذا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، تتمسكها مش معزة وإنما مضارة، ومن يفعل ذلك أي من مضارة فقد ظلم نفسه. يا سلام، أنت لما ظلمت الخلق ظلمت نفسك، لأن الخالق سبحانه يدافع عن الخلق، هؤلاء خلقه، ينصرهم، ينصر المستضعفين، ولا يقبل أن يظلم من عباده أحد. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يا سلام، يعني الآن تسن قوانين، فمن يخرج عن القانون يعاقب عقابا شديدا، فكيف بمن خرج على قانون الإله العظيم سبحانه؟ إله هذا الكون بكل ما فيه يحترم قانونه، يحترم تشريعه.

0: سبحانه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الويل لمن يتخذ آيات الله إما تعطيلا وإما هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم، ولاحظ نعمة الله جت بالتاء المفتوحة عشان أقول لك النعمة مفتوحة على المدى. نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الحكمة هي إحسانية الفهم. قالوا الحكمة هي السنة. يا سيدي ماشي، هذا ما بضاد هذا. يعظكم به واتقوا الله. دائما تقوى الله تصاحب الإنسان في كل أعماله، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أي ضرر لو كان بمقدار ريشة، بمقدار قشة لإنسان زوجة ولا غير زوجة بقصد المضار، عند الله لا يضيع حق لأحد. وإذا طلقتم النساء مرة ثانية، هذه الآية 32 والمئتين، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، نفس النص الأولاني، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني انتهت العدة من عندك أنت، والآن تبدأ بيت جديد وحياة جديدة. أنت هتبدأ بيت جديد وحياة جديدة، زوجة جديدة، فلا تحرمها حقها الشرعي والديني والشخصي. هذا سلوك جاهلي. إذن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، العضل يعني المشاقة، أن ينكحن أزواجهن، يتزوج حقها، هذا شرع الله تعالى. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، اللي هو يعني الزوجة والزوج، خلاص احنا انفسخنا عن بعض، لك حياة ولي حياة والسلام عليكم. بداش المسألة يعني شخصنا وحقد، وليه انت تبدأ حياة جديدة وهي تبدأ حياة جديدة. لكم هذا خيار الله لكم، أن تكونوا دائما في مجتمع المحبة لا مجتمع الكراهية. إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يا سلام، قانون الإله يوعظ به، ما أجمل القرآن وكلام القرآن، لا قسرية ولا جبرية، إنما قال يوعظ به. يا سلام، مش المسألة بالشدة والغلظة والقسوة، لا، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين على هذا المنهاج الكريم. نجتمع دائما على مائدة القرآن، نراكم بخير، سلام عليكم.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قبل أيام وقع تحت يدي مقالة علمية فيها ملمح دقيق وخطير، ذلك أن فرنسا أقامت في صحراء الجزائر الغربية تفجيرا نوويا. هذا التفجير النووي كما تعلمون لهيب حارق وضغط ماحق، لا يبقي شيئا، لا نبات ولا حيوان ولا إنسان. وشكل هذا الانفجار حفرة كبيرة جدا، وشكل كرة من النار تعلو مساحات شاسعة. ثم فوجئ بعض العلماء في نهاية هذا الانفجار بعقرب يمشي على أرض الانفجار، شيء لا يصدق. عكف علماء الحيوان ربع قرن على دراسة أي عقرب، فوجدوا أن العقرب يستطيع أن يبقى بلا طعام ولا شراب 3 سنوات متتالية، ووجدوا أن العقرب يستطيع كتم أنفاسه تحت الماء لمدة 2 يومين كاملين، ووجدوا أن العقرب إذا وضع في ثلاجة في درجة 10 تحت الصفر ثم نقل إلى رمل الصحراء المحرقة في درجة 60 يتكيف مع هذا التبدل الطارئ، ثم وضع في حمام من الجراثيم فلم يتأثر بها إطلاقا وكأنه في حمام بارد، ثم عرضوه لأشعة نووية تزيد 300 ضعف عما يتحمله الإنسان فتحملها، شرحوه ليس فيه دم بل فيه مصل أصفر. ماذا يعلمنا هذا البحث العلمي؟ يعلمنا أنه من الممكن ألا نمرض إطلاقا إذا كان هذا العقرب عنده هذه الخصائص، وهذه من خلق الله عز وجل. لذلك يجب أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل الإنسان سريع العطب كي يحمله على التوبة، الله جل جلاله ثبت أشياء كثيرة، ثبت حركة الأفلاك. أنا أقول لك بعد 500 عام الشمس تشرق يوم 3 أيلول في 5:03، فحركة الأفلاك ثابتة، بل إن ساعة بيج بن الشهيرة تضبط على حركة نجم من النجوم. ثبت خصائص المواد، ثبت خصائص المعادن، ثبت خصائص البذور، ثبت ملايين الأشياء والقوانين والأنظمة كي يستقر النظام في الأرض، لكنه حرك الصحة والرزق كي يحملنا بهما على التوبة. فهذا العقرب مثل، يعني لا يمكن أن نتصور أن هذا العقرب يمرض كان في مكان الانفجار النووي ولم يتأثر. هذا ينقلنا إلى شيء آخر، هو أن الأشياء البسيطة جدا والتي لا ننتبه إليها قد تكون آية من آيات الله الدالة على عظمته. أنت إذا كنت تمشي في طريق وسمعت صوت بوق سيارة دون أن تشعر تتجه إلى الجهة المعاكسة لمصدر الصوت، ما الذي حصل؟ قال في الدماغ جهاز بالغ التعقيد، هو الذي يستقبل الصوت من الأذنين ويكشف التفاضل بين وصول الصوتين إليهما، فالتفاضل 1/1620 جزء من الثانية. فحينما تكون السيارة نحو اليمين وتصدر صوتا من خلال بوقها يصل إلى أذن اليمنى قبل اليسرى بفارق يساوي 1/1620 جزء من الثانية. هذا الجهاز يدرك التفاضل فيعرف جهة الصوت فيعطي أمر للعضلات أن تتجه إلى الجهة المعاكسة. أنا حينما تقدم لي وردة أو تعطرني بنوع من العطر، ما الذي يحصل؟ قال هناك 20 مليون نهاية عصبية، كل نهاية تنتهي ب7 أهداب مغمسة بمادة مخاطية. هذه المادة المخاطية تتفاعل مع الرائحة ويتشكل من تفاعلها شكل هندسي، مثلث، مكعب، مستطيل، أسطوانة. فهذا الشكل الهندسي هو الرائحة، ينتقل إلى الدماغ ليعرض على 10,000 ذاكرة شمية، فحيثما كان التوافق بين شكلين عرفت الرائحة، تقول هذه رائحة الياسمين، هذه رائحة الفل، هذه رائحة زهر الحمضيات. كيف حصل هذا؟ شيء بسيط جدا، يعني في أشياء تلفت النظر. إنسان سافر إلى بلاد بعيدة كأمريكا وعاد إلى بلده، يقول بقيت 2 يوم مضطربا، ليلي نهار ونهاري ليل، ما الذي حصل؟ العلماء قالوا الإنسان في النهار يزداد استهلاك جسمه من الطاقة، وفي النهار ترتفع درجة حرارته 0.5 درجة عن المعدل الوسطي، وفي الليل
تنخفض نصف درجة عن المعدل الوسطي، وفي النهار تزداد ضربات قلبه من 10 إلى 20 ضربة في الدقيقة عنها في الليل، وفي النهار يزداد إدرار البول إلى ضعفين أو إلى 4 أضعاف عنه في الليل، وفي النهار يزداد نشاط الدماغ ويضعف في الليل، وفي النهار تزداد كريات الدم البيضاء عنها في الليل، ويزداد استهلاك السكر 30% عنها في الليل، وفي الليل يزداد هرمون النمو وهرمون الإخصاب. الإنسان بعقله يعرف أن الوقت نهار والوقت ليل، لكن القلب كيف يعرف؟ والرئتان والاستقلاب والغدد، يعني كل هذه الاختلافات بين الليل والنهار، الأجهزة الموكلة بإحداث هذا الاختلاف، من يعرفها أن الوقت ليل أو نهار كي تمارس نشاطها وفق الوقت؟ الإنسان يدرك بعقله، لكن هذه الأجهزة لا تدرك بعقلها. في الإنسان ساعة بيولوجية تستمد معلوماتها من قاع العين، فأنت في النهار تفتح عينيك وتستقبل ضوء الشمس، إذن الوقت نهار. الساعة البيولوجية تبرمج كل هذه الأجهزة على أن ترفع نشاطها في النهار وأن تخفضه في الليل، فيبرمج الإنسان في الليل القلب قد يهبط ضرباته إلى 50 ضربة أو 55، في النهار 80. لكن حينما نسافر إلى بلاد بعيدة، في ساعتك البيولوجية الوقت ليل، فأنت ترغب أن تنام، أما هناك الوقت نهار، وفي ساعتك البيولوجية الوقت نهار ترغب أن تعمل، الوقت هناك ليل. فإلى أن تعدل هذه الساعة برنامجها على التوقيت الجديد تحتاج إلى 2 يوم، وهذه سماها علماء الطب الساعة البيولوجية، وهذه الظاهرة يعاني منها كل من سافر إلى بلاد بعيدة. في الحقيقة في النهار يحب أن ينام، وفي الليل لا ينام أبدا، لأن ساعته البيولوجية تؤكد لكل أجهزته أن الوقت ليل أو أن الوقت نهار. هذا من آيات الله الدالة على عظمته. في شيء آخر، أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، ذكر الله فيه 3 توابل حصرا. من هذه التوابل الزنجبيل والمسك والكافور. فالزنجبيل ورد في قوله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، والمسك ورد في قوله تعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والكافور ورد في قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. لو أخذنا الزنجبيل على أنه مادة وردت في القرآن الكريم، ماذا قال عنه الأطباء؟ قال ورد في كتب الطب القديمة أن الزنجبيل مسخن للجسم، معين على الهضم، ملين للبطن، مطهر ومقوي. ينفع الزنجبيل في التهاب الحنجرة والرشح، ومسكن قوي لالتهاب المفاصل، ومسكن قوي للمغص المعوي، ومضاد للغثيان، خلاصته المائية دواء جيد لأمراض العين. هذا ما ورد في الكتب القديمة، ولكن ماذا في الكتب الحديثة؟ وهذا شيء يلفت النظر. قال العلماء الزنجبيل موسع للأوعية، والمرض القاتل هو تصلب الشرايين، ضيق الشرايين. لو أن الإنسان نجا من كل الأمراض، ما الذي يميته في النهاية؟ تصلب الشرايين. فالزنجبيل موسع للأوعية، منعش للقلب والتنفس، مقو لتقلص عضلة القلب. هناك حسابات دقيقة لقوة تقلص عضلة القلب، أي هو مماثل تماما لدواء شهير شهير اسمه الديكوكسين. هذا الدواء مقوي للقلب. إن آثار الزنجبيل في الجسم تشبه آثار هذا الدواء. ثم إن هذا الزنجبيل يمنع تجمع الصفيحات الدموية، يعني يمنع الجلطات، إذن هو مميع للدم، يفيد في أمراض الجلطات الدماغية والقلبية وخثرات الأطراف. والذي يسافر إلى أماكن بعيدة محتمل أن يصاب بجلطة في رجله أو في أطرافه لطول الجلوس. لذلك ينصح ركاب الطائرات لخطوط طويلة جدا أن يتحركوا طوال هذه الرحلة، أو أن يلبسوا جوارب مطاطية. وشيء لا يصدق أنه يخفض من ارتفاع الضغط الدموي ويخفض الكوليسترول. لذلك العلماء قالوا خير الدواء ما كان غذاء، وخير الغذاء ما كان دواء. فهذه الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل، إن في أنفسنا
وإن في طعامنا وإن في المخلوقات التي حولنا، يعني البعوضة. الله عز وجل يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة لها ثلاثة قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، والبعوضة عندها جهاز رادار، فهي في وسط الظلام تتجه إلى جبين الإنسان مباشرة، وعندها جهاز تخدير فإذا وقعت على جسمه خدرته لئلا يقتلها، ثم عندها جهاز فحص دم، هناك دم لا يناسبها تأخذ عينة من دمه وتفحصها، ثم عندها جهاز تميع لأن الدم اللزج لا يمر في خرطومها. فمن جهاز رادار إلى جهاز فحص للدم إلى جهاز تميع للدم إلى جهاز فحص واكتشاف له، ثم إن أجنحتها ترف 4000 رفة في الثانية الواحدة إلى مستوى الطنين. ثم إن هذه البعوضة إن أرادت أن تقف على سطح أملس لها في أطرافها محاجم مبنية على الضغط، كيف أنك تعلق على البلور مشجب أساسه تفريغ الهواء، ولها في أطرافها مخالب، إذا كان السطح خشن تستخدم مخالبها، وإن كان السطح ناعما تستخدم محاجمها، ولها ثلاثة قلوب ويرف جناحها 4000 رفة في الثانية، وعندها جهاز رادار وجهاز فحص وجهاز تخدير وجهاز تميع. فإذا قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. بل إن بعضهم قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله. أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا، ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا في تفسير القرآن الكريم، ما زلنا في سورة البقرة، وقوله تعالى ما زلنا في موضوع الطلاق. يعني الطلاق القرآن ما بيشجع، لكن يحكم بين الناس إذا حصل هذه المشكلة كيف يعني تنتهي العلاقة، بأحسن الطرق، بأيسر الطرق إلى آخره. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هو العدة، أنها يعني الرحم بريء من أي حمل، أي معنى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني الآن هي أنهت مدتها، فهي إذا أرادت الزواج وعد عرض عليها زواج بديل، ما دام انتهيت بها من هذه العلاقة، من حقها أن لا تحرم من زواج جديد. وأنت تبحث عن زوجة جديد، فلماذا تعضلوهن أو تمنعوهن من أن يتزوجن أزواجهن بعد الطلاق؟ فلا تعضلوهن، العضل بمعنى يعني الإجبار على عدم استخدام حقها، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآن جاءها عرض ومحترم يحترمها وتحترمهم، تنتهيتوا من بعض، ضلع حاج بنت الناس، لا، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إخواننا والأخوات، لاحظ دائما يربط النص الكريم بالإيمان بالله واليوم الآخر. لا يظلم إنسان إنسانا، مسلم مسلما، لا يظلم أحد أحدا بهذا المنهج العظيم. طالما أنت يعني تعطي حقوق الناس وتأخذ حقك، فالظلم لماذا يكون؟ والتظالم فيما بيننا في المجتمعات لماذا؟ كل واحد يأخذ حقه بالشرع. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إخوان، هذا الدين هذب الناس وجعلهم شخصيات تقف عند حدود الله عز وجل، لا تتعدى، لا تظلم، ولا تقبل أن تظلم. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يا سلام، ركنا الإيمان الأعظمان، الإيمان بالله والإيمان بلقاء الله يوم القيامة واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني أن تمشي وفق منهج الله وشرع الله وما سن الرسول الكريم. طبعا يا رسول، سنته متطابقة مع قرآن ربه تبارك وتعالى. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أنت بتروح عند الطبيب بتسلم نفسك، أفلا أسلم نفسي لربي وأحكام ربي سبحانه؟ يا الله، يا للعجب، بل أسلم قلبي وعقلي ونفسي لمولاي، إذا أمر أمرا أمضيه ولا أتردد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني برضو ما زلنا مع الحديث عن المطلقة المطلقات. الوالدات طلقت، يرضعن أولادهن حولين كاملين سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني أنت تريد أن تتم الرضاعة، تعطيها أجرتها بعد ما خلصت من حياتك، فهي تأخذ أجرة الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الرزق والكسوة، لا تكلف نفس إلا وسعها، طاقتك. يعني ما بقول لك أن تتكلف فوق طاقتك. لا تضار والدة بولدها، تمنعها من ولدها، لا، ولا مولود له بولده. وكمان الجد من جهة الأم والخال من جهة الأم يمنع، لا، لا نظلم الرجل ولا نظلم المرأة، معاذ الله. وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إذا مات أحد الطرفين الوارث ينفذ أحكام الله عز وجل مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. انفصال ويعني ذهاب عن بعض وعن تراض، بدون ما نقعد نتطاول على بعض ونذم بعضا ونروي صفحات سوداء. لا إخواني، هذا دين يهذب الإنسانية. فإن أراد فصالا أن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتما تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، كان هناك في من ترضع وتأخذ أجرة إلى آخره، إن أردت أن ترضع فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني ادفع أنت مقابل هذه الرضاعة. واتقوا الله، دائما المنطلق تقوى الله، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الإيمان إخواننا يهذب القلب والعقل والسلوك والتصرفات، هذا ديننا. حفظكم الله، نلتقي دائما على مائدة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أحكي لكم عن مصطلح مهم جدا اسمه الثقة، وهذا المصطلح قد يكون في لحظة من اللحظات أهم من كل المهارات الإدارية والشخصية اللي أنت بتمتلكها في عملك. ليش؟ لأنك ممكن تكون فعلا إنسان شاطر ومحترف ومتميز جدا بشغلك، بس إذا الناس مش واثقة بكلامك مهاراتك لحالها ما بتكفي. وفي ثلاث علامات إذا تكررت فيك راجع حالك واعرف إنه الناس وزملائك ومدرائك لا يثقون فيك. الأولى إذا حدث كذب. وعدم المصداقية بالعمل مش شرط يكون قصة مختلقة، ممكن يكون رقم بتجمله أو سبب بتخترعه لتبرر التأخير أو تقرير بتخفي منه جزء حتى يطلع شكلك أفضل. الثانية إذا وعد أخلف. بجهزها بكرة برجع لك بعد ساعة، وبكرة ما بتيجي وبعد الساعة ما بترجع. الوعد الصغير إذا ما نوفى مرة ممكن يمر، بس لما يتكرر زملائك في العمل بيبدأوا يتعاملوا مع كلامك بحذر. الثالثة إذا أؤتمن خان. معلومة سرية، ملف، مبلغ، صلاحية أو ثقة شخص حطها عندك بس أنت للأسف خنتها، وهاي أخطرهم. والقاعدة كلامك ووعدك وأمانتك هم رأس مالك المهني. الموظف العادي ممكن يركز على أنه يطلع شاطر، الموظف المثالي بيركز أولاً أنه يكون مضمون والثقة بينه وبين زملائه ومدرائه موجودة، بعدين يبدأ في تطوير ذاته. والشخص اللي كلامه موثوق الناس بتعطيه مسؤوليات أكبر حتى قبل ما يكون أفضل شخص فنياً. طيب كيف تحمي نفسك؟ قبل ما تنقل أي معلومة اسأل أنا متأكد منها؟ قبل ما تعطي وعد حدد موعد بتقدر تلتزم فيه، وإذا اكتشفت أنك مش راح تلحق لا تنتظر الموعد، بلغ الطرف الثاني قبلها. وحكينا هذا الحكي في حلقات سابقة عن المتابعة والتغذية الراجعة وكيف أنك تحكي لا. وأهم شيء خلي أفعالك تطابق كلامك، ولا تحكي عن الالتزام وإنت متأخر، ولا عن الجودة وإنت بتسلم شغل ناقص، ولا عن الأمانة وإنت بتتعامل مع المعلومات باستهتار. ونقطة مهمة، مش مطلوب منك تكون معصوم من الخطأ، المطلوب منك أنك أنت تكون صادق، تكون شخص بتوفي بوعوده وما تخون الأمانة. الخلاصة المهارة بتخليك مطلوب، لكن المصداقية بتخليك موثوق. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وأي شركة بتخسر ثقة السوق صعب جدا ترجعها. فحافظ على رأس مالك اللي هو ثقة الناس وزملائك ومدرائك فيك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا

يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة هود.

0: مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معتدين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا

وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا